0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في ثنايا الإبداع. هذه السهرة التي نهتم ضمنها بمختلف أنواع الإبداع الفني والثقافي.
1: مساء الخير للجميع، مرحبا عماد. كما قلت بطبيعة احنا في برنامجنا يقوم على متابعة يعني كل ما هو إبداع فني سواء في تونس ولا في الوطن العربي ولا في العالم.
0: سهرة الليلة يمنح لكم حسام قدرية في إخراج مختلف أركانها وفقراتها وأنغامها، أيضا يسر معنا الليلة صديقنا أحمد العيساوي في قسم الأخبار. فوزي وعماد معاكم في سهرة في ثنايا الإبداع اللي بشكون فيها كما العادة مجموعة من اللقاءات والمتابعات والتسجيلات. أيضا قبل ما نعطيكم فكرة على السهرة متاع الليلة وفقراتها، نسيت باش نحكي البارح لأنه نهار لحد برشا مستمعين لاموا عليا قالوا لي كيفاش هني شاكر توفى. هو على فكرة اليوم
1: الجنازة
0: متاعه في القاهرة بعد عودته من عودة جثمانه من باريس. علاش ما خصصتش الحلقة متاع في رحاب نغمنا لحد في جانبها منها الهني شاكر
1: وخضر نهار لحد معناها يوم وفاته معناها
0: بالضبط. برشا ميساجات برشا تليفونات لاموا علي الحق. نحب نقول لهم راهو نحن يستحيل معناها باش نكونوا خارجين الحدث وخارجين الموضوع. هني شاكر يبقى من أبرز المطربين العرب، مطرب عالمي في اعتقادي. يكفي أنه خلى للخزينة العربية مجموعة كبيرة من الأغاني الرومانسية الحلوة، لكن كما قلت للبعض اللي مسجولي والبعض اللي هتفوني راهو الحصة نتاع نهار لحد حصة مسجلة ومعادة باش نبداو واضحين. وإن شاء الله إن شاء الله لحد الجاي في رحاب النغم برشا من زملائي حكايو على هني شاكر. إن شاء الله بسمعكم أغنية من أغنيته الحلوة في سهرة في رحاب النغم.
1: وإحنا الليلة بطبيعة الحال اليوم هو يوم الزنازة نتاعو، ربي يرحمه وينعمه. شفت برشا معناها صور الحقيقة مؤثرة برشا، برشا مبدعين من الفنانين المصريين وكذلك حتى الممثلين برشا كانوا حاضرين، تغطية عالمية كبيرة برشا. وإحنا بطبيعة برشا تفاصيل سمعناها من العديد من وسائل الإعلام، ولكن إحنا ما نحبوش نكرر نفس الشيء. المعلومة وصلت لمحالة خطر حتى المستمعين اللي يسمعوا فينا عندهم معلومة، يعرفوا هاني شاكر ويعرفوا تاريخه ويعرفوا كل تفاصيل حياته الفنية.
0: إحنا اليوم ما نشبش نحكيه على الموضوع هذا، مش نحكيه على الأفلام، لأنه هاني شاكر إلى جانب أنه خدم في بعض الأفلام،
1: خدم في بعض الأفلام مش برشا لمحاله. ولكن إحنا زاد كيف باش نحكيه وباش يكون عنا إن شاء الله بعد قليل الفنان عز الدين
0: الباجي
1: بصفته مدير أعماله في تونس
0: هو المتعهد متاع الحفلات. أيوة يعني هو اللي ماخو على عاتقه كل الحفلات اللي عملها هاني شاكر تونس، في تونس هي
1: حتى في المغرب العربي. حتى في المغرب العربي احنا باش يحكينا على بعض الحفلات اللي عملهم في مختلف المسارح خاصة في المهرجانات الصيفية.
0: شنو هي السهرة اللي قعدت في بالك لهاني شاكر؟
1: والله أنا شفته في العديد من السهرات، شفته في سوسة في سيد الظهر، وشفته في مارتين واني كان معناها عندي الحقيقه كنت محظوظ اني عديت زوج سهرات مباشره على موجات اذاعه
0: واني عديت له زاد زوج سهرات. أيوة نتذكر ثم سهره في 19 اوت في سوسة في الملعب الأولمبي في سوسة، وقتها عديتها بشكل مباشر معايا وقتها وليد بسباس ومعايا زميلتنا من إذاعة الكيف بسمة السلطاني ونسيت الكيب تكنيك الحق شكون معانا وقتها. سهرة من السهرات التي
1: لا تنسى،
0: لا تنسى فعلا. هني شاكر كان في الفترة هذيك في التنبك متاعه،
1: أوج العطاء،
0: أوج العطاء متاعه، وغنى الأغنيات الحلوين الكل. نتذكر وقتها الفيراج مقابلني متاع الملعب الأولمبي بسوسة معناها
1: هو أين محل الجماهير، هو أين محل عماد ديما الجمهور معناها يواكب السهرة متاعه بكثافة، لأنه الحقيقة صوت احنا ديما نقولوا اخر.
0: وحضرت له زاد في كارتاج، كارتاج
1: كارتاج غنى في كل فيلم
0: بالضبط سهره من السهرات الحلوه. ونتذكر انه وقتها صار حديث على اساس باش يعاود سهره اخرى بعد نهارين، لكن ما نعرفش شنو صار.
1: ممكن عنده التزامات، ممكن
0: مش هو التزامات، لكن ثم وقتها نتذكر امور ماديه. وقتها نتذكرها الحكايه 2003 2004 حاجه كي من هكا، امور نتاع فلوس وقتها ما تفهموش، فتم الغاء الحفل الثاني في كارتاج.
1: هو في المستير غنى وذلك اكثر من سهره في ملعب مصطفى بن جنات، نقلتها على موجة إذاعة المنسير، والنفس صار في سنة أخرى يعني في فترة التسعينات نحكيها، في غنى في قصر رباط بالمنستير، معناها زي كيف هذيك نقلنا على الهواء. يعني الحقيقة الحقيقة ديما السهرة بتاعه ناجحة،
0: سهرة ناجحة. نعم. هو كشخص، هو كشخص معناها بغض النظر على الفن، إنسان عنده كاريزما، إنسان مقبول برشا، حديثه مزيان برشا برشا،
1: عنده ضحكة حلوة
0: بالضبط، لدرجة أنه في فترة من الفترات معناها يحكيه على أساس أنه خليفة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وكنت تذكروا زادة في برنامج في رحاب النغم حكيت في الموضوع، وهو نفسه عبد الحليم حكي قال بالعكس راني نشجع هني شاكر، ولأنه صار حديث على أساس أنه عبد الحليم غير منه كذا كذا. في تسجيل عديته ما عنديش أكثر من شهر ونص ولا شهرين، عبد الحليم قال بالعكس راني نشجع هني شاكر اللي هو صوت من أحلى. نعم. الأصوات
1: هو عماد. يعني فهمك المشكلة اللي صارت، ممكن احنا تدخلنا في الموضوع ولكن احنا كيف نرجع بشويه تفاصيل. هي الحكايه وقت هاني شاكر ظهر على الساحه في فتره بدايه السبعينات، وقتها كان فما خلاف هو ومحمد الموجي عن حالي. الموجي وقتها ولا يلحن ولا يلحن هاني شاكر، وبطبيعه الحال جنب عبد الحليم
0: 20 دقيقه تو بعد العشرة الوقت يجري ما فهمتش كيفاش. وعطي رونديفو المدام فاتن بن عبد الله، قلت لها 10:15 نطلبوك بسرعة، نعطيكم فكرة على فقرات اليوم. أيوة. شوية آخر باش يكون معنا فاتن بن عبدالله مديرة المكتبة العمومية بسوسة باش نحكيوا معها حول مهرجان أيام الفداوي. أيضا عندنا لقاء مع زيل بيجي الامبريزاريو متاع الراحل هني شاكر اللي يخدم معها برشا في تونس، وأيضا باش نحكيوا على عنصر مسجل مع الدينيش الجمعة اللي فاتت لضيق الوقت لأنه كان معنا سامي العقربي كان تذكروا، اللي هم مهرجان جابس فن سينما وفن
1: بطبيعة الدورة الثامنة. احنا إذاعة المسير حضرنا في الكواليس الافتتاح، والاختتام كان السبت الفارط، واحنا باش نعديه شوية كواليس.
0: وايضا باش نحكيه على فيلم بيت الحس لليلى بوزيد واللي حضرت له فوزي انت في سوسة. مع المخرجة ومع مجموعة من المشاركين في هذا العمل. مباشرة نجرب الصوف في مقطع قصير ونرجع لضيفتنا الأولى.

0: مش تكون عندهم مداخلات قيمة ومتنوعة على الحكايات في المخيل حضور الحكاية في المخيل الشعبي كما ما تعرفش تحب نسمي لك بعض المداخلات. عندنا مداخلة للدكتور منصف بن عبد الجليل هي حكاية الخلق، كذلك ألفة يوسف رسك في نفس المحور. الأستاذ عبد الستار السحباني المداخلة بتاعه
1: كلهم لسادة انتي كلهم قروسي.
0: جحا صناعة الدهاء وحرفة المراوغة. الأستاذة كذلك فراس دار دور مش تكون المداخلة بتاعها أم الصبيان في المخيل الشعبي، أم الصبيان اللي احنا نعبر عليها في اللهجة بتاعنا المعوشة. قراءة زادة سوسيولوجية الأستاذ عادل بوزيد مش يكون الثقافة الشفوية مش يخلو مثال الحكاية الشعبية. حمدي عبيد البطل السنديد في السيرة الشعبية. سلمى جلاسي مش تكون الحكاية الشعبية المغنيات. ما تنشوفوا كيفاش المداخلات
1: بربي المداخلة نتاع سيد منصف عبد الجليل تعديت ولا بزلت؟
0: لا مازلت غدا يوم
1: غدوة حمد. أيوة فأنا وقت بربي
0: تسعة تسعة صباحا
1: تسعة تسعة صباحا
0: صباحا تكون انت
2: على امتداد اليوم يعني كامل
0: على ايه على امتداد الحقيقة يمكن هكاك حق حول ساعة الثانية بعد الزوال يكونوا المداخلات. وهنا بربي نحب الدعوة مفتوحة لكافة المستمعين الحضور معنا في المكتب.
1: الحضور مفتوح للجميع معني
0: للجميع
1: في الصالة في القاعة متاع المكتبة العمومية بالطبيعة
0: سلمى جلاسي عندها الحكاية الشعبية المغنيت. نجوى القادري الحكاية الشعبية من منفذ لبناء هوية الطفل. ما تشوفوا التنوع والتكامل هنا في المداخلات في نفس الوقت. كذلك
2: لا تتشابه يعني المداخلات لا تتشابه يعني
0: تتشابه كل... أي. لكن في نفس الوقت عندها أبعاد عندها بعد سوسيولوجي وأنثروبولوجي. أيوة. مريم عمار تدك الأستاذة مريم عمار عندها الحكاية الشعبية داخل المسرود الشعبي العربي الحديث. الأستاذة مريم الهمامي رمزية المرأة في الحكاية الشعبية. كذلك عندنا منى عباس عندها بانورامية في سردية تفاحة آدم.
2: فما
0: هذه أهم حاجة الندوة العلمية. المعارض الفنية عندنا كذلك عندنا معارض فنية عندنا معرض للرسامة كريمة بن سعد بعنوان من الذاكرة. عندنا معرض زاد الرسامة هالة الهذيلي هي حكايات على حكاية شعبية على محامل خزفية. عن العروض بالإضافة إلى العروض اللي كانت في المناطق في المدارس في المناطق الريفية وبعض المكتبات. عندنا عروض بالفضاءات التراثية عندنا يوم 7 ماي غدا مساء بدار الحبيب في المدينة العتيقة. عندنا عرض له حاتم بوريال ويوم 8 ماي زادك كيف عنا بفضاء الولي صالح سيد القطاوي عنا عرض لمنتصر لحمام سوسة بعنوان تجليات لمنتصر العميري ومنيا الأخضر.
1: برنامج ثري برشا الحقيقة مدام فاتن وكل مرة المهرجان قاعد يتطور ويزيد من فقراته.
0: عندنا فقرة جديدة اسمها هي دورتها الرابعة والدورة الرابعة حكاية وغناية بفضاء درب ديعة زادة بالمدينة العتيقة.
1: الحكاية والغناية هذه فقرة كانت عندي في برنامجي هذه تو كيفاش باش نعمل
2: زعما اقتبسوها ولا شنو
1: نمشي نقدم بكم قضية
0: حقوق
2: ماشي انت عماد زاد اقتبستها من حد اخر
1: خويا اني اقتبستها الحقيقة بتاع ربي اقتبستها انا مش من تونس اقتبستها من سوريا اقتبستها
2: اي مقدمة ما فماش قضية ما يقول
1: اي تفضل فايدن فقط لفضلك نعم
0: حكاية وغنية. ويوم الأحد يكون عنا الاختتام بساحة المدن المتوأمة كرنفال الحكايات وهو من إنتاج المكتبات العمومية بولاية سوسة.
1: بطبيعة نذكر فيتن أنه الحضور مفتوح للناس الكل
0: في الفقرات الكل
1: بطبيعة. وقتاش يوفى المهرجان؟
0: يوم 10 ماي
1: نهار لحد هذا معناه نهار لحد هذا
0: بداية من الساعة الرابعة مساء.
1: شكري الجزيل ليك. نحب نقول لك فاتن يعطيك الصحة لأنك أنت مش فقط مديرة المكتبة العمومية بل من النساء الناشطات في الميدان الثقافي ومن خلالك نحب أيضا تحية المدام جليلة مندوبة الثقافة، وأيضا الأختي الغالية الباهية لميا رجب،

0: لأنه التواصل بيناتنا دائما من أجل أنه ثقافة في جهة سوسة وفي الوسط وفي تونس بشكل عام تكون ديما بارزة وكل الأنشطة تكون إن شاء الله ديما ظاهرة.
1: كل شكر، كل شكر أستاذ عماد على المتابعة وعلى التشجيع.
0: يعيشك مدام فاتن بن عبد الله مديرة المكتبة الجهوية العمومية بسوسة، لتجزينا إلى اللقاء.

0: هذه واحدة من الأغاني التي حب بها الراحل هاني شاكر تونس خلال إحدى زياراته غنية من الأغنية الحلوة.
1: نعم.
0: واللي كان غنيها في بداية كل سهرة تقريبا عملها في الفترة ذيك، إلا وكانت البداية بهذه الأغنية. الحقيقة فنان هاني شاكر مش كان هو، ثم مجموعة من الفنانين، نتذكر ماجد الرومي، ثم فنانين فوزي يقعدوا في البال ويخليوا العباد تفكرهم من خلال بعض الحركات الجميلة، الحركات الرومانسية للناس اللي مشيوا يغنيوا لهم. تلقاها قبل ما يعمل البرنامج متاع السهرة متاعه، قبل ما يقدم أغنيه، إلا يكون جاهز بغناية من أجل الجمهور اللي جاي يتفرج فيه.
1: هو الغناية هذه تحية للجمهور التونسي، تحية لتونس بطبيعة، تونس الخضرة، تونس يا حرية. هذه غناها في كارتاج تقريبا، اول مره غناها في كارتاج،
0: اول مره في
1: كارتاج، واحنا لمحل اكيد راه غناها في بعض المسارح الاخرى،
0: اما البدايه كان في كارتاج،
1: في كارتاج. ولكن احنا تو بعض التفاصيل قعدناش قلنا، احنا فما برشا تفاصيل سمعناهم من برشا وسائل اعلاميه في تونس، ولكن احنا من المطار ما نحبوش نكرر نفس الشيء. احنا دائما في ذاك نسير نحاول باش نعطيو اضافه اخرى اللي هي معلومه جديده اللي هي ربما ما استسمعوهاش في اذاعات اخرى،
0: وما نجم يعطينا المعطيات هذه الا واحد عاشر.
1: نعم.
0: هني
1: نعم.
0: شيء وعاش معاه في تونس ولا خارج من تونس، وكان تربطوا بها علاقة كبيرة برشا، اللي هو صديقنا، من خليني نقول الفنان،
1: الفنان طبعا، هو
0: باجي
1: موسيقي
0: بالضبط. نعم. هذاك علاش قلت فنان، لأنه البعض يتصور أنه عزيز باجي فقط هو متعهد حفلات،
1: لا، يعزف على
0: الكونترباس، تونسي من المايستروات الكبار في البلاد. سي عزيز، مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أخوي عزيز.
2: مساء الخير وتحية لجمهور المنستير، وتحية لذات المنستير اللي تحبها برشا وعندي علاقة طيبة برشا مع
0: يعيشك. سعزين، أول سؤال يتبادر لذهني في الفترة الأخيرة، الفترة اللي دخل فيها هاني شاكر في مرحلة حرجة، من اللي مشي لباريس أموره
1: حتى قبل باريس يعني
0: صحيا دهورت برشا برشا، هل ثم كان تواصل بينك وبينه في الفترة الأخيرة سعزين؟
2: أكيد. أولا الشعب، تصحيح معلومة، أنا ما خدمتش متعهد حفلات،
1: أنا قلت مدير أعمال، مدير أعمال،
0: مدير أعمال،
1: مدير أعمال،
0: مدير أعمال،
1: لا مدير أعمال، نعم.
2: هذه حاجة. فين طبعا معناها من معناها المكالمات كانت تمت من في شهر ديسمبر مثلا، بعد ما عمل العملية على الكولوم فيرتبرال متاعه، يعني العملية الأولانية.
1: أيوة.
2: وكل ليلة بالنجاح والحمد لله، وكلمنا وبعثت له أنا رسالة، قلت ما حبيتش نزعجه، قلت ما نعرفش الظروف وقتها. الواحد بعثت له على الواتساب معناها رسالة تهنئة على العملية اللي عملها بالنجاح، والكلام الحلو متاعنا ديستين سنويان بيه واحد. ففاجأني هو معناها ميساج فوكال معناها.
1: ايوه.
2: خاطر احنا زاد كانت فتره ما كتعرف ولاد الحلال يدخلوا ساعات واحد، وقت مديات صغار
1: بعض بعض التوتر يعني، حاب تقول يعني.
2: اي فهمتني. طبعا هذايا ما يشفعش، انه يعني هذايا انا هاني خويا، مش معناها نغزلوش.
1: نعم.
2: فنان ولا
1: من وقتاش بدات العلاقه الحميميه بين بعضكم؟
2: هو ساعة المعرفة متاعنا قديمة برشا، احنا من الثمانينات معناها.
1: نعم.
2: من زمن طويل معناها، العلاقة المهنية 100% من 92.
1: من 92 انت اصبحت يعني مدير اعمال، وكيفاش
2: بالضبط؟ بالضبط. ادارة اعمال قضينا عقد في ذلك عام 96.
1: 96.
0: طيب خويا عزيز،
2: انا في حفلات العشاء الكبار كانوا في
0: النزول معناها،
2: في النزول.
0: طيب
2: ثم تنقلنا بعد ذلك الى
0: المهرجانات. قبل ما نوصل المرحله هذيك سي عزين، حديث كبير برشا هالايامات على سبب وفاته. انت حكيت لنا انه في ديسمبر عمل العمليه على العمود الفقري نتاعو،
2: ونجح. العربيه هذيك من الحانيه،
0: من الحان عزين.
1: هذه بطبيعه الحال حبيت بالله. معلومه يعني الحقيقه الغنايه حلوه برشا. انت لحنت، والكلمات لشكون؟
2: هو كلماتي وألحاني، كلمات وقع تهذيبها فقط.
0: باش بالضبط.
1: ربي سمحني عيني.
2: ومعلومة أخرى زادة معناها، خاطر عامتي عملنا الأغنية هذيك الكارتاج وقت الحفلة كومبلي قبل بشهر.
0: قبل بشهر.
1: أيوه. كيفاش عملتوا البروفات؟ البروفات عملتوهم في تونس؟
2: اي كلمني اسمه سمير بالحاج يحيى يذكره بالخير.
0: اي سي سمير بالحاج يحيى اللي كان لاهي بالمهرجانات اعتقد في
1: مدير
2: كرتاج وكان هو مدير كرتاج
0: بالضبط.
2: كلمني قال لي راهو كومبلي ماذا بينا نعملوا سهرة أخرى.
0: سهرة أخرى
1: أيوة
2: عملنا سهرة أخرى معناها السهرة الثانية هي الأولانية تعملت
0: تعملت قبل
2: شو عملنا باش نعاودوا نفس الحكاية.
1: نعم
2: عملت أغنية أخرى زد على تونس يا درة يا خضرة يا تونس أي. من قلبي بحبك يا تونس وفي كل مرة ألاقيكي شموع الفرحة في لياليكي والسهرة في قرطاج بتحلى مع شعبك وبتبقى أحلى إلى آخره.
1: نعم
2: روف يعيش وقته هو مدير إذاعة
0: مدير إذاعة تونسية في الفترة هذيك
2: يا ولدي. وحبيب حريز حاضر وقته كان هو
0: حبيب حريز أي أي مدير عام لإذاعة التونسية أي أي
2: قاعدين سيرسين في الجنب معناه في كرتاج الحفلة في
0: الذي هو هني شكل من المطربين اللي تحضر له كل الأجيال لأنه الغناء متاعه تقريبا كل الأجيال تحبه كل الأجيال تحفظه وما هوش خاص بفئة يعني عمرية معينة. سؤال اللي يطرح نفسه علاش قلت لك سي عزيز نحب نعرف برشا ناس
2: هذوما راهو معلومات لكم انتم اكسكلوزيف
0: وماذا بينا المعلومة اخرى اكسكلوزيف لانه برشا عباد تحكي. انت قلت لي سي عزيز انه في ديسمبر عمل العملية على العمود الفقري ونجحت العملية. شنو اللي خلى حالته تدهور مؤخرا انه يمشي لباريس ويتوفى في باريس ورغم انه جمعتي التالي ثم اشاعات طلعت على انه توفى جمعتي التالي معناها ولا ثلاثه جمعات التالي
1: كثرت الاشاعات يعني
0: علاش شنو عنده بالضبط
2: هو ايش عنده بالضبط هو
1: نعم
2: يا حاج ربي سبحانه وتعالى
0: اكيد
2: عدد الاسباب والموت واحد هاني جاء عنده اللي بوليب هذوما في نقولوا احنا السلال احنا نقولوا في المستمره الخشينه
0: يعني نوع من الاورام في
1: القولون هذوما
0: في القولون
2: القولون هذه حاشاكم صارت لي انا
0: لطف عليك لطف عليك
2: دخلت عملت عمليه لكن انا منعت والحمد لله
1: والحمد لله
2: جاني النزيف وقف في ساعه النزيف ودخلت عملت العمليه وطلعت السلالات هذوما ما طلعوش كونسيروز
0: معناها حميده نقولوا اورام حميده ايوه
2: اورام حميده بالنسبه لهاني لا كانوا اورام خبيثه فاضطر الطب نتاعو باش يستخدم المستند الغريب كامل معناها
0: نحاولوا القولون الكل
2: اي الكل
0: يعني القولون الكل ممسوس كان ربي يرحمه
2: ونزيف كبير برشا معناها
0: شدوا
2: بعد ما عمل العملية ونجحت العملية لمرحلة في مرحلة أولى
1: نعم.
2: وبدأ واحد عاود رجع له النزيف مرة أخرى
0: مرة أخرى
2: يعني هي مرحلة النزيف هي اللي كانت سبب
0: في وفاة
1: نعم نعم
2: مش سبب الوفاة مباشرة أنا ما هي تثبت معناها في أنه عطوه برشا دم
1: نعم
2: وفما وقت حالة تسمم في الدم بيدو
0: في الدم بيدو اها اها اها
2: نعم يعني وتصفيوه هنا عملوا له الادويه اللازمه والواحد لكن وقف قلبه مثلا قعد ست دقائق
0: بالضبط
2: قلبه لما عملوا رانيماسيون باش رجع
1: نعم
2: الكلاوي زاد الكلوى اللي صار
0: سمعت الكلاوي زاد سمعت الكلاوي الضر
2: لا صحيح هو بدو ما نجح
0: ما حملش
2: برشا دم
1: معناها الزرقان تمسوا اكثر من تمسوا يعني
2: المشكل نتاعو ولو مو ياسر ما عادش هذاك الوش مشى الواحد باش يعمل معناها المشكل نتاعو يعمل تمارين ويعمل واحد
1: ايوا
2: هكاك فهمتني وكي مشى من مصر مشى في حاله طيبه معناها ماهوش لا كوما لا
0: ماهوش كوما
1: ولكن عز الدين عز الدين هما في حتى الاطراف يعني الأطباء هما ما كانوش راضيين باش يمشي لفرنسا خاطر هما يقول لك احنا عندنا الامكانيات احنا في في في مصر باش نجمو نعالجوه علاش مشي لباريس يعني في هذا السؤال خاطر فما
2: ايوه فهمتك اي هو مش معناها على تقصير بدنا الاطباء في مصر بالعكس معناها
1: نعم.
2: فيهم صحه ومشكورين الطب اللي في مصر معناها راهم من كفاءات عليا معناها
1: ايوه
2: لكن ثم مستشفى مختص في باريس في حكايه التهيئه معناها التهيئه الجسمانيه كريمه معناها التهيئه الجسماني فهمتني اللي معناها مرتبط بالعضلات ومرتبط بال
1: نعم.
2: معناها
0: ما بعد العملية معناها ما بعد العملية
2: بعد العملية وكان في حالة طيبة معناها بشاعة ديك لكن فجأة
0: ظهرت حالته
2: انكس فجأة في حكاية النفس معناها معناها رواليه ولا ما عادش يستجيبوا للتنفس الطبيعي. فحطوا تحت التنفس الاصطناعي.
1: تعكرت
0: سوزاباري
2: تعكرت
1: الصحة نتاعو.
2: الواحد جد حاجات معناها كل مرة تطلع حاجة كل مرة
1: كان سبب يعني في
2: اي معناها سبب هي هي انا نتصور انه سببها انه هو بده ما استجابش لحكاية صار قولون كامل ملبس الدنيا كل في البدن معناها
0: بطبيعة عضو عضو كامل معناها تنحيه من البدن اكيد باش يكون عنده تاثير خاصه القولون اللي هو اهم اعضاء في ال...
2: أي.
0: هذه على الاقل هو خذينا فكره لانه
1: الله يرحمه ونعمه على كل
0: هاو القلاوي هاو كذا اذا هذا السبب الرئيسي
2: هو انا لحد سنه نعرت الجمعة اللي تعديت
0: هو توفى نهار الأحد قبل بنهارين
2: نهار الجمعة اللي تعديت عندي اتصالاتي من أطراف معناها قراب للنادية مصطفى خاطر هي كانت
1: زوجته يعني نعم
2: أكثر. أي فبتي المطربة نادية مصطفى هي من عضو في نقاطة هذيك عندي شكون معناها باتصال بها معناها بيطمن فيها على حالتها على حالتين يقولوا معناها هو كلينيك مو إلي تيمور
0: سريريا معناها توفى
1: بل بنارين يعني
2: في حالة موت سريري لكن لم يعلنوا عن ذلك حتى لينهيئوا الأمور وتحضروا
0: ونحلوا الأجهزة
2: ما بينشد لا هم قال الطب معناها قال قالوا لهم راهو يدي فيني معناها كان نحيوا الأجهزة وصايم عشان ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى كان هذه صدمة لزوجته وولده
1: هو عنده صدمة أخرى قبل وقت بنته توفيت يعني
0: بنته توفيت
2: بنته دينا
0: هو قاعد عنده وليد برك هو عنده وليد برك ما نعرفش عندك فكرة بالضبط سي عزين أنه مش في المجال الفني معناها مش مغروم مش
2: لا لا لا بعده على الفن
0: بعده على الفن تماما
2: لا لا في هو مهندس ولده مهندس تكنولوجيا الاتصال
1: هو عنده زوجة برك هي قعد معاها تقريبا عنده 40 سنة لما حالة
2: هذيك
1: زوجته أما فما حاجة أخرى باش نمشيوا للنقطة أخرى طبعا هو في النقابة ولكن استقال من النقابة لأنه كان يعترض على الفن الهابط اللي كان سائد يعني في فترة من فترات في مصر وفما يعني ردود فعل عنيفة ضده هو وخلاه هو استقال يعني في نهاية الأمر
2: كل ذاك كان شكاميك ودرشكون وذاك اللي أنا متسميهمش في رمضان جاء في انترفيو دعا به في التلفزيون
0: اي برا ذكرت وذاك اللي بصحته برشا حمو بيكا حمو بيكا صحيت حمو بيكا حمو بيكا اللي بصحته وذاك
1: كان زاد عماد كان عماد زاد كيف ما كان يرفض الظهور بعض شبه الفنانات ولا كذا في مصر
0: هو كان معارض كما كان يحكي سي عزين سي عزين يعرف ربما مش ربما اكيد هاني شاكر اكثر من الناس الكل هاني شاكر كان ضد الاغاني الهابطه الجو نتاع حمو بيكا والجو
1: نتاع في بعض الفنانات يعني
2: هو ما هو ضد الالوان الموسيقيه هو ضد الكلام البذيء
1: خاصه
2: المستوى الهابط في الكلمه معناها المبتذله اللي معناها فيها قله حشك قله احياء وقله واحد هذا اللي يسمى فيه بما يسمى عندهم هم اغاني المهرجانات
1: نعم فما حاجه اخرى حبيت نقولها اخوي عز الدين بالنسبه لي هو ضد محمد رمضان ضد محمد رمضان خاطر ما حبش محمد رمضان يخرج من قشرته هو ممثل ولا معناها يعمل في بعض الحركات وفي لباسه وفي تصرفاته على المسرح كان ضده يعني ما كانش يعني مقتنع به بتاتا يعني شنو رايك زي في الموضوع هذا
2: اي بالحق ما محمد رمضان عنده كممثل معناها ممثل قدير وعنده جمهور وعنده واحد
1: أكيد
2: لكن نوعيه الاغاني اللي قدم فيها للشباب معناه يراه هاني شاكر انه هذا افساد للجيل كامل
1: نعم الشباب. نعم وباش متاعنا اقول لك باش متاعنا جايبوا من الغرب وجايبوا من بعض
2: يعني
1: باهي فما حاجه
2: واللي باس اللي يلبس فيه
1: يلبس فيه فما حاجه اخرى
2: توا باش يكون قدوه معناها لك الشباب هذوكم معناها
1: نعم نعم
2: سيئه
1: نعم
2: جدا
1: نعم
2: هذا كان رايه هو في الموضوع معناها باهي قال انا ما عنديش مشكله أنا أحب يغني
1: لا أما على الأقل يغني في تصرف سليم
0: هو يعني هو هو معقول برشا عليه سي عزين لأنه هني شاكر عمره ما غنى أغنية فيها كلام مبتذل أغانيه كلها رومانسية كلها أغاني حنينة كلها أغاني في المستوى على مستوى اللحن وحتى على الكلمات
2: أكيد أكيد
0: بالضبط ونتذكر ما عنديش توا مدة من اللي شفت له حوار مع سمير صبري
1: حوارات هو يعني
0: الحوار اللي عمله مع سمير صبري أول مرة كان ذكرتوه سي عزيز، أول مرة نسمع هاني شاكر يغني فيه الأطلال الأم كلثوم يعطيك الصحة. الحقيقة أول مرة نسمع
2: هذيك بعد 7 سنين ملي تعرف
0: الحقيقة ذهلته لأنه غناها بطريقته بالضبط بالرومانسية نتاعو، تحسه كأنه الغنية خلقها من جديد، أعطاها بعد آخر الغنية
1: لأنه عنده الحرفية بطبيعة الحال. أما فما حاجة أخرى خلينا نمشي شوية للسينما خاطر الوقت. عز الدين معناها هو
2: حبيت نضيف لكم معلومه.
1: اي زيدنا معلومه باش ما نعطيك معلومه اخرى. ايوه
2: خاطر فما ناس مش فاهمين فما كلمات وشنو وربي وهاو كان يغني وهاو
0: يقابل الناس هذوك ماذا بينا ما نحكيوش عليهم.
1: لا
2: حبيت
1: نقول لهم
2: الناس
1: هذوما
2: راهو هاني شاكر انسان ملتزم دينيا، إنسان يقيم صلاته في أوقاتها،
1: نعم.
2: إنسان يصوم رمضان، وإنسان يتصدق، وإنسان يطعم الصائمين في شهر رمضان يعني موائد إفطار كل يوم، يعني رجل ملتزم.
0: ملتزم.
1: رجل تقي يعني
0: وخاف ربي. إنسان خلوق. إنسان خلوق.
2: عشت معاه.
1: وأنت تعرفه عن قرب بطبيعة الحال. نعم. به. تو نمشيو للجانب السينمائي خاطر هو وقت اللي عمره 14 سنه 12 سنه مشي لسيد درويش، فما فيلم اسمه سيد درويش عماد عملوا عليه بدرخان احمد بدرخان مش علي بدر احمد بدرخان عام 66، وفي كرم مطاوع اللي عمل شخصيه سيد درويش، وشكون اللي جابه الفتاه الصغير وهو
0: هاني شاكر.
1: هاني شاكر عمره 14 سنه غنى معناها غنى الاغاني بتاع سيد درويش في الفيلم. هذه معناها معلومه بطبيعه الحال. ثم عمل ثلاثه افلام فقط يعني مش برشا. بقول قيل علاش ما عمل ثلاثه افلام؟ عايشين للحب، وعنده فيلم اسمه عندما نغني للحب، وكذلك هذا احبه هذا اريده، هذا ثلاثه افلام. نعم عندما يغني الحب، كذلك عايشين للحب، وهذا أحبه وهذا أريده.
0: ربما ما كانش يميل للسينما، هو ربما ما كانش عنده كيف بالسينما هيك. علاش اعتقد ما
2: يحب
0: ما علاش بعد سي عز الدين
1: مش بعد ممكن الظروف تغيرت في السينما المصريه. نعم
2: كما قالك الظروف تغيرت والتكلفه كانت غاليه في فتره ما وقتها زاد ما تنساش مصر خارجه من ازمات كبيره
0: حرب
2: وغيره مصر وكنت اي معناها ثم برشا حاجات اثرت على الوضع الفني بصفه عامه في
1: مصر. اخر زياره
2: عام 66 عمل سيد درويش، عام 73 عمل عندما يغني حب، عام 74
1: كل عام فيلم
2: الحب، وعام 75 ولا بعضهم هذوما.
1: ونتذكر عز الدين نتذكر جيل المستير، انا نتذكره جي مع الطاقم وعملوا الفيلم هنا في المستير عرض خاص يعني فيلم هذا احبه هذا عملوا عام 75
0: معاه البطوله وقتها
1: في البطوله معاه نورة
2: اهلا في الاخر عندما
1: لا هذا فيه نورة خاطر جات
2: ال هي
1: هي حصيل هو اخر حفله اخر زياره لتونس وقتاش؟
2: اخر زياره 2023
1: جابوه ضيف في مهرجان اغنيه وقت اللي قدمها محمد جبيل صار هيك ولا؟
2: أي
0: أبيك يعني ثلاث سنين التالي بالضبط تقريبا ثلاث سنين التالي فهمتني
2: يعني ظهور معناها على المسارح
0: ما ظهرش اي ما نعرفش قبل ما يتوفى وقبل ما تتأزم الحاله الصحيه نتاعو. عندك شي فكره مبرمج باش يجي سنه ناوي يرجع لتونس ناوي يعمل حفلات في تونس؟
2: هذا واش اللي صار نهار 17 جانفي يعني كان عندنا حوار ما كانش
0: حتى
2: شيء ما كانش موجود
0: حكايه النزيف هذه
2: نهار 17 شوف الدات معناها 17 جانفي حكيت انا على اساس استرجع الماكينه نتاع الخدمه فقلت جات شويه ظروف هكا معناها دخلوا ولاد الحلال
0: وتروا العلاقه
1: ورجعت العلاقه
2: الشخصي تعبنا فيه كالعاده اصحاب احنا اصدقاء قبل كل شيء
1: نعم
2: مهنيا انا بيني وبينك انا معناها صاروا ضربتين معناها يقول لك ضربتين في راسي
0: يوجعوا
2: الله يرحمه
0: النميمة وهالجو هذا
2: فهمنا أنه كنا برمجنا باش يجي اللقاء تنفيذي في احدى القنوات الخاصه اللي انا موجود فيها صراحه. معنا في شهر مارس.
1: انت خاطر موجود في احدى القنوات كيعني كرونيكور يعني موجود انت
2: كرونيكور؟
1: اي نعم نعم ايوه
2: نعم. فهمنا على اساس انه مش ترجع للماكينه النشاط من جديد ومش نرجعوا للعمل ومش تكون معناها البديل الافتتاح بيت كنا ظهوره في منوعه
1: تلفزيونيه وافق يعني وافق يعني هو وقتها
2: اي ياسر احنا نحكي كذا تفهمنا فيه معناها كان باش يتم في مارس اللي بعده
1: نعم.
2: الكلمه اللي قال هذه وقت قال لي كان يكتب لنا ربي عوض خليني اخر مارس عايز يكون انا تحت اكثر وتحت العمليه العمليه نتاع العمود الفقري
0: لا لا مش نتاع القولون
1: هو كان يتنقل يعني بصعوبه كان
2: موجوده جمله الحكايه هذيك هذاك النزيف جاء بعد 18 جونفي فجاه معناها انقطعت اخبار هاني حتى نتكلم وراه تليفون مسكر نلقاه نبعثه على الواتساب
1: ايوه نعم
2: سمعت من بعد من اصدقاء مشتركين بيناتنا انه هاني الشاكر خلى المستشفى بعد تزديف حاد أصيب بنزيف حاد بعد عرفت القلوب معرفت هو من وقتها
0: سي عز الدين هو نقولوا ولا يرحمه هذا ايش نجم نقولوا على قامه من قامات
2: اليوم
0: الجنازه نتاعو الحقيقه شفت مرته في حاله معناها ياسر
1: هو فما بعض الاطراف عز الدين حبوا يعملوا له يعني جنازه عسكريه يعني فما لا رسميه جنازه عسكريه كما محمد عبد الوهاب وقتها مثلا فما بعض
0: سعزين نعم. نحب نشكرك برشا على وجودك معنا وهالمعلومات والمعطيات اللي قدمتها على الأقل على أسباب المباشرة لوفاته هو مش فقط عندك بها علاقة مهنية بل علاقة صداقة قديمة برشا كما كنت أحكي لنا بثمانينات مرة أخرى الله يرحمه ونعمه وإن شاء الله نلتقي بك في موعد قادمة ربما يكون الفضاء والوقت أشزع واكثر اتساعا حتى نجم ناخو معطيات اخرى ربما ما زلت تحتفظ بها للحديث في علاقتك بهني شاكر
1: وحتى في نفس الوقت نستضيفك اخويا عز الدين حتى نحكيه شويه على المشهد الموسيقي في تونس على الاقل نشوفه بشكل عام خاطر انت نعرفك عندك نظره خاصه بالنسبه لمستقبل الاغنيه التونسيه وانت دائما يعني
0: شكرا مدافع مره اخرى سي عز الدين
1: مدافع شرس يعني للاغنيه التونسيه
0: موعد الاخبار نلتقي ان شاء الله كما قلنا في وعيد إذاعية قادمة إلى اللقاء وللتكزينة وشكرا جزيلا
1: إلى اللقاء أخوي عز الدين إلى اللقاء
3: وإن كنت ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف
4: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات ثنايا الإبداع
3: مع فوز السفيري
4: وعماد العومي.

وحشتني وعليك وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وحشتني حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

عارف دلوقتي مين حياتي بقى وصحاب اللهفة والحنين والسهدو العذابي تعرف دلوقتي مين.

0: سهرت في ثنايا الإبداع. اللقاء لا يزال متواصل معكم مستمعين الكرام، مع تجديد التحية لكل من اختار هذه الموجة ولكل أوفياء سهرتنا وإذاعتنا.
1: كما تعرف إذاعة المنسير انتقلت يعني إلى جابس لمواكبة الدورة الثانية.
0: في شخصك بطبيعة أنت مش الجابس ما
1: أقول لي رأي في الأخر أني المثل إذاعة المنسير بطبيعة مشينا الجابس مهرجان دورة الثامنة جابس سينما فن. الحقيقة المهرجان ذا عنده خصوصية عماد، الخصوصية تلقاها مش موجودة في بعض المهرجانات الأخرى، يعتمد كثيرا على الصوت والصورة على التقنيات الحديثة، الواقع الافتراضي، الصورة والإنسان، يعني فما برشا ورشات وفما برشا ندوات يعني وفما برشا مختصين تناولوا واقع الصورة اليوم، فالحكاية ما تنتجمش تلقاها في بعض المهرجانات الأخرى. احنا ما عندناش برشا مهرجانات المحالة سينمائية، يريد وكان كل ولاية تبدأ عندنا مهرجان وعندها خصوصية. مهرجان هذايا الحقيقة شفت برشا وجوه حاضرة، والمهرجان ما يولي عنده إشاعة كان مختلة تتكثف يعني من تواجد الإعلاميين اللي هم
0: فما حضور إعلامي غالي،
1: فما مكثف يعني حضور إعلامي حتى على المستوى الوطني موجود، وكذلك الضيوف احنا نقول نجوم تونس ومسالش احنا حتى كل ممثل عمل حاجة باه نقوله نجم
0: من النجوم اللي كانوا حاضرين،
1: نجوم الحقيقة نجوم باهين، مثل مثلا هند صبري. هند صبري اللي هي كانت وراء تأسيس هذا المهرجان، هي بنت الجنوب.
0: على فكرة حلوة التصوير أنت وهند صبري،
1: عجبتك؟ على خاطر عندي عشرة أنا أول ما مشيت لها
0: كان في بالي أني بعثت روحي معاك، أحبها برشا، ممثلة حلوة برشا، متربية برشا وفنانة برشا،
1: متواضعة برشا
0: يعني بالحق. كيف تقول فنانة، هند صبري ينطبق عليها لقب فنانة بأتم معنى الكلمة، على مستوى رحابة صدرها، على مستوى دقتها في مواعيدها، على مستوى تمثيلها، على مستوى تشريفها للمرأة التونسية في مصر.
1: وهذا صحيح بطبيعة عماد، ولكن هي زادة من سوش اللي كما قلت مدام هي الرئيسة الشرفية لهذا المهرجان، فيلزمها تكون هي المرأة الموجودة على كامل الأسبوع، وكانت يعني لا ترفض يعني حتى تصريح إعلامي مع حتى وسيلة إعلامية، يعني تقريب لبيت كل الطلبات اللي كل الصحفيين اللي كانوا موجودين أكيد عملت معهم حوارات. المهمة هي كانت عندي علاقة كبيرة برشا معها، هي علاش خاطر عشرة أنا أول إعلامي عملت معها حوار إذاعي عام 1994،
0: يعني في بدايتها بالكل
1: أول ظهور لها في فيلم صمت القصور.
0: صمت القصور وقتها بنية صغيرة مزيد
1: 14 عام طلعت على المسرح متاع مسرح الكوليزي، وقتها طلعت باش تتسلم الجائزة من عند شكون، مع عند كلوديا كاردينال ومع يسرى، وقتها هي موجودة يعني في المهرجان. أنا الحقيقة قربت لها وعملت لها أول حوار معها، وهي تعترف وديما تقول يا فوزي ديما ما ننساش الحوار بتاعك، علاش عندنا علاقة كبيرة برشا أنا وياها، وحتى كي مشينا لمصر الأقصر زادت لقيت أنا وياها، والقاهرة زادت كيف. المهم هي من بين الضيوف، كذلك ظافر العابدين وكذلك مرام عزيزة، مرام بن عزيزة،
0: مرام مشاركة في فيلم ولا
1: هي مشاركة في فيلم اغتراب اللي هو خرج اليوم،
0: اغتراب اللي الحقيقة صار برشا حديث،
1: في برشا حديث نرجعوا للجمعة الجاية،
0: خاطر حديث يقلق برشا
1: قلقك، علاش احنا ما ركزناش عليه الفيلم هذا.
0: اللي سمعته انه اولا سعى فيه مشاكل على مستوى انه سيناريو مسروق ورواية مسروقة، هذه حاجة، ثم زاد شفت تدوينة
1: فيديو يعني
0: بالضبط، قالوا لي فيه برشا
1: هجوم كبير،
0: برشا كلام زايد فيه الفيلم، على كل ما تفرجتش ما نجمش نحكم
1: جستمان، خطر انا ما تفرجش عليه زاد ما كانش مش
0: نحكم، نحاولوا نفرجوا وبعدوا نحكيوا عليه باكثر تفاصيل.
1: في سوسة هو موجود على كل حال، هو اليوم خرج للقاعات وكان في عرض خاص، وما تقول اكثر اللي يحكيوا شافوه في عرض
0: خاص.
1: وقت اللي تعمل في عرض خاص الحقيقه بصراحه تماني في جابس وقتها. المهم مرام بن عزيزة، محمد علي بن جمعة، نعيم الجاني، صادق حلواس، شكون آخر، فما العديد من الأسماء الحقيقة اللي جاوا حضروا، وأنا عملت معهم شوية
0: حوار معناها
1: قصيرة تاع ترونسيغون، خاطر كيما
0: نسمعوهم مع بعضنا.

0: اختيار فيلم اقتراب انا نامن باللي مركزيه هذه حاجه معناتها امنتها على قوه جهدي معناتها كي نشوفوا مهرجان كان وعلميته وهو موجود في كان مش موجود في باريس كي نشوفوا مهرجان فينيسيا هو موجود في فينيسيا ماهوش موجود في روما دونك هذا يخليك انه متى مش كل شيء لازم يكون في العاصمه والمهرجان هذا اسمه جيبس سينما فن معناتها هو مهرجان انه جيبس داخل فيه فيلم اغتراب هو فيلم تونسي احنا صحيح في جيبس ما عندي انا احنا كنا توينسا نكونوا في جيبس ولا نكونوا في اي بلاصه اخرى هو احتفاء احنا توينسا ونتشرفوا انه نكونوا في اي بلاصه نكونوا فيها تونس صفاقس سوسه جيبس جربه اي مكان انا نحس روحي ننتمي ليه على خاطرني قبل كل شيء انا تونسي اليوم الفيلم اغتراب يخرج في قاعات سينما نهار 6 ماي مازال ما تعرضش في تونس انا وكبت الفيلم فيلم مهم تعرض في مهرجان لوكارنو في العديد من المهرجانات انا عندي انا علاش ما يكونش في جيبس نظرا بالطبيعه لقيمته الفنيه واللي شنو يطرح الفيلم
1: هيب هوب مريكل هيب هوب مريكل يا بابا مشيلي فريستايل مشيلي فريستايل يا سيدة يا سيدة ايش ايش سيدة لا وقف كل شيء امشي عاد امشي
2: بالوقت
1: مصلح الشارع
3: دو
1: دو حتى
3: الكلام دو تحت الضوء يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا شوف الدنيا غادي يا الدنيا كان الراب يا يا يا شوف الدنيا غاني يا في يا يا شوف يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا شوف يا في يا يا يا يا أحلى درس ثقافة ثقافة يا يا يا يا يا حتى يا يا يا يا شوف الدنيا يا يا أحلى يا أحلى يا أحلى يا شوف الدنيا غادي يا
4: Carrément, carrément. Oui, oui, oui. C'est ce que j'ai dit à Mahdi. Ma femme Charlie, je me rate l'autre. Je suis un film qui a été le plus. En fait, c'est un film qui a été le plus. Je suis un film qui a été le plus. مع عائلتك مع صحابك مع ناسك مع voilà c'est donc طعم اخر بنا اخرى et j'en suis fier fier de toute l'équipe fier du travail de Mahdi de tous les acteurs de toute l'équipe technique technicienne et voilà et fier de toi aussi حب الاول ولا اخير voilà et ana ça كما قال مهدي من قبل قال كاين يلوج عليه لو بيرسوناج هذا وما يعرفوش ما يعرفوش شكون دونك الصدف عملت اللي نهار تقابلنا انا وياه الى تروفي لو بيرسوناج ان فيت مهدي ما توجور دي كو فما عندك حاجه نحب نخرجها منك اللي ما خرجوهاش المخرجين الاخرين اي سي سكو اون اي ان تران دو فوار اون سيرتين ماتوريتي يعني في الـ في الـ في الايدي ديزون فوالا
5: أنا دوّق من الجنوب أنا من أصيلة ولاية بلي مش بعيدة على هوني ونعتبر الجنوب كل بلادي ونعتبر جيبس بلادي وعلى خطر عندي مع المهرجان هذي تاريخ كبير من أول إديسيون وقنا هوني ونحاولوا ونحلموا والحلمة كبرت والحمد لله يا ربي لليوم وصلنا باش يكون فما مهرجان بارك الله عليه معناها مهرجان واقف على ساقيه مهرجان قوي ببرمجته بالمديرة الجديدة عفيفة محمود الفنانة الكبيرة اللي نشكرها اللي هي جات كمديرة فنية للمهرجان تعاون فينا وكل القائمين على الدار
6: ربي جبتينا المطر
5: جيت محلاها
6: جبتي الخير وجاتي
7: مهرجان جابس السينمائي يعيشك ربي يخليك الحقيقة أنا فرحانة برشا لحسن الاستقبال فرحانة بالدورة ذي إن شاء الله يا ربي تكون دورة ناجحة كما دورة الأخرين أنا بالنسبة لنا كممثلة معناها كفنانة المهم يظهر لي أن يكون فما إقبال جماهيري كبير خاطر جيبس قبل كان فيها دور سينما وكانت الناس مغرومة بالسينما وتتفرج إن شاء الله العادة ذي ترجع ويرجع ترجع معناها تحل قاعات سينما في جيبس ويرجع السينما للتوجه
8: هند صبدي جاية
2: احنا فرحانين ياسر ياسر بوجودها ممثلة كبيرة ياسر وعودتها ليها برشا من اللي بالمجد ما جاتش القابس ومسكينة هي كل مرة تحاول اما كما تعرفوا عندها برشا افلام وتمثل وتبارك الله عليها ناجحة في التو معناتها عندها سنين وهي معناتها في الافلام تمثل وزادت معناتها مخرجة منتجة زادة كيف سنة باش تكون معانا وفما ممثلين اخرين تو تكتشفوهم.
8: يمثل مهرجان مهم جدا لتونس ومهرجان مهم جدا على الساحة العربية وبالنسبة أيضا للجنوب التونسي يعني مهم جدا أن يكون فما مهرجان بالقيمة هذه في مدينة جابس شيخة أفلام وشيخة بركة الجمهور وحضور وإن شاء الله ديما هكاية من المؤمنين يا رب.

0: العناصر اللي عندها أسبوع ما تعديتش في كل مرة باش نعديوها.
1: جبنا ضيف مبجل بالطبيعة هنا سمير العقربي وقتها.
0: هو عنصر خاص فوزي بمهرجان جابس.
1: العنصر باش نعديوه توا.
0: جابس كنا نحكيه عليه توا باش نحكيه على فيلم كنا حكينا عليه سابقا اللي هو فيلم بيت الحس لليلى بوزيد ابنة المخرج نوري بوزيد. الحقيقة برشا أحاديث تقال على الفيلم هذايا وبرشا معناها تدوينات تكتبت على أساس أنه المنطلق متاعه هو جهة سوسة وقباجي بالضبط في سوسة وأنه معناها جدتها كانت
1: تعيش الكل في سوسة,
0: في سوسة وعليش في سوسة. وصار معناها برشا أحاديث في الفيلم هذايا اللي هو فيلم بيت الحس واللي مشيت فرجت فيه فوش.
1: المهم نخلي العنصر التشويق للمستمعين مش خاطر ما تعرف احنا ديما ماذا بينا الفيلم التونسي يمشي يولو ويمشي يولو بكثرة يعني ديما نحب نشجع الفيلم التونسي
0: خاصة بيت الحس.
1: بيت الحس خلي اللي اكتشفوا للمستمعين احنا نقربوا له. ما هو مش نسمع احنا المخرجة تحكي عليه, هو مش نسمع سلمى بكر اللي هي مخرجة ولكن تمثل الجدة في الفيلم.
0: في الفيلم هذا
1: معناها ممثلة هي سلمى بكر
0: مثل أم نوري بوزيد معناتها هي في الفيلم.
1: في الفيلم
0: وكل نلقاه أم نوري بوزيد
1: والبطلة آية بوترعة بطبيعة الحال. هذوما ثلاثة احنا لقيتهم غادي ولقيت الموزع زاد كيف كيف محمد الفريني موزع الفيلم القناة موجود. احنا المهم احنا باش نسمعوا توا الريبورتاج اللي عملناه في فضاء خاص بطبيعة في فضاء تجاري في سوسة في برشا يعني ضجيج احنا نقوله
0: برشا حركة
1: وضجيج لكن احنا تعملنا باش يكون هيك
0: طبيعي.
1: حتى كان باش تسمعوا معنا برشا حس وكل شيء راحنا ما نجموش يكون مكان اخر خاطر هما القناة
0: مكان
1: هذاك ما مش في الصالة لقيناهم في فضاء خارجي وما في بقى. أنا مشيت بحذاهم قلت لهم والله مكان باهي طبيعي نجمو نحكيه. المهم هذا عنصر باش نسمعوه ثم بعد عماد
0: ثم بعد باش نختموا بغنية لمحمد عبد الوهاب اللي هي ذكر وفاته والغالب معناها الفقرات اليوم
1: 35
0: بالضبط برشا فقرات إن شاء الله اللي ملاقي جمعة جاية نعملوا حاجة خاصة محمد عبد الوهاب في ذكرى وفاته 35
1: ونلقاه ما نحكيه عليه محمد عبد الوهاب موسيقى
0: باش نسمعوا إذن العنصر هذا ثم بعد تالي محمد عبد الوهاب. قبل هذا الكل ليكم تحية حسام قدرية اللي أخرج سهرة متاع الليلة, تحية فوزي وعماد, متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير, وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.
1: إلى اللقاء وصباح الخير.
2: في سوسة في أحد القاعات بطبيعة الحال من أجل متابعة العرض.

0: الأول في سلسلة لشريط بيت الحس جديد المخرجة التونسية ليلى بوزيد. اغتنمت الفرصة بعد ما قدموا الفيلم أمام الجمهور، اغتنمت الفرصة وفي فضاء خارجي الآن، وبعدها باش يرجعوا للقاعة باش يحكيوا مع الجمهور ويناقشوا الشريط كالعادة. فأنا فرحان برشا باش تكون يعني بجانبي المخرجة طبعا المتألقة القديرة سلمى بكار، اللي هي موجودة يعني ضمن الفريق بتاع فيلم بيت الحس، مثل دور الجدة يعني في هذا الشريط. أقول لك مرحبا، مرحبا بك مرة أخرى أختي سلمى على موجة إذاعة المونستير.
1: أي مرحبا بك، هذه أول مرة استقبلني فوزي كممثلة مش كمخرجة.
0: والله أول مرة. أما أنت شفتك في وشفتك أنت فرحانة كممثلة بالطبيعة.
1: والله هي الحقيقة نقول هنا زيد نلعب يا أخي حصل. في الأول أول نهار كلمني فيلم دردور المساعد الأول، قال لي راي ليلى بوزيد حتى تلاح عليك دور وكل حتى تكلمك وكل نفحك، قلت له وين بس مرة، قال لي وكل قلت له ميه مرحبا بيها، قلت له تكلمني كمان وكلمت قاتي قبل ما أقول لك أي حاجة أقرأ سيناريو. الحقيقة أنا قريت السيناريو عجبني برشا، وأنا من أصلي نحب على ليلى وبنت صديقي نوري وبرشا حاجات تربطني بها، وأنا نحب الشباب ونحب المرأة اللي تناظر زادة.
0: وكان جي مخرج وجه لك دور؟
1: كانوا سيبي كانوا سيبلي
0: هذا كان نوري بوزيد للي
1: لا لا لا لا نوري سعيد ياسر
0: على حياتنا هنا نوري بوزيد بطبيعة.
1: أي أنا باقي نقول من وقتها لتوا اللي ليلى عندها هاك السنين بتاع أبوها نوري
0: متأثرة شوية،
1: أما عندها أسلوب آخر في العمل والبلاطو نتاعها ياسر رايد، وهي بنية رايدة ومتربية وسلسة، تعرف اش تحب اما تعرف كيفاش تخلط للي تحب بطريقة متاحة برشا باش لا توسق معناتها، وترد بالها على الناس كل في البلاطو وتسمع زادة وتشاورك في الحاجة، وحتى كيفاش توجه الممثلين ما عندهاش كالصياح والعياط تاع بعض
0: عادي احنا نقول
1: اي من بعيد تبدا توجه ليه تقوم وتجي من بحر الكاميرات تقرب للممثل وتوجه
0: ما تشبه لك انت في الهدوء زعما
1: اي لقيت على هذا انا لقيت روحي برشا في البلاتو تاع ليلى وخدمت برشا اريحيه. هي نرجع لك من الاول كيف قالت لي هكاك، قلت لها يا ليلى انت متحقه كنت متحقه اللي تنجم ما تواجهني، انا بين نجم نقول لك على ذمتك خاطر الموضوع اللي طرقته هو موضوع متاع المسكوت عنه، اللي انا برشا مرات في افلامي هذيك هي الخدمه متاعي، ممكن ما كانش عندي جرأه الكافيه وقت اللي كنت انا في عمر ليلى باش نطرق موضوع المثلية النسائية خاطر
0: الوقت هذاك اللي هو الظروف السياسية مش هي بالضبط
1: هي سياسية اجتماعية راهي أكثرها من سياسية خاطر، ولكن ريت أنا نحب نرجع للتوالي في 85 وقت اللي نوري بوزيد وأنا كنت مساعدة أولى معاه في ريحة معناتها الدنيا قامت وقعدت في تونس كيفاش نحكيه على المثلية وكيفاش نحكيه على العنف الجنسي اللي متسلط على الأطفال وكل، ومبحث شوي بشوية شريط هذيك ولا شريط كيرت متاع السينما التونسية
0: نموذجي يعني
1: نموذجي اللي يقول لك السينما التونسية سينما المؤلف يقول لك نوري بوزيد وريحة سد، معناتها خاطر الفن ديما مجعول باش يكون سابق شوية أوانه وسابق العقلية الاجتماعية متاع المجتمع، دونك مسؤولية المخرج هو هذايا، واليوم هذا مسؤولية الشابة كما ليلى باش تختار مسؤوليتها وحريتها باش تختار باش تحكي على هالموضوع هذايا، دونك أنا الحقيقة قلت ونعرف اللي توا فما عندنا برشا أفلام باش تتحل في تونس وكيفاش وكل، دونك أنا قلت هي شجاعة برشا وأنا نحب نسندها في الشجاعة نتاعها، خاطر نشكر البارح كلمني حتى من باريس شاف الفيلم غاديكا صاحبي وزح لي هكا رسالة شكر، قال لي انت زاد عندك برشا شجاعة اللي حطيت روحك واسمك وكل في ذمة فيلم وموضوع كيف من هذايا، ممكن هو فيقني اكثر من اللي كنت انا فايقة به اللي هي راهي مسؤولية جمعية الفيلم هذايا. وايه الحقيقة من سنتنا خاطر الساعة حسب الحس اللي هذيك واجبي قمت به، ولكن كانت فما برشا متعة في الدورناج خاطر خلطت ليلى باش تكون من فريق متاعها، باش نحكيش بركة على الفريق التقني اللي كان كله متفاني على الفيلم، ولكن نحكي على هالأسرة هذه اللي متكونة لأكثر من 5 رجال في دار اللي هي دار ممات ليلى
0: أجيال ثلاثة يعني
1: ولا كي ترجع للشخصية متاعي أنا اللي هي شخصية المامة اللي هي كيما لا غارديان دو تومب اللي هي اللي قاعدة تحمل الذاكرة متاعك العائلة هذيك وتلمها وهي اللي
0: تقول تدعو للقيم يعني
1: للقيم وشنو اللي شنو اللي لازم يصير وما يصير وصعيبة لما ولكن
0: تتوجههم يعني حبيبي
1: ولا أما في نفس الوقت عندها برشا تسامح في الخضرة متاعها وعندها أكثر برشا حب مش للجيل متاع بناتها ما متاع بنات بناتها اللي تفهمنا وهذيك هي رسالة الشريط وأنه اللي يحب لازم يحب الآخر ويقبله كما هو مش يفرض عليه حاجة أخرى. على هذا في آخر الفيلم نشوفه ما هوش هابي آند كلاسيكي كما مستمسين، ولكن فما نداء للتسامح مع حق الاختلاف حق الفرق.
0: نعم كل حال شكرا سلمى. خلينا نمشيو ليلى توا. ليلى ابو زيد نقول لك مرحبا بك.
2: عسلامة.
0: مرحبا بك ليلى ابو زيد. طبعا نمشيو الغادي اجي اخذ بعد سلمى باش كيك تبدا الامور واضحه. هو انت تحكي على الاجيال، هو قلت معنا زوز اجيال نجم تقول
1: بين 50 سنه احنا دايوغ احنا بعد كي باش نرجعوا لباريس 7 مي باش نعملوا لقاء حلو برشا اسمه روكار كوازي اللي ما بينتنا 50 سنة مهنة أنا وليلى، ولكن في الشريط هذية افطرنا اللي احنا قعدنا ديما قراب ياسر لبعضنا، والحاجة الحلوة هو أنه تخرج فيلم نوري في 85 أنا كنت مساعدة بتاعه 50 سنة بعد
0: حاني
1: أنا عندي دور صغير في شريط ليلى.
0: على حلة عيني كان آخر لقاء مع إذاعة المنسير عنده توم ديدا في إطار أيام قرطاس السينمائية. اليوم ليلى بوزيد أنت الشريط الثالث بتاعك بعد مجنون فرح، يعني طبعا مجنون فرح تقريبا 2021 يجي الفيلم هذا نقرب شوية احنا في فضاء يعني نجم تقول في مقهى، وهذا هو كيفاش حبيت نوصف الموقع بتاعنا في اللقاء هذا اللي حبيت يكون موجود تلقائي بالطبيعة. ليلى مرة أخرى نرحب بك على موجات إذاعة المنصير. اليوم عندك الفيلم بتاع بيت الحس قاعد يتعرض حاليا يعني في إحدى قاعات مدينة سوسة، وبعد قليل بعد ما ينتهي الشريط أكيد باش ترجعوا للقاعة باش تعملوا نقاش مع الجمهور، وأكيد باش يكون نقاش ثري وثري جدا. ليلى أنت الحقيقة تنجم تكون محظوظة بعد أنت صغيرة في السن وتمكنت باش أنت تنجز يعني 3 أفلام يعني روائية طويلة.
2: صغيرة في السن عمري 40 سنة كمان.
0: والله لا يظهر والله لا يظهر.
2: وأم وعمري 40 سنة. أما بو أنا معناتها كيف اخترت أني نحب نكون مخرجة ونعمل سينما، وأني مادامني بنت نوري بوزيد الحاجة اللي جابتها لي أني بنت وأني نعرف اللي كنت تحب تعمل فيلم لازمك ياسر تخدم ولازمك عندك معناتها فولونتي إرادة قوية ولازمك ديما تخدم ديما تخدم وتعرف لي هي الحاجة صعيبة. دونك أنا مادامني نعرف لي الحاجة صعيبة دونك تجاوزت الصعوبات هذيك بفضل أني هذه الحاجة نعرفها من اللي بديت نعمل في السينما. ولا هذا الفيلم الثالث مصور في مدينة سوسة. أنا نعرفش كنت تثبت كيف عملنا الانترفيو متاع على حالة عيني اللي أنا جدي من شيرة أمي من مستير.
0: أيوة.
2: وأمي معناتها ما تكون في المستير واليوم في الصباح كنت في المستير باش نزورها معناتها.
0: مرحبا بك على كل.
2: عايشة.
0: مرحبا بك ليلى. نقول لك المرأة تفهم كل المرأة في السينما يعني بالطبيعة، وأنت تقريبا الموضوع الرئيسي يعني في الشريط هذا هي المرأة. يعني تقريبا يعني.
2: هو الموضوع متاع الفيلم عائلة وثلاثة أجيال متاع نساء وكيفاش نتناولوا في العائلة معناتها الأسرار والحاجات الممنوعة وكيفاش الحاجات الممنوعة واللي ما تتقالش كيفاش تمشي والسحكول معناتها تمشي من عبد العبد وهذا بتناول أساسيا النساء وشخصيات نسائية اللي هي معناتها الجدة والأم والحالة والحفيدة ولكن فما زاد الحال وفما معناتها أولاد الحال وفما العائلة الكبيرة يعني والفيلم يبحث على كيفاش الأسرار في العائلة اللي تتناول عبر
0: تتسنى يعني مع المجموعة الكل يعني بطبيعتها بحث لها الأخت سنة بكار مخرجة قديرة مخرجة كبيرة يعني تقريبا نجم نقول أهم مخرجة عرفتها تونس يعني في السينما أنت شاركتها كممثلة بطبيعة الحال أكيد يعني كيفاش واجهت سلام بكار اللي عندها تاريخ وعندها قيمة في الإخراج كيفاش واجهتها وأنت يعني اخترتها كجدة يعني في الشريط
2: والله هو الفيلم مصور في دار جدتي في سوسة والشخصية الجدة معناتها خديتها من جدتي الحقانية وما نعرفش عليش يمكن خاطر سلمى كانت موجودة نعرفها كيف كنت صغيرة يمكن على خاطر نشوفها كيفاش تتكلم نشوف القوة متاحها نشوف الكاريزما متاحها معناتها حسيت اللي هي تنجم تكون الشخصية الرئيسية في الفيلم هذية مش الرئيسية من شخصية الجدة وهكا ساعات يجيوني هكا ديزيدي هكا أفكار اللي العبد ذيك ينجم يمثل الدور ذيك واقترحت عليها وسلمى يظهر لي ظهر
0: وافقت على الفور واش
2: اي يظهر لي سلمى ظهر لها اللي معناتها مغامرة جديدة في حياتها وعجبتها الفكرة انه معناتها نقترحوا عليها حاجة جديدة ونظرة جديدة صغاخ على قدر معناتها العادة كيف عبد معناتها عنده كارير هكا متاع مخرج ومعروف وكل ومفيس عمل زادة كارير زادة شوية سياسة وكل شيء عموما بعد الثورة كيف يجي معناتها عبد يقترح عليك حاجة جديدة سيكون افونتور وسلمى معناتها الحق عجبتها يظهر لي الفكرة لازم تسألها
0: أقنعتك في التمثيل
2: وي أقنعتني على الأخر هي كيف تلقينا قالت لي كانك أنت معناتها تحس روحك وتنجم معناتها ديريجيني وتنجم يعني تعطيني توريني كيفاش نمثل خاطر أنا ما نعرفش نمثل كنت تحس روحك وتنجم
0: ولو هي عملت بعض المحاولات أعتقد في نعورة اللواء مثلت شوية دور حتى في الفيلم تاعك النافورة دورت انت في
1: يا ما مش كما شخصية
0: مش كما الحكاية هذه
1: شخصية درامية بالمجد كلي لازمك تعيشها من داخل شخصية باش تنجم تأديها الأخرى فما قراءة شوية سطحية من برا
0: هذا أهم دور يعني كممثلة انت هذا أهم دور بالنسبة لي
2: والحق أبدعت هي معناتها أبدعت والجمهور والعبيد اللي تتفرج على الفيلم سواء توا في تونس
0: البارح باش تاخذ جايزة أحسن ممثلة
2: شاء الله
0: بيان شاء الله
2: نجم
0: الفيلم هو مشترك بين تونس وفرنسا أعتقد
2: أيوة
0: ما خديتش دعم من وزارة الثقافة
2: لا ما خديتش دعم كل ما فمش فلوس من
0: تونس أنت قدام الدوسي ولا ما ندخل شوي في الأسرار
2: اللي محبش ندخل في الأسرار هاني قلت لك ما خدينيش دعم من تونس وفها
0: يعني تمويل ذاتي احنا نقوله
2: تمويل من بلدان أخرى مش من تونس
0: بطبيعة الحال والفيلم هذا باش يكون في دور السينما انطلاقا من يوم الأربعاء المقبل يوم 29 وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد ونعرف أن الجمهور التونسي دائما في الموعد بالنسبة للفيلم التونسي وإحنا أثناء قاعدين نعيش الحقيقة في نقلة نوعية تقريبا كل شهر عندنا زوز كذا في الأفلام التونسية هذا ما صارش بكل شنو هو رأيك فالحركية هذه السينمائية التونسي توا ما قاش ممكن استغنى شوية حتى على الأفلام الأجنبية ممكن في الفترة هذه
2: اي فما حاجه جديده قاعده تصير في السينما التونسي اللي هو السينما كوميرسيال اللي قاعد يصير يعني نوع جديد من السينما اللي هو معناتها كوميديا فما انواع جدد متاع افلام قاعده تجي للفرج وفي نفس الوقت لازم السينما التونسية اللي هي يقولوها اغيسي معناتها السينما التونسية اللي هي فيها
0: السينما المؤلف
2: اللي فيها نظرة معناتها للمخرج نظرة خاصة اللي هي معناتها اشتهرت بها السينما التونسية والجمهور التونسي معناتها كان متعود يمشي يشوف الأفلام هذوما لازم يقعد يمشي يشوفهم على خاطرهم أفلام يمكن معناتها فيهم لغة سينماتوغرافية وفيهم زادة حاجات اللي هي معناتها تلفت النقاش وتلفت التخميم وكل خاطر فما سينما اللي هو معناتها انت تكونسوميه معناتها كيما معناتها ما يعدي لك وقت باهي وهذا حاجه باهيه للترهيد وهذا حاجه باهيه انه موجود ولا موجود سينما تونسيه نجم تمشي هكا باش تعدي وقت هكا باهي.

بحبه هو راعي وده إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه هو راعي وده إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه هو راعي وده.

حب سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد.

0: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
1: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
0: مع فوز السفيري
1: وعماد العوني.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: يا من تسمع هذه الكلمات إنك ترحل إلى قلبي معها، تتجول في ركن منسي من زوايا.
4: أمين الشملان. مع كل كلمة تسمعها نفتح معا بابا من الماضي إلى المستقبل. فلحظات الحب هي أجمل ما في قلوبنا ومستقبل حياتنا.
3: حسن كمال.

0: ها قد هبط طائر النسيان أخيرا واستقر فوق كرم أسطوري وهيمن على روحي، وها هو يلفني بجناحي، جناح النوم وجناح السكينة، بعدما عصفت بي رياح الأرق والعذاب وطوحتني في الفراغ ريشة طائر دامية.
1: إني لا أصدق كيف انتقلت فجأة من مرحلة الجمر إلى مرحلة الرماد، وصار اسمك نبعا للذكريات العذبة، الذكريات لا أكثر، وانتهت رحلة الخروج من منطق الزمان والمكان.
0: عاد قلبي ليدق ببطء وانتظام وفقا لقوانين الفيزياء، بعد أن كانت ضرباته لك قرعات طبل في معبد للشمس.

هذا سؤال يحاور نفسي ولا أعرفه. أرى الحب حقا؟ أراه كلغز أحاول جهدي ولا أكشفه. أحبك أعلم أني وأني، وإن جاء طيفك لا أصرفه. ومهما كتمت ففي جانحي غرام بجوفي لا أنصفه. فلا تسأليني، فليس الجواب على شفتي ولن تعرفي. فإن الجواب بقلبي صمت ذهول جميل به أكتفي. وفي شفتيك سؤال جريح أرى فيه نفسك لا تختفي. فإن كان صمتي له ألسن بها لغة تفهمين قفي. فكلي صمت وكلي عذاب، فإن شئت أن تعرفي فاعرفي.

0: وانتهت مرحلة الجمر، وها أنا أعود إلى نافذة العتيقة، أتكوم داخلها، أرقب الخريف يزحف إلى الحديقة، وفي دمي صهيل أحصنة لا تتعب تحمل إلي باستمرار أفراح الربيع المقبل وفارسة.
1: عمر الكبرياء عندي أطول من عمر الحب، ودوما يشيع كبريائي حبي إلى لحد، ولم أدري أبدا جلادا كنت أم ضحية، قاتلا أم مقتولة. في الحب تختلط الألوان.
0: من خلف برار الحزن يعود وجهي إلي، وقد خلف هناك جسد أيامنا الماضية هامدا ومنسيا ومصلوباً.

تلقاني نسيم الغابة السمراء بابن أحضار، وشعت من صميم الليل لعيناه، فغنيت لتلك النجمة السوداء ترعاني، وقلت غدا أرى نسان وألقي للشتاء بكل أحزاني. وتبقى غابة السكر تفيض علي أفياء به سحر، ولكني وجدت الفجر ينساني، وريح الغابة السوداء تقذفني إلى الشطآن لأبدأ رحلة أخرى.

0: طالما استيقظت مشنوقة بحبل ياسمين اشتريته لي، أتأرجح وأتدلى في الفجر الزجاجي الساخر وأصرخ باسمك بحنجرة مقطوعة.
1: كان من المستحيل أن ينبت قمحي فوق درب عمرك، وكنت أعرف منذ البداية، ولكنني نشرت فوقك كل السحب واحتضنتك كما يحتضن البحر الأفق، فالمستحيل حرفتي.
0: أوغلنا معا في غابة الجنون، وتجاوزنا كل الأسلاك الشائكة، وضحكنا من كل اللافتات، وها نحن اليوم نأكل جثة ذكرياتنا على مائدة النسيان. مباركة كانت أيام الاحتضار، ومبارك انتحار الذاكرة.

وكانت رحلتي الأولى أحبك، صغتها في الليل مرات ومرات، ولقت لهاتها المبحوح مغموسا في آهاتي، ومثلت القوية لمست بقلبه ضعفا، ومثلت الضعيف لكل من ملأت لمثلي قلبها عطفا، وكنت العاشق المجنون أسكب دمعتي حرا وأعنف مرة أخرى، خلقت لكل سانحة تمر بلحظتي وصفا، شربت البحر من عينين زرقاوين، وأسقيت العيون السود ماء البحر، وعدت ورحلتي ظمأ، ويفضح زيف ما أخفيه نور الفجر.

0: أعزائي، مع حنانكم قطفنا من غصننا زهرة، ويظل الغصن والزهرة كما كانا نرويهما بحبنا.
1: أوتار المساء،
2: إخراج يوسف حسن.

0: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: قالت لي بكرة قالت لي بكرة وادحنا بكرة قالت لي بكرة وادحنا بكرة لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش هقول ناسياني لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت

حسنك توفيها لو شفتها هوا عرفتها لو شفتها وعرفتها حسنك توفيها. زمانها جاية كمان شوية زمانها جاية.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. يا فارج الغم، اجعل لنا من أمرنا فرحا ومخرجا، يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب. ندعوك يا رب دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك. اللهم بقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض كرمك، نسألك اللهم أن تدبرنا بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنسينا مما نخاف ويهمنا. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا. اللهم أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك. أسأل الله الذي تشرق الشمس بأمره وتغرب بأمره وتوزع الأرزاق بكرمه، أن يبلغنا وإياكم في هذا اليوم أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الجنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمرهم وحسن عملهم وبورك لهم في رزقهم وعملهم ومالهم، وأصلح الله ذريتهم وكتبهم الله من السعداء. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عن بلدنا هذا الغلاء والبلاء، ونسألك العافية والرخاء، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.

0: الله.
1: مشاهير القراء،
2: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم قارئ حفظ القرآن وتعلق به، كما تلقى الكثير من علومه واستطاع من خلال مثابرته أن يلم بكل أنواع القراءات وأن يأخذ علومها من أشهر علماء هذا الفن في عصره، حتى تكلل هذا الجهد بتعيينه شيخا لقراء مدينة طرابلس بلبنان وعلما من علماء القراءات. إن ضيفنا لهذه الحلقة هو القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة.
2: ولقد كرم

0: أعمى وأضل سبيلا.
1: ولد القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة في طرابلس بلبنان عام 1340 للهجرة الموافقة لسنة 1921 للميلاد، في أحضان أسرة غلب عليها التدين والتقوى والصلاح، حيث كان والده من كبار المقرئين يتمتع بصوت جميل أخاذ، وهي صفة ورثها عنه أولاده من بعده.
2: وقد تلقى القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة علومه الأولية في بلدته طرابلس، حيث حصل على الشهادة الابتدائية عام 1934 للميلاد من دار التربية والتعليم الإسلامية، ثم تابع دراسته في القسم الشرعي في نفس الدار، وحصل على الشهادة الشرعية عام 1938 للميلاد.
1: ثم عكف بعد ذلك على حفظ القرآن الكريم على يد فضيلة الشيخ محمد البارودي رحمه الله، أحد أعلام قراء مدينة طرابلس، بتوجيه من مفتي طرابلس أنذاك الشيخ محمد نديم الجسر، حيث أتم حفظ القرآن الكريم كاملا في العام 1941 للميلاد، لكن ذلك لم يرضي طموح القارئ محمد صلاح الدين كبارة، إذ رغب في الاستزادة من علوم القرآن الكريم.
2: فقد قصد القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة مصر رغبة في الالتحاق بالأزهر الشريف لتلقي بعض من علوم القراءات، حيث أتم القراءات السبع عن طريق الشاطبية على يد الشيخ عامر السيد عثمان، ثم ما لبث أن عاد إلى بلده، وكان ذلك في عام 1945 للميلاد.
1: ولما كان عام 1960 للميلاد عاد إلى مصر مرة أخرى ليتم ما بدأه من دراسة علم القراءات، إذ أكمل القراءات العشر عن طريق الشاطبية والدرر من خلال شيخه عامر السيد عثمان رحمه الله، والذي أجازه فيها.
2: أما رحلة ضيف حلقة اليوم القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة العملية، فقد بدأها مدرسا للقرآن الكريم والقراءات في القسم الشرعي بدار التربية والتعليم الإسلامية من عام 1951 للميلاد وحتى العام 1988 للميلاد، كما قام بالتدريس بدار الإفتاء بطرابلس، وكان قارئا في المسجد العمري الكبير في مدينة بيروت.
1: وتقديرا للقارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة، فقد صدر في عام 1974 للميلاد قرار تعيينه شيخا لقراء مدينة طرابلس، إضافة إلى مساهمته في تأسيس معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية، وذلك في العام 1982 للميلاد، حيث تولى تدريس مادة القرآن الكريم وتجويده في المعهد نفسه.
2: وقد استمر القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة في أداء مهام عمله الوظيفي والدراسي إلى أن اختير نائبا لرئيس مجلس إدارة الأوقاف الإسلامية في طرابلس في عام 1992 للميلاد، وذلك بترشيح مباشر من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني. وقد أثبت خلال تلك المهمات أنه مثال للإنسان المؤمن المتمثل بأخلاق القرآن والعارف بالواجبات التي يجب أن يؤديها بنية صادقة والتي يرجو بها رضا رب العباد.

رحمة من عندنا رحمة.

0: وفي مجال إمامة المصلين فقد عين القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة في مطلع شبابه قارئا وإماما في مسجد الفتح بحي عابدين بالقاهرة، منافسا بذلك لكبار المقرئين في مصر، كما قام بقراءة القرآن في المسجد الأقصى المبارك في عام 1947 للميلاد طوال شهر رمضان المبارك، هذا إلى جانب إمامته لكثير من المساجد في طرابلس وبيروت وغيرها من المدن اللبنانية.
1: وقد قام القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبار أيضا بتلبية كثير من الدعوات التي توجه إليه سواء من قبل الحكومات أو الجمعيات الأهلية والحكومية لإحياء ليالي رمضان المبارك، فزار الأردن والكويت والمغرب وليبيا وإيران وغيرها، كما ساهم في المسابقات القرآنية التي تجريها الهيئات والمؤسسات الإسلامية في لبنان وغيرها كمحكم قرآني للمتسابقين، مثل المسابقة الدولية لحفظ كتاب الله في مكة المكرمة والتي تجريها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة، ومسابقة القرآن في ليبيا وباكستان وماليزيا وغيرها، كما مثل لبنان في المؤتمر الثاني والثالث لاتحاد قراء العالم الإسلامي للقرآن في باكستان.
0: وقد تعاقدت إذاعة المملكة العربية السعودية البرنامج العام من الرياض في عام 1974 للميلاد مع القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة للعمل كمراقب للقراءات بها، حيث قام بمراجعة لكافة التلاوات والمصاحف التي تحتويها مكتبة الإذاعة آنذاك، إضافة إلى تسجيله لعدد من التلاوات المتفرقة المرتلة والمجودة يتم إذاعتها من إذاعة المملكة بين وقت وآخر.
1: وقد بلغ القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة شأوا بعيدا في مجال التلاوة والقراءات، حتى إنه لا يوجد عالم أو قارئ للقرآن في طرابلس إلا وقد تلقى أصول التلاوة ومخارج الحروف والحفظ على يديه، كما انتفعوا بتوجيهاته وملاحظاته، حتى إن العديد منهم أصبح مقلدا له في الأداء نظرا لما يتمتع به من صوت جميل مكنه من الوصول إلى قلوب المستمعين له من خلال بث تسجيلاته وتلاواته القرآنية.
0: وقد امتدت رحلة القارئ الشيخ محمد صلاح الدين كبارة سنوات طويلة قارئا وعاملا بالقرآن الكريم إلى أن توفاه الله في 23 من رمضان لعام 1420 للهجرة، الموافق لآخر يوم من عام 1999 للميلاد. رحم الله الشيخ القارئ كبارة وأسكنه فسيح جناته.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان.
2: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
3: لازلنا نتحدث عن الريحانة الزهراء، سليلة الشرف النبوي الذي لا يدانى، صاحبة المكانة التي لا تبارى، بل صاحبة الأصل الطاهر الذي لا يجارى، فاطمة الزهراء، البنت والأم وربة البيت، والمحدثة عن أبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، التي علمها خير معلم على وجه الأرض. وقد ورد عن الطبراني في المعجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كلما اشتقت لرائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. نعم، وكيف لا، وهي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لحمه ودمه. وكانت رغم صغر سنها إلا أنها وقفت مع أهلها، وما زادها حصار شعب أبي طالب إلا قوة وعزما على اتباع الحق. كانت سندا لأمها خديجة رضي الله عنهن جميعا في مرضها وأزمتها، وفي ظهر والدها وتد، فلها الحق أن تكون أم أبيها. ولأن فاطمة أم كباقي الأمهات، تنظف وتطبخ وتربي أولادها، فإن ذلك الأمر كان يشق عليها، لاسيما أن فارق السن بين الحسن والحسين لم يتعد سنة وثلاثة أشهر، وعلي زوج فقير. وحدث ذات يوم أن اشتكت فاطمة عمل البيت، ولما رأى علي أثر الحبل وقد أثر في رقبتها وأثرت الرحى على يديها، فقال لها: لقد حسدنا على أسرة، فاذهبي لأبيك لكي يعيننا بخادم. فذهبت رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام لها صلى الله عليه وسلم وقال لها: كيف ابن عمك يا فاطمة؟ قالت: بخير يا أبتي. فقال: هو خير في الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما الذي جاء بك يا فاطمة؟ فحبسها رضي الله عنها الحياء، فقالت: جئت لأسلم عليك يا أبي. واستحيت أن تطلب من أبيها، ورجعت إلى زوجها علي، فقال لها: هل أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا، فلقد منعني الحياء. وفي يوم من الأيام أخذها علي وذهبا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشجع وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فاطمة تتعب وتطحن الرحى وترضع الحسن والحسين، فأعن بخادم. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيكما وأمنع بيوت المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما يا فاطمة على أحسن من الخادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن فعلتما هذا أذهب الله عليكم عناء اليوم كلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قبل أن تناما أن تكبر الله 34، وتسبح الله 33، وتحمد الله 33. ثم يقول علي: والله ما تركتها ليلة منذ أن أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم، فيزيل الله عني عناء اليوم كلها. وفي رواية أخرى مما أخرج الشيخان وغيرهما أن عليا رضي الله عنه قال أن فاطمة تعبت من الرحى حتى أثر الرحى في يديها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي، فقال علي لفاطمة: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه خادما، فقد أجهدك العمل. فأتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبت لم تجده، ووجدت عائشة وأخبرتها بما تريده من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت لبيتها. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة وبحاجتها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته. يقول علي: قد جاءنا عليه الصلاة والسلام ونحن قد أخذنا مضجعنا وعلينا قطيفة صغيرة إذا لبسناها طولا، يعني تغطينا بها، خرجت منا جنوبنا، تعرت هي من جنب وهو من جنب لأنها ضيقة، وإذا لبسناها يقول عرضا خرجت رؤوسنا وأرجلنا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا لنقوم، فقال صلى الله عليه وسلم: على مكانكما. فقعد بيننا صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد قدميه على صدري يقول علي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما خيرا لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34، وتسبح الله 33، وتحمد الله 33. فذلك خير لكم من خادم، فتلك مئة على اللسان وألف في الميزان. فقال علي كرم الله وجهه: فوالله ما تركتها منذ أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين تأتيه فاطمة يقوم لها ويجلسها مكانه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيتك تدخل لبيت فاطمة مغضبا وتخرج منها منشرح الصدر. فيقول صلى الله عليه وسلم: وكيف لا أنشرح وقد أصبحت على أحب قلب إلي؟ كانت فاطمة حين تتغاضب مع زوجها علي تقول له: والله لا أشكونك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول علي رضي الله عنه: فأتنازل فورا حتى وإن كانت هي المتعدية، لأن علي رضي الله عنه كان يقدر حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستحي منه، وكيف له وهو من أحبابه صلى الله عليه وسلم، بل كان أخا له عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. تعيش فاطمة رضي الله عنها في كنف بيتها إلى جانب زوجها وأولادها، وتسر عند زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. وتأتي أشد اللحظات على فاطمة عندما لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب للصلاة من شدة ما أثقلت عليه وطأة المرض، وذهبت إليه صلى الله عليه وسلم وانقطعت بجوار عائشة تمرض أباها. ويدخل عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيحين على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: إني لأراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فتتألم فاطمة لألم والدها الرسول صلى الله عليه وسلم، تبكي فاطمة وكرب أباها. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أصر إليها بكلمة فضحكت، ثم أصر إليها مرة أخرى فبكت. فقالت عائشة: والله ما رأيتك اليوم قط فرحا أقرب من حزن. فسألتها: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأظلمت الدنيا، وبكت فاطمة بكاء مريرا وهي تقول: وأبتاه جنة الفردوس مأواها، وأبتاه أجاب ربا دعاها، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواها، وأبتاه إلى جبريل ننعاها، وأبتاه من ربه ما أدناها. وعندما دخل أنس يعزي ومن شدة حزنها وتأثرها قالت له: أتطيب لكم أنفسكم أن ترموا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أعادت عائشة رضي الله عنها لتسأل فاطمة: ما الحديث الذي جرى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها: لقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يومها: إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني هذا العام القرآن مرتين، ولا أراه إلا أنه قد حضر أجلي، وإنك أول أهل بيت لحاقا بي. فبكيت، ثم قال لي: أما يسرك يا فاطمة أن تكون سيدة أهل الجنة؟ فضحكت. لم تبتسم فاطمة منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد 6 أشهر طلبت من خادمتها أم رافع، وأم رافع يقال أنها كانت خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهداها إليها قبل وفاته بأيام، ومنهم من يقول أنها كانت خادمة صفية بنت عبد المطلب. أمرت فاطمة أم رافع بأن تحضر لها ماء، تقول: يا أم رافع، ائتني بماء لأغتسل. وأخرجت ثوبا جديدا واغتسلت ولبست ثوبها وقالت: يا أم رافع، اجعلي سريري وسط البيت. ثم ابتسمت وخرجت روحها بهدوء ونطقت بالشهادتين. ومنهم من قال أنها شكت وعكة صحية حتى توفيت. توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر في 20 من رمضان من العام 10 للهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا بها في جنات ونعيم عند مليك مقتدر إنه ولي ذلك والقادر عليها.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي. اللهم تقبل منا الدعاء والصلاة، واغفر لنا وارحمنا، وأسكننا جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين.
5: يا رب.

أنا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي إيه قاعدة

0: ربنا نسألك أن تريح قلوبنا وأفكارنا، وأن تصرف عنا شتات العقل والتفكير. ربنا وخالقنا، إن في قلوبنا أمورا لا يعرفها سواك، فحققها لنا يا أرحم الراحمين. إلهنا كلنا سندا ومعينا، فإنا عبيدك الضعفاء. اللهم أرنا جميل صنعك يا كريم، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلها مشرعة على رحماتك وبركاتك يا رب. اللهم اهدي أبناءنا لما تحبه وترضاه، ووفقهم وفهمهم واهدهم وبصرهم، واكسهم ربنا حلل العلم ومكارم الأخلاق يا هادي يا رحيم.
1: تبتلت مشتاقاً

الخب أغث ربي ملهوفا بعين عناية وأنقذ إلهي مسلمين.

مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم وسدد خطاكم ومتعكم بالصحة والسلامة. أنا البخاري بن صالح، أسعد برفقتكم أيها الأحبة. تنفس الصباح حبا ورضا، فلا شيء أروع من قلوب باتت راضية بعطاء ربها، قانعة بما قسم لها، وأصبحت مبتسمة مطمئنة وعلى مولاها متكلة عاملة. اللهم خاطرا طيبا ونفسا هنية وصدرا راضيا يا أكرم الأكرم.

صباحكم بطعم القهوة السمراء الدافئة اللذيذة. ها قد جاء الصباح السعيد وحان مسح ذاكرة الأمس، وعلينا أن نتكل على المولى وننتظر الأجمل. رضينا ربنا بكل ما يسرته لنا وأنعمت، فاكتبنا بعزتك من الشاكرين الصابرين. أتذكر الأمس في حزن وفي يأس، وأنت لليوم تحيا لست للأمس. والقلب في الحزن لا يلقى سعادته، ولا يشع له حتى سنى الشمس. فاعشق حياتك في طهر وفي دعة، وارفع لها راية التجديد في قدس. دع القديم وخذ من يوم واقعنا فكرا تسير به في موكب الحس. واجعل وجودك نورا لعقل رائد، كي لا تظل في هذا العصر في غلس. خذ الحياة بآتيها وحاضرها، واغرس بها زهرة الآمال للأنس. وافتح عيونك في شوق وفي مرح، ترى الوجود جميلا ناعم الطقس. خذ الحياة ولا تجزع لكدرتها، فما بعيد الدجى إلا سنى الشمس. ولن ينير لك الدرب المهول سوى نول الطموح وروحانية النفس.

الأرواح التي فيها شيء منك تعرف كيف تخاطب روحك بلا كلمات. الاهتمام هو سيد البقاء والاحتواء، هو سيد الحضور، فليس كل من بقي احتوى، وليس كل من حضر اهتم. الصدق والوفاء سيدا البقاء. أتدري ما الأخلاق؟ الأخلاق هي الروح، نعم، هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل. فما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك. يا صاحبي، اجعل لنفسك عمرا لا ينتهي. وتسألني كيف ذلك؟ أقول لك: بأعمالك، بأخلاقك، بطيب كلامك، بروعة ابتسامتك، لتكون غائبا حاضرا بكل مكان مررت به. وكم هو جميل ومعبر قول الشاعر: صديقي تيقن، ستذكرك الأماكن ذات يوم، إذا يمضي بذكراك الزمان، ويبقى طيب الآثار عطرا، فخطط كيف يذكرك المكان.

0: حاجة حلوة
1: دي وردة بيضة صاف وحلوة.

نصف الراحة عدم مراقبة الناس، ونصف الأدب عدم التدخل فيما لا يعنيك، ونصف الحكمة الصمت. نعم الصمت. وزن الكلام إذا نطقت، ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. والسر فاكتمه ولا تنطق به، فهو الأسير لديك إذ لا ينشب. وكذاك سر المرء ما لم يطوه نشرته ألسن تزيد وتطنبه.

الهدوء ليس حزنا، والابتسامة ليست سعادة. قد تهدأ وبداخلك يتراقص الفرح، وقد تبتسم وأنت تبتلع أوجاع مدينة. ولكن يا صاحبي، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، وتسمو للمكارم باتساق كما اتسقت أنابيب القناة، وتنعش من صميم المجد روحا بأزهار لها متضوعات. ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات. وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.

ظروفك الخاصة هي لك وحدك، وأدبك في الكلام حق للجميع. لا تخلط مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع الآخرين. الابتعاد عن الناس فترة يكشف أشخاصا رائعين، ويكشف أيضا أشخاصا خابت الآمال فيهم. الإنسان الأنيق في تعامله وحديثه يقتحم أعماق كل من يقابله، ويحظى باحترام الجميع بطريقته تلك. كن بسيطا تكن أجمل، تواضع تكن كالبدر، لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع.

قد يبتليك الوقت ليكشف لك قلوبا ادعت محبتك، فلا تحزن، ليس الهوى سلعة تشرى على ملأ ولا تباع ولا يأتي بها الغلب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. حقيقة لو وعاها الجاهلون لما تنافسوا في معانيها ولا احتربوا. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

لا يلزم أن تكون وسيما لتكون جميلة، ولا مداحا لتكون محبوبة، ولا غنيا لتكون سعيدة. يكفي أن ترضي ربك تبارك وتعالى، وهو سيجعلك عند الناس جميلا ومحبوبا وسعيدا.

لا تخبر الناس بكل شيء جميل تملكونه، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فليس الجميع لديهم حسن النوايا، بل معظمهم لديه الحسد والغيرة. إن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الأصحاب حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل.

أحيانا نضحك والهموم تلف بنا من كل جهة، ليس لأننا عديمي الإحساس، لا، ولكن لأننا نملك أنفسا تؤمن بأن بعد العسر يسرا، صبرا جميلا على ما ناب من حدث. والصبر ينفع أحيانا إذا صبروا، الصبر أفضل شيء تستعين به على الزمان إذا ما مسك الضرر.

كلام الناس مثل الصخور، إما أن تحملها على ظهرك فينكسر، أو تبني بها برجا تحت أقدامك فتعلو وتنتصر. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. يغوص البحر من طلب اللآلي، فيحظى بالسيادة والنوال.

0: سبحان من حمدته ألسن البشر في السر والجهر والآصال والبكر، وفي دجى الليل تدعو ثم في السحر بالشكر والذكر والآيات والسور. أحبابنا الكرام، سنلتقي بحول الله تعالى مع إطلالة فجر يوم جديد، فحتى ذلك الحين في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.

0: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار استعداد البنك لدراسة كافة المشاريع المقترحة من تونس ومزيد توطيد التعاون في إطار الأولويات التنموية، وذلك لدى لقائه وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة صلاح الزواري أمس. وخصص اللقاء الذي تمحور حول تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية بين البنك وتونس لمتابعة سير التعاون الجاري بين الطرفين ومدى التقدم في تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية التي يساهم البنك في تمويلها على غرار برنامج تهذيب وأدماج الأحياء السكنية. قال وزير السياحة سفيان الطقية خلال افتتاحه أمس بمدينة الثقافة بالعاصمة النسخة الأولى من صالون سوق الصفر إن تونس تطمح لتجاوز عدد 12 مليون زائر خلال هذه السنة بعد أن تجاوزت في السنة الماضية 11 مليون سائح. وأضاف الوزير أن المشكل ليس في العدد، وأن الوزارة تعمل على السياحة الراقية وتنويع المنتوج السياحي والترويج الوجهة التونسية العالمية عبر المنصات الرقمية. أفاد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الرابحي بتسجيل 9 حالات تسمم غذائي في ولاية صفاقس إثر تناول لمرطبات من أحد المحلات بالجهة. وأشار إلى أن التحاليل المخبرية لإحدى الحالات أثبتت وجود جرثومة السلامونيلا المرتبطة غالبا بسوء تداول وحفظ مشتقات الدواجن والبيض. انطلقت بلدية سوسة في تنفيذ حملة ميدانية واسعة تهدف إلى تنظيم الفضاء العام ومنع الاستغلال العشوائي للأرصفة، وذلك من خلال شروع المصالح البلدية في عملية تشوير وتحديد المساحات المخصصة لأصحاب المحلات التجارية التي يسمح فيها بالاستغلال المؤقت للرصيف. حذرت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية من تنامي التعامل نقدا في تونس، واعتبرت أن التطبيق المتزامن لعدة إصلاحات في ظل ضغوط كبيرة ناتجة عن تمويل الدولة والميل المتزايد للتعامل بالسيولة كان له انعكاسات على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى مصادر التمويل. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

6:04 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 8 مايو 2026. نهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة رفقكم أنت وحتى للتسعة ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. بعد شوية كما العادة ناخذوا فكرة على أحوال الطقس اليوم، المنتظر درجة الحرارة باش ترتفع شوية مقارنة بالأيامات اللي فاتوا، تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل من بعد وتستنى وبقية فقرات ساعتنا الأولى. هذه تحية توصلكم من عند محمد سيدية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. بدايتنا كالعادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح حتى للتسعة.

26 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. طقسنا اليوم جمعة 8 مايو 2026، كما قلنا بكري شوية درجة الحرارة باش ترتفع بشكل نسبي وباش تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون بين 26 و 32 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للسحب اليوم تكون عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار الضعيفة والمعتدلة. بالنسبة للريح تكون اليوم من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى نسبيا بالجنوب في آخر النهار مع دواوير رملية محلية. وبالنسبة للبحر اليوم يكون مضطرب. تو بعد ساعة ونص نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات وتستنى وبعد شوية فقرة حلم يوم جديد.

0: زرمدين الوردانيين بني حسان علموجة 95.7
1: 95.7
2: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا فكن لنا ولا تكن علينا وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: أغلى ما يملك الإنسان ذكرياته، إنها ذخيرته التي يخلد إليها في حياته الوجدانية، بها يطمئن باله وفي مجالها يمرح خياله، فهي لنفسه أنس وهي لروحه متاع. من لا ذكريات له في ماضيه كان في حاضره تائه الفكر شريد الوجدان. هذه الذكريات مرآة الماضي، بل زبدة ما فيه من كائنات وأحداث. ومن طبيعة الماضي أن يجلو لك صفحته ناصعة ترى فيها ما هو جميل محبب، ولو كان في حينه غير محبب ولا جميل. هذا الماضي يحرص دائما على أن يريك ما سلف من شأنك طيبا رائعا، وإن كنت قد لقيت من خطوبه ما لقيت، وكابدت من شره جساما من الأهوال. لا عجب في أن يغدو الماضي جميلا، فهو ذاهب لا أوبة له ولا مرد ولا اتصال له بالزمن السائر من بعد. فنحن نتمثل غيبته ونأمن جانبه، ولذلك نستشعر له عاطفة من الإعزاز والتكريم، ونجد له في عمق نفوسنا نوازع الحنين. إننا في حاضرنا نمحو ما جناه الماضي علينا، أو قل إننا نغفر لهذا الماضي سيئاته التي أسلفها إلينا. فللزمن نار تسهر الأحقاد، فتصفو النفوس ولا تلبث أن تجنح إلى صفح وغفران. بيد أن المرأة لا يمنح الماضي هذه الهبة الكريمة من المسالمة إلا إن استيقن أن ذلك الماضي لا سبيل له إلى الرجوع، فلو توقع إيابه لما تعلق به، ولما صبت نفسه إليه، ولما غفر له ما قدمت يداه من آثام. إذا عاد الماضي عادت معه سيئاته تنفض عنها أكفانها وتعلو بهاماتها وتكشف عن أنيابها المسنونة، وهيهات هيهات أن يقع ذلك منا موقع الرضا والترحاب. ولكننا نؤمن بأن ذلك الماضي عهد مضى وانقضى، وأمس أدبر وتولى، فلا ضير علينا في أن نذكره بالخير وأن نوليه جانب الإشفاق. ولعلنا نحس ميلا دفينا إلى أن نعزو المحامد إليه ونلتمس المعاذير له، ونتفنن في تسويغ ما ساءنا من تصاريفه وتهوين ما نابنا من جرائره. ما دام الماضي قد انقطع عنا، فهو حقيق منا بأن نسبل على ذنوبه أستار المغفرة. وما دام الماضي غير عائد إلينا، فهو خليق منا بأن نطوي له نفوسنا على تعلق وحنين. وإن التذكارات المادية لهي أقوى أركان الماضي وأقوى مدعائمه، فهي تثير الذكريات من مراقدها، وهي تجسمها وتبعث الحياة فيها على نحو شائق مستعذب. ولقد عرف الناس لهذه التذكارات أثرها البالغ، فكل امرئ منا يقبل عليها قلت أو كثرت، ويعتز بها غلت أو رخصت، ويستكثر منها ما وسعه أن يستكثر. وليست تقوم هذه التذكارات بما تقوم به الأشياء في سوق الحياة، فإن تقويمها إنما يكون بما تثير من ذكرى، وما توحي به من حال، فقد يكون التذكار صورة على أي نحو، وقد يكون طرفة في أي مظهر، وقد يكون قصاصة من ورق أو بقية من قلم أو ما دون ذلك من عامة الأدوات والأشياء. ورب تذكار هو أهون ما يملك المرء من طرف وتحف، كان هو الفائز بالنصيب الأوفر من الإعزاز، بل لقد يبلغ عند صاحبه مبلغ التقديس. فلو بذلت له أغلى ما في الدنيا من النفائس بدلا منه لما نزل عنه ولما رضي به بديلا. وأنا معترف بأني أحد أولئك الذين يخصون الماضي وذكرياته بالحظ العظيم من التقدير والاهتمام، وأني لا آل جهدا في الاحتفاظ لنفسي بما يبعث هذا الماضي ويثير ما فيه من ذكريات. في صومعتي التي أخلو فيها إلى مكتبي وأقلامي وأوراقي شكول من الآثار والتذكارات، لكل منها في قلبي مكانته، والكثير منها جمعت شتاته من مختلف الأصقاع التي كنت أجوز بها لمحض الزيارة أو للاستشفاء. تلك الآثار والتذكارات تمثل أطواراً متعددة من حياتي الخاصة، وإني لتقع نظراتي عليها في حجرة مكتبي الضيقة، فيخيل إلي أنها تختزل العهود وتختصر الأزمان وتداني بين الأصقاع، وأنها تريني ذلك كله مضغوطاً مدمجاً يبعث الماضي أمام عيني حياً في أي ساعة أريد. ما أقربها شبهاً بتلك البلورة التي تستطيع أن تلم ما تشعث من شعاع الشمس فتركزه في مكان محدود هو ملتقى النور. تحيط بي هذه الآثار والتذكارات، فكأني أستعيد رحلاتي الغابرة في عالم الماضي قريبه وبعيده، وأجدني أسيح فيه على نحو جديد، لأني أتصوره بعين اليوم الراهن وأنتقل إليه على أجنحة من خيال الحاضر. وإن هذه الرحلات التي أقوم بها وأنا ساكن في صومعتي لهي أطيب رحلاتي وأوفرها دعة وطمأنينة، فقد برئت من التكاليف وسلمت من المشاق. لا حقائب متاع تعبأ، ولا جوازات سفر تهيأ، ولا جمارك أخوض غمراتها على كره، ولا مركبات أتنقل بها غير آمن. لقد ألفت هذه الرحلات الوادعة وطابت بها نفسي، فأنا أوثرها كلما خلوت إلى مكتبي لأطالع أو لأجري القلم. وأشعر دائماً بأنني أجدد بهذه الرحلات حياتي الراتبة، وأذهب بها ما يعتريني من سأم، وأبث بين جوانحي روحاً من الحركة والطواف. بارك الله في تلك الآثار والتذكارات، سجينة ولكنها تثير الانطلاق، مقيمة ولكنها أبداً على سفر.
0: يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: 46 دقيقة وقيت باش نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، ونبدأ ب 8 ماي سنة 1879. المخترع الأمريكي جورج سيلدين يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أول سيارة تخدم بالبنزين. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1921 إلغاء عقوبة الإعدام في السويد، وسنة 1936 فرنسا تصدر قرار تعتبر فيها اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر. 8 ماي 1945 أيضا في الجزائر وقوع مجازر في الجزائر كان راح ضحيتها حوالي 45,000 قتيل، وكان هذا بعد خروج الجزائريين في مظاهرات يطالبوا فيها فرنسا بالوفاء بعهدها المتمثل في إعطائهم الاستقلال عند نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما عرف باسم مجازر 8 ماي 1945. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1967 تقديم الملاكم محمد علي كلاي للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي اللي كان وقتها يخوض حرب في الفيتنام. ونختمه بسنة 1984 في نهار كما اليوم الاتحاد السوفيتي يعلن مقاطعته للألعاب الأولمبية الصيفية اللي كانت صارت في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. 46 دقيقة مازلنا مواصلين في ساعتنا الأولى، خليكم معنا نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

صباح بلا حدود. 6:51 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: الإمارات تعلن تصدي دفاعاتها لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. هذا ما حسب ما أعلنت عليه الإمارات تزامنا مع اشتباكات أمريكية إيرانية بمضيق هرمز، وأيضا وسط توتر عسكري مستمر ومساعي دولية متعثرة لتثبيت وقف إطلاق نار هش بين واشنطن و طهران. من العناوين الأخرى: روسيا تعترض 95 مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات، والسؤال اليوم في موقع الجزيرة بوانات: من بدأ الهجوم؟ روايتان أمريكية وإيرانية لاشتباك مضيق هرمز. نمشي إلى موقع فرانس 24 في نفس السياق: تبادل الضربات في مضيق هرمز يهدد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وللتذكير، تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الهجمات في المضيق البارح الخميس ما هز وقف إطلاق النار القائم منذ 7 أفريل. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهدنة لا تزال قائمة، لكنه دعا طهران إلى توقيع اتفاق بسرعة. وفي لبنان أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخص بينهم زوز أطفال في جنوب البلاد. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24: على الرغم من خلافاتهما، ترامب ولولا يعربان عن رضاهما بعد اجتماعهم في البيت الأبيض، وتحقيق استقصائي يكشف حصول شركات مرتبطة بأسرة آل نهيان على ملايين اليوروات من الإعانات الأوروبية. وواشنطن تستهدف نائب وزير النفط العراقي وتربط المساعدات لبغداد بكبح نفوذ طهران وإيران. أيضا في موقع البي بي سي، ترامب يقول أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا يزال ساريا بعد تبادل النار البارح في مضيق هرمز. الصراع مع إيران يهدد اقتصادات الخليج على المدى الطويل. وثلاث خلافات جوهرية بين الرئيس الأمريكي والبابا الأمريكي. وسؤال البي بي سي اليوم: هل يمكن أن تندلع مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل؟ نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: ترامب يقول أن ضربات الانتقامية الأخيرة ضد إيران هي صفعة خفيفة. وأيضا ترامب اللي توعد إيران بضربات أقوى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في القريب. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نصل معها للستة وأربعة وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى، ودريج تقريبا يفصلنا على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، وإن شاء الله نهاركم مبروك. Yeah.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب محمد أمين الورغي أن غياب أعضاء الحكومة عن أشغال اللجان والجلسات العامة في الغرفتين التشريعيتين تيلة شهر ماي لا يجب تأويله بشكل سلبي، واعتبر أنها مسألة عادية ومعمول بها وتتم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان وترتبط بوجود التزامات مهنية أو وزارية. وأوضح النائب أن هذا التعليق المؤقت للحضور الحكومي جاء بطلب من الحكومة من أجل تركيز الجهود على إعداد المخطط التنموي الجديد، وهو مشروع يتطلب سلسلة من الاجتماعات والتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية. أكد الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي المختص في الصناعات الإلكترونية لشركة إستيل فلاش أن مؤسسته تطمح في أن تجعل تونس وجهة للاستثمار في الصناعات الإلكترونية في العالم، خاصة مع توفر الكفاءات واليد العاملة المختصة. وجاء ذلك خلال اجتماع مع وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، حيث مثل الاجتماع فرصة تم خلالها التحقق أو التطرق إلى نشاط الشركة وآفاقها الاستثمارية من خلال اعتزامها إنجاز مشروع توسيع في الفترة القادمة باستخدام أحدث التكنولوجيا في المجال. أعلن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. ذكر السجل الوطني للمؤسسات كافة الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة والذين تختم سنتهم المالية في 31 من ديسمبر. ذكرهم أن يوم 31 من جويلية القادم هو الأجل الأقصى لإيداع القوائم المالية للسنة الحسابية 2025. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
4: برامج خليكم في صورة كل مصاير
3: سياسيا
4: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.

نحب اليوم نحكي لكم على أخويا. هو أكبر مني بثلاث سنين، أنا عمري 8 هو عمره 11. ديما مرات نلقى في الجارد نتاعنا، مرات نلقى في مدرسته ولا حاجة هكا، نمشي له كل شيء، نمشي نسالف مع حاجة ولا حاجة ما هو يعطيني، ولا كي نعمل بحث ولا حاجة يعطيني زادة. أما كي أنا نقول له حاجة ما تعطيني حاجة متاعه مغناطيس ولا حاجة هو ما يعطينيش. مرات يقول بابا، يقول له بابا أعطي الأخت. هو زادة عنده أصحابه يلعب معهم. هو أخويا اسمه فادي، عنده بيته أني وياه، بيتنا فيها زوز خزانات، وعنده بير كبير وأني بير صغير، وعنا كل واحد فرش. فادي اللون أخضر وفرشي يعني اللون الرأس، وأني عندي قل عليه بير صغير معناتها نحط فيه حاجاتي، وعندي بلاصة نحط فيها لعبي. لعبي عروسة تبدو، أني نقعد نلعب، بابا جيب لي لعب كانوا ونقعد نلعب بهم، الناس نعمل لهم دار وكل شيء ونقعد نلعب بهم. هو فادي ما يلعبش معي خاطر يبدأ لهي بحاجته. هو زاد ديما عنده ماتش ويمشي يترنى فيه، ونمشي قول بابا نساش نمشي مع فادي، يقول لي هو لا خاطر يبدأ خايف بابا عليا. باي باي.

صباح فخرين وصلوا مع أهل 7:23 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. وصلنا لساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 8 مايو 2026. اليوم للأسف ستغيب علينا زهرة القفصي في فقرة عيشة أحلى, إن شاء الله ترجع لنا غدوا. هالاثنين كنت حكيت على خطورة الأنظمة الغذائية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي,

ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وأيضا النساء الحوامل، كبار السن، الأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة كانت حثتهم إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف الأدوية متاعهم أو تغيير الجرعات دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. وكانت شدت كما حكينا نهار الاثنين أنه فقدان الوزن السريع أو الشعور بتحسن ظرفي أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الإنترنت ماهوش دليل علمي على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض. الوزارة كانت أكدت أنه التغذية الصحية يلزمها تكون متوازنة آمنة ومتلائمة أيضا مع الحالة الصحية لكل شخص، خاصة عند المرضى اللي يطلب وضعهم متابعة دقيقة، وعلى أنه الغذاء السليم والمتوازن يعد من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم. وكانت دعت أيضا المواطنين باش ياخذوا المعلومات الصحية من مصادر موثوقة واستشارة مهني الصحة قبل اتخاذ أي قرار ينجم يأثر ليقدر على علاجهم أو سلامتهم. وتم التأكيد على أنه ما نجموش نغيروا النظام الغذائي والعلاجي دون استشارة طبيب للحفاظ على الصحة. لذا ردوا بالنا على رواحنا وما نتبعوش الحاجات هذه، الأنظمة الغذائية هذه المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من غير استشارة الطبيب متاعنا. مازال دريج يفصلنا على فقرة دقيقة صحة، وتستناو بعدها عناوين نشرة الأخبار، تستناو أيضا الأخبار الرياضية في سبور انفو، وبطبيعة قبل نهاية ساعتنا الثانية نرجع لكم مع كل تفاصيل طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا ما تبعدوش. طريق السلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة وإلى القراية، نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض هشاشة العظام، علاماته وأعراضه وكيفاش يصير التشخيص نتاعو. بالنسبة لمرض هشاشة العظام، هو حالة مرضية كثافة العظام تكون فيها أقل من معدلاتها الطبيعية، العظام يولي فيها ضعيف أكثر، معرض للكسور حتى دون أي مجهود يذكر، أو أحيانا حتى بعد سقوط طفيف. علامات المرض تتمثل في أنه مرض صامت بالأساس، ما عنده حتى أعراض إلى حين حدوث أو الكسر، لكن في بعض الأحيان نجم نلقاو أعراض كيما نقص في الطول، كيما آلام في كامل الظهر، كيما تقوس وإنحناء بفعل هشاشة الفقرات ونقص طولها. بالنسبة لتشخيص المرض يتم عن طريق قياس كثافة العظام بأباري اسمها الأوستيودنسيتومتري، كما نستندو إلى تحاليل كتحليل الكالسيوم وتحليل الفيتامين دي وتحاليل أخرى حسب الحالة المرضية. مع تحية الدكتورة نريمان بن شقاية.
0: دقيقة صحة.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في عناوينها، نقابة الصحفيين تدين الحكم بسجن زياد الهاني وتدعو إلى الكف عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم. سياحة الجوار والسياحة الداخلية تمثلان أكثر من نصف الحركة السياحية في تونس. لتعزيز الملاحة واستقبال السفن العملاقة، تونس تطلق مشروع جهر موانئها ب 125 مليون دينار. ورى الأطفال سواس تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومنظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد أن ما وصفتها بحملات المقاطعة ساهمت في تراجع أسعار الأضاحي. تصعيد محدود بمضيق هرمز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد استمرار الهدنة. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل. جديد وأخبار رياضة.
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
4: في إذاعة المنستير ديما سبور.
5: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان ومستقبل جابس، لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من الرابعة عصرا.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه للجميع. كره القدم في بدايه مصافحتنا وبطوله الرابطه المحترفه الاولى نهايه الاسبوع، وتتلقى اليوم وفي الحقيقه من خلال مقابلات الجوله قبل الاخيره لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. اليوم انطلاقا من الاربعه متاع العشيه الملعب التونسي يواجه اتحاد بن قردين، منتصر بالعربي في كحكم مباراه وحكم الفار سفيان الورتاني، مستقبل سيمان، مستقبل جيمس محمد علي القرويه حكم مباراه وحكم فار هيثم غيرات، الاولمبي البيج شبت العمران، حسين النيلي حكم رئيسي وحكم الفار، حمسة جعيت شايب القروانية لاتحاد مناسيري، أشرف الحركاتي حكم المباراة وحكم الفار، مجدي بلغة. كلها مقابلات هامة من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، وأيضا المواجهات اللقب باش تتأجل ليومي السبت والأحد، وخاصة يوم الأحد. على كل يوم السبت 9 ماي الأربعة مستقبل مرسى نادي الصفاقسي، باسم بالعيد حكم، وفي الفار وليد المنصري، النجم الساحلي حكم باش يكون حكم تاعه في لقاء نادي بنزرتي، حسين بساسي وحكم الفار أمير العيادي، وعبد الحميد بدر الديم يكون هو حكم لقاء ترجي رجيس نجم تلوي وحكم الفار خلي الجري. ونكملوا بالقمة مقابلة الدربي نهار الأحد 10 ماي انطلاقا من الأربعة متاع العشية في ملعب حماد العقرب برادس، لقاء الترجي التونسي نادي الإفريقي، تحكيم النمساوي كريستيان بيترو تشوكيركا وحكم الفار هارالد ليتشنير. ولو أنه فريق النادي الإفريقي كان احتج على تحيين الحكم هذا، والجامعة التونسية كرة قدم كانت تسقط مع الجامعة النمساوية من أجل تعيين حكم لمباراة الدربي اللي هي قد تكون حاسمة للقب، أو قد يتأجل حوار اللقب للجولة الأخيرة. ترجي التونسي من جهته كان أعلن عن نفذ كل التذاكر المخصصة للمباراة هذه. تعرفوا ترجي عنده عدد كبير من المنخرطين اللي يكونوا موجودين معنا من غير تذاكر بالخيارات نتاعهم، وعدد قليل من التذاكر للمباراة. بحكيت لكم على الجولة الأخيرة، الجولة الأخيرة للجامعة التونسية أو الرابطة الوطنية لكرة القدم عينت مباريات نهار 3/12 ماي نادي الصفاقسي النجم الساحلي شبت العمران مستقبل مرسى، نهار 4/13 ماي نادي بنزرتي ترجي الجيسي مستقبل جيبس ملعب التونسي، نهار الخميس 14 ماي نادي الإفريقي الأولمبي البيجي اتحاد مناسير مستقبل سليمان، نجم المتلوي باش يواجه الشباب القيروانية، واتحاد بن قردين باش يواجه الترجي الرياضي، باش تكمل يكتمل النصاب بالنسبة للموسم الرياضي 2025-2026. يوم 17 ماي باش يكون مباراة متأخرة في إطار كأس تونس بين النجم الرياضي بالمتلوي والترجي التونسي، ثم كما تعرفوا بقية مباريات الكأس الدور ربع النهائي دور نصف النهائي والدور النهائي من هنا حتى الآخر شهر ماي. نحكي على أندية الرابطة المحترفة الأولى، نادي الصفاقسي باش يعقد جلسته العامة الخارقة للعادة نهار السبت 23 ماي في مركب النادي الصفاقسي بهدف تنقيح القانون الأساسي للجمعية وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية للنادي. كرة اليد اليوم بشكون انطلاقة مباريات الدور ربع النهائي لكأس تونس في كرة اليد في قاعة الزواوي، انطلاقة من 6 متاع العشية ترجي الرياضي التونسي يواجه النجم الرياضي الساحلي، القناة الوطنية الثانية باش تنقل المباراة هذيا. بقية مقابلات يوم السبت البعث الرياضي بن خيار نادي الإفريقي ملعب التونسي نادي ساقيت الزيت وجمعية الحماس سبورتيك مقنين، كل مقابلات الأربعة متاع العشية باستثناء مباراة اليوم بشكون في 6 متاع العشية. غدوة الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة سيدات ورجال، انطلاقا من الساعة الواحدة الجمعية النسائية بجمال في مواجهة النادي الصفاقسي، ثم في الرابعة والنصف بشكون مواجهة بين صاحب لقب البطولة الاتحاد مناسيري والنادي الإفريقي اللي شارك في تصفيات البال مؤخرا. إذاعة مناسيري بشكون موجودة إن شاء الله من الساعة الواحدة في المتابعة حتى نهاية المقابلات وحفل التتويج بالألقاب في نهاية غدوة إن شاء الله في متابعة كما قلت حينية لكل المقابلات. خارج تونس اليوم في السيري آ تورينو ساسولو في 8:15، ليفنتي أوساسونا في الليغا في 8 متاع الليل، في فرنسا لونس نونت في 8:15، في البوندس ليغا دورتموند فرانكفورت في 7:30. المقابلات هذه وبقية المقابلات والأخبار تلقوا على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. إن شاء الله نهاركم زين، نسكن إلى اللقاء.

0: إشهار
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: 47 دقيقة نمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا مدام سعيدة مصالح. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
2: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هات ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
3: حبيت في البداية نعطيكم فكرة على الأمطار يعني اللي سجلناها يوم أمس. كانت تكافة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، سجلنا كمية أمطار تراوحت بين 1 إلى 16 ملم كأعلى كمية في وادي مليز ولاية جندوبة، سجلنا 9 ملم ككمية قصوى في ولاية بيجا بوادي زرقا، بسليانة سجلنا 7 ملم بمكسر، 6 ملم عفوا في حيدرة من ولاية القصرين، و9 ملم بالسعيدية من ولاية أريانا. بالنسبة لليوم كنت تكون سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس، والحرارة في ارتفاع نسبي اليوم تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهات الساحل، وبين 26 و 31 درجة بقية الجهات، تكون بين 32 و 37 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد يوم السبت يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكاتف السحب تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية اللي تشمل محليا بعض الجهات الشرقية أثناء الليل. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا بالسواحل والمرتفعات والجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة بقية الجهات. البحر غدا يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال تتراوح القصوى بين 23 و 29 درجة وبين 30 و 36 درجة بالجنوب الغربي، وتصل محليا ل 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة ليومي الأحد والأثنين يكون تقريبا استقرار في العوامل الجوية، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، الحرارة في استقرار يوم الأحد وفي ارتفاع نسبي يوم الأثنين بالشمال والوسط واستقرار بالجنوب.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، دريجين تقريبا يوصلونا على نشرة أخبار ثمانية، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. استنى فقرة خبر وتعليق، أيضا معرض الصحف التونسية الكلمة ليك، وأسعار السوق إن شاء الله اليوم كما كنا الجمعة. نمشيو إلى الشابة، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. وتقديم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه العناوين. كرة الأطفال سوف تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ومنظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد أن ما وصفتها بحملات المقاطعة ساهمت في تراجع أسعار الأضاحي. سياحة الجوار والسياحة الداخلية تمثلان أكثر من نصف الحركة السياحية في تونس ودعوات للحجز المبكر. نقابة الصحفيين تدين الحكم بسجن زياد الهاني وتدعو إلى الكف عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. تتواصل إلى غاية يوم غد الجمعة بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي تحت شعار السياحة الداخلية وسياحة الجوار تعاون وشراكة واستثمار، الذي تنظمه الجامعة التونسية لوكالات الأسفار بمشاركة ما لا يقل عن 1000 مهني من تونس والجزائر وليبيا. وزير السياحة سفيان الطقي أكد أن الهدف الأساسي من الصالون هو تعزيز السياحة الداخلية وسياحة الجوار، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة الحجز المبكر باعتبارها آلية تساهم في توفير أسعار تفاضلية مهمة. وفق قوله:
1: السياحة البديلة، السياحة الاستشفائية، سياحة المغامرات، السياحة الثقافية، السياحة الصحراوية. دقيقة تنوع السياحة اللي عندنا في تونس الحمد لله يخلينا بعدنا على الموسمية السياحة، وبالتالي نطمحوا للنزول الفاخرة والسياحة الراقية هذه. عندنا بطبيعة الحال السياحة بتاعنا العادية الشاطئية باش نستلموا فيها.
2: حبينا ننشر ثقافة ما يسمى بالأولي بوكينج، دقيقة أسعار تفاضلية هامة، وبالتالي هذه عملية نحبوها بتكون عملية نموذجية تندرج في إطار معناها سياسة الدولة لي تقريب مهنيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار، على أساس أنه بس نضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار وننشر هذه ثقافة الأولي بوكينج، حاجة هامة حقيقة، أسعار تفاضلية هامة جدا توصل حتى 55% في بعض النزل. البادرة هذه هي عملية نموذجية قلنا بها واللي إن شاء الله باش تتكرر، وخاصة باش ننتقلوا بها للجهات باش نزيدوا نقربوا النزل وكل المكونات السياحية سواء من تنشيط ولا من غيرها. احنا نعرفوا اللي أشقان جزائريين وليبيين والسياحة الداخلية معناها يشكلوا أكثر من 50% من الحركة السياحية في تونس، ولابد من نزيد نرفع من جودة الخدمات المقدمة. إن شاء الله البادرة هذه باش تتكرر.
0: كشف مدير عام الطيران المدني نضال السويلمي عن إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة، والتي ستمكن الحجاج التونسيين من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار. وأكد السويلمي أن مختلف الأطراف المتدخلة في منظومة السفر للحاج تعمل منذ أكثر من شهر على تحسين ظروف تنقل الحجيج وضمان انسيابية الرحلات لتأمين نحو 43 رحلة حج انطلقت أولها أمس من مطار تونس قرطاج باتجاه المدينة المنورة، وستقل حوالي 11500 حاج وحاجة خلال الموسم الحالي.
3: تقريبا عندنا اكثر من شهر ونحن يعني في تجديد لعدة مرافق في المطارات الكل، ان شاء الله تنطلق منهم تقريبا 43 رحله للحج بعدد تقريبا 11500 حاج ان شاء الله السنه. كل دوله تحاول تلقى الظروف الانسب، مشروع انه الحاج بدون حقيبه يسهل حتى في الاجراءات، حاولوا كما نقولوا نوفروا اكثر ما يمكن من راحه للحاج، وهذا كان الهدف نتاعنا. الناس الكل المطارات الكل جاهزه، المطارات اللي موجوده في تونس الكل دائما تكون جاهزة. صحيح فما تحذيرات خاصة بالحجيج لأنه نوعية الطائرات تكون من حجم كبير، اليوم يطلبوا بعض الدراسات الخاصة، الوسائل اللوجستية ما تكونش موجودة بصفة دائمة في المطارات لما يكونش فيها حركة جوية، نوليو نوفرهم. يكون فما اجتماعات سابقة باش يتم توفير ما يلزم باش تكون العملية سلسة وسهلة للناس الكل إن شاء الله.
0: انطلقت لجنة فنية تضم ممثلين عن ولاية القيروان والإدارة الجهوية لتجهيز ووحدة النهوض الاجتماعي بشبيكة أمس في عملية مسح ميداني لمعاينة المساكن المتاخمة لمصنع الإسمنت بمنطقة فجر رويسات التابعة لمعتمدية شبيكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل تعهدات والي القيروان خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، حيث التقى بعدد من الأهالي الذين ينفذون اعتصاما سلميا منذ الأسبوع الماضي للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة ووضع حد لمصادر التلوث المتأتية من المعمل وفق قولهم وضمان حقهم في الصحة والحياة الكريمة. قالت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إنه تم رصد جملة من الإخلالات في بيع أضاحي العيد، أبرزها الارتفاع المشت للأسعار خلال أواخر شهر أفريل المنقضي، حيث بلغت أسعار بعض الأضاحي 3000 دينار. وأضافت التباسي أن الأسعار شهدت تراجعا نسبيا مع دخول الشهر الجاري شهر ماي، وذلك بالتزامن مع ما وصفتها بحملات المقاطعة وتحديد وزارة الإشراف لسعر الكيلوغرام الحي. في سياق متصل وتحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ودعت الجمعية على لسان مسؤولة قسم الاتصال هالة الدريدي، دعت التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في تمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد.
4: نفتح الباب للتبرعات للتوينسة باش يشاركونا انه نوصلوا فرحة العيد لأكثر من 2300 عائلة والأكثر من 10,000 مستفيد من خدمات الجمعية. اليوم هدفنا انه نوصلوا لهم فرحة العيد. اليوم التوينسة الكل ينجموا يتبرعوا، ينجموا يشاركوا في الحملة هذه عن طريق التبرع بالبطاقة البنكية على موقع الجمعية www.sosvo.in، زادة نجموا تبعثونا إرسالية قصيرة على 85510 قيمتها دينارات. الناس اللي يحبوا يتبرعوا بأضاحي مباشرة ينجموا يقدموها لمقرات قرانا الأربعة، قرية جمرت، سليانة، أكودة والمحرس، وإلا زاد مكاتبنا في جندوبة، سيدي بوزيد، العلي، حاسي الفريد ومدنين. هدفنا اليوم أنه نوصلوا الفرحة متاع العيد لعائلاتنا في قرى أطفال SOS ونعيشوهم فرحة العيد كما أي عائلة تونسية.
0: أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء الخميس الحكم الذي أصدرته الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني والقاضي بسجنه لمدة عام على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية وفق ما ذكرته النقابة في بيانها. واعتبرت النقابة أن حالة زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي وصفته بنص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي. ودعت النقابة في بيانها إلى الكف الفوري عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحفية واعتماد المرسوم عدد 115 باعتباره الإطار القانوني الوحيد للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تون باي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. الأستاذ محمد نخيلي المختص في القانون البنكي أكد ضرورة دعم إطلاق العلامة بحملات تحسيسية لترسيخها كرمز للثقة والبساطة.
5: إحداث علامة وطنية موحدة تحت تسمية تون باي لتوحيد الهوية البصرية للدفع عبر الهاتف الجوال المحمول. اليوم مؤسسة البريد والمؤسسات المصرفية كلهم عندهم محافظ إلكترونية يعطيها الحرفاش. معناها المحافظة الإلكترونية هي تكون كما التطبيق، ينجم الحريف يخلص بها عن طريق الهاتف الجوال متاعه، الفواتير تخلص زادة التجار اللي يقبلوا التعامل بالمحافظ الإلكترونية، فضاءات تجارية تبدأ حتى أنها تقبل الدفع عن طريق الهاتف الجوال بالرمز QR كود اللي يبدا في التطبيق من الحساب اللي يكون عند الحريف في البنك، ينجم يمول ولا يرسل فلوس للمحفظه الالكترونيه، وبالتالي يولي كي يخلص ما يستعملش البطاقه نتاعو، يستعمل التطبيق اللي في الهاتف الجوال كهو. هذا يعزز السلامه المعلوماتيه، يقلص من امكانيه القرصنه نتاع البطاقات البنكيه، وما يستعملش بطاقته مباشره بل يستعمل المحفظه الالكترونيه اللي يتم تمويلها بطاقه البنكيه ولا من الحساب نتاعو. اللي رفع التشتت على المواطن التونسي، البنك المركزي اقترح انهم كلهم يكونوا عندهم نفس الهويه البصريه تون باي باش المواطن يعرف. المواطنين على استعمال التقنيات الحديثة يحد من تداول أوراق مالية ويعطي أكثر أمان وضمان شفافية مالية على المعاملات الهوية البصرية هذية، باش تتبعها حملات باش توعي المواطنين وتحسسهم. حث جميع المؤسسات المصرفية والبريد التونسي أنها تخدم تحت الهوية البصرية الجديدة.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها لأبرز نقابة الصحفيين تدين الحكم بالسجن زياد الهاني وتدعو للكف عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم. نقابكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمون لاستعراضهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع محمد بيار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: 18 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 8 مايو 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، مازلنا مواصلين معكم وما زالت فقرات ساعتنا الثالثة والأخيرة. بعد شوية كما العادة معرض الصحف التونسية وشنو كتبت الصحف اليوم، تستناو أيضا فقرة الكلمة ليك، وطبعا أسعار السوق إن شاء الله من الشابة. بعد شوية يكون معنا سي ناصر المكشر، لكن قبل هذا الكل نمشي إلى فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التعليق وتحليل الأخبار دكتور مزري تبقى. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير محمد، صباح الخير السادة المستمعين والفريق العمل معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. نرجع إلى اجتماع البارح رئيس الجمهورية مع رئيسة الحكومة، لقاء كان تناول عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظوري الإدارة، هكذا جاء في البلاغ. وأيضا تجديد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تطورات جديدة. وخلينا نبدأ بالفقرة هذه، مهم جدا في خاصة الفترة اللي نعيشو فيها. نحكي برشا على غلاء الأسعار، نحكي على التضخم خاصة في المواد الاستهلاكية. ويبقى السؤال اليوم، ما هي الأدوات لخفض الأسعار؟ اللي شنية السياسة الاقتصادية بالضبط، شنية السياسة النقدية، كيفاش باش يتم تحسين ظروف العيش في ظل المشاكل اللي تعيشها ميزانية الدولة وخاصة صعوبة الاقتراض الخارجي؟ وما هي حسب رأيك التصورات الجديدة اليوم اللي يحكي عليها رئيس الدولة؟
3: والله هو شوف، أنا أعتقد بالنسبة لي أنه غلاء الأسعار والتضخم هو ستان سيستيم، معناها هو شأن منظم، ما هوش اعتباطي. ارتفاع الأسعار حتى بطريقة غير مدروسة في السوق في تونس، خلينا مع عبارة التضخم، هات نمشيه لما أبسط، لأنه التضخم تدخل فيه برشا معطيات. غلاء الأسعار وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية ولا بعض الخضر ولا حتى أسعار اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء اللي قاعد يطلع ويهبط ولا يتبدل كما مواد البناء، معناها كأنها أسعار أصبحت حرة. الارتفاع متاع الأسعار هذا أنا حسب رأيي هو أمر منظم، حتى لو كان هو عشوائي في تنفيذه وفي تأثيره على المواطن، ولكن هو راهو أمر يصير بأمور منظمة. أعتقد أن الناس التي تتحكم في السوق في كل المواد وفي مختلف المواد خاصة المواد المهمة راهي قاعدة ترفع في الأسعار بطريقة منظمة باش تحفظ بنسير مصالحها وتربح قد ما تنجم هي، ولكن في المقابل كيف التعامل معهم؟ التعامل معهم نجم يكون زاد كيف كان طريقة منظمة، يعني الدولة يجب أن تتعامل مع غلاء الأسعار والارتفاع الغريب الأسعار هذا، ما يجبش تتعامل معه كحاجة ظرفية صارت أو كمش عارف أني ظاهرة اجتماعية وغيره، لأنه التعامل مع غلاء الأسعار ما نجم يكون كان بدولة قوية. والدولة القوية لها إدارة نافذة في وسط في مستوى المحليات، يعني في مستوى المدن وفي مستوى تواجدها على من مقربة لبروكسيميتي متاع المواطن، يعني في محيط المواطن. وبالتالي لهنا باش نجم تكون دولة تنجم تراقب الأسعار هذه، ما نجم تكون كان إلا تكون دولة قوية. بمعنى دولة قوية، دولة أولا عندها رقابة صحيحة ولهنا يخليني أشعر نوعا ما من العطف على مراقبي الأسعار اللي تلقاه يدور على سويقات وفي يده كرني في كلمة المشهد الكاريكاتيري المستنسين به، وهذا وما عند ما عندهمش أبسط آليات العمل والرقابة باش يراقبوا، ولا عندهم الحماية الكافة باش يراقبوا، وتلقاهم منتشرين في المارشيات ولا في الجراند سيرفاس.
0: شعملنا لهنا
3: هذا ايش قلت لك؟ يعني معناها ما عندهمش مراقبي الاسعار، اولا العدد نتاعهم مش كافي، ثانيا ما عندهمش الاليات والحمايه الكافيه باش يقوموا بعملهم. اكثر من هيك الطريقه هذه كراي طريقه تجاوزها الزمن، معناها جوست تنكرني في يدك ودور، وبالتالي نطلبوا منهم في عمل اكثر من اللي متوفر لهم اليات للعمل. دونك الدوله القويه كيفاش نجم تراقب؟ نجم نراقبوا الكترونيا، نجم نراقبوا عبر كل وسائل الحديثه اللي تنجم من مراقبه الاسعار، وعلى راس الرقابه هو المواطن الرقيب. انا قلتها مره وكليت على راسي، لكن مساج خلينا نعاودها. أنا كمواطن كيف ندخل للمرشي وندخل نلقى أسعار أغلى من الأسعار اللي عم نظمتها الدولة، بعادي بالنيميرو فير ولا أبليكاسيون نعلم على السعر هذا، ودولة تتعامل مع ذلك.
0: ناخذ مثال أنت حكيت عليه، اللحوم الحمراء. عامل تالي هو قريب العيد، العيد الكبير، عامل تالي كيلو العلوش 40 42 دينار، اليوم بعد عام بالضبط يحوس في 60 دينار، وهذا موجود. يظل ما يسحقش باش يكون فما مواطن يشوف معناتها ويطلب في أي جزار باش تلقى كيلو الحم بين 55 و60 دينار، والحم نعرفه اللي ماهوش مسعر. دونك لهنا فما يمكن المشكلة أكبر، المشكلة في كي سألنا على ما هي أدوات خفض الأسعار، يمكن فما زوز ولا ثلاثة حاجات: التحكم في مسالك التوزيع أو دعم الإنتاج، والمراجعة متاع السياسات هذه الكل. ش عملنا اليوم في الحمل الأحمر مثلا؟ ما عملنا حتى شيء، ما فما حتى شيء.
3: شوف، أنا زاد باش نتكلم، كما تعرف

قل لي انت الدوله وين لهنا؟ الدوله يجب ان عندما كيف تحدد سعر يجب ان يطبق، ما فماش راهو تكتلات اقوى من الدوله. ما نجمش نعملوا دويلات داخل الدوله. اللحوم البيضاء كانت تفكر انت سكالوب اكسترا هذوكم، وقت الدوله سعرت شنو صار ولا ما عادش موجود في ما عادش موجود بالتجزئه، ما عادش يتباع. علاش؟ لانه اللوبيات او الناس اللي متنفذه او على الاقل الناس اللي تخدم في المجال هذا وهي اللي قاعده تعطي لي فورنيسور هم اللي يتحكموا في السعر. علاش يتحكموا في الانتاج؟ لانه الدوله بسلطتها التعديليه، يا اخي احنا عندنا وزاره التجاره، علاش؟ وعلاش عندنا مثلا نحن عندنا المجمع نتاع، باش نخرج شويه من الموضوع نتاع نتاع الزيت، وعن المجمع نتاع الحبوب، وعن هذه كلها شنو هي عباره على سلطه تعديليه. كي يرتفع السعر او ينخفض اكثر من اللازم زاده تتدخل الدوله باش تعدل السعر. نفس الشيء لكل المواد الاستهلاكيه، سواء كان اللحوم الحمراء والا اللحوم البيضاء والا غيره، ولا سعر البيض، ولا لانه هذه قاعده ترتفع بصفه كبيره. وهذا بالطبيعه راه كي يرتفع السعر واحد منهم باش يرتفع بقيه الاسعار. علاش تحدثت على دوله قويه؟ دوله قويه لانه انت عندك اولا، انت الدوله عندك كل الاليات انك تنجم عدل السعر. واحد، تنجم زادي كيف تفرض او تجبر، لانه احنا نحميه في السياسه الفلاحيه نتاعنا، ما نجموش نجيبوا ديما نقعدوا نستوردوا في قطعان نتاع خرفان او لحوم بيضاء او غيره. ولكن تنجم كيف ترى انت السعر ارتفع، لانه انت الهدف نتاعك مصلحه المواطن، ماهوش مصلحه الفورنيسور والا اللي قاعد عنده المونوبولي نتاع الاستهلاك الماده اللي بيعوا فيها هذه. وبالتالي كنت تنجم انت مثلا عندك السلطه وانك تستورد كميه من القطعان باش على الأقل تعبي السوق بكمية معينة من شيرة، تحمي حق الفلاح ما تجيبلوش سلعة أكثر من اللي موجود، وثاني حاجة تحمي المواطن باش ما يكونش تحت سكينة الغلاء، لأنه راهو سكينة الغلاء تعتبر من الوسائل الصعيبة اللي قاعد يتعرض لها المواطن. ورغم أنه الدولة تحاول ترفع في الشهريات وتقعد الترفيع غير كافي، ولكن في المقابل زادة فما كيانات صغيرة داخل الدولة هي اللي قاعدة تسير في القطاعات هذه، والدولة غائبة. علاش دائما نتحدث على وزارة التجارة ونتحدث على هياكل وزارة التجارة اللي المفروض عندها الآليات الكافية وعندها التشريعات والقوانين الداخلية في داخلها هي باش تنجم تعمل عملية التعديل متاع الأسعار، سواء كان بتشري قطعان أو تدخل هي للسوق وتبيع، كما كانوا عندنا بعض الشركات، شركة تربية الماشي اللي هي كانت شركة عمومية، كانت هي زادت كيف تعدل السعر. وقت الجزارة مثلا في بلاصة معينة رفع السعر، هي تفرض السعر معين المواطن يمشي لها، هي اللي عنده ثقة في مؤسسات الدولة. دونك نتصور حضور الدولة، الإرادة موجودة صراحة معناها، ولكن ممكن الجبهات المتعددة المفتوحة على الإدارة التونسية والألغالة وعلى الدولة التونسية داخليا وخارجيا تخلي ممكن شوية التركيز يقل. ولكن المواطن كيف يتكلم الحق؟ المواطن مش نقوله أنا كمواطن مفروض يكون عندي أبليكاسيون الانترنت، شكون مش كونكتي؟ الناس كل كونكتي توا، الناس كل توا، أي حد يعمل يتعامل لايف ويبدأ يتفرج ويعدي في روحه على التيك توك. تو مفروض فمي الابليكاسيون كي ندخل للمرشي ونمشي نقضي من عند سي محمد بيا، مش تشكي بيه محمد محمد البيا، ونلقاه مثلا يبيع في كيلو سكالوب ب 2000 والدوله سعرته ب 500 فرنك. اني ما داير سور بلاس اخويا، انا نعلم على البلاس اللوكيزاسيون، السيد هو فاش يبيع تجي الدوله تعاقب السيد اللي قاعد يعمل في التجاوز هذا، لانه المواطن اكثر واحد يخاف على روحه هو المواطن. دونك نتصوروا ان الحلول راهي مش بالبساطه هذه، لانه ممكن المتحدث فارس المتفرج فارس، ولكن زاد كيف النجم وراه تجارب مقارنه كالعاده، التجارب المقارنه فما دول اخرى البرة نشوفوا كيفاش قاعدين يطبقوا. ساعات انا قاعد نقرا بعض في بعض الاخبار تلقاه مثلا مطعم تجاوز فيه والا معناها متجر ما لم يعلن الاسعار تهبط عليه خطيه بمليار بفلوسهم هما، خطيه معناها تقسم له ظهره. اش معناها؟ باش هو يكون عبره لغيره. وقت المواطن يشعر بنوع الثقه، وكي المواطن يشعر بثقه الدوله، ثقته في الدوله، حتى هو بيدو يولي ما عادش يرفع في الاسعار، وعلى الاقل يولي فما خوف، لانه الدوله اذا كان ما تخوفش ما نجموش نعيشوا. دونك لازم تكون الدوله تخوف، الدوله تخوف بمؤسساتها، سواء كان وزارة الداخلية واللي قاعدين يقوموا بدورهم حسب المهام المتوفرة لهم، ووزارة التجارة نعود مرة أخرى، وزارة الفلاحة اللي هي من شأنها وأنا باش تحمي الفلاح، لأنه زاد كيف عنده كلفة إنتاج، وبالتالي ما نجموش نهبطوا عليه كلفة الإنتاج هذيك. ولكن زاد في المقابل يجب أن تكون الدولة قوية، دولة قوية للأسف. ويجب نفهم أنا كمواطن، أنا شخصيا كمواطن، كما تقول ليش راه هو كي ما تلبش السنتور باش نخل باش نضربك 60 دينار تمشي تلقاها في القباضة، أتوراني ما عادش نلبس السنتور. وإذا كان ما تقول فهمتش نقصد، أعتقد وأنه كي تمس المواطن في جيبه أو تمس هل يبيع هذا بالتفصيل في جيبه، ولا تمس المونوبول هذا اللي عامل احتكار تمسه في فلوسه، وقتها تولي خاف، لأنه

0: الخوف من نجموش ان نمشيو الدوله. دونك الاراده مزيانه ولكن اعتقد انه يلزم الدوله تخوف.
1: واضح. شكرا لك دكتور مازري تبقى يعطيك الصحه. موعدنا ان شاء الله يجدد معك غدوه 8:29 دقيقه بعد لحظات معرض الصحافه التونسيه, ونرجع لكم نكملوا معكم النصف ساعه الاخيره
2: في اذاعه المنستير ديما سبور.
3: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري, مستقبل سليمان ومستقبل جابس, لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من الرابعة عصرا.

8:30 صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي أهم العناوين الواردة فيها: رئيس الدولة لدى لقائه رئيسة الحكومة يؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش التونسيين في مختلف القطاعات والجهات. سفير الاتحاد الأوروبي بتونس يؤكد الاتحاد الأوروبي يرتكز على شراكة طويلة الأمد مع تونس تستند إلى رؤية مشتركة. والمكلف بالأعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد تأجيل الجلسات الحوارية بالمجلس جاء بطلب من رئاسة الحكومة وتواصل أشغال المجلس بصفة عادية. وفي لجنة الصحة بالبرلمان مناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بصناعة المكملات الغذائية. وعبر إصلاحات قانونية والانفتاح على الأسواق العالمية، تونس تراهن على تسريع رقمنة التجارة وتعزيز تنافسية مؤسساتها. أما في أخبار الرياضة فقد عنونت الصباح: الجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، محطات ساخنة في الكرم وباجة والقيروان في صراع البقاء، ومنافسة غير مباشرة على المركز الرابع بين الملعب التونسي والاتحاد المنستيري، وطاقم تحكيم نمساوي لإدارة الدربي الحاسم بين الترجي والإفريقي. وفي ربع نهائي كأس كرة اليد، قمة بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي، والصحيفة تتساءل من سيكون أول متأهل للمربع الذهبي. وفي دورة تونس الدولية للتنس، مشاركة 100 لاعب من 20 دولة ورباعي تونسي في الجدول النهائي. إلى صحيفة الصحافة والتي عنونت في الافتتاحية: تونس وجهة جاذبة للاستثمار. وكتبت: يمثل توجه عديد الشركات الكبرى الرائدة في مختلف القطاعات في الآونة الأخيرة إلى تعزيز استثماراتها في تونس والتعبير عن ذلك رسميا وقيام عدة وفود ممثلة لهذه الشركات بزيارة عمل وأخرى استكشافية إلى بلادنا واختيارها كوجهة مفضلة للاستثمار، يمثل خطوة إلى الأمام تبرز ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الاستثمار في بلادنا، على غرار الشركة الأمريكية فيستيون المتخصصة في صناعة مكونات وتجهيزات السيارات، والتي عبرت عن رغبتها في تعزيز استثماراتها في بلادنا خلال الفترة المقبلة مع التوجه نحو أحداث مواطن شغل جديدة، وهو ما يعكس استمرار اهتمام الشركات الأجنبية بقطاع مكونات السيارات التي يعد من أهم القطاعات التصديرية في بلادنا. وفي أهم العناوين الواردة في صحيفة الصحافة: حجيجنا يشرعون في السفر إلى بيت الله، استحقاق روحي ديني واجتماعي وطني. والصحيفة تنقل عن المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بأن أولى رحلات الحجيج التونسيين التي انطلقت أمس تضم على متنها 270 حاجا. ووزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري لمؤتمر دول البحر المتوسط من أجل تعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي. وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس يؤكد مشاريع أوروبية قيد التنفيذ في تونس بقيمة 1.35 مليار يورو. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: يتعذر حضورهم طيلة شهر، غياب الوزراء عن البرلمان يثير الجدل. وبتهمة التدليس، 14 عاما سجن للوزير الأسبق رضا جريرة. ومن المبيدات والهرمونات إلى الأغذية المصنعة، الصحيفة تتساءل: صحة المواطن خط أحمر. وضحاياهم من العاطلين عن العمل، مكاتب وهمية للتشغيل تلهف والملايين. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: الديربي يقترب، دخل عملاقة للترجي والإفريقي يطالب بالضمانات. وجدل واسع حول الحكم النمساوي الذي سيدير قمة الديربي. إلى صحيفة المغرب وفي أهم العناوين الواردة في صفحتها الأولى: مراسلة الحكومة للمجلسين بغياب شهر، إعادة ضبط الدور والصلاحيات. ومع اقتراب نهاية العهدة القانونية لهيئة الانتخابات، تحذيرات برلمانية من الفراغ القانوني بالهيئة بعد تاريخ 9 مايو. وفي أخبار العالم: هدنة إسلامباد وما بعدها، مضيق هرمز والرهانات المتقاطعة. الصحيفة تتساءل: هل تنجح دبلوماسية الحافة بين ترامب وطهران؟ وتضيف: ما مصير المسار الدبلوماسي المتعثر بين واشنطن وطهران في ظل حرب الممرات المائية؟
كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: 48 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح ونواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: نحكيه اليوم على الدورة الثالثة من مهرجان إبداعات ذوي الهمم، الموعد بداية من غدوة ويتواصل حتى نهار الأحد 10 مايو 2026، من تنظيم جمعية الأمل للتنشيط الثقافي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع ضيفتي تيسام الغابري، رئيسة جمعية الأمل للتنشيط الثقافي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. شكرا إذاعة المستير، إذاعة اللي تواكب ديما في البرامج الثقافية، خاصة منهم هذا المهرجان اللي عنده خصوصية خاصة.
0: مرحبا بك. خلينا نبدأ ونحط التظاهرة هذه في إطارها، نتعرف شوية ساعة على جمعية الأمل للتنشيط الثقافي ونأخذ فكرة على الأهداف اللي حطيتوها للمهرجان هذا، وفكرة أيضا على البرنامج بعد شوية.
2: شكرا سي بيار. جمعية الأمل للتنشيط الثقافي جمعية تعتبر جمعية فتية، وفي نفس الوقت هي قامت بعديد الأنشطة الثقافية أساسا. الجمعية هذه تأسست أساسا على هدف واحد، وهو الإدماج الاجتماعي الثقافي لكل فئات العمرية للمجتمع، وفئات الفئات الأخرى منهم ذوي الهمم و اللي يقولوا ذوي الصعوبات أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة التوحد، وبحكم مهنتي وبحكم خدمتي في هذا المجال.
0: هذا بالنسبة للجمعية. الدورة الثالثة للمهرجان هذا، مهرجان إبداعات ذوي الهمم. خلينا ناخذ فكرة على البرنامج اللي باش ينطلق نهار السبت 9 مايو 2026، مع 3:30 متاع العشية. شنو باش يكون فما على طول النهارين هذوما؟
2: إذن البرنامج هذا حبيت نقول أنه هذا دورة الثالثة فعلا، يكون البداية متاعه الساعة 4 مساء. هو برنامج دورة الثالثة كما قلت أنت، كما كنت تقول دورة الثالثة في مارينا المكان، سيكون تحت إشراف السلطات المحلية، منهم السيد الوالي اللي وجهنا له الدعوة، والسيد المعتمد مشكور، وكل السلطات والمندوبين الثقافية، مندوبية الثقافة، مندوبية الشؤون الاجتماعية أو الإدارة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة، وأيضا مندوبية الشباب والرياضة. وسيكون خاصة هنا نحب نذكر المراكز والجمعيات المختصة اللي هما كانوا هما اللي يد اليمنى لينا، واللي حبوا وشجعونا من كامل أنحاء المستير. يعني هو كان جهوي، هما اللي يستنيوا في هالفترة، لأن هذه الفئة الهشة اللي احنا الهدف متاعنا هو إدماجهم اجتماعيا وثقافيا في المجتمع وفي الحياة وفي المسار الاجتماعي الثقافي. وكانوا هما معانا بقد الحمد لله. هذه الدورات الأخرين بشهادة كانت ناجحة، وإن شاء الله نأمل أنها تنجح الدورة هذه بدعم المؤطرين والرؤساء الجمعيات والمراكز المختصة والسلطات أيضا والمندوبين الجهويين.
0: في المارينا شنو باش نلقاو؟ ناخذوا فكره على البرنامج، باش نبداو؟
2: نبداو ان شاء الله بالمجورات كالعاده، اللي تفتتح ديما بالجو الثقافي، وباش تكون ثم تحيه العلم تحت، باش يقوموا بها جمعيه الصم بالمستير. وثم هناك عروض مسرحيه قصيره وعروض تنشيطيه اللي باش يشاركوا فيها الأهم لهنا هما ذوي الهمم اليافعين والأطفال. هما اللي باش يكونوا هما منهم، عند ثم شكون اللي باش يشاركنا في الكورال ان شاء الله غدوا نمدوا، او اليوم مساء باش نمدوكم في البرنامج المحدد. ثم علي عندهم مسرحيات كما قبل عملونا برشا مسرحيات كانت ممتازه جدا، اذا يقولوا ابداع، ابداع فعلا يتم معنى الكلمه لهؤلاء الفئه، واللي هما يستاهلوا كل التشجيع وكل التاثير من السلطات ومننا نحن ومن المجتمع عامه.
0: هذا بالنسبة للنهار الأول.
2: ليه من بعد حد نهار الاول مزيل عاد
0: مزيل نهار الاول
2: اي ثم ثم ثم ثم سهره صغيره فنيه ان شاء الله باش تكون مساء في هذا كله في فضاء مارينا
0: في كله في مارينا
2: في مارينا اليوم الثاني باش يكون طبعا الافتتاح بندوه الندوه هذه ستكون تحت عنوان من العلاج الى الابداع او الى الفن
0: 9:30 هذه
2: اي ان شاء الله اي باش يكون بحذانا ان شاء الله الدكتوره حنان غديره المختصه في النطق السيده والدكتوره ايضا والمختصه الاجتماعيه فرح الملي ان شاء الله زيد الدكتوره كوثر يونس عودتنا على دائما التدخلاتها الرشيقة عندها ظرف وإن شاء الله تجيب حذينا الدكتور الفنان عفوا الفنان المتميز سي سالم بتبوت اللي دائما حاضر معنا في تدخلاته عن دور الفن في الرقي بالفئة هذه وأيضا إن شاء الله سيكون بحذينا سي محجوب العون الأستاذ الرئيس في كلية مستير
0: هذا بالنسبة للبارتي الأولى من الصباح 9:30 ومن بعد باش تواصلوا مع عروض مسرحية ونشاطات أخرى
2: نشاطات أخرى عروض مسرحية هذه باش تكون بصراحة هناك تدخلات لجمعية الأمل لهنا عندهم عرض مسرحي هذا زمان وهكا زمان ثم زاد كورال وثم أطفال معناه عندنا شوية تدخلات غنائية فردية وثم شوية غناء سلامية هكا للأطفال كل مرة هكا يبدعونا فباسم هو باسم مدرسة الحي السادس وباسم الجمعية نخدمه مع بعضنا إن شاء الله وثم أخيرا يكون ثم تكريمات وثم جوائز لك الفئة هذيك كما عودناهم خرجوهم بالفرحة وبكلهم الحماس وبكل إبداع جديد وبكل نفس وروح جديدة
0: نعود نذكر بالموعد بداية من غدوة السبت 9 مايو 2026 في فضاء المارينا البداية من 3:30 لـ4 كيكة ويتواصل إلى نهار الأحد نهار الأحد البداية بشكون مع 9:30 حتى الماضي 1:30 متاع القائلة نحكي لهنا على مهرجان إبداعات ذوي الهمم في دورته الثالثة نخلي لك الكلمة الأخيرة ليك
2: الكلمة الأخيرة أنا نأمل وأنه هذه الدورة ستكون على أحسن ما يرام نظرا لدعم للغير المسبق 100% إن شاء الله من السلطات والجمعيات والمراكز الحمد لله أنه كل أعضاء الجمعية أذكر من بينهم السيد الكاتب العام خالد سعيد الدكتور وأيضا كل أفراد الجمعية والأعضاء مش بننساش مش نذكر
0: سلموا عليهم الكل
2: عايشك شكرا هذا حسن أخلاق سيفيار وإن شاء الله الهدف متاعنا المهم يخرجوا أن ثم الإدماج هذا اللي احنا نأملوا له سواء كان في التعليم في التعلم والتعليم وسواء كان في الأنشطة الثقافية والاجتماعية خاصة وفي المجال العلمي والأدبي لما لا
0: واضح شكرا لك تيسام الغابري رئيس جمعية الأمل للتنشيط الثقافي كانت هذه
2: أنا نزيد نعاود شكري وامتناني لإذاعة مستير ولحرصها الدؤوب ومواكبتها لنا لهذه الفعل لهذه الأنشطة ذات الخصوصية شكرا لك يا سي بيار
0: يعطيكم الصحة وبالتوفيق لكم ومرحبا في كل الأنشطة متاع جمعيتكم كانت هذه فقرة الكلمة ليك كما العادة قبل الختام نمشي إلى الأسعار أسعار السوق كما كل نهار جمعة نمشيو إلى الشابة وتحياتنا لكل مستمعينا في الشابة وين موجود سي ناصر المكشر صباح النور مرحبا بك
3: محمد صباح خير أستاذ المستمعين الكلوكية مرحبا بكم في هذا اليوم الصيفي هو حقيقة الربيع بدأ في الذهاب والصيف يعني بدأ يأخذ مكانه شيء فشيء
0: الربيع ما يطولش مونا احنا مشيو ديركت للصيف أي سيدي مرحبا بك سي ناصر ناخذ فكرة على الأسعار كيفاش صبحت اليوم
3: لبس الأسعار بالنسبة للخضار مستقرة وأحسن شوية من المستقر يعني فما انخفاض بالنسبة للطماطم مستقرة توكي دينارين وخمسين يعني إن شاء الله كل أسبوع وكل أيامات يعني فما تغيير في سومه ونحو الانخفاض. الفلفل الأخضر دينارين 504 دينارات، البطاطا دينارين، البصل 16 مئة 18 مئة، الفول الأخضر 15 مئة، جلبانة أيضا انخفضت هذه الأيام 4 دينارات، الشناري دينارين، الكرنب 15 مئة، القرع دينارين، الخس سوليتي دينارين، السلق معنوس 500 مليم، البروكلو دينارين 500، والباذنجان دينارين. بالنسبة للغلال التفاح 7 دينارات 9 دينارات، الفريز 5 دينارات 5 دينارات 500، أما البطيخ 6 دينارات، الخوخ 6 دينارات 6 دينارات 800، التوت 5 دينارات 6 دينارات، والمشماش 6 دينارات 7 دينارات. بالنسبة للحوم الحمراء مستقرة حقيقة في مكانها 54 56 دينار، البابرة بقري 44 دينار، كتلية 43 دينار، جنب 32 دينار، الدجاج الحي بين 5 دينارات و800 6 دينارات، وخال الدجاج 12 دينار و500، دان 12 دينار 12 دينار و500، 19 دينار، سكالوب 19 دينار، الدوارة بين 40 و50 دينار. بالنسبة للأسماك تم على الأقل تم شوية من الاختيار، البوري 13 دينار، وهنا البوري راهو المربي ماهوش البوري العادي. بالنسبة للغراب 21، الميلة المسلة 21 22، الشوفريت 17 دينار، ثم سبارس أيضا بدينارين 507 دينارات، سومو تراجع لأنه الميسر متاعه خرج هذا، السردين 6 دينارات، والسردوك 21 دينار. نعم
0: واضح، شكرا لك سي ناصر، تحياتنا ليك ولكل المستمعين في الشابة، ونسلموا على كل مستمعينا. هكا نكونوا نحن وصلنا لنهاية موعدنا وصبحيتنا في بشائر الصباح لليوم الجمعة 8 مايو 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. شكرا محمد سيدية كان معايا في الإخراج، نجل عطية بن محمد كانت معنا في الإخراج الرقمي، هو دساسي في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم. موعدنا يتجدد غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت بداية من 6 متاع الصباح. ما بقى لي كامش أقولكم، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. دانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء الخميس الحكم الذي أصدرته دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني والقاضي بسجنه لمدة عام على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية وفق ما ذكرته النقابة في بيانها. واعتبرت النقابة أن إحالة زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي وصفته بنص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة حسب ما جاء في البيان. قالت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أنه تم رصد جملة من الإخلالات في بيع أضاحي العيد أبرزها الارتفاع المشط للأسعار خلال أواخر شهر أفريل الماضي حيث بلغت أسعار بعض الأضاحي 3000 دينار مضيفة أن الأسعار شهدت تراجعا نسبيا مع دخول شهر ماي بالتزامن مع حملات المقاطعة وتحديد وزارة الإشراف لسعر الكيلوغرام الحي. حذرت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت من تنامي التعامل نقدا في تونس معتبرة أن التطبيق المتزامن لعدة إصلاحات في ظل ضغوط كبيرة ناتجة عن تمويل الدولة والميل المتزايد للتعامل بسيولة كان له انعكاسات على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى مصادر التمويل. تدور انطلاقا من الساعة 4 عصرا الدفعة الأولى من مباريات الجولة 29 وقبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي تقام على 3 دفعات الجمعة والسبت والأحد. مباريات اليوم تهم تفادي النزول وفيها تستضيف الشبيبة القيروانية الاتحاد المنستيري. اللقاء يبث على الوطنية الثانية. المستقبل سيمان يستضيف مستقبل جابس. اللقاء يبث على الوطنية الأولى. الأولمبي الباجي يلتقي الشبيبة العمران. اللقاء أيضا يبث على الذبذبة الثانية للوطنية الثانية. اللقاء الأخير يجمع الملعب التونسي باتحاد بن قردان. في كرة اليد تدور مساء اليوم قمة مباراة الدور ربع النهائي لكأس تونس في قاعة الزواوي بالعاصمة وتجمع انطلاقا من الساعة 6 مساء الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي. بقية المباريات تدور غدا. أوكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ نور المدانى.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة المواضيع تتنوع وتتغير من حصة لأخرى، ودائما نركز على علاقاتنا، سلوكاتنا، معاملاتنا فيما بيننا. وهذا بطبيعة اللي اخترناه، المنهج اللي اخترناه في برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير. دائما نحيي السادة المستمعين، مشكورين جدا اللي تابعوا فينا بعدات كبيرة والحمد لله، واللي باركوا ما قاعدين قدموا فيه. وإن شاء الله أهم شيء خنقول تحصل الفايدة من خلال الحديث اللي نتناولوه مع سيدنا الشيخ منور المداني. تحية لكم جميعا، شكرا لكم على التفاعل. بطبيعة قبل ما ننطلق، دائما قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ، سواء كان من القرآن أو من السنة النبوية الشريفة أو من أثر الصحابة الكرام، ومن بعد بطبيعة نستخلص منها موضوع الحصة. سيدنا الشيخ منور مداني، مرحبا بيك.
1: سيدي مرحبا بيك، وأهلا وسهلا، مرحبا بيك وبالسادة المستمعين والمستمعات كل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من له العز والشرف. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة منستير، حفظكم الله من الأمراض والآفات، وحفظ الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكري من الأمراض والآفات.
0: ربي فضلك سيدنا الشيخ، وربي يحفظنا جميعا ويحفظ السادة المستمعين من الأمراض والأوبئة والآفات، وربي فرج على مرضانا، وربي يخفف عليهم الآلام، وربي يرحم موتانا كذلك.
1: آمين، الله يرحمهم ويسمحهم، ربي يقبلنا ويقبلهم في جنة النعيم.
0: آمين بجاه رب العالمين
1: إن شاء الله.
0: آي سيدنا الشيخ،
1: آي سيدي، عنا قصة أتو نقول لك منين زاد؟
0: بعد قل لي
1: بعدها.
0: يعطينا القصة، تفضل.
1: كان من شأن فرعون قبل، كان فرعون قبل، ثم رأى رؤية في المنام متاعه.
0: فرعون
1: متاع سيدنا موسى. رأى رؤية. شنية الرؤية؟ حشاكم ثم نار أقبلت من بيت المقدس ودخلت على بيوت مصر، أحرقت القبط الكل وخلات بني إسرائيل. هذه الرؤية اللي راها في المنام، واضحة هي ولا لا؟
0: معنا المسيحيين الأقباط الكل حرقتهم
1: وخلت
0: بني إسرائيل.
1: أيوة. أش عمل له؟
0: هذه منامة، هذه
1: منامة، باقي في المنامة هذه. هو أش عمل؟ ما قبل لي هيك يعتقدوا فك السحارة والكهانة وكل حتى فرعون بكله ادعى ربوبية ويعتقد في السحارة وفي الكهانة هذكم. برحليهم الكل وقال لهم راني ريت رؤية كذا وكذا، فسروها لي.
0: إش
1: قالوا له؟ بدأوا يفسروا له، عاد كل واحد يتقرب له ويفسر له في المتاعه.
0: سمى ملك بطبيعة
1: ملك فرعون بكله، مش سهل. قالوا له يخرج من هذا البلد الذي جاء منه بنو إسرائيل بيت المقدس رجل يكون على وجهه هلاك مصر. أكاو
0: يجي منا يخرج من بني إسرائيل تولد
1: بشي هلك مصر. أكاو أش عمل هو؟ أمر، عطى الأمر متاعه لأنه معناها فرعون ويحكم وملك وكذا، استعمل النفوذ متاعه. شم عمل له؟ قال بني إسرائيل ألا جاءوا الكل كاية، كل ولد يتولد يذبحوه، أذبح لأولادك هو
0: خايف،
1: وإذا كانت ولدت بنية يخليوها. وش عمل؟ آمر القوابل الكل، قوابل النساء لا تقبل النساء، قالوا لهم يلزم تعملوا الكلام هذايا. وبدأ المرأة لا تولد طفل يذبحوها كاو. حتى كثر الموت فك الوقت ذكايا. جاءوا المشيخة من بني إسرائيل ودخلوا، قالوا له، قالوا دي العباد وفات الرجال، شكون ثبت؟ كان البنات ونسي الولاد، قال الولد اللي تولد يموت.
0: كيفاش باش يتكاثروا؟ كيفاش؟
1: قالوا مشيو شوفوا فرعون وتحدثوا معاه. مشاو له وكلموه، قالوا له راه وقع الموت ياسر، انت كيفاش باش تعمل توا؟ خمم، استعمل النفوذ وباقي هذا. قال تعرفش كيفاش؟ خلي توا كي المساله كثرت للموت نعملوا يذبحوا عام بعام،
0: كي الهدنة عام يذبحوا
1: عام يذبحوا عام يذبحوا وعام يذبحوا. هذا اللي قر، وكان الأمر كذلك. في العام اللي تبقى ما فيش ذبيحة تولد سيدنا هارون، والعام اللي فيه ذبيحة تولد سيدنا موسى.
0: وصارت القصة.
1: والقصة بتاع سيدنا موسى طويلة وعريضة، كل حال الحديث ألا هو مش يطول بيها.
0: هربوهم وهربته وجهة
1: هذا الحديث طويل. هذا كلام آخر. الحاشة بالنهاية توا الشخص اللي استعمل نفوذ وقتل كانت النهاية بتاعه الغرق في البحر.
0: نهاية مؤلمة.
1: غرق في البحر.
0: غلط في روحه.
1: شو غلطه في روحه؟ شو استعمل نفوذه في الرعية معناه يعملهم في المعاملة. في
0: خلى ما عمل.
1: يا ودي ما خلى ما عمل.
0: لا وصل لي الدعي للربوبية يقول أنا ربكم الأعلى.
1: مع الربوبية حتى رب يقول فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. والواقع ما الوقت ما يكفيناش باش نتحدثوا على بقية الكل. ربي في الاخر شو يقول؟ ان فرعون علا في الارض وعلا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين.
0: مفسدين
1: صدق الله العظيم. القصه دي نلقاها في تفسير يتسمى الدر المنثور في التفسير بالمأثور للامام السيوطي جزء 5 صفحة 119.
0: أعطيك صحة سيدنا الشيخ هاك بالدقة وبكل شيء يعني منظم.
1: منظم باش نعرفوا القصص منين نجيبوها.
0: يعني شو كيفاش الإنسان يولي يعطيه ربي ملك ويعطيه جاه ويعطيه سلطة ويعطيه مال يغلط في روحه ويستغلك النفوذ متاعه ويستغل السلطة متاعه ويستغل متاعه باش يفسق وباش يفسد وباش يطغى وميخلي ما يعمل في العباد. هذا اللي صار مع فرعون والعياذ بالله وكانت نهايته مؤلمة وعبرة.
1: معناه مات في البحر مش
0: مات غرق وخلاه ربي نجاه بالجسد متاعه
1: باش يكون عبرة.
0: باش يكون عبرة.
1: باش يكون عبرة.
0: انت كررت مصطلح استغلال النفوذ عودت قلش مرة سيدنا الشيخ.
1: أنا قلت هيك
0: قلت ما غير ما تشعر استغلال النفوذ.
1: لا ما غير ما نشعر
0: غير ما تشعر. وفعلا
1: نحكي على فرعون.
0: إيه فرعون استغل النفوذ متاعه استغل سلطه
1: استغل النفوذ متاعه
0: وفعلا هذا هو موضوع حصتنا اليوم استغلال النفوذ. يعني استغل النفوذ كل واحد في مجاله في مكانه كل صحيح. واحد عنده سلطة صغيرة ولا عنده جاه ولا عنده مسؤولية يغلط في روحه
1: صحيح.
0: يولي يحلل ويحرم ويعمل كما هبه
1: يعطيك الصح ويحكم ويولي ويعزل ويعمل كل شيء.
0: وموجودة في بلادنا
1: موجود.
0: وما يعبر عنه يعني بشكل آخر الفساد يولي الفساد الكل يعمله.
1: ربي قالها على فرعون إش قال إنه كان من المفسدين.
0: من المفسدين. احنا مش نحكيه الموضوع ذي والعياذ بالله والحقيقة الظاهرة ذي موجودة ويليتها الناس تتعظم ما صار للي سبقوهم فرعون وغير فرعون حتى بالأمس القريب يعني صاروا ياسر تغاو وفزدوا وبخلاو ما عملوا في الناس وفي العباد وظلموا نهايتهم مش كانت
1: نهاية كل فاسدة.
0: نهاية كل فاسدة
1: وما ثماش واحد ياسر شكري في الدنيا الكل كائن تاريخ يقولك تغا وتجبر وتعدى سلامات.
0: تعدى سلامات
1: بكل
0: لا بد يجي نهار لكل ظالم يوم
1: وسلامك.
0: بس إن الشيخ الموضوع طويل هو وعنا ما نحكيه فيه لأنه يخص المجالات الكل تقريبا كل شيء كل مسؤولية كل حاجة فيها نجم استغلال النفوذ. والحقيقة توجدت الناس كل تحب تخمم في المال وكل واحد يخمم في روحه ويجبد ليه وللأسف الظاهرة ذي تفشات. احنا في البداية خلينا نعرفوا ما معنى يعني استغلال النفوذ والناس كل تعرف تقريبا يعرف استغلال النفوذ بأنه الاستفادة من السلطة أو القدر متاعه الإنسان أن القدر متاعه القيمة متاعه يعني باش يأثر بصورة غير قانونية أو غير مشروع يعني يأثر على بالسلطة متاعه ويغلب يعني الناس سواء كان
1: على الغير
0: على الغير
1: على الغير.
0: هناك من يعرف استغلال النفوذ بأنه السعي لدى السلطات العامة لتحقيق منافع أو الوصول إلى غايات لا تقع في دائرة أعمال وظيفية وظيفة صاحب النفوذ أو أن استخدام النفوذ أي كان مصدره لدى جهة عامة أو خاصة الحصول على منفعة مادية أو معنوية لمصلحة الفاعل أو الغير. يعني
1: صحيت.
0: يستغل سلطته يستغل مركزه باش يعمل مصالح كل ليه ولعائلته والناس المقربين ليه.
1: أكهو
0: هذاك فباش كون يسأل يقول لك شنو الفرق بين استغلال النفوذ والرشوة. هي لما حالة يشبه البعضهم لكن الرشوة هي تو نحكي عليها مرة أخرى سيدنا الشيخ.
1: هذا إخوات يتسمع
0: ولاد عم
1: ولا ولاد عم.
0: الرشوة هي دفع المال أو تقديم خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له أو أن يعفي نفسه من واجب عليه. وهنا يظهر الفرق بما أنه استغلال النفوذ كما ذكرنا لا يدفع صاحبه مالا ولا يقدم خدمة مستغل سلطته
1: مستغل السلطة بتاعه
0: بل ممكن يدفعوا له
1: يدفعوا له
0: هو
1: جمله استغلال السلطه يدفعوا له
0: يدفعوا له ويرشيوه باش يقدم لهم خدمه
1: مال شنو.
0: لكن يعني استغلال نفوذ السيد هذا صاحب السلطة يستغل المنصب بتاعه للوصول لأغراضه وربما استفاد هو من المال أو من الرشوة كما كنا نحكي ولقضاء شؤون الناس يأخذ عند الناس ويتغل السلطة ويقضي الأشواء برا فلان راو اسمع أعطيه أعطيه راو يقضي الشور
1: أعطيه راو يقضي الشور هذا هي استغلال سلطة زادة هنا ثم سؤال ولو أنت مزلنا ما بديناش توخي المسؤولين الكل يستغلوا سلطتهم ولا لا
0: لا لا لا بطبيعه
1: هنا لا صحيت يعني
0: أنت مستن... أنت الآن مستنسلك هكاك وأنت تجاوبني تقولي مزال فما الخير
1: مزال الخير
0: أنا كنت متشائم أكثر منك
1: لا اصبري انت ساعات متشائم وانا يقول لك لا ما تشائمش ديما تفائل يا سي شكري حتى الناس ربي اعطاهم السلطه اعطاهم السلطه مش السلطه قويه لكن ما استغلوش النفوذ نتاعهم علاش على خاطر الناس خافت ربي
0: خافت ربي يعطيك
1: صح موجود
0: وموجود لا موجود موجود وان شاء الله يكون الثواب نتاعهم والجزاء نتاعهم كبير ان شاء الله
1: اجرهم كبير ياسر تو بعت لي تحدث
0: لانه شاف الاغراء وشاف الشيء اللي سايل اللعاب وسايل الريقه كما
1: قال واحد روحه.
0: وشد روحه
1: شد روحه
0: اجره كبير
1: عندهم ثوابات اخرى تو نتحدثوا عليه
0: جريمه الرشوه هذه تقترن بجريمه استغلال النفوذ والعكس صحيح يعني صحيح. انسان يستغل نفوذ يولي يقبل الرشوه وزاد يرشيوه مربطين علاش خونا ولاد عم احنا
1: ولاد عم
0: ولاد عم أي سيدنا الشيخ هذا سؤال تقليدي متاعي استغلال النفوذ تذكر في القرآن يعني
1: تذكر في القرآن خلينا نبدأ وراكحين من توا
0: إلى محالة تذكر معاني أخرى يعني كما الفساد ولا أكل المال والظلم وما إلى ذلك
1: أي نعم
0: مش بالضرورة
1: في الآية بتاع فرعون قال هم من المفسدين
0: أما مش بالضرورة كي يقولون حتى بعض المستمعين يحب استغلال النفوذ
1: بالكلمه
0: دي لا مش معقول
1: لا مش بالكلمه
0: اللغه
1: دي.
0: تتطور وتتغير اما المفهوم هو واحد نبدأ بالايات القرانيه شنو نسرعوا شويه الموضوع طويل سيدنا الشيخ يقول عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
1: ظهر الفساد في البر والبحر في الكل معناها في الدنيا الكل مش في البر برك حتى الفساد في وسط البحر موجوده تو نتحدثوا عليه هذا باش بما كسبت ايدي الناس خاطر الناس عملت الفساد عملته العباد وتو نتحدثوا كيفاش عملت الفساد العباد هذوما باه وبعتالي الواه
0: ليذيقهم
1: ربي قال
0: تو
1: الجزاء نتاعهم مش في عملهم الجزاء ولا لا ليذيقهم
0: بعض الذي
1: عملوا بعض لو كان قال ليذيقهم الأعمال الكل كيشعل
0: ميخلي فيها حد
1: ميخلي فيها حد مش
0: أنا ربي يعني يعطينا في آيات مش قاعد يعذب فينا يسايس فينا منا رد بالكم
1: قال بعض شوية بعتلش قال لعلهم يرجعون
0: لعلهم
1: خاطر وقتل نعطيه شوية عذاب مش ياسر يتفكر ربي ويرجع والغلاط رجع
0: هو كان ربي ياخذنا بالذنوب بتاعنا ياخذنا تتحرق الدنيا كل ما
1: يخلي عليه شيء وآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة
0: يمحي
1: الدنيا كل
0: أعوذ بالله من غضب الله يقول عز وجل كذلك نحكيه على استغلال النفوذ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم
1: هو استغلال النفوذ بالإثم واستغلال النفوذ على خطراش خطر لو كان حقك ما ربي ما يقولش بالإثم
0: واللي يبجل هذا على هذا ويستغل نفوذه وياكل هو المال وكل يستغل نفوذ تنجي واحنا لمحالة
1: بر.
0: يقول صلى الله عليه وسلم هو الحديث القدسي يعني فيما رواه عن المولى سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذا حديث قدسي معروف
1: حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وربي حشاه بش يظلم لا.
0: ربي وما أدراك ربي وما أدراك
1: وما أدراك
0: ورغم ذلك
1: ظلم على نفسي وش عملت جعلته بينكم محرما بيناتكم محرم ردوا بالكم تظلموا بعضكم
0: تظالموا مش تظلمني ونظلمك
1: تظلمني ونظلمك صحيتي
0: واش يعطيك معناها لا انت تظلمني ولا نظلمك
1: علاني ونظلمك كيف
0: هيك الفعل جاء تظالم مش يعني تظلموا
1: تظالموا تظالموا
0: صحيت يقول عز وجل كذلك في الآية الكريمة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد
1: وإذا تولى شخص إذا تولى يهز كتافه
0: أيه.
1: ما هو تولى اي حاجه
0: بال...
1: اي حاجه وعنده سلطه معناها
0: اي اي
1: باش يبدا تولى بالسلطه نتاعه وش قال واذا تولى
0: اش
1: عمل سعاه في الارض
0: مش للاصلاح
1: اش قال ليفسد
0: يفسد فيها
1: ما قالش ليصلحها
0: شفت كيف
1: قال ليفسد تولى هو سعاه في الارض ويجري لو باش يفسد في الارض
0: ويهلك الحرث
1: باش يصلح هاونا هنا يجي الفرق توا ثم الذي تولى في الارض ليصلحها والاخر قال ليفسد
0: ويهلك الحرث والنسل
1: اذا كان فسد هو وش خلى
0: ما خلى شيء
1: يا ودي يثرد الدنيا ثروه الدنيا خلاها من جميع النواحي
0: يتسلط على العباد ويتجبر وياكل ياكل ما
1: ياكل كل الدنيا يا ودي ياكل الدنيا ويتسحر بالاخره كي
0: والله لا يحب الفساد
1: وربي يقول والله لا يحب الفساد وهذا كيتسبب الفساد
0: به يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة
1: الله
0: والعياذ بالله
1: ما هو الله وقت اللي يموت ميت شخص هو ربي أعطاه رعية أعطاه مسؤولية نقوله رعية ما هو قبل يقوله
0: مسؤول.
1: رعية,
0: رعية
1: مسؤول هو شو مات غاشش غاش معناه ما صدقش مع الرعيه نتاعو مع الم... مع المس...
0: مس... الناس مجموعه المسؤول عليهم
1: مجموعه هو. المسؤول عليهم
0: نقولوا كيما توا عمده معتمد والي يعني رئيس وزير معناه يعني كل واحد في السلطه
1: كل واحد السلطه نتاعو لا حتى في الاداره
0: حتى في الادارات
1: حتى في الادارات حتى في كل شيء
0: كل شيء حتى السنة. في شيف شانتي
1: يا ودي شاف شانتي في كل شيء
0: في كل شيء أي مسؤولة
1: شاف شانتي نعم
0: إيش بيه أي
1: معناها كونتر متر في معمل
0: في معمل استغل
1: ولا شاف المعمل زي
0: أي مسؤول يعني
1: أي مسؤول
0: وغشهم
1: وغشهم
0: وتولى عليهم
1: واستولى عليهم ونزل عليهم وحقرهم
0: ما عطاهمش حقهم
1: وهانهم وما عطاهمش حقهم يوم القيامة يموت
0: حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله
1: حرم الله عليه الجنة
0: وين ماشيين احنا
1: ايوه تمشيش تقول انا متشائم توا ثم الناس من نوع هذا غير لكن باس مهيرة
0: باش نزيد نرجع لك
1: نرجع.
0: لا باي لا لا سمحني ساعة وتدخل فما ناس ويصلي ويصوم زادة تلقاها ساعات
1: اي يصلي ويصوم
0: ساعات تلقاها معنى يقوم بالعبادة تاعو ويعمل في الأعمال هذه
1: هو يصلي هذا
0: لهذا ايش حبينا نقول
1: هذا بيسال وين صلاه باطله راهو
0: صلاه باطله
1: شو تذي العباد ولا باس
0: هذا هو ساعات يقول لك انا هذيك خدمه وهذيك
1: يعني خدمه ثم خدمه نتاعك انت تظلم العباد في الخدمه تاكل لهم عرقهم تاكل لهم السوايع نتاعهم يخدموا سوايع زايده ما تعطيهم سوايع
0: ولا تميز واحد على واحد
1: ولا تميز واحد على واحد هذا يدخل يتسلي ما تجبليش الصلاه الحكايه هذه ما
0: تجبليش هذيك بينك بين مولاك لا هو مش باش ما يغلطش هو سيدنا الشيخ باش ما يغلطش ما يقولش كاو يعني خالص مع ربي فما ناس يقول لك انا اموري عباداتي مريقله
1: تماش اسمع ربي شو يقول عبادي قبلياني
0: عبادي قبلي ما تظلمش الناس
1: ما تظلمش الناس هكاو شبيك ولا بس انت شعلتني من الاول
0: من الاول ظاهرة الفساد هذه واستغلال النفوذ تشمل كل الجرائم سيدنا الشيخ مثل الرشوه كما قلنا واستغلال النفوذ هذه المتاجرة بالنفوذ يعني وإساءة استعمال السلطة والإثراء الغير مشروع ياخذ المال مال العام
1: مال العام
0: استغلال السلطة مش معناتها التلاعب بالمال العام واختلاسه يلعب زاد كيما هو فلوسه يحسب فلوسه هو
1: فلوس ياخذ فلوس الدولة
0: دولة
1: ويسرق فلوس الدولة
0: ويعمل كيما يجي يتصرف تصرف
1: على خاطر البراني يا سي شكري الا ماهوش ما عندوش نفوذ ما نجمش يسرق فلوس الدولة ولا يستغلها اما وقت اللي يدخل المسؤولية ينجم وقتها يمد ايده ويستغل
0: ويسهل عليه الامور
1: وياكل فلوس الدولة فلوس الدولة مقدسة ما
0: هم حكاية غسل الاموال وهم اللي يزيف وهم اللي يعمل كل شيء حسين هذوما والعياذ بالله جرائم كبيرة
1: كل شيء جرائم موجودة
0: يا سيدنا الشيخ
1: أي نعم
0: خلنا نوصلوا لصور من استغلال النفوذ باش يفهمونا لتوا السادة المسامعين باش نقربوا الموضوع أكثر
1: أي.
0: يعني يقول القائل اللي يسمعوا فينا أعطونا حاجات من الواقع
1: باهي
0: باش نفهموا بعضنا أكثر
1: واقعنا مليان تبارك الله
0: باش كل واحد يعمل في حاجة كي يرد باله يقول خطف من الناس يقول لك لا عادي يعني مانيش قاعد نحرم لا والله قاعد أموري منظمة ذاك قانون ونفرض في القانون على لا اسمع الساعة اسمعنا وشوف روحك
1: شوف روحك ايوه شوف احنا نعطيه للبرد وانت شوف روحك مريض بيه ولا لا
0: تعرفك قبل تشوف روحك وزر روحك
1: وزر روحك اي وقتها
0: كان قبل لك معناتها الله يرحمه موجود ولا توفى
1: توفى رحمه
0: توفى من بنان هناك يعني كان عنده الميزان
1: الله يرحمه رجل كان طيب
0: نتفكر
1: كان باهي وشوف قداش عنده عقل ينطر في الفرنك
0: بعرش بينه
1: وكل روحه وكل عياله
0: بدوره
1: بكل ميزان هذا كاية يقول لك أوزر
0: روحك روحك شوف روحك
1: وعلاش وصاحب همة عالية
0: بس ما يطلبش
1: يريدوا للطلب
0: كان عندك الميزان تفكر أوزر روحك أطلع الميزان وشوف روحك أوزر روحك في الأسواق وكل شيء ينصب بدوره صغير ليحير ليغير
1: حير ليغير
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه ويسمح
0: أنا حاجة
1: جابوا ربي بالرحمة اللي
0: به بالنسبة للصور من استغلال النفوذ ننطلق من الأمور البسيطة إلى الأكثر خطورة
1: أيوة.
0: باش نشوفوا رواحنا صاحب النفوذ مثلا تلقاها اللي متعلي شوية ومسؤول يخترق الصفوف أمام الشبابيك العمومية ولا يقف مع المواطنين صحيح. بل يدخل مباشرة لرئيس إدارة مثلا

0: طول تقضي شهر
1: هذاك استغلال النفوذ. علاش انت لو كانك انت ما عندكش النفوذ هذاك تدخل تتعداش العباد ما تتعداش تشد الصف كي العباد. وحتى اذا كان عندك نفوذ شد الصف كي العباد
0: كي العباد
1: كي العباد
0: مش معناته انت ياخذوا لك شهرك قبلك. وقداش مره تصير الحكايه هذه نشوفهم والله يشوفوا بعض الادارات والمؤسسات العموميه السيد يدخل ومش نفس الاداره تلقى في اداره اخرى يخدم
1: اي
0: وسي فلان دخل
1: دخل سفلان
0: يبدأ يبزلوا فيه ودخلوه لداخل ذلك الزم في بوسطة في قباضة في حاجة والناس تبدأ ساعة عندها شد الصف
1: ويجيبوا له قهوة
0: ويجيبوا له قهوة
1: ويقعدوا يتحدثوا معاه وعباد ربي في الصف تستنى
0: ما له هذه
1: استغلال
0: رد بالكم هذه موجودة هذه لولا نبدأ بشوية بشوية
1: بشوية بشوية
0: بش كل واحد كيفاش يقولوا سيدنا الشيخ يلبس ويقيس
1: يلبس هكاو
0: هكاو لا يعرف روحه قاعد يعمل وما يعملش راهو هذه السيد اللي تتعدى تخطى الصفوف وتفوت الناس وكل شيء وانت ما جيتش في وقتك مثلا راك هنا استغلال نفوذ ورد بالك
1: استغل النفوذ متاعك هذا يتسمى الفساد
0: وربي ما يحبوش
1: وربي ما يحبوش نعم
0: باه تلقى شكون يستثنى ويعفى من الأداءات والغرامات الموقعة على سواه فهو دائما فوق القانون المحاسبة. فما ناس تلقى تدفع في أداءات معينة في دارات تدفع في غرامات وتلقى ديما
1: استغلال النفوذ خطر هذا اكتافه شوية
0: ميتفعش.
1: وعنده شكون اللي يعاونه ويساعده ما اسمع يلزمه يدفع خطراش هذاك مش مال حتى واحد مال الدولة
0: مال الدولة
1: هذاك الأداءات هذيك سي شكري الأداءات هذيك تسمى مال الدولة مال الدولة مقدس يلزم الناس كل تدفع والناس كل تساهم. وإذا كان أنت تستعمل النفوذ متاعك باش ما تدفعش هكا الأداءات فأنت عملت حرام وكليت رزق الناس.
0: وش معناتها أنت ما تدفعش وغيرك يدفع؟
1: لا يلزم
0: الناس كل تدفع الزولية يدفعوا يعني الأداءات متاعهم وهو لا
1: أنا هذا
0: فوق القانون
1: خطر استغلال النفوذ
0: خطر هو سفلان
1: خطر سفلان ذا ما سفلان سفلان لول هو يلزم ويدفع فلوس الدولة
0: هو لول
1: أي.
0: ثم إذا اقترف ما يستحق العقوبة السيد هذا عنده نفوذ فذنبه مغفور وجرمه متجاوز عنه
1: أي.
0: هو وكل مقربين منه. إذا كان يعني مثلا عمل مخالفة في الطريق
1: أي.
0: في السيارة
1: أي.
0: مرورية مخالفة
1: أي.
0: ولا أي مخالفة كانت يعني
1: أي.
0: يعني فلان راني سي فلان
1: هيا
0: سامحنا سيدي تفضل تعدى على روحك
1: تفضل برا تعدى
0: وحتى المقربين منه يعني اولاده وعائلته وكل شيء كيف يغلطوا
1: ولا يا ولد فلان
0: انا ولد فلان
1: انا برت فلان
0: وغيره وشد فيه صحيح
1: وشد فيه صحيح هذا كا استغلال النفوذ
0: استغلال النفوذ رد بالك
1: استغلال النفوذ رد بالك
0: شمعت انت تخالف ويسيبوك وغيرك
1: والسيد حتى ولا شد وسي شكري حتى يقول له انا ولد فلان ولا انا فلان يقول له يخضع للقانون وضيعه نفسه.
0: هون علاش الغرب نستشهدوا بهم رغم الله ساعات في بعض الحين احنا امه لا اله الا الله واحنا مسلمين
1: أي.
0: والغرب سيدنا الشيخ
1: أي.
0: في الحكايه دي ما فماش لعب
1: بشاشه
0: مش ماتها
1: لا لواني
0: حتى عون المرور كي شدك عون يعني مخالف
1: اي
0: مخالف يعني قوانين المرور راهو يشدوا يكلموا يقولوا اني سي فلان عندي سي فلان مرحبا بيك والله ما نعم معك تصويره يقولوا زاد العون يعمل تصويره لانه سي فلان مثلا وزير ولا مسؤول كبير
1: مرحبا بيك
0: مرحبا بيك اما راك تسجل لك الخطيئه يقولوا كيفاش اني سي فلان ولا تسجل لي خطيئه وهذه صارت هذه يقولوا هذيك فلوسية فلوس الدوله مش فلوس
1: فلوس الدوله
0: شفت
1: ليش بحلاها فلوس الدولة
0: هذيك أنت يقول
1: أدفعوا للدولة
0: يقولوا عادي جدا هذه مش معناه أنا نكرك راه كنا ولا عندي بيك بونت ولا عندي حقد معك العون يقول له بكل زادة بشاشة ولطف
1: ما يبدأ يضحك معاه زادة ويضحك معاه
0: عادي يقول له قولوا هذيك تخلصها الأخطية
1: والسلامك هو
0: أنت وغيرك هذيك فلوس تلم للدولة
1: باش خطراش هو السيد هذاك بيدو ياخذ بالفلوس هذيك
0: صحيح
1: خطر شكون الدولة فاش باش تخلص الأعوان نتاعها
0: من الأداءات
1: وما غيره
0: يعني هذا هو في الغرب والله هيك ساعات يبلغوا على ارواحهم راوه
1: اي
0: تو في الغرب يعني مخالفه والله احكي لي خلينا ندخلوا حديث بحديث واحد
1: أي.
0: صديق تونسي متزوج من بلاد اوروبيه المانيه خلينا نقولوا ونسيبته معاه حماته كما تقولوا راكبه معهم في السياره هو وزوجته وتونسي هو
1: أي.
0: عمل مخالفه مروريه
1: ايوه
0: قالت له اش تعمل حماته
1: نسيبته
0: قال لهم فماش سيارات متعديه نتعداها وما دام فماش لا قالت له ما دام فما علامه قف يلزمك توقف
1: أكاو.
0: قال له كيفاش وما كيفاش ناقشوا قالت له لا ما يجيش تعدى قالت لهم كما كانش مرجع ما ركبش معاك
1: أيوة.
0: شو قداش محترمين رواحهم كي بعد ما نهارين ثلاثه جاتوا لاختي للدار شكون بلغ قالت له انا بلغت عليك
1: يعطاه الصحه والله يعطاه الصحه
0: شو قداش هما يحترموا القانون

0: حجم
1: قانون. قانون يلزم ان حافظوا على القانون، اذا كان حافظوا على القانون حافظ على بلاد داره.
0: به السيده بيه لا يعني صاحب السلطة وصاحب النفوذ تلقاها يستبيح أعراض الناس ويتحرش بالنساء، خاصة بالنسبة للمؤجرين والمؤجرات اللي يخدموا معاه وأصحاب اللي يخدموا معاه، يعني
1: يستعمل نفوذه.
0: أي
1: يستعمل نفوذه للفساد،
0: للفساد
1: في عباد رب،
0: في عباد رب. والله موجودة هذه في بعض المؤسسات، تلقاها محتاجة للمال، امرأة ولا صبية ولا فتاة وتخدم على روحها، سبحان الله، تخدم على عيالها تلقاها يعني رئيس المؤسسة ولا الشركة اللي تخدم فيها يقلقها ويتحرش بها لا لشيء، لأنه يا هكا يا تخدم يا تروح.
1: عارفها،
0: عارفها،
1: ما يقول أنا عارفك راهو
0: ما كانش بالروح،
1: أما نرقيك وكذا ولا بالروح
0: ولا بالروح.
1: هذا كلام ما يتقالش. هذو من الناس يخافوا ربي، بالمجد يخافوا ربي، خطر أعراض الناس يا سي شكري
0: شبهي
1: وعراض الناس، ويتفكر في بناته وفي مرضه.
0: ما يرضاهاش، خاطر انت عارفه في الخدمه واللي انت مسؤول عليها، وهي تعرفها محتاجه للعمل وتعم فيها كيكة. هذا من الدين؟ هذا
1: لا مش من الدين بكله، ولا من مش من الانسانيه،
0: الانسانيه جمله
1: مش من الانسانيه،
0: لا من الدين ولا من الانسانيه،
1: مش من الانسانيه. هذا انسان ما عندوش انسانيه،
0: وهذا مريض
1: يولي كي الزايله
0: فعلا. وموجودين للاسف الناس هذوما، موجودين يستغلوا،
1: يلزمهم
0: يراجع روحه ويداوي روحه. سامحونا بعض رجال الأمن، فما بعض رجال الأمن الحقيقة نزهاء وياسر منهم نزهاء، ما فما البعض يستغل مهنته للتشفي من الناس، وخاصة اللي عنده مع بعض خلافات.
1: صحيح، موجودة. هذا إلا زاد يرد باله، مش على خاطر هو إنسان زاد عنده سلطة ويحكم ويقول الحاكم، هو
0: الأمني، أمني بصفة عامة،
1: زاد يستغل نفوذه وسلطه خاطر معادي فلان ولا كاره فلان ولا كاره،
0: يخلص يعني الوهم تاعه، خلص خلافاته غاديك مش به.
1: لا لا،
0: لا قانون، فما قانون بينات،
1: ثم قانون تبع القانون، والقانون مقدس،
0: وانت محلف رجل أمن لازم تخدم بضميرك وبقانون وتخاف ربي،
1: خاف ربي ديبا،
0: مش معناه خاطر انت في موقف انك ما قلت أمني
1: الموقف يتحر ويسي شوكي. صحيح. قداش الناس هزت كتافها، تلقاه بعد قبل دقيقتين هز كتافه، بعد دقيقتين طاح،
0: والعياذ بالله
1: طاح.
0: فما بعض الرؤساء في العمل ومسؤولين يستغلوا المنصب بتاعهم باش يهينوا ويلحقوا الضرر ببعض الموظفين والأعوان اللي يختلفوا معهم في الرأي ولا في الأفكار.
1: صحيح،
0: هذه موجودة يس.
1: صحيح، وتلقاه يخدم معاه حتى يجي وقته وحقه في الترسيمة يعكسوا، ما يرسموش
0: خطر،
1: ما يخدمش، ما هوش تابع، نقول واحد ما يجيبلوش الحديث وما يجيبوش القوايد وما يجيبلوش، سمحني في هالكلمة هذه، وفهمت ولا عنده حقه في العدد.
0: أي.
1: في العدد تلقاه يعكس ويقلق وما يزيدوش طرف عدد، هو يخدم لبس عليه،
0: ولبس عليه خدمته، أما خاطر ما تفهمش معك في الأفكار،
1: على خاطر استغل نفوذ متاعه. وراه شوف ثم لفوق من وراه، ألا تعملوا مع الغير يعملوه معك.
0: عيب هذه موجودة الحقيقة في المؤسسات متاعنا كل. أنه يبدأ المسؤول يستغل نفوذه ويعني ويتشمت في موظف يخدم منظم، ووقاته مريقلة وكل شيء منظم، لكن لا لي شيء، لأنه ما يتفهمش معه في أي حاجة، ما يتفهمش معه.
1: والله ثم الناس اللي مشاو خطر، تبارك الله، احنا نسان توفي العمر بزايد، ثم الناس عملت أعمال هذه، راهو ياسي شكري ماتوا فالسين، ماتوا شر الميدان. راهو وقت اللي يموت يطلب في الموت باش يموت لاباه، ربي جابها له بالعذاب.
0: يا لطيف،
1: على خاطرش خاطر هان الناس واستعمل النفوذ نتاعو على العباد، كانت النهايه نتاعو فاسده.
0: اخي بحاجه هذه بالحق، يلحق الضرر بالناس ويستغلهم ويعني ويعمل فيهم. انا ما تعملش لا لي شيء، لاني عارفك،
1: لاني عارف
0: واني متفاهمش معاك. والله كان صار بحاجه ولا قصر في العمل، قلنا نجم تعاقبه، تنجم تاخذ يعني الاجراءات،
1: تعاقبه في اللي تاخذ القانون، في اللي تاخذ القانون، قانون راهو.
0: يعني شنو ما يتفهمش معاك، ولا يقول لي صباح خير انا، ولا ما انا انسان حاسب غلط في روحه، ولا يقول لك ما نعرفش نشد عليه بونت ولا حاز ولا غير منه كلام. هذا
1: يقول لك تو نرحيه، نرحيه
0: بهياس،
1: هذا يقوله، وفي الاخر يترحيه هو،
0: يترحى هو. فما شكون ينتقم لنفسه ولغيره من موقع المسؤوليه؟ تلقاه مثلا معلم ساعات، ولا مدرس، ولا استاذ، ولا حاجه، ينتقم من تلميذ باعتباره انه مثلا ابوه ما يتفهمش معاه.
1: وعليه هذا،
0: هذه والله صارت.
1: يتعارك الريح والبحر، يجي تكسير في المراكب
0: بالضبط، يجي
1: تو طفل
0: شنو ذنبه
1: صغير، شو ذنبه؟
0: وانا ما يتفهمش مع ابوه يقوم ما يعني
1: يجي بعدين يهيل وهو ولا ما يعطيش اعداده ولا ما يقرش ولا ما يتفتلوش
0: بالضبط.
1: ولا يحطه في الطاوله من تالي ما يكلموش على خاطرش خاطر مش متفاهمه ابوه. هذا كلام يتقال ماشي انسانيه
0: الغادي ماشي
1: هذا امانه طفل قدامك قدام ربي راك تتسل خافوا ربي بالله خافوا ربي فالعباد
0: ما عادش خايفه الناس
1: ما عادش خايفه ايش
0: والله لا عاد خايفه صدقني
1: ما عادش خايفه
0: مسلمين راهو هذوما راهو يعيشوا معانا مسلمين ويعيشوا معانا
1: مسلمين اي
0: وينتقم شو معناتها انت التلميذ ولا ولاد صغير تنتقم منه ولا ما لا وتضيعوا لا لي شيء اللي عندك خلاف مع عائلته ولا مع ابوه ولا مع جيته ولا مع
1: حسابها
0: كل حاجه وحسابها
1: كل حاجه وحسابها
0: اي سيدنا الشيخ نعمل استراحة صغيرة مازلنا باش تحدثوا على استغلال النفوذ مازال ياسر حديث راهو
1: مازال
0: تحدثوا على بعض صفات صاحب استغلال النفوذ ثم عواقب استغلال النفوذ على الفرد وعلى المجتمع
1: الضربة في العاقبة
0: به نعمل استراحة صغيرة ونواصل حديثنا وموضوعنا استغلال النفوذ.

0: نعود من جديد لمصارة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير. موضوعنا مهم ومهم جدا لأننا نحكيه على استغلال النفوذ والسلطة نتاعه الإنسان باش يعني يتشفف الخلق وباش يغلط في روحه باش يستفيد من السلطة نتاعه. في البداية قلنا ما معنى استغلال النفوذ، عرفنا به بالطبيعة وأكيد قاعدين تبعوا فينا وفهمين الموضوع الكل، ثم استشهدنا ببعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة لما حالة ما جاء استغلال النفوذ كيما هو، أما جاء بعبارات أخرى أكل الناس أموال الناس بالباطل، فساد وما إلى ذلك. ثم قاعدين بينوا في صور من استغلال النفوذ وبين البعض منها. على كل حال ظهر لي قاعدين يفهموا مين السادة المستمعين فاش قاعدين نحكيه، نحكيه لغة بسيطة سيدنا الشيخ
1: ما أكثرش
0: من الوضوح هذايا. تو قلنا باش نبينوا بعض صفات صاحب استغلال النفوذ، تلقاه في الواقع راهو حقود، تلقاه راهو صاحب عنده صفات خايبة، راهو حقود ويحقد سبحان الله،
1: قلبه شين
0: خائن.
1: نعم
0: كل صفة علق لي عليها بربي سيدنا الشيخ، حقود قلت لي قلبه
1: شين، قلبه أكحل فاسد
0: مواش نظيف، ثم خائن
1: خائن لأمانة. خطر ذيك أمانة، أي واحد مسؤول ألا تحمله الكل أمانة في رقبته،
0: به جشع
1: معناها جيعان
0: طماع،
1: يحبها طماع، هات
0: انتهازي
1: لوش على المصرع ياخذها هو
0: فرصة، يقولك جاتني السلطة تو ما تعرفش عليها من
1: انتهازيين هذوما،
0: أناني
1: يقول أنا ربكم كما قال فرعون. وربي قالها في القرآن قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ربي خبطوا في البحر،
0: شفت كيف
1: خبطوا في البحر.
0: ثم حسود والعياذ بالله،
1: حسود يتمنى زوال نعمة الغير،
0: يحب ليه
1: ماذا بيه،
0: متكبر
1: يتكبر على الناس ويتأنن على الناس، أنا
0: جاهل انه كان جاي بالحق، جاهل بمعنى الجهل،
1: معنى مش
0: امي مش ما يقراش وما يكتبش، لا
1: مش ما يقراش، لا هو حتى في فكره نقول لك ولا فكره جهل. فكره فيه العثه، حاشا السامعين فكره فيه جرب،
0: بالضبط
1: جرب يعدي راهو
0: اعمى البصيره،
1: البصيره اعمى قلبه اعمى والعياذ
0: من العمه، هذه
1: العمه ربي قالها في القران، العمه
0: مش نضر او مش نضر مثلا باش نبداو
1: فيه، العمه عمى البصر، اما العمه عمى القلب،
0: عمى القلب قلبه والعياذ بالله
1: اعمى، ايش بيك
0: في الاخير هو ضعيف، راهو في الاخير علاش ضعيف،
1: على خاطر يعمل في العمال كل خاطر هو ضعيف خاطر ما فيش انسانيه،
0: صحيح
1: قليل الانسانيه،
0: كان جاي قوي شد روحه على المغريات وكل شيء،
1: ما يعملش العمال هذه الكل كايه، وفي الاخر هالشيء هذا الكل يلتخو في الاخر في عقب الردة.
0: هاش نجيوها عواقب استغلال النفوذ والسلطة على الفرد والمجتمع، يعطيك صحة سيدنا الشيخ، ليش يوصل الشيء هذا في الاخر؟ لانه ظاهرة استغلال النفوذ عندها عواقب وخيمة على الفرد، على الواحد وللمجتمع الكل.
1: كيف؟
0: اولا نبداو على الفرد سيدنا الشيخ.
1: باهي هات.
0: اللي هو يعني. السلطة ما تدومش، تعرف النفوذ لابد له من نهاية. ولا وعندنا في المجتمع عبر يعني في الأمس القريب كما يقولوا،
1: لو دامت لغيرك لما آلت إليك،
0: فمع عبر كبيرة راهو
1: يودي يكون آم بين باسمع بين يكون في مسؤولية كبيرة
0: ويتركز
1: بيناتهم 5 دقائق،
0: يعني يبتلى بالصاحب نفوذ والسلطة بفقدانها،
1: والعياذ بالله
0: والعياذ بالله قد يبتلى بالمرض والفقر والذل والهوان وفساد الأهل وعقوق الوالدين، واللي الناس يشفقوا عليه من فرط ما أصابوا متغير الأحوال، تعرف
1: يودي العياذ بالله، ويكون في جهة يطيح من الوحدة أول ما يتضرب يتجلط،
0: يا لطيف
1: أما يتضرب السكر
0: مو سانس خاطر بك الواحد غلط في روحه،
1: الأبها والحكم والتصرفات يلقى روحه مبلوط في البلاط
0: وما حذرش روحه، لكن النهار ذاك
1: ما يحذرش، علاش خاطر وقتها طاغي وجبار،
0: شفت كده
1: جبار هذا كان يقول لك كان باش نقعد طول الحياه،
0: ناس يروحوا لو شي نهار باش تحالوا السلطه
1: يهبط بك الكرسي،
0: عادي جدا توقع انت الامر هذا شي جي نهار وخلي علاقاتك باهيه مع الناس على الاقل، يقولوا الله يرحم والديه ويقعد في نفس والناس تقعد تحبك، اما والعياذ بالله يولي والناس تشمت فيه،
1: تشمتوا والعياذ بالله، وقع في التاريخ نتاعنا احنا تو قاعدين نشاهدوا فيه
0: ولو يتمنوا له البعض يقول لك الله يسخف والله يولى حاله فلان، كان يعبر وكان يصول ويجول،
1: كان يصول ويجول يا حسره،
0: وكيفاش تغير حال نتاعو، لانه دوام الحال من المحال سيدنا الشيخ،
1: دوام الحال من المحال، وربي سبحانه وتعالى وقت اللي يراه انسان تكبر على عباد وراه ما يسيبوش يهبطوا،
0: مو احنا نقولوا لو دامت لاحد لما قالت الى غيره يعني يعني وكان دامت لك كنتي ما توصل لغير ولا العكس وبالعكس
1: لو كان دامت لغيرك
0: ما توصل لكش يعني وهذيك هي الدور
1: الدنيا دور هذه الحياه هذه عجله الدور.
0: ويقول قائل سيدنا الشيخ حتى دعوات المظلومين تلحق فيه خاطر
1: ما فيش كلام ما لا تظلمني وندعي ربي راهي تطلع الى الله كيف النار قبس نار تطلع من فم المظلوم وخاصة كي يبدا يبكي يا سي شكري ثم ناس كي تتظلم وش تعمل ودموع تشري راهو يهز دموعه من خدوده ويقول له يا ربي هو دموعي عندك يا ربي دموعي عندك
0: فما ياس الناس تفكت لهم ارزاقهم وتفكت لهم ديارهم وتفكت لهم خاطر استغلال انا مسؤول يلزم نحيا لك ويلزم باي طريقه ولا نهد لك دارك ولا ارضك نخويها لك ولا نفكها لك
1: استغلال نفوذ واما فلوسه واما بجاهه واما بمعارفه واما كذا ويطلع يبكي الدموع تطلع ربي هذيك ويتلتخ باقي نرجعوا
0: تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي
1: وعين الله لم تنمي وعين الله لم تنمي
0: انت ماشي بالك تضرب في النوم وهو قاعد يدعي عليك
1: لا شيء ما عرفش على الدنيا اش فيها
0: هذا في الدنيا سيدنا الشيخ
1: الآخر حساب آخر
0: مالك كيفاش عذاب الآخرة
1: عذاب الدنيا ذاك راهو بسيط قدام عذاب يوم القيامة
0: شفت كيفاش
1: يلزمنا نفكروا فيه هذايا ونتبعوا تو المجتمع متاعنا شنو واقع فيه والراوش ثم ونتوعظوا
0: شفت كيفاش
1: الفايدة في العبرة ناخذوا العبرة مش نعيشوا شيخين بس علينا شوف الناس ألا قدامك شو قعلها
0: سيدنا صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صلي عليه
0: يعني وهو خير البشر دعا دعوة في يعني مأثورة يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه
1: فاشقق عليه
0: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به هاو دعا عليهم يعني العمل الشر
1: دعوة صعبة ياسر
0: عاود فسرونا بربي سيدنا الشيخ
1: أنا عاوده قال يا ربي ولا أمر من الأم
0: أي مسؤولية يعني في أمتي
1: أي مسؤول من أمتي هو قالها من أمتي أي وارفق بهم عمل معهم كان الباهي يا ربي ارفق به شوف كلمة يا ربي ارفق به الدعوة طلعت من فم الشريف تاع الرسول الربي
0: أيوة.
1: ربي يقبلها ولا ما يقبلهاش
0: أكيد
1: يقبلها في لحظة
0: أكيد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء الرسول حبيب
1: مقبول
0: الله.
1: وجميع الأنبياء والمرسلين دعاهم أيوة. مقبول وخاصة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام صليوا على سيدنا
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: وإذا كان وش قال سيدنا بي
0: وإذا شق عليه
1: على وعذبهم
0: عذبهم
1: أشق عليهم عذبهم شيحلهم رياقهم هانهم ما عطاهمش حقهم
0: من الشقاء يعني عمل فيهم
1: عمل فيهم يا ربي منك ليه
0: فاشقق عليه
1: فاشقق عليه ودعوة الرسول مستجابة يجي الاستجابة في كل لحظة ذيك
0: وهي دعوة صارت قبل وقعت متواصلة يوم الناس هذا يعني اللي يعمل رد بالك راه الرسول دعا ليك
1: رد بالك تفكر
0: وإذا كان عملت الباهر رسولك دعا لك
1: الرسول إذا كان عملت الخير دعي اللي كنت سيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال فارفق به أتلقى روحك أنت من وين تشب مرفوق البيبان لكل محلولة قدامك
0: والله العظيم والله
1: يعني وهذه ثم الناس ياسر باهين من نوع عضايا الحقيقة كرموا العباد
0: صحيح.
1: حتى وقت اللي خرجوا من المسؤولية سي شكري
0: قعدوا بكرامتهم وبقدرهم والناس تحبهم
1: ويعزوهم ويكرموهم والتو يحنوا عليهم ويحبوه
0: صحيح. حتى كان لا قدر لها يعني صارت له حاجة ولا أزمة ولا جاء ظروف صعيبة الناس تتعاطف معه
1: يتعاطف معه ويحبوه
0: وجاء فرح يفرحوا له
1: خير شو ديما يتلفت له يقول له يا سفلان الله يرحم بيك ليتشك الغصرة اللي جيتك مغصور فيها وانت عاونتي فيها وساعاتك سيدة ذكي والله ينساه بكل خطر بكثرة العباد ينسى أما رحمة الوالدين تقعد تجري جري
0: الصدقة جارية يعني عملت حاجة باهي تقعد تجري عليك وعلى والديك
1: على والديه
0: ديما يعرضون ناس يقول لك مثلا عملت عمل باهي ولا أحسنت لشخص من الأشخاص ولا عاونت ولا حاجة يقول لك الله يرحم والديه وتوصل الرحمة الوالديه يقعد ديما يعني الله يرحم والدي من ربه يقول الرحمة نولد وربه
1: ثم واحد حكى لي واحد عمل معه الخير قال لي وين تفكر الخير قال نقول له يرحم العذاب العظام نتاع والدين الا معناها ولدوك.
0: شفت كيف
1: يجبد العظام العظام
0: وقول والدين يعني كل مش جدود كل
1: الكل جدود الكل يجبدهم الكل
0: حتى سابع جد يوصل
1: حتى سابع جد يوصل لهم ويدي قالي والله ندعي بقلبي هون ربي يشهد عليا.
0: شفت كيف
1: هذا الفعل الخير ما استغلش النفوذ نتاعه، بالعكس اذا كان صح التعبير استغل النفوذ نتاعه في الباهي
0: في الباهي
1: في الباهي ما سالش
0: صلي يعني باش يعاون الناس في خدمة الناس
1: باهي برشا
0: تبيعه سيد القوم خادمهم
1: خادمهم سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول سيد القوم خادمهم.
0: أنت كي تخدم الناس راهو راهو شرف كبير ياسر وعند المولى عندك أجر كبير ياسر.
1: سيدنا نقول لك الكلمة مساج صحابي مرة صحابة رسول الله جي في الليل سيد النبي دقدق عليه وسيد النبي ركح روح وصل العشاء وبشي يرقد دقدق عليه قال وسيد النبي نحبك ضيف عندي توا. أيوة. ضيف عندي توا. سيد النبي لبس العمامة متاعه ومرته قد شو قال باش مشي الضيافة. هز وطلع وفك الليل هذا كاي وتخل هز مع صحابي من الصحابة شنو حذر لهم حذر لهم كما قلوا احنا كيلو شعير اكهو تشيش متاع شعير اكهو اكلها ثم. سيد النبي كي راه فرح سيد النبي قالوا قول انت هذيك ضيافتك يا رسول الله كلاها وشرب وتحدث معاه وضحك معاه واخذيه بخاطره وسايسه وروح. الصحابي شعمل بك الفرحة ذيك ليل كامل يدور في المدينة ويدور ويبكي ويقول سيد النبي كلي من عشايا سيد النبي جاي لداري سيد النبي محقرني سيد النبي حبني وهو يجري في الليل كامل وسيد النبي عليه الصلاة والسلام
0: خذاله بخاطره
1: خذاله بخاطره
0: وجاد الفقير بما عنده
1: هذا كلا عنده
0: يعني كلا عنده كان واحد آخر يقوله أنت بربي
1: والراجل الفرحان ليل كامل هو
0: بلاي نعملوها قياس تو نعملوا قياس سيدنا الشيخ وحديثنا قياس جي تو مسؤول مسؤولين وبش يضيفوا واحد من الأعوان ولا من الناس المقربين والمأهلك للبلاد هذيك ومدلوا كما قلت انت كما قلوا تو مدلوا شمدلوا مدلوا شعير ولا مدلوا يعاقبوا
1: يعاقبوا شو يعاقبوا
0: قصتني بذا ايه قلوا
1: قصتني بذا ايه
0: ها اجي بتضيفني تتهكم عليا تضحك عليا قوله
1: يضحك عليه
0: هو كله عنده مسكين
1: هو كله عنده
0: شفت الرسول
1: كيف خدم سيدنا طلع له من داره راهو مش لعب ويلقى فم شعير ملثوث ولا
0: حد
1: هذا كله عنده وذاك جاد الفقير بما عنده سيدنا كلاه
0: سبحان الله
1: الصلاة والسلام لاخر هبل
0: صلى الله عليه وسلم معناها
1: هبل كيفاش الرسول يطلع له في النهار في الليله وهبل كيفاش كلاله
0: من حاجه بسيطه
1: فرحان ولهذا سيد النبي يعطينا درس أكبر درس توا
0: كنت تبعوا سيرته سيدنا رانا لبس علينا
1: للأسف لبس علينا
0: باهي قلنا استغلال النفوذ عنده عواقب على الفرد كما حكينا قاعدين نحكيه ثم على المجتمع سيدنا الشيخ لأنه إذا عم الفساد في مجتمع ما تكون عاقبته كان التفكك والسقوط ولي فوضى الناس كل تحب تنتقم من بعضها
1: ايش
0: معناتها ويعمل فيها كك خطره في المسؤولية
1: أيوة.
0: وتولي حتى في المؤسسة الواحدة روى
1: نعم.
0: هذا يشيب هذايا وهذا يكمبن خلينا نقوله بلهجتنا الهذايا وهذا يعني يحاول يحفر لهذاك والأمثلة عديدة والعياذ بالله والناس كل تنتقم من بعض
1: طيح.
0: طيح
1: المؤسسة تنهار
0: شفت كيف الناس كل
1: المؤسسات تنهار وقت اللي يقعد يدخل فيها الخراب هذا خراب يتسمى
0: خراب.
1: هذا استغلال النفوذ في المؤسسة هيك ظلم وعدوان راهي المؤسسة تطيح الكل وقداش من مؤسسات فلست
0: مشات على روحها
1: مشات على روحها نشوفه في تونس بركة قداش
0: موجود.
1: مؤسسات مشات خاطر دخل فيها الخراب
0: وفوضى تولي والناس كل تنتقم من بعضها المشكلة هذيك المشكلة الكبيرة يعني وكل واحد ماش مرتاح للآخر وإحنا تو نشوفه تو حتى في مجتمعنا يقول لك أخويا تدفع يقضي لك شرك
1: مؤسسة
0: تتقرب صاحب السلطة ولا المدير ولا المسؤول الأول تقضي أمورك يا أخويا كان ما نعمل شك ما نمشي في الساقين
1: لا لا بتعمل
0: يولي الناس اللي ما عندوش يعني ولا يخاف ربي شفت كيفاش يولي يحس بروحه متضايق يحس بروحك علاش أنا بالذات الناس تدفع وتعمل وبطرق ملتوية تقضي أشوارها وأنا الشور بتاعي ما تقضاش وقضيتي ما تقضاتش لا لي شيء لأني خاف ربي شفت كيفاش تولي مشكله كبيره ياسر تولي ضغينه وتولي الناس ما عادش تحب بعضها
1: تكره بعضها
0: للاسف
1: خاطر انت قضيت شهر كلمه قضيت
0: شهر وعلاش
1: خاطر ما
0: نجمتش علاش ما نجمتش
1: خاطر ما عنديش باش ندفع
0: اولا
1: ولا ما نعرفش فلان
0: ولا ما نعرفش فلان
1: ولا ما نعرفش فلان
0: تولي الناس كل شاكه في بعضها
1: شاكه في بعضها ولهذا نحيوا لاستغلال النفوذ بكل فالبلاد بلاد تونس هذه لأن بلادنا باهية بربي. ديما نعاودها نقول لها خاطر قالوا لي بعض الناس شبيك تقول الكلام هذا، قل لهم أنا نكذب على تونس، أنا ما نكذبش عليها، نقول الحقيقة بلادنا باهية
0: في الواقع،
1: احنا نصلح رواحنا.
0: سمحني سيدنا الشيخ، تقول بلادنا باهية،
1: أي
0: يعني المقصود البلاد، تونس كبلد يعني كأرض وكخيرات
1: وعبادها
0: وعبادنا فما وفما
1: ما نصلحوا،
0: مو هذا اللي حابين نقوله،
1: ما نصلحوا برا حتى في تو اسمع الباهي والدولي في كل بقعة ضايع. أما ما نقول خطر بعض ناس مش باهين فزدوا بلاد
0: لا كامل، حتى موقعنا باهي في المتوسط مشرف على البحر،
1: أي
0: من هنا يعني في القرن متاع إفريقيا،
1: أي
0: في الشوكة الفوق يعني قريبة لأوروبا، قريبة البحر، قريبة كل شيء، عنا الخيرات الكل تبارك الله،
1: خيرات عنا الصحراء،
0: عنا الشمس، عنا المطر، عنا البحر، عنا الخيرات الكل والثمار الكل أغلبها ذكرت في القرآن موجودة في هالبلاد،
1: موجودة
0: هذا حبينا نقوله، يعني استحفظوا عليها،
1: استحفظوا عليها، وحتى العباد يلزم تصلح رواحها شوية،
0: صلح رواحها
1: وكوه برا،
0: هذا هو يعني، وربي يحفظنا إن شاء الله ورد بالكم استغلال النفوذ،
1: إن شاء الله محفوظة بلادنا،
0: إن شاء الله محفوظة سيدنا الشيخ. ولوني كرا الحقيقة بعض السلوكات وبعض التصرفات نحبش نرجع بالتوالي كما قولوا، أما نتشائم والله نتشائم ساعات،
1: امشي القدام، القدام باهي
0: هكا،
1: القدام
0: إن شاء الله
1: ما ثم المشي التالي مش باهي، ولا يرجع الإنسان ولا متخلف، لا القدام الأيام تمشي القدام ما ترجعش التالي،
0: لا خد ساعات نخمم وقول أي خنسلم وكاو ما قناش،
1: لا ما نسلموش،
0: ما نيش قادر رفع السلاح،
1: لا ضرب الطوب ولا الهروب،
0: ضرب الطوب ولا الهروب،
1: أضرب الطوب خير ما لتهرب،
0: خير ما لتهرب،
1: لا ما نهربوش
0: إن شاء الله، مصرين
1: إن شاء الله على الله. الفعل الباهي على الفعل والخير الباهي. إن شاء الله
0: حبيت كذلك نحيي السادة المسمعين مشكورين على يعني استماعهم لنا وتطويل بالهم معنا الحقيقة، وإن شاء الله ديما تحصل فايدة لنا وللسادة المستمعين. سيدنا الشيخ
1: شكرا لك، سي شكري وبارك الله فيك، والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء،
0: إلى اللقاء مع التحية لزميلة نجلة عطية بن محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة، أنوار من الكتاب والسنة، أنوار من الكتاب والسنة، آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني، أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المدني.

0: التمام 10 صباحا على موجات إذاعة المنستير. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تنطلق اليوم أول رحلة لحجاج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير الدولي على الساعة 6 مساء، وعلى متنها 252 حاج عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. ودعا المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان إصلاح ذويبي إلى التحول مبكرا للمطار قبل 5 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، حتى يتمكنوا من القيام بالإجراءات اللازمة للسفر في ظروف ملائمة وتجنب التعطيلات. قالت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أنه تم رصد جملة من الإخلالات في بيع أضاحي العيد، أبرزها الارتفاع المشط للأسعار خلال أواخر شهر أبريل الماضي، حيث بلغت في بعض الأضاحي 3000 دينار. وأوضحت أن الأسعار شهدت تراجعا نسبيا مع دخول شهر ماي الحالي، وذلك بالتزامن مع حملات المقاطعة وتحديد وزارة الإشراف لسعر الكيلوغرام الحي. حذرت كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت من تنامي التعامل نقدا في تونس، معتبرة أن التطبيق المتزامن لعدة إصلاحات في ظل ضغوطات كبيرة ناتجة عن تمويل الدولة والميل المتزايد للتعامل بسيولة كان له انعكاسات على قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى مصادر التمويل. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي أمس عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع عبر الهاتف الجوال تيمباي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسية ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيرانية أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وفي تعليقه على ما جرى قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا زال قائما. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 11. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: جولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان ومستقبل جابس، لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من 14:00.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة

0: سبيل.
1: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا

0: بسم الله توكلت على الله إن الله خبير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 8 من مايو للعام 2026 ميلادي الموافق 21 من ذي القعدة 1447 هجري. يؤمن لكم الطريق تقنيا زميلنا حسام قدرية في إخراج الحصة، تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلتنا نجلة عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة. على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق، زميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية وفي خدمتكم ميكروفونيل أسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا. تحية من القلب إلى الفؤاد اللي هو
0: من القلب, من القلب إلى القلب. أي. كيف الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: طيب اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق ببعض الأساليب التعبيرية الواردة في القرآن الكريم. أحيانا نجد القرآن يتضمن العديد من الأسئلة، والأكيد أن السياقات الدلالية والمعنوية لهذه الأسئلة مختلفة من سؤال إلى آخر، لكن اليوم سنركز على تفسير صورة تتضمن العديد من الأسئلة اللي تختزل العديد من المعاني الدينية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. الأسئلة التي سنحاول تدبرها في هذه السورة وسميتها العنوان، نجم نقول عنوان حصتنا، هي الأسئلة الطورية
0: نسبة إلى سورة
1: الطور.
0: نعم.
1: هي في الحقيقة يعني 15 سؤالا.
0: نعم.
1: يعني أكبر كم
0: من الأسئلة
1: المكثف في مقطع
0: في سورة واحدة.
1: نعم. وهذه الأسئلة الذي يجمع بينها أنها كلها أسئلة استنكارية. يعني أجوبتها بديهية. كان جاوب كان ما جاوبش عليها أفحم، وكان جاوب عليها بالصحيح اهتدأ. ولذلك هي عبارة على صواعق منطقية. صواعق منطقية مرسلة لكي يفكك بها القرآن عقلية الإنكار وعقلية الإلحاد وعقلية التمرد، لا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بل في كل زمان ومكان. لكن قبل ما نشوف الأسئلة ذوما المهمين ياسر، نحطهم في إطارهم. هما فنا سورة في سورة الطور. سورة الطور هي سورة مكية، ومعروف السورة المكية تركز على قضايا العقيدة وتثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى وإعجاز القرآن وصدقية الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغه
0: للرسالة.
1: ولذلك بدأت السورة بأقسام كونية: الطور، الجبل، الكتاب المسطور، بيت المعمور، السقف المرفوع، مش وقتنا الآن باش نفسره مذومة في عمق المحور آخر، البحر المسجور، باش تقرر حقيقة واحدة راسخة: إن عذاب ربك لواقع. واقع لا محالة، أمر حتمي. ما له من دافع، لا أحد بقدرته أن يدفع
0: أو أن يرد هذا العذاب.
1: بعد ذلك تكلمت السورة على مشهدين: مشهد الكفار الذين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقول لهم يعني هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فسحرنا هذا أم أنتم لا تبصرون. في مقابل ذلك تكلمت السورة على المتقين الذين هم في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين إلى آخره. بعد أن تكلمت على القسم ثم وعيد حقيقي للكفار المجرمين،
0: ثم بعد ذلك
1: ثم وعد حقيقي كذلك للأتقياء الذين سينعمون، ثم بعد ذلك يعني جاء سياق هؤلاء الذين ينكرون الآخرة وينكرون التوحيد الخالقية وينكرون ويشككون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت يعني في سياق جملة من الأسئلة. لو نقرأ هذا
0: طيب المحرم. بعد إذنك يعني لو تسمح يعني نستمع بصوتك إلى تلاوة لهذا المقطع. نعم، من سورة طور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله تبارك الله.
0: إذن هذه 15 أم، يعني سؤال أم تكرر 15 مرة كأن طرقات المطرقة على سندان العقل الأصم.
1: سبحان الله.
0: فهنا نشوف فلسفة الاستدلال القرآني عمل لهم ما يسمى بصدمة التناقض المعرفي أو التناقض العقلي. يعني
1: هي مجموعة من الموازنات حاول أن تقيم يعني تقيم هذه الآيات.
0: يعني المقطع ذي الرائع هو نموذج يقول نموذج معرفي استدلالي باش تصدوا به كل هجمات متاع المنكرين والمشككين في الحقيقة. بل من نتناولهم واحدة
1: نبدأ بالأسئلة
0: نحاول نصنفوهم هم عندهم محاور له. المحاور ذي هي استراتيجية صواعق سميناها احنا قلنا صواعق استدلالية يعني قذائف الحق كما قال محمد الغزالي في كتابه الرائع قذائف الحق. الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
1: صورة تشبيهية جميلة
0: هذه
1: أو تشبيه تمثيلي
0: يعني. هذه صواعق استدلالية قذائف الحق نستطيع أن نقسمها إلى 4 محاور استراتيجية تشمل تقريبا كافة العلوم الإنسانية والمادية. عندك محور الحرب النفسية والتشويه الإعلامي هذا اللي موجود في علم النفس وفي علم الاجتماع والاتصال. مثلا اتهموه بأنه شاعر. سؤالون. السؤال الثاني أحلامهم يعني عقولهم. السؤال الثالث هم قوم طاغون لما مسرهم. السؤال الرابع تقوله التقول. السؤال رقم 12 إن لك إن أم تسألهم أجرا.
1: هذا المحور الأول وهو الحرب النفسية والتشويه الإعلامي.
0: نعم. المحور الثاني هو الأنطولوجيا يعني يسموها
1: الوجودية
0: أو الفيزياء الكونية الفلسفة والمنطق والعلوم الكونيات. هي في السؤال الخامس خلقوا من غير شيء هم الخالقون. السابع أم خلقوا السماوات والأرض
1: يعني الحديث عن أصل الخلق وكيفية الخلق. نعم.
0: المحور الثالث سبحان الله محور الإدارة أو
1: التسيير
0: أو الجيوسياسة الجغرافية
1: السياسية
0: أو الهيمنة المعلوماتية يعني الإدارة والاستخبارات. شفت الشمول. مثلا في السؤال رقم 8 خزائن ربك. في السؤال رقم 9 المسيطرون. في السؤال رقم 10 أم لهم سلم يستمعون فيه. والسؤال رقم 13 أم عندهم الغيب. أخيرا محور الرابع محور العقيدة والمنطق الاستراتيجي ولا ما يسمى باللاهوت وحل النزاعات. البنات والبنون سؤال
1: 11.
0: 14 يريدون كيدا. 15 أم لهم إله غير الله. نبدأ نحللهم تو.
1: إذن طيب المحاور الأربعة الحرب النفسية والتشويه الإعلامي ذكروا. المحور الثاني الأنطولوجيا أو علوم الكونيات. المحور الثالث الإدارة والجيوسياسية بمعنى هنا نتحدث عن هيمنة المعلومات وكيفية إدارتها. ثم محور العقيدة ومنطق اللاهوت.
0: ما لنفككوا الأسئلة طيب
1: نستمع إلى نغم.
0: نستمع
1: إلى نغم ثم بعد ذلك نبدأ في تفسير المحاور الأربعة الواردة في سورة الطور. نذكر أصدقائنا المستمعين بأننا اليوم نطرح الأسئلة الواردة في سورة الطور الأسئلة الطورية. طيب بإمكان أصدقائنا المستمعين التواصل معنا والتفاعل كالعادة على الرقم الهاتفي 73-460-800 وأيضا بإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق.
0: والاستفسارات عامة ونسر أكثر عندما تكون الاستفسارات متعلقة بموضوع
1: الموضوع. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذين قالوا خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، وأنت بكل شيء قدير. نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي بخصوص الأسئلة الطورية الواردة في سورة الطور. إذن قسمناها إلى أربعة محاور، نبدأ أولا المحور الأول وهي الحرب النفسية والتشويه الإعلامي.
1: نعم، المحور الأول هو ما يتعلق بحملات التشويه الإعلامي والحرب النفسية. القرآن بالأسئلة متاعه يفككها الحملات. المحور هذا يدخل فيما يسمى باستراتيجيات الاغتيال المعنوي للشخصية الكاريزمية أو للشخصية القيادية.

0: وماش يعملوا في علم الاتصال الجماهيري الخصم عندما يعجز عن تفنيد وتكذيب الرسالة يجيوا يهاجموا المرسل يتهموه أشياء باش يخفضوا من قيمة
1: ويحبطوا من عزائمه
0: لا هما يهاجموا في المرسل اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم اتهموه بالشعر هي محاولة باش ينقصوا من قيمة الوحي من كونه حقيقة مطلقة جابوه إلى خيال عاطفي شنو ريان هو الوحي ريب المنون ريب المنون هو الموت نتربص به ريب المنون يقول لك هو ولكن هذا ريان العاجز الذي ينتظر زوال الفكرة بزوال صاحبها
1: في الحقيقة في حين أن الفكرة تعيش بعد صاحبها
0: الفكرة لا تموت
1: نحن نموت وتبقى الكلمات حية متحركة
0: ولذلك كان يجيب يمشيوا يغتالوا القيادات ويعملوا كذا القيادات القيادة الفكرية كيف تبدأ فكرية مش مادية وعندها مبدأ
1: فكرة
0: وعندها
1: فكرة لا تموت أصلا
0: تتواصل يا سيدي هاو ماتوا الشعراء القدم فينهم عندهم أتباع عندهم كذا مجرد خيال ولكن ايش قالهم بعدك تحداهم قل تربصوا وحاولوا يجين تحديتهم فإني معكم من المتربصين هنا يتحداهم في الزمن تربصوا ما تتربصوا بين ريب المنون أنا معكم أتربصوا ريب المنون بكم وهنا ذكر المفسرون أن جميع هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة يتربصون بمحمد الموت
1: ماتوا قبل سيدنا محمد, قبل سيدنا محمد.
0: لم يشهد واحد منهم في حياته
1: موت النبي
0: موت النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الذي شهد موتهم جميعا يعني في الفترة المكية ولا في غزوة بدر يعني أبو جهل عقبة بن وكذا إلى آخره معناه سبحان الله قل يا محمد تربصوا فإني معكم من المتربصين أتاهم هم ريب المنون فماتوا وباتت أفكارهم الباطلة وبقي محمد صلى الله عليه وسلم مات بعده وسيأتيه أجله كسائر الناس
1: بطبيعة الحال أما الرسالة
0: ولكن الرسالة خالدة. بعده بقيت
1: طيب أي. هذه الحرب النفسية والتشويه الأعلام
0: داخل فيها تونا يعمل لهم نوع من الهزو النفسي أم تأمرهم أحلامهم بهذا الأحلام هنا هي العقول مأخوذ من الحلم يقول لك الإنسان الحليم عنده عقل وعاقل ويقول لك أجسام البغال وأحلام العصافير يعني أجسام البغال وعقول العصافير هم عرب يدعون الحلم والتعقل يجي يقول لهم أنتم تدعوا أنكم أصحاب العقول الناضجة وتدعوا أنكم من ذوي الأحلام والنغاء هنا سؤال تهكمي سحق هل عقولكم هذه التي تتباهون بها هي التي تأمركم بالتناقض وبالسخافة وتدي المسألة على الموت وتو حتى ويموت وتو يموت هذا ضرب لمركز الكبرياء عندهم اللي هي الأحلام يفسر أم هم قوم طاغون هذا تدبر في علم الاجتماع السياسي تشخيص دقيق المشكلة مش في القصور المعرفي المشكلة مش كونه ما يعرفش أنه فما ربي مش كونه ما عندوش عقل لا عنده عقل وكذا ولكن مسألة نفسية هو انتقال من الإبستيمولوجيا إلى السيكولوجيا
1: نظرية المعرفة
0: يعني هو يفسر إنكار بتاعهم تفسير نفسي
1: نفسي أكثر منه معرفي
0: أكثر طول الملحدين
1: نعم
0: ما الحاد هم ما عندوش تفسير عقلي عنده تفسير نفسي يا إما واحد عنده مشكلة مع والديه في الوحدة ولا واحد
1: الصغار أو عقدة
0: ولا واحد عنده عقدة نفسية ولا واحد يكره واحد متدين
1: صحيح.
0: يولي يصب هكا الكل على
1: لجام غضبه على إنكار تلك الفكرة أو الرسالة أو المبدأ
0: هكاش منها الطغيان يعني يظن أنه مستغن يتوهم أنه عنده فكر وعنده عنجهية وخاصة بالحلم بتاعه شو هو الطغيان هو تجاوز الحد فذا في تشخيص لحالة الكبر النفسي سماع عقدة التفوق عقدة قوم طاغوت القرآن راه لا يعلم من خلق يعلم ما في الصدور هو يحلل نفسية المجرم يحلل نفسية المشكك
1: الظاهرة والباطنة حتى ما خفي فيها
0: ويضرب في الصميم أم هم قوم طاغون يعني هم طاغون فعلا فهمني هو سؤال إنكاري هو تشخيص لحالة التكبر هي اللي تمنعك النخب الاجتماعية والنخب الفكرية من الخضوع للحق ليش خوفا على مصالحها وخوفا على مكانتها وخوفا على كبريائها ما تحبش تعرف أنه عقلا هذاك صحيح لكن ايش عملنا في العامل النفسي ايش ما عملنا في الأهواء ايش ما عملنا في الطغيان وفي عقدة التفوق يجي السؤال الرابع أم يقولون تقوله وهذا دفاع القرآن ما لم يقول دافع على شخص النبي صلى الله عليه وسلم يعني دافع في البداية على ال

0: سبحان فما تدرج منطقي، دافع على الرسول صلى الله عليه وسلم أي المرسل، ثم بعد ذلك دافع على مضمون الرسالة،
1: على الرسالة
0: اللي هو القرآن، بعدين مش دافع على المرسل اللي هو الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كالترتيب ترتيب في الاستدلال، عش كل هي صواعق وقذائف منهجية ومنطقية ضد كل المشركين، مش في هاك الزمان ذاك، في كل زمان، وخاصة في عصر الحداثة والسيولة وعصر التشكيك في الحقائق الكبرى. ما لم يقولون تقولوا، يعني القرآن اش يقول لهم؟ راهو قولهم هذا مش مبني على عقل وتدبر، مبني على موقف مسبق، هو صحيح. مش مؤمن
1: صحيح.
0: مش مؤمن بناء هكذا العقل متاعه، عدم إيمان، وذاك هو اللي جعله يقول هكذا القول هكذا دون تحقق. وذلك يعني هذا كما يقولوا في علم الجريمة وفي علم الملكية الفكرية، الاتهام بالانتحال، بلاجيا كما يقولوا أنا في
1: السرقات،
0: في السرقات العلمية، يعني انتهموا بالانتحال، عامل سرقة علمية، هذا حديث توا. هل رد القرآن المباشر بل لا يؤمنون، يبين أن إثارة الشبهات هو مش بحث عن الحقيقة، هو تبرير أو تسويغ دفاعي لقرار مسبق
1: وهو الرفض
0: بالفكر،
1: نعم
0: بالكفر، هو ملوك كافر
1: صحيح،
0: هو عنده قرار سابق
1: يبحث عن استدلالات لتبرير هذا الكفر
0: أي برره،
1: نعم صحيح.
0: توا جاء السؤال رقم 12، يا أخي أنت فاش طالبهم، انت طلبهم في حاجه بتعب، مو ناس ماديين، مو يقيسوا كل شيء بالفلوس، يا اخي انت طلبت منهم فلوس وهم تعبين ما نجموش يسددوا الدين، ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. هذا ما يسمى في علم التسويق الاقتصاد، في علم الاعمال شنو المرفوض في علم الاعمال؟ العرض اذا كانت تكلفه بتاعه تفوق الفائده ما يجيش
1: صحيح.
0: باي القرآن يسألهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعني اطلب منكم حاجة تعبكم وتثقل كواهلكم، امتنعتم على الإيمان باش خايفين من الدفوع، ليش مش تدفع أنت؟ يا أخي محمد صلى الله عليه وسلم عنده ما يسمى تو في الفساد تضارب المصالح، عنده مصلحة هيك وعنده مصلحة النبي هو عند كذا، النبي اللي هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم اللي تعرفوه أنه صادق وأمين، هو أعظم دليل على صدقه. هذا هو المحور،
1: ولا يسألكم على ذلك شيئا.
0: المحور
1: الثاني المتعلق بالأنطولوجيا، يعني
0: الأنطولوجيا الوجود والكونيات، وهذا هو دفاع عن عن عن المرسل، ما قلنا المرسل
1: عن الله صح.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: ثم بعد ذلك الرسالة،
0: الرسالة
1: وهو القرآن،
0: بعد رجاء المرسل وهو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن وأرسل الرسول. إيش يقول لهم؟ هنا دليل عقلي منطقي، يعني ضربة في الصميم.
1: طيب قبل أن نبحث في ذلك، لماذا هذا الترتيب تحديدا؟ وأعتقد أنه ليس ترتيبا، ليس اعتباطي،
0: يمشي يتدرج معهم، يتدرج معهم بحسب المنطق، يبدأ منهم نقد الرسول اللي يروا فيها، الرسول جاب لهم القرآن،
1: يعني برأ الرسول ثم بعد ذلك برأ كلامه، ثم يأتي في مرحلة لاحقة ليبرئ الله نفسه،
0: لأنه الدليل على وجود الله أقوى من أي دليل آخر. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون،
1: يعني وكأنه يبدأ من النسب إلى الكل.
0: سبحان
1: الله،
0: هي اختصار مذهل لكن يتسمى في الفلسفة التثليث المنطقي للوجود. شنو التثليث المنطقي للوجود؟ يعني الكون هذا الموجود عنده ثلاث احتمالات، إما أن يكون خلق من عدم المحض، وإما أن يكون قد خلق نفسه بنفسه هكا، ولا ولا النتيجة الحتمية أن هناك من خلقه. يعني أم خلقوا من شيء من غير شيء، هذا خلاف
1: من العدم.
0: القانون الأول للدين لمبدأ السببية، العدم لا ينتج وجودا، كل موجود لا بد له من
1: وجود،
0: من من
1: من واجد،
0: من من موجد. يعني العدم لا ينتج شيئا، إذن هل أم خلقوا من غير شيء؟ يا أخي تخلقوا كاكا وحدهم من غير سبب، يعني أحلامهم هذه اللي يسخر منها هي تأمرهم بهذا، فما حاجة تتوجد من غير سبب؟ يا سيدي نفرض النقطة الثانية، هل أنتم الذين خلقتم أنفسكم؟ فما إنسان توا يستطيع أن يدعي أنه هو اللي خلق روحه؟ كيف منطقيا عقليا لا يمكن أن يكون الشيء فاعلا ومفعولا
1: به في نفس الوقت،
0: في نفس، لأنه يقتضي أن يكون موجودا ومعدوما في نفس اللحظة. أنت باش توجد روحك إلا إذا بتكون مش موجود،
1: غير موجود،
0: وفي نفس الوقت موجود باش توجدك موجود، ما يجيش. وحتى كيف نجيبوه بمنطق السببية، ديما السبب يتوجد قبل المسبب، توجد ب، يعني آ تكون قبل
1: قبل ب. ب.
0: ب. ب. أنت كيف آ مش توجد آ، أنت آ مش توجد نفسك. كيفاش أنت تنجم تجي قبل روحك باش تخلق روحك؟ ما يجيش، ولا أنت تفوت روحك. مدي لا تنجم تدوب على روحك في الوقت الدارجة السيارة. لا تنجم تعمل مارشيرين باش يقبل روحك. ما تنجمش، سامحوني على خطأ.
1: لا جميل هذا التحليل.
0: ما تنجمش تعمل توخر باش تجي قبل روحك باش تخلق روحك، ولا تجي بعد
1: تتجاوز نفسك باش
0: ترجع نفسك الأخرى تخلق. ما من كلام متاع مبيل هاك الأحلام أخلك السخرية. أم تأمرهم أحلام هذه توا قاعد عقلكم يقول لهم أنتوا تفتخروا بالعقول هذه الأمور طاحت في علم في المنطق البديهي. الاحتمال الثالث أجل فاسي ما خلقتوش أنفسكم يا الكون والسماوات والأرض توا خلقتها. فما واحد توا يدعي أنه خلق الجبال وخلق الإبل وخلق ولده وخلق خوه وخلق ولد عمه وخلق النجوم، كلام فارغ. أما هم الخالقون النتيجة الحتمية المنطقية اللي هي تضرب هالباطل بتاعهم وتدمغه بالحق، أن هناك خالقا خارجا عنهم وأوجدهم، وهذا أقوى دليل عقلي. شو حتى ما تسميها هك الكوغيتو بتاع
1: ديكارتي. أنا أشك إذن أنا موجود.
0: أنا إذا كان أنا أشك
1: أنا أفكر إذن أنا موجود.
0: أنا أفكر إذن فأنا موجود.
1: هو مبني أساسا على الشك.
0: هو الدليل على ديكارتي على كوني أفكر وأني أشك. أنا شكيت في وجود توني أو أثبت وجودي. من أوجدني؟ هل أوجدت نفسي؟
1: بنفسي؟
0: لا يمكن أن أكون أوجدت نفسي.
1: صحيح.
0: بناء على العقل اللي قلناه ومزيد يقول لو كنت أنا الذي أوجدت نفسي لمنحتها جريبة جميع ضروب الكمال. راني خلقتها كما نحب، وأنا مش مخلوق كما نحب.
1: صحيح.
0: لأني تخلقت نموت وتخلقت نتألم وتخلقت نشك وتخلقت نتعب. ما مخلقش، أنا لم أخلق كما أشاء.
1: صحيح.
0: وإنما خلقت كما شاء لي خالقي. وعلى كشكل لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي قال له يعني تجمعت فيك الفضائل كلها كأنك خلقت كما تشاء.
1: كما تشاء.
0: هو ما لم يخلق، هو كأنه ولم، لا أحد خلق نفسه كما شاء.
1: صحيح.
0: ولا أحد خلق نفسه أصلا، ولكن الله خلقه كما شاء الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. والله خلقنا كما شاء. مش كما شئنا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما تصل هالآية هذه وقت اللي اسمعها مشرك اسمه جبير بن مطعم، هو مشرك، وقت اللي اسمعها تعرف قال يعني قنفة منطقية، قنفة استدلالية، يعني قال كاد قلبي أن يطير، قلبه كاد يطير. مش مثلا بتعلم أسيدي السورة هذه طوع عمر بن الخطاب مش يحفظها ويعرفها. نعم. وهو في المدينة وهي مكية وهو في المدينة متعدي مرة في الطريق.
1: نعم.
0: سمع قارئا يقرأها سورة الطور، ما عاش تقاك القارئ قرأها بصوت جميل وبطريقة مؤثرة.
1: نعم.
0: صادفت في نفس عمر بن الخطاب تأثرا وتلقيا جميلا، فارتعب وسقط مغشيا عليه وهزوه وقعدوا مدة يطبوا فيه باش رجع لشاهد العقل، لأنها صعقة رغم أن هي للمشركين خاصة نقطة يقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، ما عذاب ربك لواقع مبنية.
1: نعم.
0: ما فهمش حديث ما لا أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، ما هذه هي الثوابت. هذا المحور
1: الثاني. نمر مباشرة كي لا يدهمنا الوقت فضيلة الشيخ. الآن نتحدث عن الإدارة وال يعني
0: المعلوماتية
1: والجيوسياسية. نعم.
0: نقوم في السؤال الثامن. يا سيدي تو يجاول المادة والوعاء، أما عندهم خزائن ربك في الاقتصاد الكلي وإدارة الموارد. أخي أنتم الرزاقين، أنتم اللي تديروا الموارد، الخزائن هنا تعني الموارد.
1: صحيح.
0: والطاقات يعني الحديد والنحاس والبترول والذهب
1: يعني كل الثروات الموجودة،
0: كل الثروات الموجودة
1: فوق الأرض وتحت الأرض.
0: يعني هل يمتلك البشر مفاتيح الموارد الكونية؟ الشمس، المطر،
1: طبعا لا،
0: الأكسجين، النبض، الماء، لجبل لا بطبيعة الحال. المستفيد هو مستفيد من موارد غيره اللي هي موارد الله سبحانه وتعالى. أم عندهم خزائن ربك؟ أي أم هم المسيطرون ولا أنتم اللي عندكم السيادة في التاريخ وفي الكون؟ السيادة هنا في العلوم القيادة هي السيطرة، هي السلطة التنفيذية العليا. المنكرين علاش يسيطروا؟ هو ما يسيطرش على دقات قلبه، ما يسيطرش على النفس متاعه، ما يسيطرش على حركة الخلايا، ما يسيطرش على الخلايا وكل البرولانزيمات وحركة الدم. وكيفاش يدعي يعني ويسيطر على فعل الكون وهو مستغني؟ ضرب في الصميم، يضرب له كل ما هو في نوع من الكبرياء. اسي به نجيو للمعلوماتيه تو. ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان المبين. عندهم سلوم هكا طالعين الى اسباب السماوات كما ادعى فرعون وطلق لهامان يبني لي صرحا، مش يحبوا ياخذوا معلومات استباقيه. عندهم استخبارات، لا فما امن معلوماتي راهو في الغيب، ربي سبحانه وتعالى قال له امن معلومات، فماش اختراق. يعني انت هاك المعلومات وكل ساعات يعني اجهزه دفاعيه ودول واسرائيل اخترقها بالمعلومات، اخترقها
1: تجسس معه.
0: ما فما يعني سبحان الله. وقت يقول فانه يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذه الأمن المعلوماتي بتاع الشفرة بتاع الغيب. والله هذا تحيل للبطق بتاع القرآن في الغيبيات. يا أخي هو طوى الإنسان اللي يعمل معلومات ويعمل ها كل شيء بالشفرة وبتاع الخزينة وبتاع البنوك وبتاع الاستراتيجية وبتاع الدفاع كل شيء يعمل له أمن.
1: حتى الهاتف الجوال الخاص
0: يعني. يعمل له أمن هكا ولا وهكا يخترق. أما الأمن المعلوماتي متاع الغيب
1: الرباني هو الذي لا
0: يخترقه أحد، لا ملائكة المقربون ولا الجنون اللي يسترقوا السمع وكذا من يستمع الآن فينزع عليه شهاب ثاقبك اللي يسترقوا السمع. هكا ضد الأمن المعلوماتي متاع الغيب. أنتم ما عندكم اخترقتوه الأمن المعلوماتي متاع الغيب، عندكم معلومات السماء؟ لا كلام فارغ. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ مش تخترقوا الأمن الغيبي فلياتي مستمعهم، جيبوا دليل بسلطانهم. لا هم ثقتهم في معرفة الوحي الأمر كذلك. جيبوا لي دليل. ما عندهمش حتى أي دليل. ما تلي قالوا في أسيدي نفرضوا أنتم يا أخي أنتم عندكم الغيبة أم عندهم الغيب فهم يكتبون الغيب؟ هذا علم المستقبل.
1: علم الغيبيات يعني.
0: الكبر البشري يدعي معرفة المآلات لا يقول ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل عندكم
1: تدري نفس بأي أرض تموت أيضا؟
0: عندكم أرشيف متاع الغيب تكتبوا فيه مقاديركم ومقادير النبي وتجزموا بأنكم مش تهزموها؟ هذا شلل لعقلية التخطيط العلماني التي تتجاهل البعد الغيبي في التخطيط. هم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون.
1: طيب للحديث بقية نستمع إلى هذا النغم ثم نعود ونواصل الطريق معا، كونوا معنا.

0: لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي، نواصل طريق اليوم ونواصل طرح هذه الأسئلة الطورية الواردة في سورة الطور. تحدثنا عن المحور الأول المتعلق بالحرب النفسية والتشويه الإعلامي، أيضا تحدثنا عن الأسئلة المرتبطة والمتعلقة بالأنتولوجيا وعلوم الكونيات، المحور الثالث الإدارة والمسائل الجيوسياسية، ونتحدث هنا عن هيمنة المعلومات وما إلى ذلك. نصل إلى المحور الرابع وهو محور العقيدة ومنطق اللاهوت.
1: أيوة، العقيدة بدأها بالسؤال الحداش، أم له البنات ولكم البنون، وهذه في عدة آيات. يعني هم يدعون أن الملائكة إناث،
0: نعم،
1: وبما أنهم يكرهوا الإناث يقولوا الملائكة هم بنات الله،
0: نعم،
1: والذكور ليهم هم. هذا في علم النفس الاجتماعي تسمى آلية الإسقاط. المشرك وقت اللي يكره البنات ونسب الملائكة اللي هو بنات لله، هالإسقاط هذا إيش؟ يعني هم الآية تفضح التناقض عندهم. كيف تعطون للإله الخالق ما تحتقرونه لأنفسكم؟ هم له البنات ولكم البنون. في آية أخرى في سورة النجم، تلك إذن قسمة ضيزى. هذه قسمة غير عادلة، تجعلون لله ما تكرهون وما تحبون.
0: هذا ثم خلل في اعتقاد،
1: ثم خلل في التوازن في الاعتقاد، يعمل ما يسمى بالإسقاط. هم يكرهوا البنات، هون توهم الناس اللي يكرهوا الدين، ما قسمة يكرهوا الدين والآخر يقولوا ذيك لله، الآخرة والدين لله، والدنيا اللي يحبها والسلطة يقول لي نحن. أكيد التناقض العلماني اللي يفصل بين الدين والحياة، الحاجة اللي يحبها الدنيا والمتاع وكذا
0: وملذات حياة الدنيا اليوم،
1: والدين والآخرة والصلاة كما لله. هيك هنا هيك لله، وعندهم المعنى السلبي لله في سبيل الله. أتونا نجيوها هذه مرة أخرى في منطق تسديد القول، تحبنا نرجع السؤال 14. وهذا سؤال خطير وقد وقع بعدنا نكملوا 15. أم يريدون كيدا يكيدوا هي معناها مؤامرة على الإسلام، مؤامرة على المسلمين، مؤامرة على القرآن، ومؤامرة على الله، ومش تنجح. إنهم في آية أخرى إنهم يكيدون كيدا.
0: فما هم الكافرين أمهلهم رويدا.
1: هنا يقول نجم يقول أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. هنا التدبر يعني في الاستراتيجية والتخطيط العسكري. شنو الكيد؟ الكيد هو التخطيط الخفي غالبا في الكواليس،
0: نحن نقول كاد له مكيدة.
1: فخفي يعني مهما بلغت مراكزك الدراسات لدى المفكرين والمنكرين من دهاء باش يحاربوا الحق، فإنهم مكيدون بصيغة مفعول، اسم المفعول تعني أنهم سيقعون في فخاخهم الخاصة، يعني ينصب الشركة شرك وتلح فيه،
0: سيكون حفر حفرة اللهم جعل كيدهم في نحرهم.
1: أيواش يعني
0: حفر حفرة وقع فيها،
1: يسموه قانون ارتداد المكر السلبي. في سنن التاريخ في التطور البشري كذا الناس يمكر ومكره يرجع على السؤال الأخير، أم لهم إله غير الله ولا عندهم ملاذ آخر غير الإله؟ عندهم شنو؟ اللات والعزة وكمنات وبل، هذيك هي مجرد أسماء سموها ملاذ السلطان. سبحان الله يا عم يشركون. يعني الضربة القاضية على 14 بعد سد جميع المنافذ النفسية والمادية والعقلية، لم يبقى إلا سؤال الملاذ الأخير، هل تملكون إلها بديلا يوفر لكم الحماية؟ وقال في السورة من الأول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. عندكم شكون مش يحميكم من عذاب الله إذا حل بكم؟ ليس لها من دون الله يعني كاشف. يعني ما فهمش حديث، فما شكون يكشفها؟ عن الجواب محسوم، هنا جاء التنزيه. سبحان الله. نرجع لك الآية، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. سابق كاللخصوا المقطع هذا متاع سورة الطور رأوا مش موجه لمشركي قريش فقط، هو بروتوكول تفكيك صالح للتعامل مع الملحد الجديد والعلماني المادي ولا أدري المتشكك في هالقرن هذا. يعني هذا هو يعني غايب من فيض من الأسرار،
0: لأن نفس الأفكار يعني نفس الأفكار كانت موجودة.
1: أتواصل به ما هنا نرجعوا كي قالوا هما تربصوا به ريب المنون، قلنا كما ماتوا كلهم قبله يعني بتعدار الندوة عندهم نادي ندوة أبو جهل والوليد مغيرة أمية بن خلف والنضر بن الحارث وأبو لهب والعاص بن وائل كلهم اللي كانوا يتمناوا موتوا كالشعراء كما النابغة والأحشى وكذا ماتوا هما قبله. لكن أم يريدون كيدا؟ وهذه نقطة التفت لها الإمام البقاعي وغيره من المفسرين. برهان الدين البقاعي في تفسيره العظيم النظم الدرر في تناسب الآيات والسور عمل رقم ما قلنا 15 سؤال 15 أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون هم المشتق عليهم مكيدتهم ومش يموتوا سبحان الله وهذا حقق ذلك وقتاش في غزوة بدر الكبرى قال ربي أحبط كيد قريش وقتلت قيادات والتي كانت تتربص بالنبي ريب الملوك وقتاش بعد 15 عام موهومة 13 عام في مكة والغزوة بدر وقعد السنة
0: بعد سنة ثانية
1: بين 13 و2
0: 15 عام
1: فتحقق هذا الذي هو الغيب الذي لم يكونوا يعرفونه وابتوث حتى في التفسير العددي والرقمي المقطع الرائع والحمد لله رب العالمين أن هدانا إلى هذا التدبر والقرآن كله أسرار وكله إعجاز
0: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد السيوي تحية أيضا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين نعود بعد موجز الأخبار كونوا معنا.

0: خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7
2: انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
4: معكم
3: وين ما كنتم
2: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل
3: نقدموا الأفضل إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات.
5: صباح الخير موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
5: تقرر إقامة نقطة لبيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير وذلك بداية من يوم 16 من ماي الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك بما يضمن توفير فضاء ملائم ومنظم لاستقبال العارضين والمواطنين في أفضل الظروف. وستشهد هذه التظاهر الاقتصادية مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين إلى جانب عرض عديد المواد والمنتوجات الاستهلاكية على غرار أغلب مستلزمات عيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضر والغلال إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعات التقليدية. تنطلق اليوم الدورة 11 لمعرض سوس الدولي للكتاب إلى غاية 17 من الشهر الجاري بمعرض سوس الدولي وبمشاركة حوالي 90 عارضا من مختلف الدول العربية والأجنبية. وبين المدير التجاري لمعرض سوس الدولي أيمن الدوس أن دخول الطلبة والتلاميذ سيكون مجانا بهدف تشجيع القراءة لدى الأجيال. عن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. أكدت القيادة الأمريكية أنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية. ومن جهته ذكر مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. كما كشفت مصادر صحفية عن فرض السعودية قيودا على بعض أوجه النشاط الأمريكي المرتبط بالعمليات العسكرية في المنطقة في ظل مخاوف متزايدة من تعرض المملكة لهجمات إيرانية محتملة دون ضمانات رد أو حماية أمريكية مباشرة. وفي الختام أكدت الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في عدوان طيران العدو الصهيوني على بلدة طورة جنوب البلاد. شكرا على المتابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
3: احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.
7: زاد الطريق زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيمي. زاد الطريق.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من طريق اليوم الجمعة، والأكيد الجزء الثاني يكون مخصص كالعادة طبعا لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800، وبإمكان أصدقائنا المستمعين والمتابعين أيضا تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. طيب خلينا نوجه تحية لبعض المتابعين على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. بن أحمد أمل مرحبا أهلا وسهلا، تقول كل جمعة أنتظركم وسعيدة بمعرفتكم، مرحبا.
1: أمين.
0: سي محمد بن حسان مرحبا بك، يومك سعيد ومبارك. أخت ذكرى مرحبا أيضا، أم وسيم، سي محمد علي. أخت ذكرى سؤال بخصوص الجمعية، قالت نحب نسأل فضيلة الشيخ على الجمعية متاع يعني فلوس اللي يعملوهم الجمعيات هذيك، يعني كنا سابقا وأجبنا ذلك، فلا لا جناح في ذلك إن كانت المسألة مسألة منظمة. طيب نأخذ المكالمة الهاتفية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو ألو صباح النور. ألو صباح النور، يوم سعيد.
1: أهلا سي عبد الرحمن مرحبا.
2: أهلا وسهلا مرحبا، شنحوالكم
0: يا أخوي؟ أهلا سي عبد الرحمن، كيف الحال؟
2: صور وسهلا لباس أخوي.
0: والله الحمد لله، كيف الحال سي عبد الرحمن؟
2: رب أثابكم الله شيء كريم، أسلام وشنحوالكم.
1: أهلا مرحبا، مرحبا بك.
2: شكرا جزيلا سيدي. والله الحكاية اللي مش نقولها تو، والله تحدثنا فيها عشرات المرات، اللي هي يعني تدخل تاع اليوم يخص جملة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: في مجملها تحكي على النساء، التصرف تاع النساء. قال المرأة كيفما كانت هي مجلبة للذنوب، كذلك المرأة الحسناء ليست مطالبة بصلاة الجمعة في المسجد، كذلك لا تجهر بالقرآن في الصلاة الجهرية، يعني صوتها عورة. كذلك حتى
1: لا كيسي يا سي، صوتها مش عورة يا سي عبد الرحمن، رد بالك.
0: لا لا، فما برشا غلوة مبالغة في ما تقول سي عبد الرحمن.
1: يا سي عبد الرحمن ثبت أمورك يا ديك الرحمن.
2: قلنا حتى شعر رأسها
1: يا
0: طيب واضح هو يتعلق ببعض الأحاديث النبوية الواردة في
1: فما أحاديث صحيحة، فما أحاديث مش صحيحة
0: مغلوطة،
1: منها كونه صوت عورة. الصوت كيف يبدأ عورة؟ هو الصوت اللي فيه الفساد ومش باهي، حتى ولو حتى صوت الراجل كيف يبدأ فيه تغنج وفيه
0: أيضا يصبح عورة، واللي عورة زده عورة.
1: العورة هي السوء التي ينبغي إخفاؤها لأنها مش باهية. والفتنة اللي قاعدين نعيشوا فيها توا كما قلت أنت حسب الأحاديث هذه، معنى هي فما فتنة المال وفتنة السياح وفتنة السلطة، وفما فتنة النساء، وكما فما فتنة النساء للرجال فما فتنة الرجال للنساء. ونسأل الله تعالى السلامة من كل فتنة.
2: بارك الله فيك يا سيدي، يستر حالك يا
0: سيدي. واضح، شكرا لك سي عبد الرحمن،
1: تحيه لك سي عبد الرحمن.
0: شكرا جزيلا. طيب
2: امين، ادعوا لي ادعوا لي اخوي،
1: ربي يشفيك ويقيك ويقينا من كل من شر الفتن ان شاء الله.
0: شكرا لك،
2: الله يجزيكم سوء باذن الله.
1: امين يا رب العالمين.
0: المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا.
3: الو
0: وعليكم السلام،
1: مرحبا.
3: أستاذي الكريم محمد العجمي.
1: أهلا مرحبا بك، مرحبا بك
0: من المنستير هكذا.
1: أي
0: مرحبا بك وكل أهلين بالمنستير.
1: آمين.
3: في البداية نحب نترحم على كل الأموات، الله يرحمهم ويرحمهم.
1: آمين.
3: وربي يغفر ذنوبهم إن شاء الله. السؤال الأول يتمثل أنه لماذا هذه الأمة الإسلامية تعيش هذا الوهن، هذا الوهن وهذا يعني الانبطاح وال يعني التبعية مع الغرب، واحنا ونحن عندنا احسن الاديان او افضل الاديان وافضل الكتب اللي هو السماوية والقرآن الكريم، وبالتالي نجد هذه الأمة تعيش هذا الوهن الفظيع، فظيع جدا. وهل من يعني ما هي الحلول لإيقاف هذا النزيف؟
1: يا سي محمد،
0: واضح سي محمد،
1: تسأل فيه في سؤال كبير في حصة صغيرة.
0: هذه اسمه ندوة، هذا
1: تفضل العلماء.
0: خلي يخدم سؤاله الثاني.
3: حب الوطن من الإيمان، حب الوطن من الإيمان. نجد فما عباد قام مركزين كان على السلطة، يعني مركزين كان على السلطة على الحاكم على الهو، مش مركزين على على أنا إيجاد حلول
1: واجباتهم هما
3: إيجاد الحلول لتحسين ذلك الوطن أو إيجاد حلول، يعني إيجاد حلول يعني مشاريع معينة حول المواطن، المواطن سواء في الداخل وفي الخارج تلقاه يركز كان على على الحاكم على المحكم وكذا مثلا يستغل
0: واضح واضح يعني يلقي دائما بالمسؤولية على المسؤولين، في حين أن المواطن أيضا له واجبات يعني إزاء الوطن نتاعه، مش فقط أنه يبقى ينقد وينتقد وذيك لا وذيك شبه كيك وذيك شبه هي أفعل أنت هي كي لقيت حاجه مثلا كي لقيت حفره مثلا لست ادري هي سكرها انت، حاول انك انت وجارك ولا انت وشخص اخر وسكره
3: في الخارج مثلا.
0: اعطينا اعطينا مثال بسيط احنا ونبنيه على ذلك. شكرا سي محمد، تحيه لك يا سيدي. واضح واجبات المواطن ايضا. تفضل سيدي. يتحدث عن الوهن الأم العربية، أعتقد أن السؤال هو طرحه شكيب أرسلان عند السنوات، لماذا تقدم الغرب في وتأخر العرب؟
1: الجواب العام حتى من خلال النص المقطع الرائع التي الذي اجتهدنا في تدبره بقدر طاقتنا هو أنه فما ما يسمى في العصر الحديث بمنطق التشكيك، يعني اللي يسموه الخبراء علم الجهل الأجناتولوجيا أو التجهيل. من بين أدوات هذا علم التجهيل هو التشكيك في المعلومات الثابتة وفي القيم وفي القيم الراسخة. والتشكيك هذا منين جاينا؟ جاينا من حضارة أخرى من الآخرين.
0: صحيح.
1: وسبب آخر من أسباب الوهن اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح. بل أنتم غثاء كغثاء السيل ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا شنو الوهن؟ قالوا يعني حب الدنيا وكراهية الموت. ثم ما يسمى بأزمتنا كما قال السيد العجمي ليست أزمة قيم وقيم عنا ما شاء الله، وليست أزمة نصوص، لدينا وحي فيه قيم عليا وفيه ثراء، فيه خطاب رباني أخير للإنسانية جمعاء عبر الزمن كله بعد نزول الوحي. ولكن الذي ينقصنا هو حسن فهم تلك النصوص والاجتهاد في
0: تنفيذ تلك
1: تنفيذها وتفعيلها وتنزيلها في واقع الحياة بطريقة تجعلها يعني حركية فيها فيها فيها دافعية.
0: نعم واضح. السؤال الثاني بخصوص مباشرة واجبات المواطن. المواطن دائما يتكاسل يعني
1: هذه ما يسمى بثقافة
0: يلقي بالمسؤولية على
1: ثقافة التهرب من المسؤولية. الحاكم يقول الشعب والشعب يقول الحاكم. كأن المسؤولية تهجمي
0: مشتركة يعني.
1: هي مشتركة كما حديث السفينة. يعني السفينة إذا كان مش تنجو ينجو الجميع، وإذا كان مش تغرق مش يغرق الجميع.
0: الجميع. طيب نأخذ المكالمة، نسأل الله السلامة والنجاة إن شاء الله. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
4: ألو السلام.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: عايز كان سامي مسوس بارك الله فيك.
0: مرحبا بك وبكل أهلينا مستمعينا بسوسة. تفضلي سؤالك.
4: بارك الله فيك. ولي أنا عندي ثلاث سؤالات.
0: نبدأ بالسؤال الأول بسرعة.
4: السؤال له برب مش نسألك يعني مثال كتاب العبد فلوس مثال مش يخبيها خاطر ديما تتهز ديما تتهز أخي الجن يهز يقولوا الجن يهز الفلوس شنين حاجة اللي نعملها باش نحميها
0: باش الجن ما يهزش الفلوس هكذا
1: نقول لك عندي فكرة
4: وعندي السؤال الثاني المرأة الحامل نجم مثال كيجي مثال تتعاركي ورجلها والكل نجم تغضب وإلا تتطلق يقولوا حرام وشنو كي تبدأ حامل ويلزمها ما تخرج من دارها وما لا تطلق ولا تغضب.
0: احنا اختي الكريمة ماذا بين المرأة يعني تلزم بيتها مع زوجها ومع ابنائها سواء كانت حامل أو غير حامل. يلا سؤالك الثاني.
4: تعب على الأخرة. وسؤال الثالث بالله الاستخارة.
0: صلاة الاستخارة.
4: فيها يعني أي إنسان ربي سبحانه وتعالى أي إنسان يعملها. عندي صاحبتي هنا وجارتي قالت لي أنا عملت الاستخارة وقلوا بنية طيبة كل شيء لكن المرتين اللي عملتهم عملتهم في شريان كهرباء شريان كهرباء طلعت السر وعرس بنتها يعني عرست البنت وهو جاي ويخطب فيها عملت الاستخارة به الرجل ولا زادت لها أسر السافلي.
0: لا لا لا لا نقول أختي الكريم لا نقول على الأشخاص أسفل السافلي، قل له ان شاء الله ربي يهديك. هو ما كانش مكتوب فيما بينهم يعني المساله.
4: اي قالت اني عملت
0: واضح يعني واضح اختي الكريمه واضح واضح
4: ما وفقتش فيه والراجل نفس الشيء
0: واضح واضح واضح واضح شكرا لك تحيه.
1: يعطيك الصحه.
0: نبدا بسؤالها الاول يا سي محمد. احيانا كي تفقد بعض المال هاكا ارميه مع الجنون
1: باش ما يسرقوه
0: الجنون
1: خبأ مليح وسكر على المفتاح وعمل لها شنو هاك المفتاح السري وشنو كود
0: الرمز السري
1: راه ولا يسرقوا هما جنون نتاع نتاع
0: الجنون البشر مش جنون
1: يسرق لك الجن نتاع الانس.
0: طيب في نهايه الامر يعني الحكايه
1: لك جنون جنون سرقت
0: اختي الكريمه الحكايه مجانبه للصواب تماما يعني الجن تجي تحط ايدها
1: عندها فلوس هي وعندها
0: ولا تتعامل بالنقود هي جنون
1: يا اختي الكريمه. هذه حكايه الجنون يسرقوا الفلوس وما شكون يقول زاد يسرقوا الماكله. انت تحط عشاك ويجيك في اللول ياكلوا ولينا نلعبوا تو.
0: يلا هذا سؤالها الثاني.
1: باش فلوسك ما تتسرقش خبيها مليح. ما يسرق كان شيطان الانس راه
0: واضح. سؤالك الثاني سؤالها الثاني بخصوص قالت المراه الحامل هل قالت لك فما شكون يقول ان المراه الحامل لا تغضب لا تغضب ولا تغادر بيت زوجها رحمكم الله.
1: يجوز لها باش تغضب وباش
0: تطلب الطلاق.
1: يا أختي الكريمة هذه عقلية بتاع عوام ما عندهاش حتى أي عندهاش حتى أي علاقة ولا أسواق.
0: واضح
1: هي حتى كيف تبدأ مش حامل
0: يعني تحاول أن تحافظ على بيتها ولا زوجها ولا أهلها. نعم
1: ما تخرجش من البيت لازم تقعد أيام العدة في البيت ما تخرج أصلا. فهمتني
0: ما وصلناش احنا غادي
1: نجيو للاستخاره.
0: صلاه الاستخاره اي قالت لك صليتها وفي مناسبتين وللاسف الشديد يعني موضوع الاستخاره لم يكن موفق.
1: نعطيك حاجه راهو ما يلزمناش نحط واو هذا نوع من التهرب من الاستخاره. كيف نقولوا الاستخاره العلماء اللي تحدثوا على الاستخاره الاستخاره مش معناها انك انت تقعد وتستخير هيك ربي وبعدين تشوف اللي مشي يمشي له قلبك بالك شكاي ميل لح الهواء. الاستخارة يقولوا العلماء يلزمها تكون مسبوقة بالمشورة. انت قبل ما تعطي مثلا بنتك الراجل
0: يلزمك تسأل
1: مش تستخيره برا
0: تسأل على ذلك الرجل
1: تسأل الحسب بتاعه نسب بتاعه الناس اللي يعرفوه وبعد تالي تستخير
0: ثم السيارة السيارة مثلا قبل ما يلزمك تلزم معك مختص يعني مختص وخبير
1: وبعد تالي تستخير. اما مش وكاك تجيك تمشي تستخير ترقد مره ولا مرتين وبعد تمشي لا.
0: طيب وفي عندي سؤال فضيله الشيخ يعني اختي الكريمه من ادراك بان الاستخاره وافقتك على الموضوعين وشكون قال لك انت انك استخرت الله في شراء السياره انه الاستخاره اعطتك يعني الموافقه على شراء تلك السياره او على الموافقه في على ذلك الزواج. نجم تكون انت فهمتها بالغلط يعني في الاشاره فهمتها انت بالغلط.
1: والاستخارة يلزمها تكون مرتبطة بالتدبر وبالاستشارة وباتخاذ الأسباب. كي يقولوا توكل أي لكن عقلها وتوكل وإن شاء الله ربي يوفقنا دائما إلى سبل الصواب.
0: اللهم أمين. وإن شاء الله أيضا ربي يوفق جميع حجيجنا يعني بدأت الدفعات يعني سفرات إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور للجميع. إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين وغانمين ويعودوا ايضا بالصحه والسلامه ويعودوا مغفورين وان شاء الله مكلمين
1: حاج مبرور ان شاء الله
0: ان شاء الله للجميع. طيب المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا.
5: صباح الخير والخيرات.
1: اهلا
0: صباح النور
5: باليمن والبركه.
1: امين
5: شيخنا العزيز محمد الشتوي.
1: مرحبا
5: الله يبارك لك وربي يطول في عمرك
1: اجمعين
5: وانت وخويا لسعد.
0: ربي يبارك لك يا سيدي شكرا لك.
5: خويا لسعد
0: ذكرني بالاسم الكريم
5: الحبيب. مبروك
1: بالوردانيين.
0: مرحبا بسي الحبيب ومرحبا بكل اهالينا ومستمعينا بالوردانيين.
5: ربي يفضلك بارك الله فيكم وربي يخليكم وربي ان شاء الله يطول في اعماركم وان شاء الله
0: اجمعين ان شاء الله
5: يستفيدوا منكم.
0: العفو سيدي.
5: خويا لسعد
0: تفضل سيدي.
5: انا قبل كنت ماشي للمكثر
1: في ماشي
0: المكثر هكذا مكثر
5: معناها قصد ربي المكثر
0: هكا مدينة مكثر يعني
5: مدينة مكثر
0: أي من ولاية سليانة أي تحية لكل أهلينا هناك في مكثر وهم يقولوا أصل ولاد عيار غادي من مكثر تحية لهم جميعا.
5: وقتنا نجي في سبيتها ونسأل إنسان يكون منطقة
0: أي.
5: كي نقول له وين مكسر وين ويجاوبني يقول لي ظهرت الروحيه.

0: نوبي للوسط الساحل كلهم تحية اليوم.
1: أنا تو عارفها عطفت المثال هذايا.
0: هاي.
1: على ناس ربي يهديهم إن شاء الله، ما نقولوا كان ربي يهديهم.
2: آمين.
1: متطفلين على الدين.
0: آه. أنت حطيت إيدك على الجرح يا سيد الحبيب. والله حطيت إيدك على الجرح.
2: اللي يجاوبك جواب تدل على إنه مش ولد بلاد متاع علم.
0: أيوة.
1: هاتوا مهدي سقول لهم أرجو الرب يروح عليكم وسيب عليكم وبعد عليكم السعر، راهو راهو كل من حق على الإسلام راهو راهو مصيره الهلع.
2: هو المكيدو كما قالت الآية.
0: للأسف الشديد.
1: وشوفوا هو هو شكون ما عنده تلبسة أو في الدار.
0: من غير سي الحبيب، من غير ذكر الاسماء ومن غير ذكر العناوين. الله رجاء
1: احترام الحصه.
0: نعم شكرا بارك الله فيك. في سؤال اخر سي الحبيب ولا مجرد هذه الملاحظه؟
1: انا بين الجوز ولا مرحله
2: اعطي مثال ما غير ما تسميوك.
1: انا سؤالي نقول اللي للشيخ صلاه قيام الليل. أنا بالنسبة لي كنت يعني نرقد بكري، نحب بعد تطلع شيء بحكاية 20 دقيقة ولا نص ساعة نعمل قيام الليل، هل يجوز هذا أم لا؟
0: واضح يا سيدي.
2: ماذا قيام الليل يعني بعد العشي بعد الشفع والوتر تنجم تقوم حتى ربع ركعتين أربع ركعات. وإذا كان رقدت بكري وقمت قبل الفجر بشوية قيام الليل.
1: ونرجو من السادة المستمعين واللي حافظ على الحصة الثمينة هذه اللي تحصل فيها الفائدة أن بكونوا يرقوا بالأسئلة الفقرية.
0: واضح سي الحبيب. هو واضح سي الحبيب. شوف احنا شوف احنا المجال مفتوح للجميع، يعني اللي عنده سؤال بسيط مرحبا بيه سي الحبيب، هو يحب يعرف وحتى كان سؤاله بسيط، يعني نحترم كل الاسئله التي تريدنا وتاتي. طيب ما باش تعمل، على الاقل هكا صلحنا لها معلومه ونحينا لها غلطه، يعني اصبنا كيفاش يقولوا فيها اصبنا صوابا ودفعنا خطا عن هذه المستمع الكريم. شكرا لك سي الحبيب، تحياتنا ليك وشكرا جزيلا. طيب بين قوسين هو سي الحبيب اثار موضوع مهم جدا، واعتقد
2: هذا ديما يقولوا لي افلان ايش فيهم يسالوك كثير.
0: لا لا مش نحترموه مش نعمل سبحان الله، ولا الانسان مش يسالك على مساله متعلقه بالوضوء ولا حاجه
2: حسب وضعيته.
0: لا لا احنا نحترموا كل الاسئله، ومرحبا اهلا وسهلا بالجميع، يعني للتصحيح والتصويب وايضا للاضافه، ولكن اطرح بالاضافه الى ذلك اطرح موضوع مهم جدا، هو موضوع هذا التطاول على الدين، كل من هب ودب صار يتحدث الدين والناس كلها ولا تفتي.
2: وعجبني المثال اللي جابه، قال كيف نسأله ونقول له أنت في المكثر، يقول لي من ظاهرة الروحية.
0: يعرف
2: أنا ولد منطقة يعني. وإذا كانت لملم كيف واحد يسأل في الدين ويعطيه جواب
0: يعرفه من خلال
2: يعرفه ويعرف
0: من خلال
2: وإذا كان ملي قاعد يتعكز ويعكز راهو بعيد على الميدان، ماذا بيه ما تكلمش فيه.
0: للأسف الشديد يعني معضلة كبيرة قاعدين نعيشوا فيها،
2: ومثاله صحيح
0: خاصة في السنوات الأخيرة، أنه الناس كلها ولا تفتي والناس كلها ولا تحكي في الدين.
2: تو المرأة اللي سألتنا بكريكا قالوا لها المرأة الحامل ما تعملش وما تعملش، مش دخل المرأة حامل ولا مش حامل،
0: على الأقل هكا وضحنا، على الأقل الصورة كانت واضحة.
2: ما خاطر هما فما ناس يفتيوا لها.
0: طيب
2: تقول قالوا لي.
0: أي شكرا. تحية الأخت للا سعاد هكذا الزهرة مشموم، تحية لها، تقول إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
2: أمين
0: أخت جميلة الزرافي، صباحكم شكرا، تحية ليك. اللغة دائما بك اللغة اللاتينية. أخت منيا تحية ليك على البرنامج، تقول دائما في الاستماع والاستمتاع، مرحبا بيك. طيب ناخذوا وبعد نمشي الأخت سارة الشطي، ناخذوا المكالمة الهاتفية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. صباح النور، يوم سعيد، اهلا وسهلا.
3: نهارك طيب ونهاركم فلو ياسمين. قولوا لي عندي سؤال، مش نساله
0: ذكرني بالاسم الكريم اختي،
3: لو ناداني في الحج وان شاء الله في التحضيرات.
0: ما شاء الله تبارك الله. ذكرني بالاسم الكريم اختي الكريم.
3: مدام بسمة من سوسة.
0: مرحبا بك اخت بسمة، ومرحبا بكل اهالينا مستمعينا بسوسة، وما تنساناش ان شاء الله، ان شاء الله من صالح دعواتك ان شاء الله.
3: يبارك لك وان شاء الله ربي يوفقك.
0: اللهم امين.
3: اللهم امين. سؤالي الوحيد اني قصد ربي كان حب ربي وراجلي متوفي وعندي زوج بنيات، فقط اللي حبيت نقوله ما شاء الله تبارك الله الحج يتكلف. وين تنجم تقول الدار الحمد لله مريق، لا فقط اكل بلغتنا احنا المصروف اليومي اكلي ما بقاش، وعلما وعندي بنتي تخدم، هل يجوز لي هذا؟
0: ما شاء الله، يعني أنت خايفة على الفقر بعد ما تخرج؟ لا لا لا ما شاء الله تبارك الله.
3: الفقر أما قلت ماشي وحالهم البنات وحدهم.

0: الناس معناها
1: يعني مادام عندهم مورد رزق عندهم مورد رزق عندهم مورد رزق. قالت لك عندها شهريه بنتها
2: مش
1: تقعد 20 يوم. ايوه انت اختي مش تقعد كيف قال لك فضيله الشيخ ثلاثة اسابيع ماكش تقعد سنوات ولا اشهر
2: وربي يبارك
1: ينجموا بالعكس وهم على الاقل يكونوا منضمنين معاك ويكسبوا حسنة انهم عاونوك وساعدوك يعني في الضغط على المصاريف وما الى ذلك على الاقل يكونوا شركائك ان شاء الله في الثواب وان شاء الله ربي يتقبل منك.
0: الله يبارك اللي انا حبيت ناكد عليه كون اني من مدخولي الخاص ما بقاش وما خليت لهمش هذا شنو سؤالي المهم من مدخولي الخاص ما بقاش.
2: انت مش فرض عليك باش تنفق عليهم شكون اللي مش عندهم بوهما؟
0: لا لا متوفي. لا متوفي
2: الله يرحمه. ما لا اذا كانت الطفله تخدم هي كاو تسيس روحها.
1: لاباس لاباس لاباس ينجموا يتصرفوا. طيب شكرا
2: لك. تسلف لهم تسلف لهم ما يجوز راه باش تسلف راه تسلف
0: فهمتك معنا نسلفيني على
1: اختي الكريمه انت هم مش قلت عندهم عندهم اجر شهري
0: بنتهم باختي بنتي
1: بنتك اي بنتك عندها اجر شهري اي الاجر الشهري هذاك ما ينجمش يسد لهم مصاريفهم على امتداد ثلاثة اسابيع
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله بيحاول الله
0: نقولوا هذا
1: بيحاول الله ان شاء الله
2: طيب لهم وحتى من قبل كيف انت مش طيب روحك تز طيب لهم هم تو يقعد ياكلوا منه
1: تينا اعتقد هم كبار شويه مش صغار. شكرا لك اختي تحيه لك ان شاء الله ربي يوفقك جميعا
2: يوفقك وان شاء الله تعودي سالمه وحج مبرور
1: للجميع ان شاء الله اللهم امين. اخت ساره عندها سؤال مهم فضيله الشيخ. اخت ساره الشطي بعد التحيه والسلام تدخل هذا البرنامج الراقي والمفيد اسال الشيخ عن الشباب الشباب اللي يمر خاصه في سنوات الثامنه عشر ولديهم الكثير من الفضول للتعرف على دينهم وتفسير التفسير الصحيح هل لديكم كتب تنصحون بها للقراءه وحبذا لو تكون مترجمه للغه الفرنسيه وشكرا.
2: والله ايش نقول لك ماشي نقول لك
1: اللغه الفرنسيه لا ما عندناش باللغه الفرنسيه
2: ما هو يقول بعض شبابي يقرأوا بالفرنسية
1: هذاك علاش هو اعتقد انه في
2: انا مثلا
1: مش عارف يعني يمكن المستمع هذه من
2: اختاري نمشي لفرنسا ساعات نلقى بعض كتب بالفرنسوية تقع يتبسط المدخل للدين و
1: طيب نبحث ونجيب لهم الأسبوع القادم طيب الأسبوع القادم إن شاء الله نبحث ونجيب لك
2: بعض الكتب العربية المشهورة المبسطة فما شكون ترجمها بالفرنسوي
1: موجود تلقى موجود فماش عنوان أو اثنين مثلا بالعربي
2: في الكتب ولا بالفرنسية زي ما ساعات كيف نخرج للفرنسا
1: نلقى موجود
2: نلقى بالكتب
1: بالفرنسية. طيب لو نأخذ بالعربية مثلا على سبيل المثال يعني
2: مثلا فما كتب سهلة متداولة روح الدين الإسلامي عفيف عبد الفتاح تبارة
1: مثلا
2: قصص الأنبياء عفيف عبد الفتاح تبارة
1: عنده قصة الأنبياء أي ممتاز
2: أي فما فما كتب محمد الغزالي
1: غزالي
2: فما كتب بتاع ناس باهين
1: موجودين إن شاء الله
2: ما نجمش نعدد لك ونجم نقول لك أنا على كتاب ومش موجود هاو فما معرض الكتاب
1: في سوسة
2: افتح اليوم
1: أعتقد أن أي في سوسة معرض الكتاب بسوسة.
2: فيه مثلا فما كتاب عجبني ياسر الحقيقة واخذت منه نسخة وهي ياسر مش غالي برشا ومش رخيص برشا عنوانه بوصلة المسلم نسيت شكون الكاتب بتاعه معروف هون يعملوا له ساعات في الدعاية ممتاز يحدثك المسلم كيفاش يعيش في العصر ذا من العقيدة في المعاملات في العبادات بلغة مبسطة وبوسطية فهمتني كتاب نجم موجود
1: خاصة المسألة المتعلقة بالشباب وعلى ضروري جدا أن ننتبه
2: ويلزمهم يردوا بالهم لأنه فما برشا مضللين والشباب يبدأ ما عندوش حماية صحيح. فكرية
1: فينساق
2: ينساقوا وراء الناس اللي هما معناها هو بيعوا فيه ب 35 دينار 30 دينار وصلة المسلم أمتني الشيخ أحمد السيد موجود يعني كتاب
1: هو طيب في هذا الكتاب فيه الأكيد رؤية شاملة فيه حديث عن بعض القيم الإسلامية الأصيلة أيضا كيف يمكن أن نعيش يعني الإسلام خاصة في العصر الحديث في حديث يمكن عن في بناء الشخصية كيف يمكن الإنسان أن يطور ذاته وأن يركز على الأخلاق يعني كمعيار أساسي للنجاح. طيب شكرا طيب المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا
3: ألو مرحبا يا أخوة
1: أهلا وسهلا مرحبا بيك سيدي
3: سيدي أسعد معايا
1: مرحبا بيك سيدي معك لا سعد تكون معك
3: سيدي محمد السيوي معك سي حسن من دار شعبان.
2: اهلا وسهلا سي حسن من دار شعبان.
1: مرحبا بكل الاهالين ومستمعينا بدار شعبان الفهري. يلا
3: يعطيك الصحه يا خويا سي محمد بلال. اسالك سؤال ما نعرفش انا يسمع لنا قلبك ولا
1: بلاء.
3: النبي شارك له كذا احداث وتعرفهم الاسرى والمعراج وهذا نزول الوحي ولما شقوله صدر صلى الله عليه وسلم.
2: شنو
1: شق الصدر؟
3: انا بنشرح لك صدرك.
2: اي
3: اي شارك له كذا احداث الاسرى والمعراج
2: اي
3: وعنده نزول الوحي
2: اي
3: ولم لما نشرح لك صدرك قتل شقوله صدر
2: اي في الصغر.
3: مش نرجك سي محمد قداش عمره وقتل شقوله صدره؟
2: والله كان عمره صغير أنا مع هو في هو وقتها ما في عند مرض عمته وحليمة السعدية. هو أكيد رضاع حولين.
3: أيوة.
2: هي وقتها مش ترد لأمه رات فيه البركات حبت ترجعه. أيوة. قالت له خليه يزيد يقعد عندي. قعد معه لحد فين ولا هيك يطلع نجم يرعى بشوية غنمات. مش تقدر انت لعمر طفل صغير يرعى بالشاه ما نعرفش نقولوا 6 سنين 5 سنين حاجه كيف نكه معناها. وقت وقع الشرح الصدر بتاعه وهو في حاله الصباء. بعد تالي هي وقت اللي شقوله صدره وراته كاكا خافت عليه ولا ترددت له وقتها. فهمت
3: سي محمد؟ سي محمد الشتوي اتفق العلماء ما يعرفوش حتى حد يعرف سنه قداش
2: يعني حسب التقريب يعني
1: في سن الطفولة. أعتقد هو في سن الطفولة يعني. طيب في بعض الروايات تشير إلى أنه في سن الرابعة
2: يعني هو
1: في سن الرابعة من عمره نعم
2: أنه هو يجري وراء الغنم من جميع سوقها ويعي شوية ممتنها. وعنى وشلو اللي مش يحددنا شي فيه ده ربي وقت لقد قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت في المنام 11 كوكبا رأيتهم لي ساجدين. قداش عمره وقتها؟ طفل صغير مميز يتكلم.
1: طيب أعتقد سي أحسن يعني في بعض الروايات تحدث منذ قليل عن تعدد الوقائع. هناك بعض من العلماء والمفسرين يعتبروا أنه حادثة شق الصدر تكررت الحادثة في حياة النبي، فكانت المرة الأولى في طفولته لتطهيره وأعتقد في سن الرابعة، والمرة الثانية كانت عند البعثة زيادة، والمرة الثالثة كانت ليلة الإسراء والمعراج تهيئة لمناجاة الله سبحانه وتعالى ورؤية الآيات الكبرى. والله يعتقد أنه لا تخرج على هذا المجال وهذا المقام.
2: أنا كل كنتي مش تقول عمره 4 سنين 5 سنين تختلف وكذا.
1: في ذلك الإطار. يلا شكرا تحياتنا لك سي حسن. أي تفضل سيد.
3: محمد وشكرا جزيلا.
2: ربي يبارك فيك.
1: عفوا سيدي مرحبا بك. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو مرحبا.
4: ألو.
1: ألو مرحبا أهلا وسهلا. أنت مباشرة معنا على أثير موجات إذاعة المنستير.
4: ألو السلام.
2: السلام.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أحمد منزل النور.
2: مرحبا
1: سي أحمد. مرحبا بك سي أحمد ومرحبا بمستمعينا بمنزل النور. تفضل سي.
4: بالله عندي استفسار حول الآية تاع الحج واحنا في موسم الحج الغاية.
1: أي تفضل.
4: إن شاء الله نتمناو الحجاج الكل الحج مبرور
1: ربي يتقبل منهم جميعا إن شاء الله. آمين.
4: الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر المعلومات.
2: أي.
4: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
2: إيه؟
4: نسأل عن الأشهر هذه أشهر الحج هذه.
2: هي ما إحنا أنا فيها تو أنا بديتها. إحنا توفين فين؟ إحنا توفين في ذي القعدة.
4: ذو القعدة إيه.
2: وبعد تلي ذو
1: الحج.
2: ذو الحج.
4: ذو الحج.
2: إيه وبعد تلي. ما مش تدخل في المحرم وقت لما روحي. هكاو.
4: ندرى شوال ولا محرم.
2: شنو من
1: طيب هناك من يقول شوال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
2: خاطر شوال هكي تنجم انت تحرم فيها من بعد رمضان. اما انت شكون يعملها تعرف ما تحرم فيها؟ قبل كانوا نجموا يقعد من شوال لحتى فين يجي يعني ذو القعدة ولحتى فين يجي كذا وهو محرم.
1: يتحدث عن التهيئة النفسية
2: التهيئة يعني. النفسية أما يجوز الإنسان يحرم من شوال
1: يعني
2: خاصة هو مقبل يسافروا
1: من أماكن بعيد
2: يقعدوا من أماكن بعيدة ومحرمين. أما تو أعطيني شو دوما يمشي ويدخل غادي كيف من في ذو القعدة يعني يحرموا ويعملوا كالتمتع وبعد تلي يتحللوا.
1: نعم نعم
2: شكون انا تو يقعد 10 ايام؟ انا عملت هيك مره بال يعني قعدت محرم ما عملتش التمتع. صعيبه شويه
1: صحيح
2: فهمتني. اما
1: اذا هي
2: اشهر الحج
1: اعتقد
2: اللي تبدا من شوال.
1: نعم
2: انك تنجم تحرم فيه
1: من شوال او من ذي القعده او من
2: العاشر بعد تالي من الرسمي. الرسمي
1: من ذي الحج
2: الرسمي الرسمي هما الثلاثه هذوما.
1: نعم صحيح.
2: ولكن يجوز لك ذلك من شوال.
1: صحيح.
2: واضح. السؤال الثاني
1: ومن بعد فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني أي من أوجب نفسه بنية الإحرام عليه أن يبتعد عن الجماع ومقدماته وكذلك الخروج عن ارتكاب المعاصي ويبعد عنك المخاصمة والمنازعة تثير الغضب. نعم تفضل سيدي.
4: سياحة استفسار آخر بصورة الإنسان.
2: أي
4: يقول الحق تعالى وخلقناهم وشددنا أسرهم.
2: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وشددنا أسرهم.
4: إذا شددنا أسرهم.
2: هذه آية عظيمة. يزول آيات القرآن المفسرين يفسروا شددنا أسرهم يعني هو خلقه وشدد الأسر متاعه بالعظم. فهمتني العظام والدماء والعروق يعني مشدودين في الخلقة.
1: يعني هنا يتحدث عن الرباط المحكم.
2: الرباط يعني
1: محكم بين
2: هذا تفسير. أنا نفهمها زاد إلى جانب ذلك الإنسان روحه مشدودة الأسر في الجسد.
1: نعم مأسورة يعني.
2: من الإنسان هو عنده أسر الجسد ولكن فما أسر آخر هو أسير الزمان. الإنسان لا يستطيع أن يخترق الزمان ما يسافرش في الزمان.
1: جميل.
2: هو أسير للمكان. فهمتني. من الإنسان هو كائن أسير ثلاثي. روحه أسيرة للجسد المكون من عظام وعروق ومفاصل. وهو أسير للزمان اللي هو الأجل الذي خلق فيه وأسير في الزمان. فالإنسان كائن زماني كائن نسبي ولذلك ما عندوش خلود. وكعلاش قال بعدها وإذا شئنا
1: بدلنا أمثالهم تبديلا.
2: أمثالهم تبديلا يمشيهم ويجيبوا ناس أخرين.
1: أعتقد أن السياق الذي وردت فيه هذه الآية هي أنه وقع تذكير الإنسان بأصله وأيضا بقدرة الخالق عليه.
2: أي نعم طبعا.
1: طيب واضح. سي أحمد في سؤال في سؤال آخر.
4: بارك الله فيك
1: يا سيدي. شكرا جزيلا.
2: أي
1: تفضل
2: سيدي.
1: تفضل. الو اي تفضل سيدي معك في الاستماع. سي احمد يا سيدي ربي يبارك لك. شكرا جزيلا. شكرا.
2: شكرا.
1: المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا.
5: الو
2: اهلا
1: مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: معكم بثينه من المنستير.
1: مرحبا بك اخت بثينه. مرحبا بكل هذين مستمعينا بالمنستير. تفضلي سؤالك يلا.
5: دكتور محمد انا عندي زوج اسئله.
2: تفضل.
1: نبدا السؤال
5: الاول. سؤالي الاول انا مع عافاكم الله عندي اكتئاب مزمن وبعدها نستعمل في الدويات. الدويات هذه اثرت على الذاكره نتاعي في حياتي اليوميه وخاصه حتى في الصلاه. الصلاة نبدأ نصلي جيني كي غطفة كي سهوة ما نعرفش نخرج من الصلاة. نسيق قلب روحي نصلي ما كني عارفة صليت اثنين صليت أربعة تحيات ما بين الركعات ولا لا. نعاود مصر بالسلام ونقول نعاود أخرى وذي نركز فيها بحول الله ونصليها صحيحة. نفس الشيء إذا كان ركزت في الركعتين الأولين نسحة في الثانية نسحة كل التحية ما بين الركعات تحيات ولا لا. هذا سؤالي الأولي. سؤالي شنو مصيرها الصلاة المقبولة عند ربي ولا مش مقبولة ولا ماشيني عارفة.
1: واضح.
5: سؤالي الثاني أنا مفضل ربي العالمين بينا دويرة جديدة ومع قريب بحول الله باش نحاولوا لها. المحيطين بي وجيراني قالوا لي راهو يلزمك تذبحي وتسيلي الدم في الدار قبل ما تحولي لها. تو انا مفضل ربي العالمين قادره نذبح. اما تسيل الدم هذا ما فهمتش لشكون الدم للجنون للعباد تسيل الدم لشكون.
1: واضح اختي. شكرا.
5: السؤال الثاني وبارك الله فيك.
1: شكرا.
5: جزاكم الله خيرا.
1: شكرا ربي يبارك فيك في امان الله.
2: ربي يبارك فيك.
1: اعطيك الاجابه بخصوص السؤال الاول بخصوص هذا السهو الذي احيانا ينتابه في
2: الصلاه. حاولي اختي الكريمه الطبيب ما ينجمش يعطيك انواع اخرى من الادويه ما عندهاش التاثيرات الجانبيه. فهمتني. ثم اسال نفسك انت كيف تبدا في حياتك الخاصه وانت تبني الدار وش الدار وش تحول لها وكل قضايا كي متاع المصلحة كي تنسى فيها تنسى فيها تروح تخسر فلوسك وممكن يغشوك
1: صحيح
2: يا أخي شبيه بليس ما يجينا سيك كان في
1: الصلاة
2: هالدواء هذا ما أثر فيك تأثير سلبي كان في الصلاة حاول باش تعمل هالموازنة هذه
1: نعم أو يمكن بمعنى آخر أنك تخرج أثناء الصلاة تفرغ نفسك من كلك المشاغل والأكيد هي عندها مشاغل طول بناء البيت اللي إن شاء الله مبارك عليها والكل ظهر لي مشاغل حياة الدنيا هي اللي تزيد أكثر تزيد تأثر فيها وتدفعها أمكنها إلى هذا السهو
2: هذه النقطة النقطة الثانية في خصوص سؤاله ما زلنا راهو المسلم كما يقول العلماء إذا كان كثر عليه الشك ولا ديما ديما ديما ديما ديما ما يزموش يتبعوا أنت صليت ما تعرفش روح قد صليت ها أطلق السلام وبعد تاني أعمل سجدتين أعمل سجدتين يعني باش هون ربي
1: سجد سهو
2: يجبر لك يجبر لك هاك هاك الخلل اللي ربما وقعت فيه, فيه يعني. خاطر تنجم تكون انت صحيحة
1: نعم ولكن شبه لها انها
2: تنجم تكون انت ماكش صحيحة
1: نعم
2: اذا كان ديما ولا مرض وكل مرض ذكايا يولي يخرج هالشيء هذا على على طاقتك وتولي ما عادش مكلفة به صلي انت كما اعطاك ربي واعمل بعد تالي سجدتين ونجم تكون صحيحة صلاتك
1: واضح.
2: في أصلها وانت ما سهيتش وتخسر روحك سهيت
1: طيب بسرعة
2: ثم أسأل ربي سبحانه وتعالى باش يبعد عليك هالشيطان هذا اللي مركز لك على على السهو
1: واضح سؤالها الثاني بخصولة
2: سؤال الثاني هذه من العقلية عنه يقول لك فلان مش عنده دار يزمو يسهل الدم
1: اي
2: انت يقولها مش نسهل الدم طوال نذبح سردوك إذا كان المسألة مرتبطة بالدم طوال نذبح سردوك يعني ما عنديش باش نتبع علوش
1: هي قالت لك ميسره الحال الحمد لله ما تسال هي قالت الدم هذا مش نسيلو لشكون للجنون
2: اختي كريمه تعمل دار جديده حط حل الانترنت تلقى ادعيه نتاع الانسان كيف ينتقل لدار جديده
1: صحيح
2: وتصدق والصدقه باهية دار جديده ولا قديمه واضح. تصدق سواء كانت ذبحت وما سيلش الدم في الدار المسخ سيلوا برا بعيد اذبح في البطوار ولا في ولا خذوا مذبوح مش مشكلة ما فماش حاجة تفرض ويقول لك يلزموا
1: يلزموا على العتبة عتبة البيت ظهر لي ولا
2: لا لا عتبة يعني. ربي يقول لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى على بركة الله تعمل الدعاء وتتصدق سواء كان ذبحت ولا شريت اللحم
1: وإن شاء الله تكون مبارك هذا البيت
2: وإن شاء الله تكون مبارك وربي يبارك فيك أختنا بثينة من المنستير
1: طيب أخت ليلى سؤالها تقول أنا وأختي عايشين مع أمي هل يجوز أن نشترك في ثمن علوش العيد أم لا أعتقد أذكر أني حبيت نقرأ السؤال لأنه
2: ما قلنا لا
1: أيوه وإذا جائز هل لنا أجر في ذلك من أجر المسؤول عن العائلة فقط ورب يبارك فيكم طيب.
2: ما نتشاركوش لأن الأضحية عبادة شخصية واحدة فردية منكم فردية. تشري وتشارك الأخرين في الثواب إذا كانكم أنتم تعيشوا فرد دار تنجم باش تحت سيدي مش تضاحي لما سلفها أنت وسلفها أنت حد فين تلم حق العلوش طبعا هي ذبحت وبعد تالي ترد لكم أما باش تشاركوا ولا تضاحي أنت وممكن تسلفك أختك تسلفك وتذبحوا وبعدين يرد لهم تاعهم ولا تفهموا
1: وكيما ترد لهم
2: لا عاد ولي عاد ما يجيش لخاطر أيوة. ولي حيلة
1: أيوة هذاك علاش نتحط ننظر لك
2: ما يلزم سلف سلف ويترد فهمتني
1: هذاك علاش
2: ما تسالش المهم ردوا
1: أيوة واضح هكا أعتقد هو سؤال صار يطرح
2: ديما وخاصة أمام الغلاء هذا نتاع
1: نعم طيب المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا
6: أهلا وسهلا يا سيدي جمعة مباركة
2: أجمعين يا رب العالمين
6: أمل عامر من سوسة ما بالتحديد مقصور الساف
1: مرحبا بك أخت أمل ألو مرحبا بأهلينا بقصور الساف وبسوسة أيضا
6: يا سيدي عايشك ودي مرة والدعوة ليكم الاستدعاء للجامع الرمادي راه ومازال لا واقف
1: إن شاء الله وين وين الجامع
2: قصور الساف
1: قصور الساف إن شاء الله إن شاء الله بحول الله نزوركم إن شاء الله نفضيت الشيخ دكتور
6: يا سيدي عايشك وبارك الله فيك
1: تفضل أختي الكريم
6: أني معناها يوميا كنصلي الظهر نصلي ركعتين ساعة لساعة يلحق علي العصر أكلي فوتني الظهر نولي نصلي الظهر ونصلي العصر ما نعملش ركعتين
2: ماله ماله على خاطر ماله لأنه إذا كان خلط عليك العصر وقت الفرض قبل
6: يرحم والديك هيا بيا صيحة
2: هاي والنافلة هكية تنجم تصليها بعد العصر مباشرة قضاء لها
6: ساعات نعمل كيكة
2: كيف تتشغل عليها
6: بعد العصر
2: هاي أما مباشرة بعد العصر
6: هاي بعد العصر هاي بالضبط نمشي للجمعة نصلي الجمعة ويني مو خطر مستنس بالظهر نصلي كالركعتين نافلة بعد ما نصلي الجمعة نعمل ركعتين نافلة في الجمعة
2: هاي
6: يا أخي قامت وحدة من الأخوات اللي نصلي جيت قلت لي يا أختي رأي صليت رأي جمعتك باطلة
2: برد مرة عاول فتوى
6: قلت لها وقصب بالعمل بكي تعرف أليس قلت لها قلت لي كيفاش تصلي ركعتين نافلة بعد الجمعة قلت لها رأيني متعودة في الدار كي نصلي الظهر نصلي ركعتين نافلة قعدت بك الريتة مذاك يندرى بالحق صليتي باطلة جمعتي باطلة ولا
2: المرة هذه ولا تخذف في الغيب
6: اي بالحق راني ساعات راني نمشي للجامع راني نشوف حاجات
2: لا حول ولا
6: قوة نسمع حاجات والله العظيم
1: اختلط الحابل بالنابل قاعدين نشوفوا فيه اختي الكريمة نشوفوا فيه للأسف الشديد
2: اختي الكريمة
6: ليش الانسان يوصل الكيكة يا ربي
2: هكا هو كالفتوى كالناس اللي يفتي
1: من باب الادعاء
2: يسألنا عليهم قال لك يا اخي الحبيب المبروك وقت اللي قال لي نمشي مكثر ونسأله
1: من باب الادعاء لا يلقى وكأنه فيها نوع من الفخرة أنه يحكي في الدين وفهم الدين يمشي ثقف الساعة في الدين ثقف وبعد يحكي
6: إذا كان نعرف نعرف
1: يمشي أقرأ الساعة
2: أمشي نقولك على الركعتين يا أختي الكريمة لكن الركعتين هكومة عندنا إحنا في المذهب المالكي مكروهي تعرف أنا مكروهين ما أنا ماذا بيك ما تعملهمش ما يبطلوش الصلاة هم أما مكروهين وقتاش تصليهم نجي نعنيك عندك حاجة إذا كان الناس خرجوا من الجامع ونقص وقعدت انت كعبدين صليهم وما تسيرش وقتها مش مكروهين واضح ولا علاش هاوش يقولك علاش تهربا باش ما نتشبهوش بالشيعة اللي هما ما يصليوش ما الشيعة ما يصليوش الجمعة ركعتين يصليه ظهر يعني يصليه أربع ركعات يقول لك أنت كأنك صليت أربع ركعات تتشبه بهم ولكن هذه مسألة قديمة وقت اللي كانوا الفاطميين هنا في تونس وكل شيء متى وما عادش أما وكيف تخف الرجل وتنقص الرجل تنجم تصلي أما من دامك زحمة وأنت عندك كذا أطلع
1: واضح
2: مكروه واش دخلهم في بطلان الصلاة بتاع الجمعة
6: يا سيدي
2: لا حول ولا قوة
6: والله من الجمعة الأخرى قلت والله لما نحصر اليوم ونكلم
1: مرحبا بي يا ربي شكرا لك بارك الله فيك
6: وربي ينور فيكم وربي إن شاء الله يزيدكم من نور ومن فقه ومن تعرف راكم نظمتونا حياتنا
1: الحمد لله
2: ربي بفضل الله
6: حاجات اللي كنا أني واحدة من الناس كنت برصة حاجات ما نفهمها
1: الحمد لله
6: بارك الله فيك
1: شكرا بارك الله فيك
6: من عند ربي
1: شكرا بارك الله فيك سؤال أخير شكرا سؤال أخير من عند بن طالب علي وداد صباح نور هل يمكن جمع النية لصلاة الضحى مع صلاة سنة قالت بعد ذلك الوضوء وصلاة نافلة وصلاة شكر لله وصدق
2: يا أختي الكريمة كل صلاة عندها صلاة. عبادة خاصة فهمتنيها يعني صلاة الضحى عندها سنتها خاصة وصلاة الشكر عندها سنتها الخاصة وكل كما صلاة الظهر كما صلاة الظهر عندها خصوصيتها وصلاة العصر عندها خصوصيتها نخليه كل حاجة وخصوصيتها
1: واضح
2: ورب يبارك
1: واضح شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي إن شاء الله في ميزان حسناتكم
2: آمين يا رب
1: زادكم الله بسطة في العلم أجمعين والجسم
2: أجمعين
1: والفهم إن شاء الله أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم حسام قدرية تحية لي في خرج الحصة تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي نجلاء عطية بن محمد في الإشراف على تأمين الإخراج الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك زميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية كان في خدمتكم ميكروفوني الأسد العيار دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في النشرة نتابع سدادات ولاية المهدية لينجح الامتحانات الوطنية، ونسلط الضوء على لقاء علمي حول فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. من مطار المنستير اليوم انطلاق أول رحلة لحجيج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة. أخصائي علم الفيروسات محجوب العون يؤكد أن الفيروس هانتا لا ينتقل بين البشر. إلى تفاصيل الأنباء، من المنتظر أن يجتاز 5081 مترشحا اختبارات البكالوريا بولاية المهدية، من بينهم 17 حالة خصوصية وأربعة مترشحين بالسجن المدني بشيبة. كما سيتم هذه السنة ولأول مرة إحداث مركز لإصلاح اختبارات ختم التعليم الأساسي بولاية المهدية. السيد محمد علي بيوض المندوب الجهوي للتربية بالمهدية تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون ندرة إسماعيل.
1: بالنسبة للبكالوريا عندنا 5081 مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا إن شاء الله. اختبارات التطبيقية والشفوية تباعا خلال هذا الشهر تقريبا بداية من يوم الخميس 14 مايو 2026. الدورة الرئيسية تنطلق أيام 3 جوان إلى غاية 10 جوان. الجديد بالنسبة لجهتنا أنها بالإضافة إلى مركز إصلاح البكالوريا تحتضن الجهة مركز لإصلاح شهادة ختم التعليم الأساسي العام. عندنا 4 مترشحين سيجتازون امتحان البكالوريا بالسجن المدني بالمهدية، ثم عندنا 17 وضعية خاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية. أساسا كل وضعية وعندها خصوصيتها، من توفير تلميذ كاتب، من توفير قاعة خاصة، وتقريب يشتركوا في إضافة ثلث الوقت، وموجودين في كل المراكز وفي كل الشعب. مقام الغشر هناك أدوات وتطبيقات متطورة للمراقبة.
0: وفي علاقة بالامتحانات الوطنية، تنظم مدينة العلوم بتونس لقاء علميا بعنوان فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. ويهدف هذا اللقاء الذي تقدمه مختصة في علم نفس النمو والتربية إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب نظام صحي أثناء الاستعداد للامتحانات. هدى الورغي عن مدينة العلوم والتفاصيل.
2: يندرج هذا ضمن مساهمة مدينة العلوم في الإجابة على الأسئلة اللي يتأرق التونسي واللي يسعى لإيجاد إجابة لها، لأنه ما يخفيش على حتى حد الضغط النفسي منتشر بكثرة، وخاصة أثناء الاستعداد للامتحانات. وإحنا نعرف العائلة التونسية تتجند للمناسبة هذه لمزيد تشجيع أبنائنا على التميز والنجاح وتحويل التوتر من عائق إلى طاقة إيجابية. نحب نقولوا لهم فما تقنيات علمية من خلالها نتحكم في التوتر، فما المحيط الآمن اللي مثلوه الأولياء والإطار التربوي وغيره، فما النوم الكافي، فما الغذاء الغني بالأوميغا والتقليل من السكريات، نوع الإضاءة، تغذية سليمة، فما برشا باش نعلموهم، نعطيهم خبرات وتجارب للتحكم في التوتر وحسن إدارته.
0: تنطلق اليوم أول رحلة لحجيج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير على الساعة 6 مساء، وعلى متنها 252 حاجا عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. وتنطلق أولى سفرات حجيج ولاية المنستير إلى البقاع المقدسة، والبالغ عددهم 660 حاجا وحاجة يوم 11 من مايو المقبل، على أن تنطلق سفرة ثانية يوم 18 من نفس الشهر. أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القورض وليس من شخص إلى آخر، مشددا على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا يعتبر وباء.
3: فيروس هانتا ينتقل عن طريق القوارض. القوارض هي حاملة الفيروس، ما تمرضش به، لكن يتواجد الفيروس في الغبرة اللي تتواجد في الفضاءات اللي عايش فيها، تنتقل الإنسان وقت يستنشق وياخذك الهواء ذاك يدخل الجسم والفيروس يضعف ويعطي حالتين من الأمراض الممكنة، تم اللي عندها علاقة بالجهاز التنفسي، وتم حالات أخرى تقام خانة كبيرة تتبعها نتيجة إيموراجي. الفيروس هذه تواجد الأكثر في آسيا خاصة في الصين وكوريا، لكن موجود كذلك دول أخرى. الفيروس ما ينتقلش من إنسان لإنسان، وبالتالي ما هوش قادر باش يعمل انتشار وبائي، حاجة ننشر لها لما فيش تلقيح خاصة به لحد الآن.
0: في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقال المتحدث باسم المنظمة إن الفيروس خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. صحينا لأن تنظم الجمعية التونسية لطب الأطفال بالحمامات بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربية، الذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية دكتور خالد المنيف أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركا من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكري والأمراض الجرثومية لدى الأطفال.
4: نسجلوا 950 مشارك في المؤتمر هذا اللي هو عدد كبير ياسر. هذا من كل خلي مؤتمر غني بالإكسبير، خلي فرصة باش أتعاون جنوب جنوب كولابوراسيون سود سود بارتي ثمارها عن طريق المحاضرات اللي نعملوها، ونلقاو حلول تخص اللي يعيش في شمال إفريقيا حتى في إفريقيا. أهم المواضيع اللي طرحناها واللي مشي توقع المعالجة نتاعها هم طبيب الأطفال اللي في المستشفيات ولا حتى يباشر في العيادات نتاعو، أما الأمراض التنفسية الجهاز التنفسي وأمراض السكري وأمراض الجرثومية. أمراض الجرثومية تم جديد كبير ياسر في مضادات الحيوية بالطريقة استعمالها. أمراض السكري تم جديد ياسر على مستوى الأنسولين، كيفاش نعطيه الأنسولين، بنكريا اللي هو ينتج الأنسولين كيفاش يوقع تفادي الأنسولينس متاعه، طريقة تكون أقرب قاعد يتوجد في بنادم معناتها بصفة طبيعية. هذا كل حاجات جديدة ياسر قاعدة تصير في العالم، أثمانها بعضها ياسر كيفاش تبقوها عند صغير اللي موجود في بلدان كما نتاعنا احنا، وكيفاش تحطها على أرض الواقع اللي ماهوش حاجة إيفيدونت في الوقت الحالي.
0: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتحت شعار متحدون من أجل الإنسانية، تنظم الهيئة المحلية والجهوية للهلال والصليب الأحمر الدوليين بالمنستير أنشطة تحسيسية وتطوعية بساحة الفنون للتعريف بمبادئ الحركة الدولية. الدكتور منذر جعفورة رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بالمنستير والمزيد.
5: يقتلوا يقتلوا يهدوا يعضبوا في النساء والصغار إلى غير ذلك، ما تهمش إنسانية بكله، همش يكون يداوي ويكون يفد. إذن العالم كله المطلوب منه السنة هذه هو أن يجدد إنسانيته، معناتها كل إنسان غلط وتكاسل وما عمل شيء ماذا بيه يجدد روحه أنه يفيق على روحه، ولا أنه لابد أنه يهتم بالإنسان وقيمته ويعطيه كل ما نجم يعطيه باش ينقذوا من الأوجاع ومن الإصابات ومن الإعاقات ومن سوء النشأة نتاعه، يكون معناتها التكوين نتاعه يكون مش باهي والإعاقات إلى غير ذلك. هذا هو الموضوع، الموضوع هو تجديد الإنسانية عن كل الشعوب في العالم، وإن شاء الله نشوفوا العباد تفيق لأرواحها وتاخذ قطع.
0: ثقافيا الآن، تنطلق اليوم الدورة 11 لمعرض سوس الدولي للكتاب بمشاركة حوالي 90 عارضا من مختلف الدول العربية والأجنبية لتتواصل إلى غاية 17 من الشهر الجاري. وعملا على تشجيع القراءة سيكون دخول الطلبة والتلاميذ مجانيا وفق ما أكده المدير التجاري لمعرض سوس الدولي أيمن الدوس.
6: اليوم تنطلق الدورة 11 لمعرض سوس الدولي بفضاء معرض سوسة. معرض سوسة الدولي للكتاب اسمه حاضر معنا أكثر من 90 عارض موزعين على أكثر من 5000 متر مربع. مع العارضين هذوما فما العديد من الدول المشاركة، منها مصر، لبنان، سوريا، فلسطين كضيف شرف، الأردن والمغرب. هذا الكل في إطار أنه 130 دار نشر حاضرين معنا، آلاف العناوين اللي تم القراء، كتب أطفال، كتب جهول، كيف فما برنامج ثقافي موازي يتأثروا نخبة من المعرض وشعراء اللي باش يكونوا حاضرين خلال ندوات ثقافية وفكرية وأمسيات شعرية خلال هذه الدورة، اللي يزوروا المعرض اللي يكتشفوا الكتاب، غرموهم بالمطالعة. مرحبا بكم، ودخول الأطفال راهو مجاني، دخول الطلبة مجاني.
0: بإذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. اليوم انطلاقها ولرحلة لحجيج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير. أخصائي علم الفيروسات محجوب العون يؤكد أن الفيروس هانتا لا ينتقل بين البشر. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إشهار. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
9: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
10: احنا وانتوما،
11: احنا وانتوما،
12: وانا وانت،
13: وانا وانت،
14: احنا وانتوما،
11: احنا وانتوما،
14: وكل اللي يسمع فينا،
11: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا. تجمعنا بكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير، تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زاد الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
14: تتعدى صبحيتنا عالكيف
11: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا على الكيف.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. البدايه بكره القدم في مصافحتنا الثانيه الرياضيه على موجة اذاعه المنسير. اليوم تلعب دفعه اولى مقابلات الجوله 29 لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. هو البرنامج نتاع المقابلات والحكام وايضا النقل التلفزي. اليوم في باجة الأولمبي الباجي يستقبل شبكة العمران تحكيم حسن نايلي حكم الفار حمزة جعيد. مباراة تبعها على القناة الوطنية الأولى الأولمبي الباجي من أجل 3 نقاط، وهي الوحيدة اللي تنجم تخلي الأولمبي الباجي مازال عنده أمل في البقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل الشباب القيروانية مطالب ب3 نقاط من الاتحاد المنصيري في مباراة بزفرها اليوم الأربعاء العشية أشرف الحركاتي حكم الفار مجدي بلغة وتبث على القناة الوطنية الثانية. ثم الملعب التونسي اتحاد بن قردين منصر بالعربي حكم المباراة وحكم الفار سفيان الورتاني مستقبل سيمان زيدا نقاط الأمل الأخير اليوم قدام مستقبل جيبس في ملعب الكرم محمد علي قروية حكم المباراة وحكم الفار هيثم جيرات. بقية المقابلات يتلعبوا يومي السبت والأحد. نذكركم أنه يوم السبت والأحد بيشكون أول يوم الأحد بيشكون درب العاصمة بين الترجي التونسي والنادي الإفريقي، والترجي كان أعلن عن نهاية كل التذاكر المخصصة لمقابلة الدربي. الأسبوع القادم بشكون موعد مع الجولة الأخيرة نهار 3/12 مايو. النادي الصفاقسي بعد أيام في الحقيقة النادي الصفاقسي نجم الرياض الساحلي أو المقابلة نادي الصفاقسي نجم الساحلي تم تأجيلها اليوم الأربعاء. في البداية كانت نهار 3، بالتالي شبكة العمران مستقبل مرسى نهار 3/4 متاع العشية. ثم نهار 4/13 مايو النادي الصفاقسي نجم الساحلي النادي البنزرتي الترجي الجيسي مستقبل جيبس الملعب التونسي. نهار الخميس 14 مايو النادي الإفريقي الأولمبي البيجي اتحاد مناسيري مستقبل سليمان نجم تلوي شباب القيروانية واتحاد بن قدان الترجي التونسي. والتساؤلات لهنا، هل ستحسم البطولة في الجولة هذه وبطولة وأسفل الترتيب زادة، وإلا باش نقعدوا نستناو الجولة القادمة. كرة اليد الآن نذكركم أنه بالنسبة لكأس تونس في كرة اليد مباريات تبدأ اليوم من خلال قمة في قاعة زوايو بالعاصمة 6 متاع العشية. الترجي التونسي في دور ربع نهائي لكأس تونس باش يستقبل فريق النجم الرياضي الساحلي. بقية المقابلات باش لعبوا يوم السبت. هو البرنامج الكامل اليوم في الزوايو 6 ترجي رياضي النجم الرياضي الساحلي. ثم غدوة السبت 4 متاع العشية بعث بني خيار نادي الإفريقي الملعب التونسي نادي سقيت زيت وجمعية الحمامات سبورتينغ بنعرف. عملية القرعة لتاع الدور النصف النهائي باش تصير إن شاء الله يوم وهي متاع كل الأصناف فمش كانت متاع الأكبر. عملية القرعة باش تمسحبها يوم الخميس 14 مايو بداية من الساعة 3 خلال بث مباشر لبرنامج هوم زون على قناة على موجة إذاعة الشباب. كرة السلة الآن غدوة بشكل موعد مع الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة انطلاقة من الساعة 1 بشكل لقاء بين جمعية نسائية بجمال وفريق النادي الرياضي الصفاقسي. والمتابعة بشكل إن شاء الله على موجات انطلاقة من الساعة 1 باش ننقل لكم المباراة. وفي الساعة 4:30 بشكل موعد مع لقاء الاتحاد المنسيري النادي الإفريقي الدور النهائي ذكور والنقل مباشر على موجاتنا. نكمل بالسيري آ في إيطاليا 8:15 اليوم تورينو ساسولو. في الليغا 8 ليفنتي أساسونا. في الليغ 1 في فرنسا لانس نونت في 8:15. وفي البوندسليغا دورتموند فرانكفورت في 7:30. شكرا لكم على المتابعة. موعدنا الرياضية متواصلة مجتدعة المنسير للقاء.

به أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه مع برنامجنا قواعد التلاوة وأحكام التجويد. سنتوقف اليوم بإذن الله تعالى مع مبحث جديد، وهو الوقف والابتداء، وأستسمحكم بأن نخصص هذه الحلقة للا مدخل عام، يعني تقديم عام لهذا المبحث. فنقول إذن: نحن نعلم أن القرآن العظيم هو كلام الله تعالى الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون الدستور الأخير للبشرية، وهو أي القرآن العظيم

إما فعلية وإما اسمية، ومن الضروري أن نحرص على أن لا نفصل كلمة عن جملتها أو نلحق كلمة عن غير جملتها أو نقف قبل تمام المعنى فنعطي السامع معنى فاسدا. وهنا نستشهد بقصة وقعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت الوفود تأتي إليه، وكان يقوم خطيبهم فيخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذات مرة قام خطيب أحد الوفود فحمد الله وأثنى على رسوله ثم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ووقف عن الكلام، يعني توقف عن الكلام على كلمة ومن يعصهما. وبهذا الوقف يصبح المعنى أن من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد رشد أيضا، لأن العرب إذا ذكروا جملة كاملة وألحقوها بجملة ثانية ناقصة فإنه يقدر للثانية مثل الأولى، كما في قول الله تعالى عن الجنة: أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، يعني أكلها دائم وكذلك ظلها دائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس بئس الخطيب أنت، اجلس بئس الخطيب أنت. وواقع ثانية: ذات مرة كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يمشي في السوق فرأى مع أعرابي سلعة من السلع، فقال له: أتبيع هذه؟ فأجابه البائع قائلا: لا يرحمك الله. فقال له الصديق: سبحان الله، أوما تحسن. فقال له الصديق: سبحان الله، أوما تحسن أن تقول لا ويرحمك الله. إذن فصل المعاني ووصل المعاني هو علم ثان غير علم التجويد، واسمه علم الوقف والابتداء. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى نبهنا في منظومته، فقال في باب الوقف بعد أن أنهى الأحكام قال: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. قال لا بد، ولم يقل مثلا يستحسن معرفة الوقوف والابتداء، ولم يقل مثلا الأفضل لك معرفة الوقوف والابتداء، وإنما قال لا بد، يعني الأمر حتمي وضروري. وهذا العلم علم الوقف والابتداء عماده، يعني أساسه، فهم المعنى، وفهم المعنى يكون بفهم الإعراب. إذن هذا العلم شديد الصلة بالإعراب، ولكن أغلبنا لا يعرف الإعراب، لذلك

0: وضع لنا علماؤنا رحمهم الله تعالى علامات الوقف في المصحف، وقالوا لنا قفوا عند هذه العلامات. وإذا ضاق نفسك على كلمة وأنت تتلو القرآن، إذا ضاق نفسك على كلمة ليس عليها علامة وقف، فارجع إلى الوراء واربط الكلام بعضه ببعض. هذا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة، كل ما لدينا اليوم حول مبحث الوقف والابتداء، وأردناها أن تكون يعني مقدمة عامة لهذا الموضوع. نترككم في كنف الله وحفظه، على أمل اللقاء بكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد

0: رجل المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا. من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنتتبع أهم وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تعتبر هذه الوصايا منهاجا شاملا لحياة المسلم، وتهدف إلى تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، وصيانة النفس، وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع الإسلامي، بل والإنسان عامة. اليوم مع أبرز هذه الوصايا وفوائدها. أولا، تقوى الله وحسن الخلق، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الفائدة: نيل محبة الله وتكفير الذنوب وكسب محبة الناس. ثانيا، القناعة والرضا. الوصية: انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك. الفائدة: تدفع الإنسان إلى شكر الله على نعمه، وتجنب الحسد والكبر، وتريح النفس. ثالثا، حفظ اللسان والنجاة. الوصية: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. الفائدة: تجنب الفتن والنجاة من المهالك وسلامة القلب. رابعا، صلة الرحم والرحمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي أن أصل رحمي وإن أدبرت. الفائدة: الزيادة في الرزق وطول العمر وتقوية الروابط الأسرية. خامسا، حب المساكين والقرب منهم. الفائدة: إنها تهدف إلى نشر التكافل الاجتماعي وتواضع النفس والبعد عن التكبر. سادسا، قول الحق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي أن أقول الحق وإن كان مرا. الفائدة: نيل رضا الله، وإقامة العدل، وقوة الشخصية. سابعا، الإكثار من قول الله سبحانه وتعالى: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة، وتعين على الاستعانة بالله على أمور الحياة وتفريج الكروب. ثامنا، بر الوالدين وحفظ الأمانة، وهي من الأصول التي وصى بها الإسلام، وتؤدي إلى البركة في العمر والرزق. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم يا أحباب الحبيب المصطفى في حصتنا المقبلة، ونفعني الله وإياكم بهذه الوصايا. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي مخرج هذه الحصة كمال العجمي. فإلى اللقاء.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: نهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. حصلت شركة الموتيف نوغوتيك على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء تجربة بشرية لاختبار زرع دماغ صغيرة تستهدف علاج الاكتئاب المقاوم للعلاج، وهي حالة تصيب ملايين البشر حول العالم ولا تستجيب لمضادات الاكتئاب التقليدية. وطورت الشركة جهاز دقيق يثبت داخل الجمجمة فوق الغشاء الواقي للدماغ، ويستهدف المناطق المسؤولة عن التفكير العالي المستوى، وهي مناطق يتراجع نشاطها لدى المصابين بالاكتئاب الشديد. وتطلق الزرعة نبضات كهربائية دقيقة لتحفيز هذه الشبكة العصبية وإعادة تنشيطها. وتفيد الشركة بأن العملية لا تستغرق سوى 20 دقيقة ولا تتطلب جراحة دماغية تقليدية، مما يقلل المخاطر المرتبطة بالإجراءات الجراحية المعقدة. وبعد تثبيت هذا الجهاز يولي يعمل لاسلكيا، إذ يرتدي المريض قبعة خاصة تستخدم لشحن الزرعة والتحكم بها وترسل بيانات التحفيز مباشرة إليها، ويلبس المريض القبعة هذه لمدة تتراوح ما بين 10 و20 دقيقة عدة مرات يوميا، لتشكل بذلك الجلسات العلاجية الأساسية قبل أن تتحول لاحقا إلى أداة متابعة. ويقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لهذه الشركة أن المرضى قد لا يلاحظون تحسنا خلال أول 10 أيام من بدء العلاج، مما يشير إلى استجابة سريعة مقارنة ببعض العلاجات التقليدية. وتعتمد أساليب كما العلاج بالصدمات الكهربائية المستخدمة منذ ثلاثينات القرن الماضي، أو التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة المعتمد منذ 2008، على جلسات مكثفة داخل العيادات لعدة أسابيع وقد تكون مرهقة أو شديدة التأثير على المرضى. وتشمل التجربة الحالية نحو 10 مشاركين وتعتمد 12 شهر، وتركز أساسا على تقييم أمان الجهاز مع متابعة تأثيره في أعراض الاكتئاب والقلق وجودة الحياة. وتخطط الشركة لتطوير إصدارات مستقبلية قادرة على رصد نشاط الدماغ بمرور الوقت، مما قد يفتح المجال أمام علاجات مخصصة لكل مريض وفق استجابة دماغه الفردية. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تقرر إقامة نقطة لبيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعارض بمدينة المنستير، وذلك بداية من يوم 16 من مايو الجاري إلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، بما يضمن توفير فضاء ملائم ومنظم لاستقبال العارضين والمواطنين في أفضل الظروف. وستشهد هذه التظاهرة الاقتصادية مشاركة مختلف القطاعات والمنتجين، إلى جانب عرض عديد المواد والمنتوجات الاستهلاكية على غرار أغلب مستلزمات عيد الأضحى، وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم البيضاء والخضر والغلال، إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعات التقليدية. تنطلق اليوم الدورة 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب إلى 17 من مايو الجاري بمعرض سوسة الدولي بمشاركة حوالي 90 عارض من مختلف الدول العربية والأجنبية. وبيّن المدير التجاري لمعرض سوسة الدولي أيمن الدوس أن دخول الطلبة والتلاميذ سيكون مجانا بهدف تشجيع القراءة لدى الأجيال. أعلن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. ختاماً، أكدت القيادة الأمريكية أنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية. من جهته ذكر مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فوراً وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

0: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع صلاح الدين بباردو بإمامة الشيخ منير بلهوان.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الله أكبر، الله أكبر.

0: رب العالمين، الحمد لله إقراراً بوحدانيته، والشكر له على سوابغ نعمته اختص بها أهل الصدق والإيمان بصدق وعظيم معاملته، ومن على العاصي بقبول توبته، ومد للمسلم عملاً صالحاً بوصيته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وقدوتنا محمد المفضل على جميع بريته. عباد الله، إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليك الله ما دار الفلك. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين الغر المحجلين، ونحن معهم إلى يوم الدين. أحباب رسول الله، ها هي الأيام المباركة نستجلي غمراتها، وهي تفيض علينا ثواباً وقرباً من الله تعالى. في هذه الأيام العظيمة، أيام العبادة، أيام القربات، لها عناوين على المؤمن أن يستجليها وأن يقف عندها. الأيام والعمر والزمن أمر ثمين في حياتنا، أمر من ذهب منه أو ذهب بعضه ذهب كله ولن يعود. فأيها المؤمنون، الغنيمة كل الغنيمة، والسعي كل السعي لتحصيل الثواب وإدراك القربى من العزيز الكريم. أحباب المصطفى، لعلنا بقلوب مرققة إيمانا نهفو إلى أماكن عزيزة، وإلى بقاع جعل الله تعالى فيها وعليها من الحرمات ما لم يجعله في غيرها. القلوب تهفو إلى هناك، حيث عرفات ومنى والمشعر الحرام. الله جل وعلا في كل سنة يصطفي من المؤمنين زمرة تقف بأبدانها وأرجلها هناك، غير أن البقية الباقية تقف بأرواحها وأفئدتها وأذهانها. فتعالوا بنا أيها السادة المؤمنون، نطرح على أنفسنا أمرا ما ينبغي على غير الحاج أن يأتيه في أيام الحج. ماذا يضيف لنا من أمر حسن وأمر جليل لصحائف أعمالنا هذه الأيام وغيرها، والتي بدأت تتصاعد في الفضل وفي نيل الجزاء، من شوال إلى ذي القعدة إلى ذي الحجة، إلى العشر الأوائل من ذي الحجة، وقمة قممها اليوم التاسع منه عند الوقوف بعرفة. لك أن تتساءل أيها المؤمن، أنا لست مع الذاهبين وأنا لم أحظى بهذا. فوجب عليك أن تشارك المؤمنين في بعض ما أمرهم الله تعالى به في الحج وأنت في بلادك. أولها أن تعظم ما عظم الله، حيث قال الحق تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله من تقوى القلوب، يعظمها الحاج بالهدي والإحرام والرمي والسعي، ونحن نعظمها بما فرض الله علينا. الصلاة شعيرة، عليك أن تعظمها وأن توليها ما تستحق عند إتيانها. لا تستخف بالعبادة، لا تستخف بها، لأن الشيطان والعياذ بالله له مدخل من ذلك. أحسن صلاتك وعظمها، أحسن وضوءها، استحضر قلبك وجماع روحك فيها، استحضر أنك أمام رب العزة. فهذا مظهر من مظاهر تعظيمها، آتيها وأنت في أحسن لباس، وأنت على خير حال، وأطيب ريحا، وأعبق ما يصدر منك. هذا التعظيم وهذا الإجلال لشعائر الله ينسحب على جميع عبادات المؤمن مع ربه جل وعلا. المسألة الثانية أيها المؤمنون، أن السبب بل قل المآل الأساسي للحج من خلال قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، بعد اختبار جم بأن الله تعالى طلب منه أعز ما يطلب من الإنسان، ثمرة فؤاده، كلل هذا الاختبار بقول الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. الجائزة، النتيجة، أن يا إبراهيم قد وفقت والله تعالى أكرمك بدل ابنك بذبح وجائزة من الجنة. أحباب المصطفى، جدوا واسعوا في طلب مرضات خالقكم لتنالوا هذا الذبح العظيم. نحن نتأسى بإبراهيم الخليل ونشارك الحاج في هديه وتقديمه للهدي بأننا نأتيه في سنة مؤكدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإضحى. فما أعظمها عبادة، ولا عبادة مثلها يوم الإضحى، أن يهرق المؤمن الدم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ونحن مقبلون عليها. أفضل أيام السنة بإجماع العلماء هي العشر الأول من ذي الحجة، وأعظم ليالي السنة بإجماع العلماء هي العشر الأخيرة من شهر رمضان. الزمن محطات عباد الله، الزمن نفحات، هبات يعطي فيها الله من الأجر ما لا يعطيه في غيرها. فأين أنت أيها المؤمن؟ أين أنت من نفسك ومما ألزمك الله به في هذه الأيام المباركة؟ لا تشغل نفسك بالدنيا، دع عنك الملاهي ولو لأيام معدودة، وتفرغ، تفرغ معاهدا ربك على السير على نهجه وسبيله. تفرغ لخالقك، اشحذ روحك، اشحذ روحك، توخى مدارج السالكين حتى تحقق القرب من رب العالمين. جاء عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة، إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة. عباد الله، أتدرون من هذا الرجل؟ قال النبي: فيقول: أنى لي هذا؟ قال: فيقال له: باستغفار ولدك لك. في هذه الأيام العظيمة المباركة لا تنسوا والديكم، لا تنسوا أكثر الناس حقا عليكم، أباك أباك أباك وأمك ثم أمك ثم أمك، استغفر لهم. اجلس في مكان طاهر وردد الاستغفار بنية ماذا؟ بنية أن ذلك الاستغفار هو لوالديك، استغفار بنية على وجه التأكيد والتعيين، يرفع الله تعالى بها أباك في الجنة كما رفع أمرك في الدنيا، وثابر وكابد حتى تكون في هذه الحياة في أعلى الدرجات. عباد الله، غير الحاج مطالب هذه الأيام بالذكر وتكرار ذكر الله. شعار الحجيج هناك في الأماكن المقدسة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أما شعارك أنت غير الحاج فهو الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ألم يقل الحق تبارك وتعالى ليكبروا الله على ما هداهم؟ فالله أكبر على الهداية، والله أكبر على النعمة، والله أكبر على الفضل. شعار عظيم وجب أن ترفعه هذه الأيام. وأخيرا عباد الله، وجب في حقنا أن نتلمس في الدعاء الحال الحسن والمكان الحسن والوقت الحسن. وهذه الأشهر الحرم من أسباب استجابة الدعاء، فلذلك ألحوا فيه وحققوا قرباتكم جميعا بالصدق مع الله. لا معنى لهذه العبادات كلها، تبقى طقوسا وأشكالا مفرغة، ما عندهاش حتى معنى، ما عندهاش حتى معنى. لماذا؟ لأنك تأتيها وبداخلك انشغال بالدنيا، تأتيها والقلب غافل. عباد الله، لحظة واحدة في حياتنا، بعض الثواني في حياتنا، فيها صدق عميق، فيها إخلاص لله عز وجل. أحيانا تعمل عمل في ظاهره بسيط، في ظاهره ما عندوش معنى كبير، ما عندوش صورة كبيرة، ولكنك بداخله عظمة ونبل. أقول ونبل، نحن في حاجة اليوم، مجتمعنا في حاجة إلى قيمة أخلاقية اسمها النبل والإخلاص. ما هوش الفائدة حجيت 3 مرات و4 مرات وعملت 10 عمرات وغير ذلك، أن تنظر في لحظة وجيزة لصاحب حاجة وتمده بها، عند الله أعظم ما يكون. أوجز القول وأدعوكم إلى حادثة وقعت لعبد الله بن مبارك، وقيل تنسب إليه. عبد الله كان أحد وجوه العلماء، عرف بالتقوى والصلاح. هذا الرجل أراد في سنة ما أن يحج، قرر في عام الأعوام أن يحج، جمع مالا وادخر واجتهد في جمع المال وبلغ ما يؤدي به حجه. الليلة يبيت عبد الله في بيته، ومن الغد يتوجه إلى مكة. خرج ليلا ليسلم على أصحابه وجيرته وأهله. قال الراوي: بينما كان عبد الله راجعا إلى بيته والحال ظلمة، أخذ على بصره أمر ما، نظر على حافة الطريق فإذا ركام من الزبالة وامرأة تنبش فيها. قال: وما هي إلا ثوان، حتى أخذت المرأة أمرا في يدها ولمحت عبد الله، فهرولت مسرعة عائدة إلى بيتها، فإذا بعبد الله يقتفي أثرها ويناديها: يا أمة الله، يا أمة الله، ما تلك التي بيمينك؟ أحرجت المرأة وقالت: عن كره يا عبد الله، هاته دجاجة ميتة أحملها لأبناء اليتامى، إذ لم أجد ما أطعمهم به. يا عبد الله، أترك الخلق للخالق، فلله في خلقي شؤون. أما إنك إذ أقسمت علي فلا أخبرنك. وفاضت دموع المرأة: إن الله قد أحل لنا الميتة، أنا امرأة فقيرة وأم لأربعة بنات قد غيب الموت راعيهم، واشتد بنا الحال ونفذ مني المال، وترقت أبواب الناس فلم أجد قلوبا رحيمة، فخرجت أتلمس عشاء لبناتي اللاتي أحرق الجوع أكبادهن، فما وجدت غير هاته الميتة، أفمجادلني أنت فيها؟ أفمجادلني؟ مش ناقشني وتقول الميتة حرام، أعلم ذلك، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. ففاضت عينا عبد الله بالدموع، فاضت أمام امرأة وقفت أمامه في الدرك الأسفل من الحاجة، وقف أمامه أم اليتامى. قال لها غير متردد، غير مغلب لهوى نفسه على ما يريده الله، ومد إليها أمانة ناولها إياها وقال خذيها فهي لك. أمدها عبد الله بجميع المال الذي جمعه مريدا به الحج إلى بيت الله الحرام. قال وأعطاها مال الحج كله، ثم عاد عبد الله إلى بيته وتمدد في فراشه، وأخذته عينه فنام، وإذا به يرى رؤيا في المنام، وأن رجلا يقف عليه وقد أشرب وجهه نورا يتلألأ، يقف أمام عبد الله ويقول السلام عليك يا عبد الله، أتدري من أنا؟ أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن، أنا رسول الله. يا عبد الله، إني حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة، جزاك الله عن أمتي خيرا وأكرمك بما أكرمت به أم اليتامى، وسترك الله في الدنيا والآخرة كما سترت أم اليتامى. أحباب الله، أحباب رسول الله، أين أنتم من اليتامى؟ أين أنتم من المحتاجين؟ نهرول ونسرع لتفعيل الشعيرة، ولكن هو ذا ديننا، دين الرحمة، دين الألفة، دين الحنان والعطفك اللي في القلب، ليس قلوبا متحجرة، ليس قلوبا مغلقة، بل هي قلوب تسيل دموعها شفقة ورحمة أرضاء لرب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى. أحباب رسول الله، أود أن أقف وإياكم على نقطة فقهية تتعلق بعدم مشروعية إبطال العمل عند إنجازه. إيش معنى هذا؟ يعني هناك في مذهبنا المالكي هناك 7 أمور إذا شرعت فيها وبديت فيها إياك أن تقطعها، ولو هي تطوع، تبدأش حتى هي تطوع، ما هيش فريضة. إذا كان بديت فيها أصبحت ملزما بإتمامها، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال 7 أمور هذه، أولها صلاة التطوع. مش معناها كي تصلي في ركعتين نافلة جاتك مسة من المسال أي نقص صلاة ونمشي، ذلك غير جائز. 2 صيام التطوع، إذا كان بديت في صيام التطوع أتمه. 3 تكرار الحج بعد أداء الفرض، إنسان يعمل حجة أو يعمل عمرة غير الأولى، الثانية والثالثة والرابعة، هو في العمرة يقول أي برا نقص، من عملت أنا 3 عمرات يكفي فيه البركة، إياك أن تأتي ذلك. المسألة الموالية هي الاعتكاف، إذا كان بديت في الاعتكاف في رمضان وعقدته فلا تقطعه. المسألة الموالية الطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق 7 أشواط، ماكش تعمل 6 ولا غيره. اللهم لأمر عارض كنقض الوضوء تخرج تتوظف الطواف ثم تعود وتبني على ما سبق. والمسألة الأخيرة الائتمام بإمام، صليت راء إمام أنت مرتبط به، ما تقص الصلاة وتمشي تكمل وحدك أو مع إمام آخر. جمعها الإمام الحطاب في أبيات شعرية وجيزة حيث قال قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصوما وحجنا وعمرة لنا. كذا المتكلف طوافا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد، والله أعلم. أحباب رسول الله، اليوم يوم جمعة والساعة نحتسبها ساعة استجابة، فلنتوجه إلى رب العالمين سائلين حاجاتنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أستر عيوبنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم يا الله يا عظيم، يا رحمن يا رحيم، نسألك جوامع الخيرات كلها، ونعوذ بك من جوامع المنكرات كلها. يا رب ارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا رب أجب دعاءنا واسمع نداءنا، يا مجيب الدعاء، يا سامع النداء، يا رب الأرض والسماء. يا رب اهد كبارنا وصغارنا، وراجع بنا إلى الهدى والصراط المستقيم. نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ودعاء مستجابا. يا مجيب الدعاء، يا رب أجب دعاءنا واسمع نداءنا. اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع السقم عن المرضى والمتألمين. يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واهدي نساءنا وشبابنا إلى الهدى والصراط المستقيم. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع صلاح الدين بباردو بإمامة الشيخ منير بلهوان.

0: بشهر.
1: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افر، معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تنطلق اليوم أول رحلة لحجاج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير على الساعة 6 مساء، وعلى متنها 252 حاجا عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. ودعا المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان أصلاح الذويبي إلى التحول مبكرا لمطار المنستير قبل 5 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، حتى يتمكنوا من القيام بالإجراءات اللازمة للسفر في ظروف ملائمة وتجنب التعطيلات. في موضوع آخر، قالت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إنه تم رصد جملة من الإخلالات في بيع أضاحي العيد، أبرزها الارتفاع المشط للأسعار خلال أواخر شهر أفريل الماضي، حيث بلغت أسعار بعض الأضاحي 3000 دينار. وأضافت التباسي أن الأسعار شهدت تراجعا نسبيا مع دخول شهر ماي، وذلك بالتزامن مع حملات المقاطعة وتحديد وزارة الإشراف لسعر الكيلوغرام الحي. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى صفعة خفيفة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. كشفت مصادر صحفية عن فرض السعودية قيودا على بعض أوجه النشاط الأمريكي المرتبط بالعمليات العسكرية في المنطقة، في ظل مخاوف متزايدة من تعرضها لهجمات إيرانية محتملة من دون ضمان رد أو حماية أمريكية مباشرة. ختاماً، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في عدوان طيران العدو الصهيوني على بلدة طورا جنوب البلاد. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان ومستقبل جابس، لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من 14:00.

0: مرحبا بكم في بودكاست من زاوية أخرى. عدد جديد يجمعنا بكم نتلقاو معكم كيف العادة، والأسماء تختلف وتتنوع. اليوم نهزوكم إلى عالم الجوسي يسر، نحكيه شوية عن القانون العام، نحكيه مع مستشار دولي باحث وخبير تونسي في الجوسي يسر والقانون العام والسياسات المقارنة، وهو التونسي الأول اللي أشغل منصب باحث في مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بهايدلبرغ بألمانيا. برشا حاجات باش نحكيو عليها اليوم كشخص وأيضا كمهنة كجانب دراسي، برشا تفاصيل باش تكون حاضرة معكم بطريقة تلقائية إن شاء الله من زاوية أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا بضيفي أمين أيمن البريكي. مرحبا بك.
1: شكرا
0: على الزيارة. في اسمك أيمن أمين. مش مقبول. نورني سيدي. كي نقول لك من زاوية أخرى شنو هكا يجيب لك أنت به كعنوان؟
1: كان وين إنه بيش يحاول يشوف الأمور من زاوية أخرى، من زاوية مش دائما مسلط عليها الضوء. أعتقد
0: التوانسة عندهم الرغبة دائما إنهم يخلي كل شيء على جنب ويمشوا للزاوية الأخرى. أنت كيفهم ولا لا؟
1: كيفهم أعتقد إن هي نوع متاع كريوزيتي، نوع متاع
0: فضول
1: بالضبط، اللي هو فضول بشري مش تونسي بالذات. كل الناس يحب يدربش، يحب يغرق في الحاجات أكثر من المظاهر.
0: ساعات تدربش يوصلنا لثنية أخرى.
1: وثنية
0: أخرى ساعات تهزنا لثنية ما أصعب
1: بالضبط
0: خوف.
1: أما على الأقل أنك تعرف عمق المسألة اللي أنت تتعامل معها، وهذه أهم حاجة. أنه لما تخاف أنت تقعد محبوس في الصورة، أحيانا ما تعرفش عمق الأشياء.
0: جو سياسة تخوف؟
1: تخوف لا، مش برشة، لكن لازمها خلينا نقوله مخ دماغ بارد وقلب سخون.
0: قوية هذه، دماغ بارد وقلب سخون. هذا نرجعوا لها الكلمة هذه. السياسة تخوف؟
1: نفس الشيء. مسائل مرتبطة أساسا بالواقع، داخلة في كل شيء، من مفطور صباحك لأي حاجة أخرى. فكما قلت لازمها دماغ بارد، يعرف يحسب بنوع من الكالم والهدوء، وقلب سخون، يعني عنده مبادئ، عنده رؤية، وعنده رغبة في أنه يدز الأشياء قدام.
0: أما تهزنا ساعات لثنية أخرى، أنت ترى أنه أنك تغوص ربما في تفاصيل عديدة وكبيرة كخبير ولا كباحث وإلا حتى كفاعل سياسي، نجم تهزنا لثنية أخرى. أنت كأنه نظروا للزاوية الأخرى بنظرتك أنت كأيمن بني شو تقول؟
1: بطبيعة للأسف لما تكون حبيس نقاشات معينة، نقاشات تكون فيها طابع كونفليكتوال، طابع نزاعي أو صراعي أكثر، اللي فيه تركيز على الاختلاف أكثر من التركيز على الصورة العامة والجامعة. طبعا هذا بشي يزك الإشكاليات، وكما فضلت معناتها سواء في المسألة البحثية أكاديميا، أو حتى كتشوف كتلاقى في الأبسرفيشن وملاحظة الفاعلين السياسيين، تشوف أنه قدر ما تدخل في تفاصيل معينة وقدر ما تنسى الصورة العامة، أو خلينا نقوله النقطة الموحدة اللي توحد الجميع، المجموعة كاملة، بقدر ما تدخل في نزاعات، وهذا نشوفه للأسف في العالم كله.
0: نحكي شوي على الشخص، خلينا نشوف مع بعض هالقلب البارد اللي تحكي لنا عليه، قلب سخون.
1: سخون.
0: أيوة. شنو اللي البارد؟
1: المخ البارد.
0: شكون أعلمك وعطاك هالمهارات؟ التكنيك هذوما، خاطر في الاخر احنا حاجتنا مهارات حياتيه باش نجمو نواجهو بهم مجالنا الدراسي العلمي الثقافي ولا اخره. شكون خلقهم فيك ولا خلقتهم بالدربه جاوا عندك بالفتره؟
1: هما كلهم يجوا بالدربه، مستحيل. ممكن يكونوا موجودين بالفتره، لكن ما هو فطري ولا جيني، دائما البيئه هي اللي تسقلوا وتطلعوا. ما تعملش تجي حاجه جينيا او بيئيه او فطريا فيك تطلع وحدها.
0: بيئتك منين أيمن البريكي؟ كان تعرفوا على شخصك كمثال لباحث تونسي اليوم نعرفوا الستار ونعرفوا الكورجية ونعرفوا الفنانين، بس مش خلنا نغوصوا في عالم بيئة الخبير التونسي المستشار الدولي اللي حياته ما بين الكتب والقراية والقانون والبحث والسفر أيضا من دولة إلى أخرى. نرجع بيتك شوية لتاني، هكا نرجع بيك سنوات للطفولة للصغرى، ماكش كبير عندك 35 سنة ما شاء الله، أما في نفس الوقت زيدا أكيد فما خلفية هي اللي بنيت الشخصية.
1: أي أكيد، بوم أيمن البريكي من سوسة، مولود في سوسة، دونك بيئتي بيئة تونسية عادية جدا، معناتها البيئة نتاع اللحوم الشعبية بلوتو، اللحوم معناتها اللي 99% خلينا نقولوا من تونس وأغلبية تونس متربى فيهم وتعيش فيهم، اليوم فيهم الناس المتوسطة والناس اللي أعلى من المتوسطة والناس اللي أقل من المتوسطة كذا. وهذه على فكرة من بين الخصوصيات الرائعة في تونس واللي إن شاء الله تتواصل بطريقة أو بأخرى، هو أنه المجموعات الطبقات المجتمع مهما كانت عايشة في مجال واحد، ما فماش نوع من الرغبة بالضبط في أنها تتفرق، وهذا خلينا نقوله يخلق يعني نوع من الهوموجينيتي، ولا مش بشرطية مش توصلها عند
0: نوع من التوازن
1: بالضبط المجتمعي. فبعدين قريت في كلية حقوق تاع سوسة
0: المسيرة الدراسية رافقتها مسيرة عملية، خدمت على روحك على بكري من وقت شو تخدم
1: على 12 13 عائلتي كانت تخدم في الدهن وفي كل العمل اليدوية المرتبطة بالدهن والمغنى وكذا، فهذا هو دونك البيئة اللي أنا في الصيف كنت مصر إلحاحا رغم أنه الدار كانوا يقولوا لا ما تمشيش، فأنا كصديق أنا نمشي، فهزني الوالد مع نخدم وبديت نخدم من وقتها مع نفسها دونك
0: دينا لوج على الفلوس لوج على الاستقلالية الشخصية الأكثرية استقلالية
1: لأنه كنت مسكون بفكرة نوع من الاستقلالية من أنا صغير، واللي هذه مسألة فطرية مثلاً أنه أنا دائماً نحب بروحي نكون مستقل، أحياناً فهم بعض الناس تقرأها بحاجة بطريقة خايبة
0: ما عندوش فلوس
1: جاب بروحه، لا بغض النظر هذيك مسألة محسوم ما عندوش فلوس وكذا واحد، أما يراك أنك أنت تحب تكون مستقل لأنها حاجة خايبة أنك تحب تجبد روحك، لا فما فترة فما ناس أنا كذا دائماً كنت نحب نكون مستقل نحب
0: الخدمة في العمر هذيك خليت منك برشا عطاتك غيرت لك فدت لك حاجات في حياتك
1: برشا لأنه بكل بساطة تشوف شرائح المجتمع على خلاف، أنا قلت لك مش تخدم فقط مع تخدم مع ناس خدامة في نفس المستوى الاجتماعي بتاعك، وتخدم أيضا لصالح ناس متفوقين، فما ناس اللي هما من نفس بيئتك تدنا لهم في شوية في شباك في كذا كذا، فما ناس عندهم دي معناتها شوان كما قرأنا بتونسي معناتها الكبيرة وعندهم معناتها ديار كبيرة وديار كذا، فالتعامل متاعهم تعرف كيفاش الشرائح تعامل بطريقة مختلفة، أحيانا تصير كم فازات متاع فيهم معناتها نوع من تحس أنه فما نوع من الاحتقار للمهنة اليدوية هذه والكذا اللي هي معناتها مفروض المهنة تبنى عليها الدول معناتها في كل الحالات اللي هي هويتها حرفتها كذا، فتحسك الاحتقار ذاك تحسك كذا، لكن أزادة تحس أيضا فما نوع من تحس نوع من الحب اللي يوصلك عن طريق ناس كي يعرفوا انك انت مثلا تقرا كيف في الوقت تعمل كذا كذا، فتحس فما نوع من الدعم ونوع من يعطيك الصحه، وحتى انا عملت كذا قبل وكذا
0: يبني شخصيه العبد انك تخدم على بكري انك ما تعمل على حد، وحتى كان فما استقلاليه ماديه ولا فما فلوس، اما ليه نحب نكفر روحي نحب نتونى نبني شخصيه يبدل فيك حاجات
1: اكيد
0: في في في المستقبل نحكي اليوم تقول انا كان مش هيك ليامات هذوكم اللي خدمتهم في المرمى ولا في الدينة ولا كيما قلت انت في الشوانت، راني اليوم ما نجمش نكون انا هو نفسي
1: بكل بساطة. علاش؟ على خاطر حتى بغض النظر على أي تبرير علميا، فما بحث في جامعة هارفارد أهم ديترمينو أهم محدد لنجاح طفل أو إنسان في حياته أو لا، هو أنه من سن صغيرة تعطيه يعمل تشوز يعني يغسل معون يعمل كذا هز هذيك مد هذيك
0: يتحمل مسؤولية
1: بالضبط، وتخليه يعملها بيده ويحس إيش معناتها أنه نجح أنه يغير حاجة أو يعمل حاجة. وهذا مثلا اللي كنت نحسه مثلا وأنا صغير أنك تدخل البلاصة يجي تمشي أسسوا مع بابا، ولبعد كبرت شوية تمشي تخدم مع ناس تعرفهم معناتها من المحيط أو كذا، تدخل البيت كانت سيمان سودة تخرج منها مع مدهونة وكذا ومزينة وكذا، فالإمباكت أو تأثيرك تشوفه بعينك، ما يمكنش في حاجة أنه تعمله أساسمنت ما عارش بعدها أو غيره تشوفه.
0: ثقافتك إنجليزية مش تعبني أوتوكا الصورة واضحة، أما اليوم ولا وقتها بالفيزيون بتاع العمر هذيك وانتي 13-14 سنة تدهن تخدم على روحك فكرتش انك باش تبقى غادي في القوقعه هذيك باش تكمل في نفس الثنيه، ولا قلت لي هذه خطيوه وباش نجي الخطوات ما اصعب ما اقوى بعد؟
1: عمري ما فكرت انا باش نقعد في الـ في الـ في السيتيزون، عمري ما فكرت باش نقعد في السيتيزون هذيك او في الـ في الـ في, الـ في البيئه هذيك. لا شيء، لانه ملي انا صغير مثلا انا نفكر وانا نقرا سنه سته ابتدائي كنا نقرا عند معلمه وكانت في ناس ما تحبوا تكونوا بالضبط.
0: قلت لها طبيب؟
1: لا، قلت لها نحب نكون محامي ونعمل علوم سياسيه وكذا، اللي هو براتيكمون اللي عملته من بعد. جاني بعض الاصدقاء بالضبط، عندي بعض الاصدقاء اللي عرضوني طرق اللي كانوا معايا في الفتره هذيك، قلت لي تيما هذا الحكايه ما طلعتش مجرد طموح صور، هذا الحكايه نتاع صور. فالفكره في حد ذاتها انك انت تحب تخرج من البيئه ذيك، تحب عندك رؤيه اخرى كانت معناتها موجوده من الاول. كنت نقرا مثلا انا صغير كنت ممكن ندبر شويه فلوس ولا كذا، نمشي نشري روايات قصص خصوصا قصص وقتها، واحيانا سيره ذاتيه مثلا. من اول سيره ذاتيه اللي شريتها كانت سيره ذاتيه بتاع مهاتما غاندي، فكانت هذا كنت مغروم برشا.
0: شوف لي سكسس ستوري وكافي روح وين باش تنجم تكون
1: بالضبط، بورقيبه وكذا.
0: بشكون متاثر كي نحكيو على صعيد عالمي مثلا بزعماء اسماء، بشكون متاثر اي
1: من ذلك؟ الحقيقه لا، ما كي كبرت شويه ما عادش عندي، لانه للاسف الشديد البحث في التفاصيل.
0: شفت نرجعنا الكلام اللي خذناه في الاولى وقت اللي تورق
1: بالضبط،
0: تلقى انه ما فماش ايقونه، ما فماش اي دول،
1: ما فماش صوره مزيانه في المطلق. كل شيء بشري بكل بساطه، بشري بكل ما تحتمله كلمه بشري من معاني، بما هو جميل وحلو ويعمل
0: نفهم كلمك انه خلف كل شخصيه ربما يسوق لها او تبدو لنا انها الزعيم او الزعيمه او الايقونه كما قلت لك، فما تفاصيل خفيه يتعمدوا اخفائها مش في الاخر معناها في نهايه المطاف نخرجوا ليكزامبل المزيان والتصوير المزيان، ولكن فما اكيد شوك وراك الورده هذيك اللي قاعده تظهر.
1: هو يتعمدوا اخفائها، اعتقد انه من المستحسن اخفائها الحقيقه، لانه اعتقد انه حتى دينيا ولا ما نصحش الحديث بالضبط، لكن في بعض الحديث اللي تحث على انه عدم البحث بغض النظر عن البحث في عورات الناس وفي مثلا انه الكبار الامه وكبار الناس المحيطين بك المستحسن ما تحاولش تبحث في عوراتهم وفي ما وراء
0: الوش اللي بس يزعزع الصوره
1: بالضبط، مش فقط الصوره، يهدم المجتمعات نفسها، لانه يهدم الهرميه. هو اخطر اشياء تصاب بها المجتمعات، هو للاسف مجتمعنا بدايه يجد طريقه للمجتمع هو انه الهرميه تتحطم. هذا بوم ما نوصل له الا بعوامل كثيره، لكن للاسف لما تحاول تفضح حاجات معينه فتدخل في متاهات اكبر من فكره انك مجرد فضحت ايقونه او فضحت كذا، تدخل في متاهات انه ما عادش عندك صوت يجمع، ما عادش عندك امكانيات تفادي النزاعات، لانه كل شيء ولا. فلهنا صحيح لما تقرب وتشوف وكذا تشوف ايقونات كثيره وتشوف صور كثيره، مثلا ناس كثيره تقول تحدث عن امريكا مثلا حكمها ريغن وهو عنده الزهايمر. انا كنت قاعد مع احد البروفيسورات اللي هو صديق امريكي وكان من الادفايزرز مثلا المستشارين تاع ريغن، كان يحكي لي معناتها انه احيانا بدي احكي لهم في جزء من سيناريو نتاع فيلم عامله مده، لانه معناتها الزهايمر اللي هو عفوا عفكم الله يعني مرض سيء جدا ان شاء الله ربي بشفاه لكل المصابين به، لكن هو يعني تاثيره سيء جدا على القدرات العقليه للبشر. فهو كان يحكم في نفس الوقت كان مصاب بالزهايمر، ومع ذلك امريكا ما انهارتش او ما تحولتش الى دوله يعني منهاره وكذا في امريكا. علاش؟ لانه كان وراء فريق، وفريق يخدم بما ممكن نحكينا فيه وباش نحكي فيه فكره الابلايد بوليتكس او السياسه التطبيقيه والقوانين التطبيقيه، بدماغ مليان بالنظري وركز على اسس صحيحه في الواقع.
0: ما اشبه الماضي بالحاضر في علاقه بامريكا، باش ما نحاولش حديثنا مش نحكيو على على دول بعينها، ولكن هذا ناخذوا الاكزامبل اللي كنت فيه بين ريغان وبين اليوم الحاضر اللي في ترامب، فما تشابه كبير،
1: تشابه كبير بعض الناس تقول انه فما انه ترامب عنده دايمنشيا وخرف عشانك عشان وفقكم الله
0: ويسمى باقبح النعوت على الملأ عليها في
1: كلهم عنده مشكله تاع دايمنشيا متقدمه تاع خرف متقدم، وتصرفاته يعني يمكن تأويلها في اتجاه ذاك، يمكن ايضا ترى منها تماسك المؤسسات الامريكيه ايضا، يعني لما تشوف الحرص على المؤسسه مثلا اليوم لما يكون فما نوع من النقد او اللاذع الكبير للسياسه الامريكيه يتحدثوا على الماجا بيبل او الناس الماجا اللي هو ميك امريكا جريت اجين، نجعل امريكا عظيمه مجددا، ما يقولكش الجمهوريه وما تشوفش ما يحبوش يكسروا مثلا كسروا الحزب الجمهوري وكسروا الحزب الديمقراطي لانه فهم مؤسسات معينه، وهذا كذا داخل في مسار كامل من الاساسات التطبيقيه العشره.
0: يعني نجم نقول هناك نحبوا نلخصوا انه الدوله مؤسسات تنجح اكثر
1: طبعاً.
0: من دوله عندها قائد ناجح، وهو ما كيت كامل الاثنين اكيد باش يعطيو نتيجه افضل، ولكن القائد وحده لا يكفي، المؤسسات هي
1: طبعاً.
0: العرصه
1: طبعا مستحيل انا نجم نجيب اسوأ انسان ممكن يقود اي شيء في حياته، ما يعرفش حتى يتكلم وتحطه وتكون من انجح المؤسسات. تكامل الاثنين طبعا هذا يعني يصعب لكن طبعا اذا كان مش المؤسسات هي اهم كل شيء، والمؤسسات المفكر مش المؤسسات المطبق، انا فهم فرق كبير بين الاثنين.
0: شو الفرق المطبقة والمفكرة؟
1: اللي تطبق يتطبق في القانون عموما، وتقوم بعملية تطبيق القانون وتطبيق وحارس على الإجراءات وحارس على الوحدة، معناتها وهذايا مثلا معناتها فترة معينة مشيت في تونس وحبينا نستورد إجراءات كثيرة برشا بعض الإجراءات وكذا، وبدا على أساس إنه في بالنا إنه هذيك هي تصور ولا فكرة تطوير المؤسسات هو عن طريق استجلاب إجراءات.
0: يعني الترسانة القانونية تبدأ تحت مني وأنا نبدأ نخدم به
1: هكا؟ هذا هو نوع
0: ناخذ فكره
1: قانون بالضبط نخدم به ونجيب وكذا، مش هذا يعني الطريقه الاساسيه انك قبل ما تجيب مؤسسه فكر لها تطبيقيا واقعيا في بيئتك كيفاش تطبق، وحشتك بالفكره، حشتك بالمنطق، ما حشتكش بالاجراءات وبالهيكل نتاع المؤسسه من جهه. يعني مثلا برقيبة لما جاء في تونس عمل حاجة من بين الحاجات الباهية انه جاب اللي سميوه في الفرنسيز ولا سميوه على الاقل عنا احنا معناتها الكارتيزيان بلانيفيكيشن او التخطيط الديكارتي للامور للسياسات عموما، اللي هو الطريقة اللي مثلا ديما برقيبة يقول خذ وطالب وكذا، الفكرة دي كانه المسألة الصعبة تقسمها الى مسائل صغار وكل مرة تحاول كذا، هذا هي المنطقة
0: هو جزء
1: بتكوينه
0: هو أصلاً.
1: لا، تكوين فرنسا
0: كلها. في أي متأثر؟
1: تكوين فرنسا كلها كانت عندها الكارتيزيان معناتها بلانيفيكيشن موديل أو النظام التخطيط الديكارتي اللي هو نظام مبني على فكرة العقلانية. مؤخراً الناس يتنظروا على العقلانية في الفيسبوك وفي كذا. العقلانية حاجة باهية مهمة برشا، لكن ماهيش هي الواقعية. معناتها الواقعية مسألة أخرى. فبقولهم كيف لما جاء الفكرة ذيك كان في الفترة ذيك كانت مهمة برشا للمجتمع التونسي والوضع في تونس، بعد ما طورناش للأسف ما بنيناش تصورنا الخاص بالأمور، وهذا اللي بعد الخلي دائما في المشروع.
0: كانك تحب تقول لي إنه أفكار بورقيبة كانت أفكار قوية جديدة، فكرة هذي على الأقل نفهمها كيف العموم، ولكن إحنا كشعب تونسي ربما أو كحتى سياسات حكمت بعده هو ما وصلناش في نفس المسيرة، هذا شو حاب تقول؟
1: والشعب التونسي مش الشعب التونسي، ما فماش شعب تونسي وشعب غير تونسي وشعب مش عارف شو فكرة شعب في حد ذاتها راهو خيال سياسي. It's a political fiction.
0: الشعب
1: اي political fiction هو أداة تم خلقها لخلق نوع من الشرعية لأدوات الحكم، باش نخرجوا من الشرعية المبنية على أسس دينية وكذا، خلقنا شرعية أخرى اللي هو الشعب صاحب السيادة. قبل كان الله هو صاحب السيادة أو الإله في المطلق، ما من كانش نية نوعية الدولة المسلمة أو المسلمة، ومن بعد ولا عنا الشعب، هذا هو الشعب صاحب السيادة. في النهاية هل يوجد شعب يتحرك كل يوم الصباح يقوم الصباح يقول نحن باش نعمل كذا؟ لا. ولذلك الشعب ما هوش عامل من عوامل صناعة السياسة.
0: أليست الشعوب هي التي تبني الأوطان؟

0: قلت لي احنا نستجلب اجراءات نطبقها في بلادنا. هل هذا هو السبب الرئيسي للمباس؟ ساعات تلقى تحس فما بلوكاج في تونس. هل هذا هو السبب الرئيسي انه فما تضارب كبير ما بين اجراءات خارقه جميله جدا، قوانين ممتازه ترسينا قانونيه تحمي الجميع، لكن وقت التطبيق وقت نقف على الجانب الواقعي كما قلت انت، ونلقاو تضارب بين الواقعيه وما بين كل ما هو نظري او معناها ترسينا موجوده بين يدينا.
1: لمباس هذا واحد من اهم عوامل مع هذا النوع من يعني
0: الباس بلوكاج جودي ما لقيتش خليها واضحه. فما حاجه مسدوده
1: بالضبط، الانسداد. الانسداد هذا من اهم عالمه هذا، وانه احنا جايبين اغلبيه الوقت نجيبوا لي موديل واجراءات وامثله لاجراءات ولادوات هي مش نتاعنا، ما فيش مع المجتمع نتاعنا. لكن زاد فيه نقاط أخرى من بينها مثلاً فكرة النقاط الاقتصادية، الإمكانيات الاقتصادية ضعيفة شوية، ضعفنا في مسألة التفاوض على مستوى دولي، ضعف حضور رؤية للسياسات الخارجية التونسية ودورها في المثال التنموي للبلاد ضعيف، لأن يعني التصور الوحيد للسياسات الخارجية كان تصور البرجيبي للنجم كيف، لأن عموماً ما نحبش تسميته بالمثال البرجيبي للنجم كيف، وكان من أنواع الدبلوماسية الضرورة.

0: المقارنة هي أداة لتطوير معناتها أدوات أو حلول أو نصائح ريكومنداسيون ريكومنديشنز لتغيير معناتها واقع معين، وتغييره عن طريق بناء تجيب حاجات تجرب وتشوف مدى ملائمتها وكيفاش لازم
1: تعمل دراسة
0: التكييف
1: تكييفها مع
0: هذه
1: الفعل.
0: بالضبط. وهذه فكرة الأساس التطبيقية، هو أنك تجيب الحاجة وتكيفها على الواقع
1: على الواقع المعاش.
0: بالضبط.
1: كي نرجع للنقطة باش يكون فما تسلسل في الحديث ما بيني وبينك، الامباس الانسداد هذا أنت قلت لي بناء على كلامك أنت أنه النخب هي القادرة على أنها تخرجنا منه.
0: بالطبع.
1: كيف ذلك؟ على أرض الواقع.
0: على أرض الواقع هذا التطور.
1: النخب في برجها العاج.
0: هي برج عاجي قديم برج.
1: علاش النخب برج العاجي؟ لأنه اسمها نخبة، والنخبة ما تجمش تكون مع المجموعة، وإلا لأنه هذه هي الثقافة التونسية الحقيقية اللي ترسخت فينا. نخبة تحضر من ملتقى لملتقى، من ندوة لندوة، عندها رؤية، عندها بحث، عندها كتاب، حطوا على جنب، ولكن احنا ما عملوش حد.
0: ولا نسيت في قرية دراسة مؤخرا الجامعة التونسية مثلا من أكثر الدول اللي فما اللي عندها كجامعة، من أكثر جامعات العالم اللي عندها انقطاع ما بين الجامعة وما بين المجتمع نتاعها. اللي هو ذا إشكال كبير. نفس الشيء المخب يعني أغلبيتها مخب جامعية مخب كذا.
1: صحيح.
0: ففي النهاية أنك أنت بحثك أو أبحاثك أو دراساتك ما عندها حتى علاقة بواقعك. ما فهمش. ورغم اللي احنا من اكثر الدول معناتها بالمقارنه بعدد السكان وكذا من اكثر الدول انتاجا اكاديميا وكذا معناتها البحوث والدراسات والدراسات، فهذا يعني من بين النقاط اللي اكد لك انه المشكله عندنا هو مشكله مشروع نجم تشارك فيه الناس كله، نجم الناس الموجودين توا وغيرهم وغيرهم وغيرهم يشاركوا في بناء مشروع، لكن هل ثم بدايه تفكير في مشروع احنا كتونس كتوانسة كذا وين حبوا نمشي كيفاش نحبوا نعيشوا مع بعضنا كما قلت من شويه كيفاش كذا، او باش نقعدوا في اطار لا انت غلط انت كنت انت عملت وكذا ما ذاك غلط وكذا ما ذاك، اللي هي بون نقاشات منطق خلينا نقولوا انتلكتشوال معناتها منطق
1: ثقافي
0: ولا فكري في المطلق. اوكي لازم تكون نقاشات حلوه، انا شخصيا مش من محبيها جدا، لكن لازم تكون نقاشات حلوه في نسق معين اللي هو المنهج لابروش كريتيك، ولابروش كريتيك معناتها كريتيكال ابروش اللي هو ابروش من زعماء او مؤسسيهم الفرنسيين.
1: واحنا متاثرين برشا بالثقافه الفرنسيه، معناها حد النخاب معناها هذه واقع تفرض علينا مش احنا اخترنا زاد لكن نحبوا نناقشوا، لكن ساعات الجدل هذا يولي جدل عقيم
0: بالضبط
1: ما عنده من يوصل.
0: بالضبط.
1: اي انت حكيت على البحث وانا بترجع بيك توا لك انت الايمن البريكي اللي يشتغل في منصب باحث في مؤسسه ماكس بلانك للسلم الدولي، مش هيك الكلمه مش تقدم
0: مستشار
1: مستشار حاليا
0: معك
1: باحث طوروك اي كي تتقدم بعد اكثر شو تولي
0: بون ما سا ديبون اذا كانت
1: دخلت بعد البودكاست
0: مثلا اذا دخلت في المساله الاداريه خلينا نقول مال جاي لديك حاجه والمساله اللي دخلت فيها انا والمجال الاكاديمي اكثر معناتها
1: وانت وين تلقى روحك اكثر؟
0: الاكاديمي الاكاديمي الحقيقه انا عضو المجمع الدولي للقانون العام كذا في
1: الوقت. شنو هي المؤسسه هذه؟ فسرها
0: المجمع ولا
1: المؤسسه ماكس بلانك بالضبط شنو هي بالضبط؟ وانت قلت لي التونسي الاول اللي دخلت في المؤسسه هذه، شنو تخدموا بالضبط؟
0: نخدم كل ما عنده علاقة ببناء قدرات تطوير سياسات نتاع مؤسسات لدول اللي هي تكون دول شريكة معنا في في في شراكات معناتها مرتبطة بمثلا تطوير سياسات الصيغة التشريعية، كيفاش تصيغ قوانين، كيفاش تقوم بتطبيق القوانين هذيك، كيفاش تحسن سياستك القضائية،
1: تعلموا الدول تسن القوانين ولا تحسن القوانين نتاعها هكا. كان التونسي اللي يسمع فيه هكا باش يفهم اكثر. يعني انت كتونسي اليوم ومعك اكيد من جنسيات مختلفة تجي دولة تقول انا عندي اشكال في سياسة قانونية معينة، فانا حاجتي بخبير، حاجتي بمستشار باش يعاونني باش نحل الاشكال هذا.
0: بالضبط.
1: هذا هو اللي صلب العمل
0: بتاعكم. بالضبط. وانا العمل بتاعي هذا ما نقومش به فقط مع ماكس بلانك، يعني في مؤسسات اخرى، مؤسسات سويديه، مؤسسات يعني مجمع دولي للقانون العام اللي قلت لك عليه، وفي اطار اصلا انا بصدد معناتها انشاء مؤسستي الخاصه.

0: خاص.
1: اللي وش يكون مقرها؟
0: مقرها تونس وعنده وجود عربي ان شاء الله هو افريقي وهي براتيكمون موجوده حاليا دونك سوستينابيلتي غفرنس اند تكنولوجي انستيتيوت تستحق مع المستدامه والتكنولوجيا وفيها الجزئيه هذيك هو جزء مرتبط بالتكنولوجيا اللي هو من بين الاجزاء ايضا اللي نخدم معها في مؤسسه اخرى اللي هو استعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا في تطوير السياسات وفي يعني تحسين جودة السياسات.
1: ممتاز جدا وهذه حاجة شرف ويعطيك صحة أيمن الحقيقة خاطر لي بروفيل هذه نلوجوا عليها في بلادنا نحبوا نعرفوا بها. أنت ترى أنه الإعلام عنده دور كبير في أنه يساهم اليوم في التثقيف السياسي للثقافة التونسي في المجال السياسي والجو استراتيجي وغيره تقييمك لها وتقييم أغلب خلينا نعطيك كلمة مش تعطيني تقييمك أما أغلب الناس تعتبر أنها ثقافة محدودة ثقافة ضعيفة والإعلام قادر على أنه يطور هذه الثقافة. اليوم نتفكهجوا بمضيق هرمز في الفيسبوك وحتى في الحديث معناها في وسط بعضنا في كار في وسائل النقل العمومي وغيره أي حاجة يربطوها صارت الفريز مقطوع ولا حاجة هذه مش موجودة بسبب مضيق هرمز يعني وكأنه التونسي يتندر بكل شيء حتى أغلب وأقوى القضايا اللي المفروض يكون عنده دراية على الأقل هكا ميمو منها. ترى أنه الإعلام دوره كبير في هذا المجال أنه حضور خبراء بالحق تخدم على هذا الاختصاص هي اللي تنجم اليوم تغير الفكر ربما التونسي محدود في علاقة بهذه المواضيع.
0: للأسف هو فكر مش محدود يعني على الأقل فما نوع من الاطلاع نوعا ما لكن محدود خلينا نقول من مستوى أكاديمي لمستوى معناتها تفاصيل علمية وكذا في المسألة وهذا دليل على أنه الحياة خلينا نقول مش نقولش العالم يحدث وأنت برا أنت نبصر ملاحظ للعالم هو يتشكل
1: أيوة يلزمك تكون فاعل يعني
0: طبعا
1: فسر لي كيفاش انا اليوم تونسي ونسمع فيا تونسي بسيت يخدم على روحه ويقول احنا في البرمه ولا مش يوصل صغار ولا ربت بيت كيف اكون فاعله فيما يحدث اليوم بين ايران وامريكا واسرائيل والحروب البارده ونستحكي على حرب عالميه ثالثه وقراءات مختلفه والى اين يسير العالم كيفاش باش نكون فاعله انا اليوم
0: كمواطن بسيط لعبة بيان جيش تكون فاعل وما هذا دليل أنه أنت كبلاد عموماً أخذت العطوانس عموماً كبلاد عموماً العالمي والحياة تحدث وانتقاد ويتشكل العالم يتشكل والحياة تحدث وانتقاد تفرج تكون فاعل وأنك تحضر نفسك تحضر نفسك
1: كدولة
0: كدولة وكمجتمع كمجتمع ما هو جاي وللسيناريوهات اللي نسميه احنا في خدمتنا السيناريو ميكينج انت كدولة دورك تعمل سيناريوهات وعلى أساس السيناريوهات هذيك تحضر المجتمع بتاعك للحاجات الجاية ممكن نقاوروا أنفسنا غدوة نتعاملوا مع ما يعرف بالاقتصاد الإلكتروني المرمز التوكنايزد إيكونومي اللي يحكيوا عليه أكبر معناتها خلينا نقولوا بارونات المال في أمريكا حاليا وكذا واللي هو أحد البرامج والمخطط الأمريكية اللي هو لقرن أمريكي جديد مجموع قدروا إحنا في حرب دولية تأكل الأخضر واليابس سيناريوهات كثيرة لكن أنت قاعد للأسف خاضع لهذه السيناريوهات يعني عادة تصير لي مثلا غلاء معيشة كما كنا نحكيه أزمة محروقات أزمة مواد أسمدة ومواد يعني غذائية
1: تداعيات مباشرة
0: بالضبط طبعا وهذا حكيت أنا مثلا كنت ما حذر منه من تقريبا 4 أو 5 سنين وقال أنه فما سلاسل الإنتاج تداعيات سلاسل الإنتاج هذا مش يخلي إلى آخره فما صعود للطبقة المتوسطة الصينية والهندية هذا مش يخلي طبعا الأغذية وكذا والمواد الغذائية اللي فرحنا بالضبط تتأثر بطريقة كبيرة لأنه قدرة الاستهلاكية باش تكون أعلى وقدرة الشرائية غالية باش تكون أعلى فبالتالي أنت كتونس مش باش تكون أولوي بالنسبة لسلاسل الإنتاج الدولية ولا غيره ولذلك يمكنك تحذر روحك باش تحاول تفك بلاصة بطريقة أو بأخرى في هذه السلاسل وفي هذه معناتها السيناريوهات تكون باني عليها
1: أنا عندي مجموعة كبيرة من السيناريوهات فأنا كدولة ولا كهيكل ما يقعدش يتفرج مش ما يمشيش في ساقين كان محكو بلغة التونسي شنو يزمو يعمل يزمو كل سيناريو يخطط له يشتغل عليه ويحط السيناريو هذا المحتمل هذا أترى أنه في بلادنا أحنا بعاد كل البعد على التخطيط أو لو أنه التخطيط راهو الكلمة هذه تلقاها في كل المجالات وفي كل الوزارات، تلقى عرفت هيكل خاص بالتخطيط والمستقبل وكذا، ما تلقاش لا أفق هكا ولا لا غلط.
0: الاستشراف الاستراتيجي،
1: الاستشراف الاستراتيجي المدى الطويل ما نخموش فيه.
0: أي
1: احنا عطينا نعيشوا اليوم
0: فوركاستينغ وفورسيتينغ والاستشراف والتنبؤ وغيره ومسائل من نوع ذلك. من الأسف في تونس معناتها ما نجمش نتحدث باسم هيكل الدولة
1: وكيفاش
0: يعني ما نعرفش، لكن عموما على الأقل اللي نلاحظه لما نكون موجود في معناتها خلينا نقولوا دي كونغري مؤتمرات دولية كبيرة وكذا وكيلو، أنه فما نوع من الغياب معناتها ماهوش موجودين، ماهوش موجودين حتى باش تتبع لي توندونس شنو هي التندنس وين ماشية الأمور كذا. وهذا يعني عندك ارتقاء بنوع ما، لأنك ما تنجمش تعمل سيناريو ميكينغ كنا نحكيو فيه أو وضع سيناريوهات اللي وين ماشي الوضع من غير ما تكون عالم كيفاش القاعدة تحرك الوضع. وهذا للأسف يعني أعتقد هذا هو الفرق ما بين المؤسسات المفكرة اللي حكينا فيها في البداية والمؤسسات المطبقة. المؤسسة المفكرة هي المؤسسة اللي تمشي تحاول تشوف أفكار جديدة.
1: رجعنا للبلوكاج، رجعنا للعباس هذاك. شكون ينجم يخرجنا منه؟ خاطر احنا ندوروا
0: على السلطة السياسية.
1: السلطة السياسية.
0: السلطة السياسية.
1: القرار السياسي هو القادر على تغيير الواقع.
0: طبعا، لأنه يكون عنده مشروع. مشروع بالنقاط هذيك بالذات. يعني مش السلطة السياسية ما هيش شخص. ما هيش مجموعة ما هيش كذا، هي رؤية. والرؤية يلزمها تكون معناتها الأحسن والأفضل عموما هو أنه تكون رؤية حاضرة قبل تغيير السلطة. يعني البلان
1: البرنامج
0: التصور
1: التصور
0: دونك يكون حاضر وصار عليه النقاشات وكذا، وبعد تهزوا معاك وأنت قاعد تمارس في السلطة يكون عندك ديجا فما نوع من الدربة خلينا نقولوا وهذا على التصور هذاك.
1: إذا توفرت الإرادة السياسية قادرة تونس على أنها تسير نحو طريق التألق والتميز خلينا نقول والنجاح وأنها تنفس دول العالم ربما في قطاعات معينة، وش هي القطاعات هذه؟
0: قادرة ولا قادرة عنا برشا ما مسؤول لها الناس موجودة في الخارج في تونس حتى
1: كفاءات
0: بالضبط، قادرة أنها تجيب لك تصورات جديدة، قادرة أنها تجيب لك علاقات جديدة، لأنه للأسف الشديد تحب ولا تكره العالم مترابط. هذا هو اللي جابته العولمة، فترابط العالم يقتضي ترابط العلاقات وكثرة العلاقات باش تقوم بهذا. تونس حاليا قاعدة تحاول بطريقة أو بأخرى، قادرة أنها غدوة إذا كان توفرت الآليات وتوفرت الفضاءات خلينا نقول روحوا يعني النقص والفضاءات المؤسسة المفكرة دي غيره. إذا توفرت الفضاءات قادرة أنها تلحق ما بعد فما شيء مستحيل ما دامك انت قاعد تخدم بطريقه تطبيقيه واقعيه كذا، فما حتى شيء مستحيل يعني تكبير ومصيري وضعنا
1: ماشيين في الطريق قادرين ان نحسنوا
0: قادرين ماناش ماشيين اما قادرين واقفين في الطريق،
1: احنا ما زلنا واقفين ننتظر في من يسير بنا نحن.
0: وللاسف لما انت تعيش في عقليه انقاذ قاعد تحاول تنقذ مؤسسه تنقذ العالم من حولك يمشي كما كنا نحكي قبيله، معناتها كنت قلت لك نحكي على اقتصاد مرمز او توكنايز معناتها ايكونومي وكذا وعالم كبير معناتها العالم هذا مرتبط كله بالرقمنا وبالكذا والى اخره الى اخره، والعالم كله قاعد يسير.
1: يعني مش قلنا من غير انقاذ زاد راهو حتى الانقاذ عنده دور كبير اليوم باش تصلح اللي فات واللي تعدى، لانه
0: طبعا يلزمك الحقيقه يعاد بناء كامل ماشي هذا تصليح خاطر انا قلت لك مش متوفره حتى الفكره عموما ادوات التفكير الاليات كذا ماهيش متوفره بطريقه تشوف فما مجموعات نشوف دائما ولاي ونفرح نشوف ناس في المجال البيئي يتكلموا الاخرين في مجال التكنولوجيا يتكلموا الاخرين في كذا تشوف حاجه على
1: محل باهي يكلموهم الكل
0: بالضبط
1: ونخدموا بعض
0: شوف هذا في كذا هو تولي تخمم وقتها بمنطق استشراف تخمم وقتها بمنطق استراتيجي
1: خطط وطنيه لانقاذ ربما حتى الجانب الاقتصادي هناك هو
0: طبعا.
1: الاساس هو اليوم بلاش اقتصاد مزدهر تونس ما تشوفش تمشي
0: طبيعي
1: نرجع لمؤسسه ماكس بلانك ونرجع للعمل مع المؤسسات هما ونعمل شويه هكا دراسات مقارنه نوعا ما بدنا نحكيو على تونس وعلى الشأن التونسي. الدول اللي ربما خدمت فيها وتصور انتقلت لدول عديده وكذا وقت اللي تتفرج من بعيد وانت باحث ولا وانت خبير ولا وانت مستشار تقول الحمد لله على نعمة التويتس على نعمة البلاد وإلا لا
0: بون
1: مش على خاطرك تونس
0: ولا لا لا اكيد اكيد هذاك خاطر هو هذاك علاش
1: كيفاش بالضبط زي هاي
0: التوانسه وهاني قلت عندهم نوع من الذكاء الفطري اللي هو بطبيعه معناتها ما معنيش هذا مش موجود في دول الاخرى بطبيعه لكن ثم نوع من الرغبه الفطريه في انه يحسن وضعه مثلا التونسي ما يحبش يمارس نوع من العنف مثلا لفرض راي معين وكذا وهذا للاسف اللي نشوفه في بعض الدول اللي اشتغل فيها واللي الحمد لله معناتها التونسي مش من النوعيه هذيك بل من نوعيه قلت لك يحب يحسن وضعه في اطار انه ما يضرش غيره وهذا احيانا تلاحظوا حتى على الدياسبورا معناتها ولا التوانسه اللي بالخارج ما يحبوش يتعاملوا مع بعضهم في اطار انه التذين للنذيك عرفتك اللي انت روح
1: بيني بينك
0: بالضبط فهذه من طبيعه نتاع التونسي بار كونتر وتشوف زادة فما نوع من يحب يقبل منك معناتها كذا مثلا كنت حكينا قبل شويه فنقعد مع برشا اصدقاء اللي هم موجودين في هياكل الدوله وكذا كي تقول له حاجه يستمع ويقول لك زيد واعطيني بربي حاجه ولا نقرا ولا كذا فما بعض الدول معناتها اللي صحيح احيانا تكون ما عندهاش الناس ما عندهاش رغبه انها تسمع منك وعلى فكره هذا الحقيقه مثلا في الـ في الـ في الـ في تونس معناتها يمكن معناتها فما خدك رغبة داخل في نفس الفكرة رغبة أنك تحسن وضعك
1: تغير نحو الأفضل
0: بالضبط تغير نحو الأفضل
1: نعم سؤال كبير باش نسأله وباش نبدأ مع كتاب إلى أين يتجه العالم في 2050 كيف نفكر في المستقبل للكاتب الصحفي البريطاني مايش ماكري اللي يتحدث في الكتاب هذايا على أن الديمقراطية في كافة دول العالم أمامها ثلاثة اتجاهات في المستقبل هي الصمود، التراجع أو الازدهار بطبعاً مختلف كل خصوصية وطبقاً لمصير كل دولة حسب طبعاً التوجه العام أنا كان أسألك اليوم سؤال نقولك الاستراتيجيات المستقبلية أو مش استراتيجيات نحكي على السيناريوهات المستقبلية هل ترى أنه فعلاً الاتجاهات في المستقبل هي يصمود تراجع والازدهار وإلا ترى رؤية أخرى
0: فممكن حتى الانهيار أصلاً لأنه فما نوع من رؤية جديدة للنظام السياسي هو نظام السياسي اللي هو نظام الرأسمالية الاستبدادية الاثوريتاري معناتها كابيتالست
1: عالم الكتلتين باش نلقاو فيه واشنطن وبكين
0: مش بشرطه مش بشرطه مش بشرطه هذا نوعيه عالم ما بعد الكتلتين وقالك معناتها هذا اللي يصير بعد النزاع بعد ما ينتهي السياق تنتهي ينقشع غبار الحرب
1: وقتاش ينتهي ترى انه الحرب متواصله ما زالت طوله افق كبيره سنوات
0: يعني اصلا مجالات الحرب هذه كثيره من بينها معناتها الكوانتم كومبيوتينج الحواسيب الكمية والكمية ومن بينها مجالات كثيرة فالحرب وأعتقد أنه فكرة إما التراجع أو الصمود أو الازدهار فكرة واقعية جدا
1: طيب كي نحطوهم في الترتيب هنا وشكون نحطو دول الإمبراطوريات الكبرى شكون مش يكون في مرحلة الصمود مش حتى الإمبراطورية حتى الدول حتى يعني
0: دول الديمقراطية العادية معناتها أي دولة ديمقراطية يعني
1: عادي
0: صامدة التراجع من أعتقد
1: لا
0: تعد لأن أمريكا نظام سياسيا قوي يعني فما بعض كذا واحدة وخماعات
1: إيران
0: مش ديمقراطية
1: هل هي دولة ستسير نحو التراجع ولا أن حطتهم الكل صمود تراجع ازدهار
0: لا هو لهنا الفكرة الديمقراطية هو بالنسبة لفكرة الكاتب الدول
1: الديمقراطية فعلا
0: الدول إيران على قدرها دول ستكون دولة صامدة ببساطة أمريكا أيضا مش تكون دولة منهارة لكن مش تكون دولة صامدة أيضا دولة موجودة معنا على الأقل على الأقل تأثيرها مش
1: تواصل في الازدهار
0: تأثيرها بشي واصل مش بشرط ازدهار لكن تأثيرها مش تواصل معنا حتى بعد 70-80 سنة أخرين
1: طيب شكون في التراجع؟
0: أوروبا.
1: أوروبا.
0: أوروبا في التراجع حتى الانهيار. بالضبط. ما شاء الله عليك. لأنه في تونس رابطين مصيرنا جدا بأوروبا. وهذه من بين نقطة المفاوضات الخارجية مركزية السياسة الخارجية في النقاش السياسي الوطني اللي كنت نحكي عليها من قبيلة، لأنه إحنا ما عندناش نقاش واضح حول استراتيجياتنا وأنا على السياسة الخارجية،
1: وكأننا لازلنا تحت استعمار صحيح مش مباشر ولكنه غير مباشر مع فرنسا ومع الدول الأوروبية بصفة عامة. مازلنا في تبعية كبيرة معنا.
0: أنت كيف إذا تحب تكيفه بالمنطقة اللي خلينا نقوله الدراسات النقدية اللي هو الكريتيكال ستاريز اللي فيهم الفرنسيس وفيهم الوحدة وفيهم المنهج اليساري معناتها شوية لازم تقول أنه نسميه معناتها استعمار غير مباشر معناتها شبه استعمار، لكن هذه هي يعني على الأقل قواعد اللعبة كيفاش كانت في فترة معينة وأنت كانت مفروض عليك. فدورك هو أنك تخرج من الرؤية العقلانية، لأنه عقلانيا الأفضل هو الأقرب لأوروبا، تعامل مع أوروبا والسلام عليكم. هذه منطقة عقلانية تقتضي أنه أقل موارد وأقل مصروف في المسألة، في حين الواقعية تقتضي أنك ديفرسيفاي معناتها تنوع مصادرك وتنوع شركائك وتنوع معناتها الأطراف اللي تتعامل معها، لأنه تنويع الأطراف هذايا يعطيك أكثر ريزيلينس، أكثر إمكانية صمود وأكثر إمكانية تأقلم.
1: أنا بشجع الإيران لأنه اليوم كل الأنظار تتجه نحو طبعاً النظام العالمي الجديد على الصراع الجيوسياسي العالمي، وتاريخياً إيران تتمتع بنفس طويل، معروف أنها عندها القدرة على الصمود، وإحنا نتيجة قبيلة مش تبقى ربما في المرحلة هذيك بتاع الصمود، لكن فما معناها قراءات اليوم تقول أو ناس تخرج تتحدث اليوم تقول إنه استراتيجية النفس الطويل عند إيران تترنح، يعني تصور أنها الفاغوكوبيغي مش تلقى في روحها وهي اللي واخذة المركز القوي في المنطقة بطبيعة وانتي خبير في هذا الاختصاص وفي هذا المجال، ترى أنها نجم تصمد وتكمل وإلا لا؟
0: نجم تصمد، يعني كما قلت فضلت قبيلة فضلت يعني وفما معناتها مسألة حرب دولية وجاسوسية كاملة، فأمريكا مش هي الطرف الوحيد يلعب في المسألة، فمش من مصلحة روسيا والصين. أنا قلت قبل حتى في شروق كما ذكرت مع عبر أوف بالي وحتى في المزيك استدعاني الزميل صلاح الدين الكريم والصديق صلاح الدين الكريم فقلت أنه هي نوع يعني تفجير أو انهيار إيران هو تفجير اللي خسرت روسيا والصين منطقي وسياسي، فالطرفين هذول مش من مصلحتهم انه ايران ما تصمدش، وبالتالي الايرانيين عندهم ادواتهم الذاتيه وهذه اهم حاجه، عندهم الياتهم الذاتيه للصمود طوراها وقدروا انهم يطوروها ويصمدوا عن طريقها، وعندهم ايضا دعم يعني من دول هذه يخليهم اعتقد انهم يكونوا قادرين انهم يصمدوا اكثر. اما تترنح وكذا مستحيل إيران تربح أمريكا في حرب تقليدية، حرب معناتها عسكرية بالمنطق التقليدي، هذا يعني الواحد لازم
1: ودليل الهدنة
0: بالضبط ما يحملش الناس أكثر من منطقتها. أمريكا عسكرية معناتها الميليتاري مايت كما يقولوا فيها القوة العسكرية الأمريكية حاجة وقدرات إيران حاجة أخرى، إيران قادرة تصمد قادرة كذا،
1: قلت لك انه سقوطها يعني دخول المنطقه في فتره من العرب الاستعباديه الاسرائيليه وهذا كلام
0: يعني بالنسبه لاسرائيل هذاك تقريبا
1: اخر عتبه يعني
0: اخر عتبه اخر فرصه قبل الهروب، بعدها مشي دور تركيا فهمت دونك لانهاء اي نوع من امكانيه ظهور نفس، وبالتالي الباقي يعني طبعا باش يكون فما مقاومه باش يكون كذا من الدول العربيه المحيطه، ما فيش فما شي دوله تقول لك تفضل اجي خذ ارضي ولا خذ بعد انتهى، لكن في النهايه هذا باش يكون يعني في وضعيه حرب مع دوله عندها دعم خلينا نقول ولا كيان عنده دعم من دول العالم كله، معناتها احيانا بعض الدول حتى لو تحسن في خطابها العام كما فرنسا كذا يعني، لكن في النهايه مشروع النووي الإسرائيلي هو مشروع فرنسي بتمويل وتنفيذ. ففي النهاية يعني أعتقد أنه بعد سقوط إيران إسرائيل ستكون لاعب شو سياسي منفرد.
1: اللي هو سيناريو ضعيف ولا محتمل؟
0: ما ضعيف. بعد الحرب الحالية هو سيناريو ضعيف والحمد لله أنه سيناريو ضعيف. فصمود إيران والذكاء الاستراتيجي في إدارة معناتها التفاوض في إدارة التصعيد معناتها أن ايران وامريكا وصلوا في مرحله معينه دخلوا في ما يعرف معناتها بالاسكاليشن بارادوكس او بارادوكس تاع التصعيد كذا. فطرفين امريكا ما عادش تحب تصعد اكثر من هيك لانه اي تصعيد كان ممكن باش يدخلها في حرب مباشره لسنوات طويله، وايران ما تحبش تصعد. فهذا تصور انت القوة الأمريكية ومقابل الصمود الإيراني وصلوا إلى مرحلة من ال خلينا نقول من الإكليبريم منطقة الجيم ثيري.
1: بشي تواصل الإكليبريم هذا ولا بس؟
0: لا للأسف
1: ترجع الأمور
0: هش جدا هش جدا ممكن جدا على الأمور ترجع، لأنه مثلا المصالحة الجزائرية المغربية ذاك إكليبريم ناش إكليبريم في المعنى التقليدي، يوناش هذا عالم رياضيات واقتصاد عالمي عنده حاجة اسمه، وعنده تصور أنه هو توصل لمرحلة أنه لا طرفي النزاع أو صراع ما فيش أي حد فيهم عنده أي رغبة أو غاية أو ربح في أنه يغير قواعد اللعبة أو الوضع. فهذا هو الإكليبريم. أما الوضعية متاع إيران وأمريكا مش إكليبريم حقيقي.
1: طيب كنت نقوله أنه المنطقة على صفيح ساخن وإلى أين يتجه هذا التصعيد، ونسلو على الحروب خطر الحروب أنواع. الناس تحكي على حروب باردة، الناس تحكي على الحرب باردة، والناس تحكي على أنه مش يكون فما هكا نزاع أو صراع ظرفي قصير هدنة عودة للصراع إلى آخره. شو ترى أنت أي من
0: لا أعتقد أنه مش تواصل حناوة من حرب استنزاف.
1: حرب استنزاف
0: حرب استنزاف بالتاريخ هذه كان طول وفي قصف
1: استنزاف مادي ولا استنزاف معنوي نفسي؟
0: استنزاف للقوة عموما، يعني هي الفكرة بالنسبة لهم أهمية إيران وأهمية القضاء أو تحجيم إيران هو تحجيم مشروع هيمنة إقليمية، يعني بمنطق العلاقات الدولية منطقة جوسيهزة الصلب. يقول لك أنه الريجنال هيجمون أو المهيمن الإقليمي يتطور إلى مهيمن دولي بالوقت، وبالتالي لازم تحجم قدراته وإمكانياته باش تنجم أنت تتفرغ من نزعات أخرى اللي هي أمريكا كيف على الآن. وبالتالي باش يكون فما نوع من محاولة استمرارية واستنزاف في على الأقل لضمان قص أجنحة إيران وإمكانياتها.
1: بحروب تقليدية ولا بحروب جديدة؟ خاطر نعرفوا أنه الحروب أصبحت حروب تكنولوجية، حروب صحية وبائية إلى آخره، يعني أنواع جديدة من الحروب.
0: الحروب التكنولوجية والحروب الغير والصراعات والحرب الاقتصادية بالذات هي الحصانات الاقتصادية وكذا، هذه صار على إيران من سنوات يعني ما توقفتش.
1: لكن الحرب المباشرة هي
0: الحرب المباشرة هي الوحيدة اللي ممكن نعتبرها.
1: مش تواصل لمدة قديش؟
0: أعتقد مش تواصل إلى حين تكمل أمريكا برنامجها اللي هو مرتبط جزء منه كبير بوضعها الداخلي. لأنه الاستثمار في النفط يحتاج نوع من الارتفاع معين في أسهم النفط، والأمريكان يخموا أنهم يتحولوا إلى أهم مصدر وأهم مسيطر على سوق النفط في السنوات المتبقية من هذا السوق. فأعتقد أنهم يحبوا يرفعوا في الأسهم بطريقة معينة، بطريقة مدروسة بدون الانسياق في حرب كاملة، وبالتالي ينفذوا اللي يقولوا فيه جماعة الماجا اللي جبنا لها من قبل، هي شعارهم يقول لك دريل بيبي دريل، يعني احفر يا حبيبي احفر، اللي هي يحفروا في النفط في تكساس وفي مناطق اخرى لضمان انه يكون فما نوع من الهيمنة الأمريكية على سوق النفط. ويحبوا يكسروا اوبك، احنا سمعنا الامارات انسحبت من اوبك.
1: طيب في ظل هالمشهد اللي فيه برشا تعقيد و أقل استقرار، خلينا نقول باش نخدموا للوقت وفي تونس. احنا حكينا على الرؤية الاستراتيجية للعالم في 2050، وحكينا ربما على مستقبل هذا الصراع والنزاع اللي كما قلنا مازال متواصل. أين تتموقع تونس في كل هذا؟ هل بتبقى الدولة اللي جابت روحها وهنا ركحين وهنا نتفرجوا من بعيد، التداعيات المباشرة أكيد موجودة، وإلا مش يكون عندها طرف أو مساهمة في هذا النزاع وفي هذا المشهد المتعدد خليني نقول الأوجه؟
0: أعتقد بمنطق عقلاني ومنطق واقعي مش من صالح تونس أنها تساهم أو تكون طرف في النزاع بأي طريقة أو بأخرى، لكن من مصلحتها أنها واقعية أنها تكون متهيئة وحاضرة للمسألة هذا، فللنزاعات وما بعد النزاعات وسيناريوهات ما بعد النزاعات، وأيضا للحالة السكاسيتي وحالة الندرة اللي بتخلقها النزاعات هذه بما فيها النفط والغذاء والأسمدة والمواد الكيميائية وغيره إلى آخره إلى آخره. فتونس أعتقد أنه إن شاء الله ربي يسترها.
1: غدوة خير ولا غدوة أصعب؟
0: الوضع الدولي يقول غضوة أصعب وبشرك
1: بالخير.
0: نعم الوضع الدولي للأسف غضوة أصعب على العالم كله مش كان على تونس. وبالتالي تونس لازم تهيئ لازم تحضر نفسك بكل بساطة. تحضر نفسك لما هو أسوأ لأنه الوضع أسوأ غضوة لأنه لما فيش أي طرف بيش يسلم في الهيئة الدولية وما فيش أي طرف بيش يسلم في مصالحه. وهذه فكرة الجيوبوليتيك الجيوسياسة عموما المدرسة الألمانية اللي هي أسدها يعني يتحدثوا على معناتها المجال الحيوي فكرة المجال الحيوي. فدائما أي دولة تحاول أنها تدافع من أجل أنها تستمر
1: بهذه النظرة المتشائمة سنختم البودكاست وللأسف
0: للأسف الشديد
1: أما هي واقعية. ونشكرك برشا المستشار الدولي أيمن البليكي على حضورك تحتنا اليوم في بودكاست من زاوية أخرى. شكرا جزيلا يعطيك صحة أيمن البليكي كان ضيفنا اليوم. وانتم اللي تسمعوا فينا تحياتنا لكم أجمل تحية مروة زيدي وحسن نوار. إلى اللقاء وفي حصة جديدة من بودكاست من زاوية أخرى.

0: اختيار درشا بين الفهري الميدا عن موجة 90.5
1: 90.5.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تنطلق اليوم أولى رحلات الحجيج لولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير على الساعة 6 مساء، وعلى متنها أكثر من 250 حاجا وحاجة عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. ودعا المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقيروان صلاح الذويبي إلى التحول المبكر للمطار قبل 5 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، حتى يتمكنوا من القيام بالإجراءات اللازمة للسفر في ظروف ملائمة وتجنب التعطيلات. تنظم الجمعية التونسية لطب الأطفال بالحمامات بداية من اليوم على امتداد 3 أيام المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربية، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية دكتور خالد المنيف أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركة من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكرية والأمراض الجرثومية لدى الأطفال. في إطار دعم التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا المجال، أمضت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بهدف تطوير منظومة إدارة النفايات في البلديات وتعزيز تثمينها والرفع من نجاعتها البيئية والاقتصادية. وتتمثل أبرز أهداف هذه الاتفاقية في إرساء إطار شراكة استراتيجي بين طرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات، إلى جانب تعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي بما يساهم في تحسين أداء البلديات. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق العلامة الوطنية الموحدة للدفع على الهاتف الجوال تيمباي، وستعتمد لدى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع لتصبح رمزا وطنيا موحدا لكل خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال في تونس. أخيرا، قالت الشركة المشغلة لمصفات الزاوية الليبية اليوم أن المصفات أغلقت وأعلنت حالة طوارئ فيها بعد وقوع اشتباكات بالقرب منها في مدينة الزاوية. وتقع الزاوية على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفات نفط عاملة في ليبيا تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل نفط يوميا. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. في إذاعة المنستير ديما سبور.
5: في إطار الجولة 29 من بطولة الرامدة المحترفة الأولى لكرة القدم، مواكبة للقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري، مستقبل سليمان ومستقبل جابس، لقاءات تتابعونها الجمعة انطلاقا من 14:00.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض هشاشة العظام، علامات وأعراض وكيفاش يصير التشخيص متاعه. بالنسبة لمرض هشاشة العظام، هو حالة مرضية كثافة العظام تكون فيها أقل من معدلاتها الطبيعية، العظام يولي فيها ضعيف أكثر، معرض للكسور حتى دون أي مجهود يذكر، أو أحيانا حتى بعد سقوط طفيف. علامات المرض تتمثل في أنه مرض صامت بالأساس، ما عنده حتى أعراض إلى حين حدوث أو الكسر، لكن في بعض الأحيان نجم نلقاه أعراض كيما نقص في الطول، كيما آلام في كامل الظهر، كيما تقوس وإنحناء بفعل هشاشة الفقرات ونقص طولها. بالنسبة لتشخيص المرض يتم عن طريق قياس كثافة العظام بأباري اسمها لوستيودونسيتومتري، كما نستندو إلى تحاليل كتحليل الكالسيوم وتحليل الفيتامين دي وتحاليل أخرى حسب الحالة المرضية. مع تحية الدكتورة نريمان بن شقاية.
6: دقيقة صحة.
8: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
9: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
10: يا تونس الخضراء.
8: العزيزة بلادي.
10: العزيزة بلادي. العزيزة بلادي.
8: تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني، اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.
10: نجوى المهري.

الثالثة وخمس دقائق على موجة إذاعة المنستير. مستمعين أينما كنتم أهلا بكم في موعد جديد من برنامج العزيزة بلادي اللي يأتيكم في موعد استثنائي من الثالثة إلى الرابعة ساعة من زمان. إن شاء الله نقضيها معنا مع جديد كل ما يصير في بلادنا. إن شاء الله يا ربي خير وإن شاء الله يا ربي نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكل من زارنا, بكل من اختار وجهة تونس باش يكونوا معنا في الربيع. ربيع جميل برشا بكم أكيد مستمعينا ومشاهدينا. اليوم فقط حبينا نسلط الأضواء على الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي الديناميات الرهانات والأفاق اللي ينتظم بمدينة الحمامات بداية من اليوم, اليوم وغدوة 8 و 9 ماي إن شاء الله. وبعد شوية باش نتعرفوا على مختلف الفقرات وأيضا المداخلات والمحاور اللي ضمنها هذا الملتقى الدولي, مشاركات دولية متنوعة من مختلف الدول الأوروبية والدولية والعربية يناقشوا طبعا التراث الثقافي غير المادي ودلالاته رهاناته وأفاقه. وإن شاء الله بعد شوية باش يكونوا مع ضيوفنا وخاصة مع سي فتحي جراي مدير مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط ومدير الملتقى باش يعطينا فكرة حول هذه الفعاليات وخاصة حول المحاور اللي ترق لها الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي. يلا نمشي مع النغم الأول ثم نعود معكم.

0: رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في العزيزة بليدي إلى غاية الساعة الرابعة مساء. كما قلنا نسلط الأضواء على الملتقى الدولي الجهات وتراث ثقافي غير المادي الديناميات الرهانات والأفاق والأبعاد زيادة الأبعاد اللي عنده أبعد كبير برشا. وإحنا نعرفوا أنه التراث الثقافي الغير المادي تسخر به تونس وفما فوسيفوسى من التراث الغير المادي في تونس من شمالها إلى جنوبها وكل منطقة وخصوصيتها وكل منطقة وأجواءها وكل منطقة وعاداتها وتقاليدها أبعاد كثيرة برشا ما بينها الحفاظ على الهوية أيضا الخصوصية الحضارية أيضا يساهم في نقل القيم والعادات ما بين الأجيال تواصل للأجيال أيضا أبعاد إلى جانب البعد الثقافي البعد الاجتماعي أيضا نجم نقوله يحافظ ويعزز التماسك الاجتماعي روابط الانتماء داخل المجتمع خاصة المجتمع وداخل تونس العزيزة كما قلنا المشاركة في العادات في الاحتفالات في كل ما يميز كما قلنا فسيفساء من التراث والموروث الثقافي الغير مادي من شمال تونس إلى جنوبها. معنا سي فتحي جراي مدير مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط وضيفه سي محمد معنا سي محمد هلال شكون معنا الساعة سي فتحي مرحبا أهلا وسهلا سي فتحي جراي مدير مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط ومدير الملتقى مرحبا بك أهلا وسهلا. الحقيقة معناها مثل هذه الملتقيات اللي ثمن زادة السياحة الثقافية في تونس هكا هو اللي سي فتحي
1: وهو كذلك شكرا جزيلا بداية شكرا جزيلا لإذاعة المنستير على مواكبة مثل هذه الملتقيات وليس بالأمر الغريب نحن أوفياء لإذاعة المنستير
0: شكرا
1: خاصة لك. تعرف دور الإعلام مهم جدا لأن هذه الملتقيات يعني
0: شريك
1: في في في في, في جامعات أو في مراكز البحث وطواخل إذا لم تحظى بالترويج الإعلامي ف يعني لا تؤدي وظيفتها. دونك شكرا جزيلا. فقط للتدقيق أنا مدير قسم مدير مخبر عالم العربي الإسلامي الوسيط وهو شريك في تنظيم هذا الملتقى ورئيس الملتقى هو الأستاذ فوزي محفوظ
0: مدير كلية
1: الإسكو. إذن مثلا مثل ما تفضلتي مسألة الربط بين البحث العلمي وأصناف التراث ومن ناحية والسياحة الثقافية من ناحية ثانية هذه مسألة مهمة جدا لأننا نقوم بالملتقيات والبحث والتوثيق هو ليس غاية في حد ذاته وإنما هي مرحلة هي وسيلة للتعريف بمثل هذه هذا التراث والمرور بطبيعة الحال إلى تثمينه إلى استثماره إلى إدماجه في الدورة الاقتصادية وهي مسألة مهمة جدا على اعتبار أن التراث اليوم أصبح رافد من روافد التنمية
0: هو يعني مصدر زيادة مصدر دخل يعني
1: هو مصدر وهو يدخل في التنمية المستدامة تعرف هذه الموارد التراثية إذا تم استثمارها بالشكل الجيد تظل يعني مستدامة ويعني ثابتة ويمكن توفر مواد شغل تعرف بتاريخ البلاد تجلب الاستثمارات يعني هذه مسائل يعني فعلا يراهن عليها لأنها مسائل أهم مهمة جدا.
0: نعم كما قلت معني ثمن السياحة الثقافية أيضا نجم نحكي على الصناعة التقليدية المهرجانات والأسواق التراثية اليوم اللي هي الحقيقة تفتح أبوابها باش توري ما عندها وتروج زادة كيف كيف للموروث هذايا والتراث هذايا اللي نشوفوه في عديد معناها المنتوج اللي قاعد يروج معناها البلاد.
1: نعم ولكن فقط هنا يعني هذه المرحلة التي تفضلتي بها تأتي بعد توثيق ودراسة ودرس هذه العناصر التراثية ثم نمر إلى المرحلة الأخرى لأن إن لم يتم توثيقها وجردها ودراستها بشكل علمي وشكل يعني منهجي ربما يؤدي إلى مسألة أخرى مسألة لا يعني نتجنبها ومسألة لا نريدها لتراثنا وهي مسألة تسليع التراث تعرفين
0: تسليع التراث
1: أصبح بضاعة يباع وهذا أمر نحن كباحثين كمهتمين بهذا المجال نتجنبه قدر المستطاع بطبيعة الحال.
0: نعم، احنا نحب نعرض المنتوج متاعنا مش للتسليع كما قلت انت التراث متاعنا، لكن احنا نحاول كما قلنا نبرزه ونحافظه على الذاكرة ونثمنه. خاطر انت قلت معناها احنا اليوم قاعدين زاد كيف كيف يعني تحاولوا انتم تحافظوا على الذاكرة زاد من خلال هالمداخلات هذية زاد
1: بطبيعة الحال. نعم، وخاصة تعرف اكيد انتم على اطلاع على موضوع الملتقى
0: طبعا،
1: انه يهتم بتراث الجهات. تعرف عندما نذهب إلى الجهات سنجد كنوز.
0: احنا قلنا في كل خاصة تونس سي فتحي، معنى انت شوف من شمالها الى جنوبها كل منطقة كل معناها فيها يعني ما بين منطقة ومنطقة تلقاها ربع ساعة ما بينتهمش في المسافة، لكن هي تلقاها كل واحدة وخصوصيتها وكل واحدة
1: والتنوع. نعم نعم.
0: خلينا ناخذ الساعة الصبحية اليوم بدي اول يوم للملتقى الدولي هذا حول الجهات والتراث الثقافي غير المادي، حكيتوا على الديناميات الرهانات الأفاق وأيضا الأبعاد. خلينا ساعة نحوصله ساعة صبحية.
1: هو تعرف الملتقى هو مثل الكتاب، عندما تفتح برنامج الملتقى لازم تكون فيه تدرج معنى منطقي
0: صحيح
1: منهجي
0: صحيح.
1: انطلقنا نعم انطلقنا في الصباح خاصة في من وضع المسألة في إطارها،
0: في إطار
1: انطلاقا من الاتفاقيات الدولية من كل ما له علاقة بالمنظومة القانونية التي يعني تنظم هذا القطاع وتضبط. يعني تعرفي يعني إن لم نخضع لهذه المنظومة ولم ننضبط للمنظمات والقوانين والاتفاقيات الدولية ربما يصير انفلات في التعامل مع هذا التراث. تعرف اليوم ولت يعني العملية لا أقول مستباحة ولكن الجميع يحاول أن يستغل التراث. فخصصنا الحصص الأولى لوضع الإطار المفاهيمي والإطار القانوني. تعرف عندنا زاد مشكلة في المفاهيم في المصطلحات، هناك من يستعمل حتى تعرف انت هناك من يستعمل الفولكلور كلمة فولكلور، هناك من يستعمل سابقا نصيح العادات والتقاليد، اليوم نتحدث عن التراث الثقافي غير المادي. فمهم جدا اننا انطلقنا من ضبط هذه المفاهيم ووضع الأمور في إطارها القانوني والمفاهيم والمؤسسات.
0: نعم.
1: ثم ننطلق، والآن تقريبا نحن نتحدث والجلسات المسائية انطلقت. ننطلق في خاصة في عرض الأمثلة في عرض التجارب. نعم. التي وصلتنا. والحقيقة فعلا يعني لما أطلقنا هذا العنوان هذا الموضوع يعني هناك رغبة كبيرة وإقبال كبير. نعم. على المشاركة. تعرف لماذا؟ لأن الجهات سارية جدا ولم تجد من يوصل صوتها، تراث الجهات بقي مغمور. فجاءت فرصة هذا الملتقى، الجميع يريد أن يعرف بجهاته بتراثه يعني المكنوز الذي يوجد في منطقته.
0: نعم، بيسي فتحي ملحوظة بربي قبل ما نكمل وما نخش من وقتك. نعم. برشا نعرفك باش تلتحق معناها بالجلسة الثانية. أنا نتمنى أنه مثل هل الزخم والحاجة الحلوة بركي ما قلت أنت، فما ناس الكل فرحة برشا أنهم شو يكونوا في الملتقى هذي للتعريف بالجهات متاحهم وفماش كون يسمحهم ومش يعرفوا أكثر بالجهات متاحهم والخصوصية متاحهم، رغم اللي يعني المهرجانات ورغم ذلك شوية يعني احنا نحكيه على الأكاديمي وأيضا كيفاش نوثقوا معناها كما قلت للمداخلات هذه، لأن المداخلات قيمة جدا من مختلف الدول خاصة العربية، سلطنة عمان وغيرها اللي هم حاضرين بالتجارب متاعهم، ليبيا. فياريت هذا كان صوت وصورة، وحنا نعرفوا ديجيتال مهم جدا توا معناها باش خليتنا الناس الكل نتفرج والناس الكل زادة نستمتع معنا بالمداخلات هذه، ياريت كانت معناها صوت وصورة على باشكم على
1: موجودة نقل مباشر على صفحة مخبر العالم العربي
0: مخبر العالم
1: العربي مخبر شركائنا مركز الثقافي والاداب القصر السعيد.
0: مهم يعني جدا مع اللي يسمع فينا تو اللي يشاهد فينا ينجم في ساعة يمشي الى طبعا مخبر العالم العربي الاسلامي الوسيط يلقى الباج نتاعها والندوه موجوده.
1: نعم. ومركز القصر السعيد ايضا ينقل لنا مقاعدين بالتوازي. نعم. صباح يعني نقلنا قاعة واحدة للجلسة الافتتاحية والآن هناك قاعتين في العمل يعني، فهناك ندوة يتم نقلها مباشرة على صفحة المركز.
0: نعم.
1: وهناك ندوة ثانية يتم نقلها مباشرة على صفحة المخبر وهي جميعها تندرج ضمن هذا المؤتمر.
0: يهمنا برشا ماك تعرف احنا العزيزه بلادي ذات المنستير والاستاذ محمد دهليل معاكم كمحاضر عنده مداخله ان شاء الله بعد شويه.
1: صديق عزيز علينا وهو سيقدم وسن ما سيقدمه الاستاذ محمد دهليل هو احد الامثله التي تحدثت في عنها. يعني هو سيقدم عنصر تراثي مغمور في جهه في جهته
0: منزل خير
1: نتعرف على هذا نعم نتعرف على هذا العنصر وربما يعني نستفيد ونتقاسم معه كيفية معالجته واستثماره وخاصة إدراجه في الدورة الاقتصادية.
0: نعم حكيت على توثيق فماش كتيب فماش حاجة هكا نجم ونرجعولها مرة مرجع
1: موجود تعرف حاولنا الحقيقة أن يكون الأمر يعني كيف نقول يعني مكتمل طبعا كمال صعب ولكن نحن وثقنا كل المداخلات التي وصلتنا في كتيب فيها أكثر من 120 صفحة.
0: نعم.
1: الملخصات والبرنامج كل هذا موجود بإمكانكم ربما اليوم إذا كانت تحصلوا علينا بحثوا لكم وإلا في
0: أمانة أمانة أمانة لازم باش توصلني معناها نسخة من الكتيب هذه لأنه مهم جدا. إن شاء الله تبعثوا هذه مع سي محمد بالطبيعة.
1: نعم.
0: احنا قلنا المبرشة مداخلات للأكاديميين والمختصين باش تكون من الجزائر من ليبيا من سلطنة عمان فما زاد كيف موريتانيا
1: المغرب
0: المغرب
1: من اعتقد من ايطاليا هناك من امريكا ايضا هناك زميل ليبي هو يشتغل هناك وقدم صباح مداخلة مهمة جدا ربما ستجدون ان شاء الله الملخص في الكتاب.
0: شكرا ناخذ اليوم الثاني غدا ان شاء الله الاضافه يعني باش نواصلوا مواصلة
1: اليوم تقريبا هي شوف بعد الإطار المفاهيمي والإطار المؤسساتي والإطار القانوني البقية عرض تجارب وعرض أمثلة يعني فيه ما سيعرض مثال يقول مثلا لدينا مداخلة أو موضوع حول الفروسية أو حول يعني أي
0: حول فنون أداء العروض والخصوصية الجهة هذه موضوع مهم جدا تجليات التراث غير المادي في الجهات العادات التقاليد الفنون الشعبية اللهجات باش يكون إن شاء الله رئيس الجلسة الأستاذ عماد سولة ما بين المداخلات للأستاذ أنيس لقليبي من المعهد العالي للموسيقى بتونس باش تكون حول الملف التونسي وتنوع الروايات بين الجهات مهم جدا الحقيقة هذا معناه مغري الحقيقة حابين نكون مواكبين إن شاء الله يا ربي المرأة القادمة بإذن الله.
1: يعني هناك نسقان أو صنفان. الصنف الأول هي عرض عناصر تراثية معينة من جهات والصنف الثاني هي عرض تجارب دراسة وتثمين يعني كيف تلك الجهة أو ذلك الباحث درس أو ثمن أو وثق ذلك العنصر وبالتالي الإفادة والاستفادة حاصلة يعني أنك أنت تشوف يعني تواكب كيف مثلا الأخ الجزائري ثمن ذلك العنصر أو الأخ الموريتاني قام به والتوثيق هذا يعني يندرج في نطاق تبادل التجارب والخبرات والأفكار.
0: نعم مش مجدك برشا خلي إن شاء الله مرة جاية تكون بحضينا حاضر بحضينا في استوديو إن شاء الله في العزيزة بلادي. شكرا لك سي فتحي الجراي مدير مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط وتحياتي لكم وإن شاء الله يا ربي نقولوا احنا الملتقى هذا يكلل بالنجاح والتوفيق. شكرا
1: بالتوفيق
0: وشكرا لك. ما زلنا مع ضيوف وما زلنا في المواكبة أي سي محمد بعد شوية بعد النغم باش ناخذوه إن شاء الله. يلا نغم ونرجعوا مع الأستاذ محمد هلال اللي هو صديقنا والخبير والمستشار مستشار برنامج العزيزة بلادي.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في العزيزة بلادي. كما قلنا باش نواكبوا معكم الآن وهنا في الحين، يعني اللي هو الملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي، الديناميات، الرهانات والآفاق وأيضا الأبعاد. كنا في الاستماع إلى سيد فتحي الجراي مدير مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط اللي هو أيضا شريك في هذا الملتقى، أعطنا فكرة على الملتقى، أعطنا فكرة على المداخلات، المحاور، التركيز على الإطار المفاهيمي خاصة والنظري للتراث الثقافي غير مادي. حكينا برشا أن تونس ما شاء الله يعني من شمالها إلى جنوبها تزخر بيف وسيف وساء كبيرة برشا من التراث الغير مادي أو التراث الثقافي الغير مادي، وهذا ما يميز تونسنا. ربي إن شاء الله يديم عليها كما قال، ربي يحفظنا ويبقى علينا الستر كما يقولوا. مرحبا بضيفة أخرى زادة كيف كيف حاضرة في الملتقى وهي أيضا شريك طبعا، السيدة وجيدة سكوحي المديرة العامة لمركز الفنون والثقافة والأداب بقصر السعيد. مرحبا بك، أهلا وسهلا سيدة وجيدة.
1: مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المتابعين على إذاعة المنسير.
0: اختيار موفق لتونس واختيار موفق لهذا الموضوع اللي اقترحناه في الملتقى الدولي، وخاصة ما نفتح أبوابنا لتجارب أخرى معناها دولية عربية، لما الحقيقة بديت من صبحية هذا اليوم على مدى يومين، هذا ما يثمن السياحة الثقافية في تونس اليوم. لو كانت تعطينا فكرة الساعة بحضورك أنت وجودك معهم في هذا الملتقى الدولي.
1: الحقيقة الملتقى هذه الدولي هو من تنظيم مركز الفنون والثقافة والأداب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، بطبيعة الحال مع عديد من الشركاء منهم كرسي ليسيكور بن خلدون للثقافة والأداب، مخبر العالم العربي الإسلامي من جامعة تونس، مخبر اشتغال الأرض والتعمير من جامعة سوسة، وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. هذه العديد من الهياكل اللي معناتها حبينا نسمنوا التراث الثقافي غير المادي للجهات. هذا كان الموضوع الأساسي اللي تلمينا عليه بمناسبة شهر التراث.
0: نعم بي سيدة وجيدة، بتبيع المحاور اللي تم تطرق لها المهمة جدا في هذا الملتقى، معناها لو كان ناخذ رأيك معناها على هذه، نجم نقولوا احنا يعني في مختلف المجالات يعني اليوم اللي يوثق للتراث الثقافي غير مادي.
1: أكيد التراث الثقافي غير المادي هو موضوع واسع ومعناتها واسع جدا، بطبيعة الحال ومعناتها من الحياة اليومية. صحيح احنا نحكي على الموروث الثقافي اللي تدخل به تونس من شمالها إلى جنوبها، لكن حبينا معناتها نطرح العديد من القضايا والمسائل والإشكاليات فيما تتعلق بالتراث غير المادي في الوقت الحالي، الرهانات الحالية، معناتها العديد من المواضيع الحينية، معناتها طوال التراث غير المادي ماخذ صدى كبير ويلزمنا ننظر له نظرة حديثة، يدخل في الدورة معناتها الاقتصادية في التنمية.

0: التحول الرقمي في العديد من المجالات حتى نضمن الاستدامة نتاعه ونضمن معناتها تثمينه وغيره في ظل هالرهانات المعقدة وتحديات العلمة اللي توا يواجهها تراث الحي هذي.
1: نعم كيف كيف أستاذة وجيدة، طبعا مركز الفنون والثقافة والأدب بقصر السعيد هو فضاء ثقافي تاريخي، طبعا نحن نعرفوه يقع بمنطقة باردو في تونس العاصمة. قصر السعيد التاريخي يهدف المركز هذايا إلى المحافظة على التراث الثقافي والفني التونسي، من خلاله معناه ينظم أيضا العديد من المعارض، الندوات، الأنشطة الأدبية الفنية أيضا تشكيلية.
0: المركز عنده العديد من الأنشطة الحقيقة ومنفتح على حكم التسمية نتاعو وحكم معناتها كمؤسسة تابعة إلى وزارة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية، هو منفتح على الفنون، منفتح على التراث، منفتح على عديد المجالات، في معناتها متنوع الأنشطة الحقيقة، حتى الأنشطة الموسيقية عن إصدارات، حتى المركز عنده الإصدارات نتاعه وعنده هيكله، عندنا مدرسة تونس للفلسفة ومدرسة للأنثروبولوجيا، معهد تونس للأنثروبولوجيا، هذوما الهياكل اللي تنضوي تحت إشراف المركز. عندنا متحف تونس الحديثة اللي هو مفتوح للزيارة للعموم، يثمن الفترة الحديثة طبعا عندنا حاليا معرض البيات، هو متنوع على الحقيقة ومنفتح على جميع المجالات.
1: نعم يلزمنا زيارة رهوة
0: أكيد.
1: زيارة ونوثقه معناها من خلالها بتبيع في برنامج الحقيقة مهم جدا العزيزة بلادي، لما لا ما كنوش بحذيكم في حصة خاصة معناها بالمركز.
0: القصر فيه كنوز، معناها
1: كنوز كبيرة، صحيح
0: كنوز كبيرة فيها من أثمن القطاع واللوحات الزيتية اللي أقدم معناها أقدم اللوحات الزيتية في الفنون التشكيلية موجودة في
1: منطقة تونس. أنتم مساهمتكم كمركز في هذا الملتقى الدولي، مساهمتكم
0: هو اللي نظم معناتها اللقاء هذا، الملتقى العلمي هذا، المؤتمر اللي باش يدوم إن شاء الله نهارين بمدينة الحمامات بطبيعة الحال مع الشركاء اللي كنت
1: تحكي عليهم. نعم شكرا لك، احنا مازلنا مع الضيوف، احنا راهو على الطاير هذه العزيزة بليدي اليوم في موعد استثنائي حابينه يكون في تغطية خاصة للملتقى الدولي الجهات والتراث الثقافي غير المادي. شكرا لك مدام وجيدة، تحياتي لك وإلى اللقاء، واحنا باش نرجع مع ضيوفنا بالطبيعة وضيوفكم.
0: مرحبا.

0: نرجع معكم في العزيزة بلادي مع الإيقاعات التونسية والأجواء التونسية. رحبوا أيضا بالأستاذ محمد هلال الخبير السياحي والأكاديمي. مازلنا نحكي على الملتقى الدولي الجهات وتراث الثقافي غير المادي الديناميات الرهانات والآفاق وأيضا الأبعاد. 8-9 ماي على مدى يومين كما كنا مع ضيوفنا نحكي, وملتقى مهم جدا يفتح أبواب لتجارب دولية وعربية. مرحبا بك سي محمد, أهلا وسهلا.
1: مساء الخير ومساء الخير لمستمعي إذاعة المنسقير الكل. إن شاء الله
0: أنت منسق اليوم, منسق ضيوف ومنسقنا معناها في الملتقى في الحمامات بتبيعة من خلال العزيزة بليدي. تثمين التراث غير المادي المحلي من خلال مهرجان طريق السلطانية بمنزل خير اللي تابعة إلى ولاية المنسقير. طريق السلطانية مهم جدا, طريق أحكينا فيه مسلك عنده حكاية. أيضا تثمين التراث الغير المادي المحلي مهم جدا أستاذنا, وإحنا حكينا فيه أكثر من مرة في العزيزة بلادي.
1: هذا هو أختي نجوى, أني شرفني جدا المشاركة في هذه النجوى العلمية الدولية, تشاركها كثير من البلدان العربية سلطنة عمان, الجزائر, المغرب, ليبيا, مصر وغيرها. واليوم حابين نشاركوا بمداخلة حول تثمين التراث غير المادي المحلي من خلال مهرجان الطريق السلطانية ببلدة منزل خير في ولاية المسير. في الحقيقة الطريق السلطانية, تعرف أختي النجوى, تحدثنا عنها قبل, هي طريقة تاريخية في الأصل طريقة رومانية, وتربط ما بين حضرموت سوسة وتزويس الجم, وتمر بالعديد من البلدات الساحلية موجودة في وسط الساحل. وتواصل استعمال هذه الطريق في العصر الحديث والوسيط, خاصة عبر جنود البيات لجمع المشبة. وفي الحقيقة كما نقول المشبة معناتها أرض خيرة, أرض زيتين, أرض إلاحة, وفيها تقاليد وفيها خيرات وفيها عادات سمتنية. والحمد لله الطريق هذه الطريق السلطانية شوي بشوي قاعدة تولي طريق سياحية. تعرف بدينا مع أفواج صغيرة من السياحة التكافلية خاصة من جنسية الإيطالية لتزور البلدات هذه, بلدات الطريق السلطانية كما معتمر, سيدي عامر, منزل خير, بني حسان, وتزور معتها خاصة الحرفيين وتأكل الأكلة المحلية الكسكسي وكذا. وهي في الحقيقة الفكرة هذه بدأت من مهرجان الطريق السلطانية على أساس أنه كنا ننظم نصف يوم سياحي, السواح يجيو يحضروا معنا خرجة العوامرية, يذوقوا الأكل المحلية متاعنا, يشوفوا معناتها يلتمسوا زادك كيف الصناعة المحلية. شوي بشوي إن شاء الله الطريق السلطانية باش تولي طريق سياحية, وهو في الحقيقة المهرجان والطريق هذه هو الهدف المنشود, هو تكوين معناتها حركية اقتصادية واجتماعية في المنطقة وخاصة بلدة وسط الساحل.
0: إلى جانب ذلك فمش معناها ضيف من الضيوف إن كان من سلطنة عمان أو من ليبيا
1: أو موجودين
0: الأستاذ فهد بن محمود بن حمود الرحبي
1: موجودين كنت مهلني شوية وقتها لخطر هما في القاعات الداخل
0: خاصة اللي خليه يحكينا على تجربة المنتدى الأدبي العماني في حفظ ونشر التراث الثقافي العماني غير المادي. مهم جدا
1: الأخوة العمانيين مش قاعد تشوفهم توا قدامي لخطر هما فما
0: إذا كان ندوتك يعني مدخلتك في الوقت هذا مش مشكل أستاذنا, هكا نكتفي وإحنا حطينا كل شيء في إطاره بالنسبة لهذا الملتقى. مسيلش ناخده إحنا أغنية صغيرة ونرجعوا لك إذا كان كنت حاضرة. أوكي يلا لطفي.

0: شكرا. ميرسي.
1: اي وانتم شكرا لانكم دائما معدلين الموجه على موجات اذاعه المنستير وبالمشاهده على صفحتنا في الفيسبوك. اهلا وسهلا بكل مستمعينا في العزيزه بلادي. مازلنا نسلط الاضواء على الملتقى الدولي اللي يحمل عنوان الجهات والتراث الثقافي غير المادي، الديناميات، الرهانات والافاق والابعاد، ايضا من 8 إلى 9 ماي، واللي تحتضنه مدينه الحمامات الجميله. احنا مش باش بعده برشا باش نحكيه مع ضيفنا وضيف الملتقى. الحقيقة هو من الأشقاء، كي نقولوا المغرب نقولوا تاريخ كبير برشا، كي نقولوا المغرب نقول عندنا برشا شراكات على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، الفني، الاقتصاد. يعني المغرب، يعني كي تقول المغرب تقول تونس هكا ولا؟ أستاذ جواد بوزيد، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا أستاذتي الفاضلة، معك الأستاذ جواد أبو زيد.
1: مرحبا.
2: من كلية الأداب والعلوم الإنسانية مكناس، جامعة مولاي إسماعيل.
1: نعم.
2: المداخلة بعنوان الطقوس الاحتفالية في مواسم الأضرحة والزوايا بمدينة مكناس العتيقة.
1: دورات. وأحلى دورات. ما فما في كل مدن المغرب جميلة جدا، والمكناس عندها طابع جميل جدا، وعنا فيها بارشة أصدقاء. تحية ليهم من خلالك.
2: مرحبا دكتور. أستاذة، وكذلك أبلغك سلام أهل مكناس وأهل المغرب عموما.
1: نعم.
2: المداخلة في كلمات موجزة تحيط بالطقوس الاحتفالية في الخاصة بالأضرحة والزوايا من مكناس.
1: نعم.
2: حيث أن يحاط هذا المقدس بمجموعة من السلوكات والممارسات يؤدي تراكمها بواسطة آلية التقليد والتكرار إلى إنتاج رصيد من العادات والطقوس.
1: نعم.
2: التي تصبح جزء من الهوية المجتمعية وتتحول عبر الزمن إلى تراث ثقافي قائم.
1: نعم.
2: والمعروف على مدينة مكناس أنها تسمى في التعريف عندنا أنها مدينة الأولياء.
1: أي.
2: لدرجة أنه يصل حوالي 110 ضريح بمكناس، حيث يطلق المثل أنه ما بين كل ولي يوجد ولي ووالي يوجد والي.
1: نعم.
2: أي بين كل ضريح وضريح يوجد ضريح.
1: للأستاذ جواد، يعني أنا توا كنت في مداخلة الحقيقة تليفونية مع المسرحي القدير وسلهام الضعيف، اللي كنا نحكيه على مكناس وأجواء مكناس في الصيف إن شاء الله، وطلب مني أنه تكون فما فرقة تونسية من الحضرة التونسية في مشاركة في مهرجان إن شاء الله باش يكون في صيفة مكناس 2026، وهذايا حاجة تفرح برشا أنه كما قلت أنت، وأنا نثمن كلامك اللي كنت تحكي على اللي هي مدينة الأولياء الصالحين، يعني الأجواء الصوفية.
2: نعم. نعم. نعم. ونهدف من هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على واقع المجتمع المكناسي الذي وطد صلاته بالأولياء والزوايا عبر مراحل تاريخية متعاقبة، حيث يظهر في ذلك اتساع جغرافية المقدس واكتساحه لفضاء المدينة، مما يدل على القيمة الروحية التي يحظى بها في ذهنية السكان بشكل متوارث يطبعه التبجيل.
1: نعم.
2: حتى صارت مدينة مكناس دائعة الصيد في إحياء مواسم بعض الأضرحة والزوايا، يتقدمها ضريح الشيخ الكامل والزاوية العيساوية، حيث يعتبر اللباس المخصوص والمشاهد الحركية والنغمات الموسيقية والأذكار أبرز مظاهرها.
1: نعم.
2: نعم أستاذتي،
1: هذا هو كما قلت الموروث الثقافي غير المادي في مكناس، هو جزء أساسي يعني من الهوية الحضارية المغربية. كما قلت يجمع ما بين العادات، التقاليد، الفنون الشعبية، الطقوس الاجتماعية اللي تورثتها الأجيال عبر الزمن لحد يومنا هذا، وما زلت محافظ عليها. يعني كما قلت الفضاء هذايا اللي ديما ما نتخلق فضاءات غنية بمظاهر التراث المادي المرتبطة ديما بالحياة اليومية، بالاحتفالات كما قلت، الموسيقى، الحرف التقليدية، يعني فسيفسي جميلة جدا، لازم نزور المكناس هكا ولا سيدنا؟
2: أكيد أستاذتي أن هذه الممارسات وهذه المهارات يعني يتم تورثها من الأجداد إلى الآباء إلى الأحفاد، وينبغي الحفاظ عليها. وأكيد أن تشرفنا بالحضور إلى تونس التي في الحقيقة تعطي قيمة نوعية ومتميزة على مستوى الحفاظ على هذا التراث اللامادي.
1: نعم. انطباعاتك على الملتقى ككل معناها بمداخلاته باليوم الأول معناها نجم نقولوا احنا اللي شارف على النهاية.
2: نعم الملتقى في الحقيقة ملتقى متميز يتميز بتنوع المداخلات على مستوى العناوين على مستوى المضامين وهي وكذلك على مستوى المشاركين الذين حضروا من مختلف أولا بقاع تونس وكذلك من خارج تونس سواء من ليبيا سواء من سلطنة عمان من المغرب من مختلف
1: من نيجيريا موريتانيا
2: نعم وأغنوا بحضورهم ومداخلاتهم هذا الملتقى الذي سوف يبقى محفورا في الأذهان بالنسبة لنا كمغاربة التي أعود إلى كلمتك الأولى أن تونس والمغرب يتشابهان في كثير من الأمور المرتبطة بالتراث سواء المادي ولا مادي.
1: نعم شكرا لك أستاذنا نلتقي إن شاء الله يجمعنا لقاء آخر بإذن الله. تحياتي
2: سعدت بالتواصل معك سيدتي.
1: حللت أهلا في تونس بلدك بالطبيعة. شكرا لك شكرا للأستاذ محمد هلال نجوى المهري صخيري تقول لكم إلى اللقاء وصلنا إلى نهاية لقائنا. تحياتي لك إلى اللقاء شكرا لطفي شكرا عليا حبيت دقيقة أخرى نزيدوها ما تسيلش نتكلموا ما تسيلش تحياتي لكم وين ما كنتوا خاصة من خلال هذا الملتقى المهم جدا غدوة كان عشر إن شاء الله بإذن الله اليوم الثاني مهم جدا أنكم تكونوا متابعين على الصفحة مخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط والعديد من الصفحات الأخرى اللي تنقل هذا الملتقى لحظة بلحظة بمداخلاته وبمكوناته كما ما قلنا رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي نجوى المهري صخير تقول لكم إلى اللقاء دمتم أوفياء لهذه الموجات.
0: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
3: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات برامج خليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تمام 4:03 عبر موجات إذاعتنا.
3: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تنطلق اليوم وبداية من 6 مساء أولى رحلة لحجاج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير، وعلى متنها 252 حاج عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجع الأضاحي، وبالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام حدد سعر ب 27 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 دينار حدد كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليم، وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام فقد حدد السعر ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، ودعا أيضا المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. في تصريح للأخبار قالت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلي أنهم يطمحون لإحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وأضافت على هامش الزيارة التي أداها اليوم وزير الفلاحة لمؤسسة خاصة بالبحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي أن معهد الزيتونة فرع سوسة ضيق ولا يتوفر على المخابر اللازمة، وأنه آيل للسقوط وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة الفلاحية والبيولوجية بالسحلين، والذي بدوره يعاني من ضيق المساحة ونقص في المخابر اللازمة. ختاما، قرر مجلس نواب الشعب يوم أمس إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته، ويتضمن المقترح 7 فصول من بينها فصول تنص على عقوبة سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 5. السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
5: إذاعة المنستير،
6: إذاعة المنستير، مؤنسة،
5: مؤنسة،
6: إفادة،
5: إفادة،
6: خدمة،
5: خدمة،
6: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
5: كل ما يهمكم،
6: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات،
5: أمسيات.
6: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير،
6: كونوا معنا،
5: كونوا معنا.
2: لقاءات رياضية.
7: مرحبا مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية. باش نتبع زوز مقابلات من بطولة رابطة المحترفة الأولى لحساب الجولة 29 الدفعة الأولى. زوز مقابلات شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري في النقل الحكيم اسطنبولي من ملعب الكرام مستقبل سليمان مستقبل جابس مع رياض العبدي. لتوصلكم تحية كامل الفريق: لطفي المكي في الجانب التقني، علي المنصوري في التنسيق، تحية كذلك منير بوعطي. دون إطالة نمشي مباشرة إلى ملعب العويني بالقيروان، ناخذ المعطيات الأولى لانطلاقة مباراة شبيبة القيروان الاتحاد المنستيري. مرحبا بك حكيم.
8: شكرا لك سناء، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستيري. مباشرة ملعب حمد العويني بالقيروان، 7 دقائق منذ انطلاق المباراة والتعادل 0-0. اليوم مدرب جديد لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري سامي الحاج يوسف اختار التشكيلة التالية: عبد السلام الحلاوي حارس مرمى وقائد فريق، معاه ريان عزوز، رائد الشيخاوي، عثمان دياني ملك الميلادي، ايضا يوسف الحرش، رائد بوشنيبه، صالح البرومي، فخر الدين بن يوسف، لقمان وياسين العمري. على بنك البدلاء احمد سليمان حارس مرمى ثاني، فابريس زيجي، ياسين الدريدي، سامي ابو علي، ابراهيم السميسي، عدنان اليعقوبي، نسيم الدويش، شيم جبالي، وبينجا. كما قلت المدرب سامي الحاج يوسف تابع الهجوم لصالح فريق الشبيبه القيروانيه عن طريق لعب اوغبا، لكن مقطوع الكره. الشبيبه مع المدرب طارق جري اختار التشكيله التاليه: سليم رباعي حارس مرمى، حمدي البقلوتي، محمد امين لكحل، يحيى المتيري، بنغالي سيسي، يوسف عزيب، اسكندر نفاتي قائد فريق، فراس السلامي، عبد الله كانو، شريف كمارا، اوغبا. على بنك البدلاء محمد عزيز البجاوي حارس مرمى ثاني، سلمان الاخضر، محمد امين القلعي، ادريس ليواني، يادز بن حسين، محمد ريان الحمروني، امين الزيد، يوسف الحاجي، ورمضان كما قلت المدرب طارق جرايا. فريق الطاقم تحكيم المباراه: الحكم الرئيسي اشرف الحركاتي، المساعد الاول ايمن اسماعيل، المساعد الثاني هاشم سعيدي، الحكم الرابع وائل العجنقي، حكم الفار مجدي بلاغ، المساعد زياد الدويبي، مراقب الحكام هشام جيرات. بالضبط في ملعب حمد العويني بالقيروان، 9 دقائق منذ انطلاق المباراه والتعادل 0-0. نذكر مباراة مهمة للشباب القيرواني في أسفل الترتيب، مباراة مهمة للاتحاد المنستيري من أجل المركز الرابع.
7: شكرا حكيم. نمشي والملعب الكرام، مباراة مستقبل سليمان مستقبل جابس مع رياض العبدلي. مرحبا بك رياض.
9: مرحبا سناء، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين والمستمعات. نلعب في 9 دقائق لعب في هذا الشوط الأول من مباراة المستقبل الرياضي بسليمان وضيف المستقبل الرياضي بجابس، والنتيجة 0-0 مع فرصة أولى للمستقبل الرياضي بجابس على إثر ركنية كاد غالة الحارس مستقبل سليمان، تسديدة رأسية مشيت محاذية للمرمى. مباشرة نعطيك تشكيلة الفريقين بالنسبة للفريق الضيف المستقبل الرياضي بجابس. في حراس المرمى حمزة عتيك، معاه حسن التواتي، مهدي الفاسي، نضال سعيد، رفوان أسان، عامر الجويني، سليمان وترى، الهادي الترابلسي، عزيز البشراوي، أحسن الجمل، ونجد الهلالي. بالنسبة لتشكيلة الأساسية للمستقبل الرياضي بسليمان، في حراسة المرمى محمد ريان رابح ليخو مكان معز بن شريفية، محمد عزيز بوستة، أبو بكر ديارا، حلمي جويدي، باتريك مباقرا، مالك المهري، ياسين الكاسح، غسان المعتوقي، أمان الله مجهد منهم إحداد كقائد فريق، وأحمد بوعسيدة. بالنسبة للبودلاء، بالنسبة لتشكيلة المستقبل الرياضي بجابس: عبد القادر شوية كحارس احتياطي، معه أسامة التيفي، نسيم خضر، عبد القادر المشري، معتز بيداني، مؤمن الصانعي، أسامة النفاتي، عزيز الخليفي، وحكيم تقاع. بينما الاحتياطيون بالنسبة للمستقبل الرياضي بسليمان: معز بن شريفية كحارس مرمى احتياطي، معه مهدي كمون، جاسر الخميري، إيهاب العابد، محمد فراس العمري، محمد عزيز الفلاح، فراس البليلي، أحمد المواتي، وأمين المسباحي. يدرب مستقبل جابس صالح داي، ويدرب المستقبل الرياضي بسليمان أمين قارة. هذه ركنية كانت للمستقبل الرياضي بسليمان، وتبعد الكرة وترجع لدفاع المستقبل الرياضي بسليمان. بالنسبة لطاقم التحكيم، حكم رئيسي لهذه المباراة محمد علي قروية، يساعده كمساعد أول أسامة نوار، وكمساعد ثاني محمد علي درويش، وكحكم رابع عبد السلام ماني. بالنسبة لغرفة الفار نلقاو كحكم رئيسي هيثم جيرات، ويساعده غسان امتاوع. بالنسبة للمراقب المباراة منظر لاترش. بناء المستقبل الرياضي بسليمان يحتل المرتبة 15 ب 24 نقطة، سجل 14 هدف وقبل 28 هدف، 5 انتصارات 9 تعادلات و 14 هزيمة على ميدانه، لم 12 نقطة من مجموع 42 نقطة أي من 14 مباراة. بالنسبة للمستقبل الرياضي بجابس سجل 11 هدف وقبل 35 هدف في المرتبة الأخيرة خارج القواعد، جمع 5 نقاط من 14 مباراة، انتصار 2 تعادلات و 11 هزيمة. هذه فكرة أولى من ملعب الكرم، نلعب فيه 13 دقيقة لعب مع منذ انطلاقة المباراة، والنتيجة 0-0 بين المستقبل الرياضي بسليمان والمستقبل الرياضي بجابس.
7: شكرا لك رياض. بالتوازي في دفعة مقابلات اليوم واللي هي الدفعة الأولى للجولة، جولة 29، الأولمبي البيجي شبيبة العمران 10 دقائق لعب وتعادل 0-0، وأيضا تقريبا نفس التوقيت 9 دقائق في مباراة الملعب التونسي واتحاد بن قردين 0-0. وغدوة أكيد إن شاء الله الدفعة الثانية من المقابلات، الملعب المقابلات باش يكون على نحو التالي، مستقبل مرسى باش يواجه نادي الرياضي الصفاقسي، النجم الساحلي يواجه نادي البنزرتي، ترجي جرجيس يلعب ضد نجم المتلوي، وختام الجوله بلقاء الاجوار ترجي الرياضي النادي الافريقي نهار الاحد انطلاقا من الساعه 4. نرجع منين بدينا في النقل مع حكيم اسطنبولي، مباراه شبيبه القيروان الاتحاد المنستيري، تفضل حكيم.
8: شكرا لك. نرجع في توقيت 13 دقيقه لعب الى حد الان في لقاء الاتحاد الرياضي المنستيري والشبيبه القيروانيه في ملعب حمدي العواني بالقيروان، والتعادل 0-0 مع مخالفه لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري قريبه من بنك الاتحاد الرياضي المنستيري. كانت مناوشه صغيره بين طارق جرايه والمدرب المساعد لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري نزار بقرعه، مخالفه باش ترجع لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ان شاء الله باس لعب الاتحاد الرياضي المنستيري ولعب الشبيبه القيروانيه، يحيى المتيري يتحصل على الانذار، انذار بانذار انذار لعب الاتحاد الرياضي المنستيري يوسف الحرش اللي يسترجع اليوم مكانه يقوم لبيه صلاح البروم، يلعب الاتحاد الرياضي المنستيري. قلت المخالفه قريبه من بنك فريق الاتحاد الرياضي المنستيري من جهه المدارج المغطاه في ملعب حمدي العواني بالقيروان، منحه خياليه لملاعبيه الشبيبه القيروانيه في صوره فوزهم اليوم في مباراه الاتحاد الرياضي المنستيري. كل لاعب يتحصل على قيمه 6 ملايين، ذكروا بعد الانتصار أمام المستقبل يدي بجابس كل لاعب تحصل على 5 ملايين اليوم، منحة 6 ملايين لكل لاعب ينتصر في مباراة اليوم. كرة اختير الاتحاد ولكن الحارس ثم راية تسلل، كانت كرة بالرأس ملعب يوسف الحرش لكن ثم راية تسلل حسب إشارة المساعد الثاني هاشم سعيدية، تتلعب كرة بسرعة، يلعب كرة في اتجاه المهاجم أوكبا، يدخل المدافع ريان عزوز، ريان عزوز يراوغ لعب، ترجع الكرة من رائد الشيخاوي، اليوم رائد الشيخاوي إلى جانب مالك الميلادي في محور دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. في المقابل الحرش على الجهة اليسرى، ريان عزوز على الجهة اليمنى، صالح البرهومي، صالح البرهومي المراوغة، يراوغ صالح البرهومي لكن تقطع الكرة من الدفاع مباشرة في التماس. إلى حد الآن الاتحاد صراحة أفضل من فريق الشبيبة القيروانية، ترجع ضربة تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري من لعب يوسف الحرش، يلعب تماس طويل في اتجاه وقطع الكرة، تمشي ضربة ركنية، تمشي ضربة ركنية حسب إشارة الحكم أشرف الحركاتي، اليوم هو الحكم الرئيسي. حب نطلب منك بكل لطف أنه تخفض في الموسيقى المصاحبة. ترجع ضربة ركنية لصالح الفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في تنفيذها اللاعب رائد بوشنيبة، رائد بوشنيبة يستعد باش يرجع ضربة ركنية لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري على الجهة اليمين، الحارس المرمى سليم الرباعي حارس مرمى الشبيبة القيروانية، من جهة المدارج المغطاة تتنفذ الركنية، ترجع بالرأس من دفاع الشبيبة القيروانية، يرجع المهاجم أوكبا في معضلة الدفاع لكن الكرة لريان عزوز، 1-2 بينه والتوزيع ولكن تصطدم بالدفاع وتخرج كرة في الركنية، تخرج الكرة في الركنية، ترجع ضربة ركنية لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. تعدد الكرات الثابتة للاتحاد الرياضي المنستيري لحد الآن بعد مرور 16 دقيقة لعب في تنفيذ الركنية، اللاعب ياسين العمري الى جانب ريان عزوز. هل الاختيار انه ثنائيه باش تنفذ الركنيه او ياسين؟ ياسين في تنفيذ الركنيه، تنفذ الكره ترجع من الدفاع، ترجع رجعها ريان عزوز. ريان عزوز يتول الكره في اتجاه اللاعب رائد بوشنيبه او البرهومي. برهومي يسقط، يطلب المخالف لكن الحكم يطلب وسط اللعب. ترجع الكره لصالح الشبيبة القيروانيه لعبد الله كانو يلعب 1-2. ترجع لعبد الله كانو بسرعه لأوبا على الجهه اليسرى. أوبا في هجوم عكسي لصالح فريق الشبيبة القيروانيه. التسديد ولكن فوق المرمى. تبقى النتيجه 0-0 بعد مرور 18 دقيقه لعب في لقاء الشبيبة القيروانيه والاتحاد الرياضي المنستيري. التعادل 0-0.
7: شكرا حكيم. نرجع الرياض في ملعب الكرم، مباراة مستقبل سليمان مستقبل جيبس. رياض
9: شكرا لكم. 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، 0-0 بين سليمان والمستقبل الرياضي بجيبس. ما فماش فرص الحقيقة في هذه الدقائق، تقريبا ربع ساعة منذ انطلاقة المباراة، والمباراة مهمة بالنسبة للمستقبل الرياضي بسليمان، تعتبر ربما الفرصة الأخيرة، ومستقبله مستقبل سليمان مرتبط بنتيجة هذه المباراة ونتائج مباريات الأولمبي البيجي والشبيبة الرياضية القيروانية. مع تمصيره مش بيده في هذه المباراة. ترجع الكرة أمان الله مجد على الخط 16-50، يوزع والحارس المرمى حمزة عتيق قائد فريق المستقبل الرياضي بجابس، يعطي كرة في اتجاه نضال سعيد معاه وترى سليمان وترى يطلب الكرة. نضال سعيد دائما الكرة في مناطق المستقبل الرياضي بجابس إلى رفوان السان، تتقطع الكرة في هجمة معاكسة. مالك المهري خطيرة غسان المعتوقي والحارس غسان المعتوقي تقريب في وسط مناطق 16-50 تسديدة، والحارس حمزة عتيق يتألق ويرجع الكرة. ترجع الكرة للمستقبل سليمان، طويل الكرة في اتجاه نيفال سعيد، تتقطع للمستقبل جيبس، هجمة معاكسة، طويل الكرة في اتجاه عمر الجويني وتمشي ضربة مرمى 5.50. ترجع الكرة للمستقبل الرياضي بسليمان، تتنفذ من الحارس ريان رابح اللي اليوم ياخو مكان قائد الفريق بن شريفية. ترجع الكرة للمستقبل الرياضي بسليمان في اتجاه عزيز بوستة الى حلم الجويدي. يرجع للدفاع، يرجع لحارس مرميها ريان رابح في اتجاه ابو بكر ديارة. كرة في دفاع المستقبل الرياضي بسليمان، طويلة الكرة ويتدخل حسن التويتي للتماس، تماس لصالح المستقبل الرياضي بجابس. تمشي رفوان أسان، تتقطع الكرة من ياسين الكاسح، ثم تمشي لعزيز بوستة. أمان الله مجهد إلى بوبكر ديارة. ياسين الكاسح في مناطق المستقبل الرياضي بسليمان. ترجع الكرة إلى بوبكر ديارة، بناء هجمة جديدة للمستقبل الرياضي بسليمان. ياسين الكاسح مع عزيز بوستة. ترجع إلى ياسين الكاسح. نلعب تقريب في 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ما فماش فرص كبيرة.
7: نعم،
9: تمشي لقائد الفريق منوبي الحداد. 20 دقيقة لعب فان سنة هنا في الكرم، والنتيجة 0-0. كانت معايا الهجوم هفايا، فرصة كبيرة، أحمد بعصيدة، توزيعة ممتازة من اليمين، وأحمد بوحسيدة بالرأس تمشي محاذية لحارس المرمى حمزة عتيقي. كفن 21 دقيقة لعب سنة هنا في الكرم، 0-0 بين مستقبل سليمان والمستقبل الرياضي بجابس.
7: واضح. نمشي الحكيم من جديد، مباراة شبيبة القيروان لاتحاد المنستيري. تفضل حكيم. نعود نذكر بالنتائج لحد الآن، والحقيقة المقابلات الكل تعادل أسفار بعد مرور تقريبا 20 دقيقة في كل المقابلات. مستقبل سليمان، مستقبل جابس، شبيبة القيروان، الاتحاد المنستيري، مازال تعادل سلبي. الأولمبي البيجي، شبيبة العمران، كيف كيف. الملعب التونسي، اتحاد بن قردين، نفس الوضعية، مازلنا نستناو في الأهداف. نرجع من جديد نشوف حكيم، رجع صوته ولا حكيم؟
8: نرجع لملعب حمد العواني بالقيروان مع إصابة حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري شارل لباس. عبد السلام الحلاوي قاعد يتنقى في الأسعافات إلى جانب عبدالله كانو لاعب الشبيبة القيروانية. عبدالله يقوم لباس، كان هجوم لصالح الشبيبة القيروانية. عبدالله كانو يكسر التسلل ويدخل الحارس عبد السلام الحلاوي، يلقى الملقى على أرضية الميدان. يدخل الدكتور رياض حازم، دكتور فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، مش يسعف الحارس عبد السلام الحلاوي. قوم لباس قائد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. عبد السلام الحلاوي تعرف ضغط النتيجة من فريق الشبيبة القيروانية، والحكم قاعد يرجع بالكرة. أكيد مش تكون بين زوج اللاعبية، ترجع الكرة بما أنه خرج وقف الحكم الكرة لإصابة الحارس المرمى عبد السلام الحلاوي. ترجع الكرة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، يطول الكرة يوسف الحرش، يوسف الحرش يطول في اتجاه صلاح البرهومي. توع الكرة ترجع لصالح الفريق الشبيبة القيروانية. عبد الله كانو، عبد الله كانو في اتجاه فراس السلامي. ترجع الكرة من جديد من لعب لقمان، لقمان رين عزوز، مجددا لقمان اليوم موجود في التشكيل الأساسية بعد ما كان على بنك بدلاء في لقاء نجم المثلوي. لعب الاتحاد الرياضي المنستيري فخر الدين بن يوسف، ملقى على أرضية الميدان شارل لاباس لفخر الدين بن يوسف، تمشي ضربة تماس لصالح الفريق. نرش فما أصوات من الداخلة، نرش من أمام ملعب سنة.
7: إن شاء الله هكا توا أحسن شوية حكيم.
8: بالفعل فما صوت آخر متدخل، كرة ترجع لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، لكن تمشي ضربة مرمى لصالح الشبيبة القيروانية. سليم الرباعي حارس مرمى الشبيبة القيروانية، يقوم لباس لعب فخر الدين بن يوسف ضربة مرمى. إلى حد الآن أدركنا الدقيقة 24 منذ انطلاق المباراة، ما زال تعادل 0-0. الاتحاد صراحة أفضل من فريق الشبيبة القيروانية، كل فريق يبحث على الانتصار. الشبيبة في أسفل الترتيب تبحث على الانتصار من أجل ضمان البقاء في انتظار الجولة الأخيرة. في المقابل الاتحاد المنستيري يطمح في المركز الرابع. كرة الاتحاد الرياضي المنستيري، ريان عزوز، ريان عزوز لرائد بوشنيبة، بسرعة من دياني، مقطوعة الكرة من نفاتي، اسكندر النفاتي يوم كظهير أيمن قائد فريق الشبيبة القيروانية، لكن مجددا لحارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري. ضغط النتيجة على ملعبة الشبيبة، عديد الوجوه الرياضية قاعدة تتبع في المباراة، مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والشبيبة القيروانية، من بينهم صلاح الشطي الرئيس السابق لهلال مساكن، أيضا صادق السالمي الحكم المعروف، محمد عتيت الله موجود أيضا يتابع المباراة، نبيل خيرات زميلنا حاضر قاعد يتابع في المباراة. كرة لصالح الشبيبة القيروانية، ترجع الكرة في اتجاه اللاعب دياني، دياني تول الكرة في اتجاه ياسين العمري، تقطع الكرة من دفاع الشبيبة القيروانية من حمدي البقلوتي، ترجع مجددا ريان عزوز بالرأس مجددا من حمدي البقلوتي، يتول الكرة جياني يقطع الكرة، صالح البرهومي، صالح البرهومي ينطلق، صالح البرهومي بين زوج ملاعبية يطلب المخالفة، لكن الحكم يطلب مواصلة اللعب مجددا من يوسف الحرش مباشرة في التماس، تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. في ترجيع الكرة يوسف الحرش يستعد باش يرجع ضربة تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري من بن يوسف فخر الدين. ترجع الكرة لعبد الله كانو، عبد الله كانوا مجددا لصالح الشباب الخيروانية. ينطلق اللاعب يوسف عزيب، يوسف عزيب يدخل ويتوزع الكرة، تضرب في المدافع تمشي للركنية. الظهير الأيسر يوسف عزيب ابن النادي رياضي البنزرتي كان سجل هدف الأول في المباراة الماضية أمام مستقبل يدي بجابس وفاز الشبيبة هدفين مقابل صفر. استرجعوا فريق شبيبة القيروانية بعد تجربة في الموسم الماضي ناجحة مع الشبيبة القيروانية، رجع لفريق الأم نادي رياضي البنزرتي، لكن في الميركاتو الشتوي رجع للشبيبة القيروانية. ركنية للشبيبة في تنفيذها يحيى المتيري من بين الأبناء الشبيبة ليسترجع أيضا مكانه، يرجع للفريق الأم الشبيبة القيروانية بعد تجربة قصيرة في فريق النادي الإفريقي. يحيى المتيري إلى جانب اللعب، اللاعب يحيى المتيري يستعد بشناف الضربة الركنية لصالح الشباب القيرواني. نبه الحكم أشرف الحركاتي قبل تنفيذ ضربة الركنية في توقيت لحد الآن 28 دقيقة لعب. تمشي الكرة مباشرة في التماس، تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري ومدرب الشباب القيروانية المدرب طارق جراية يطلب من ثلاثة ملاعبية من بنك البدلاء باش يقوموا بالحركات الأحمائية. أكيد مش راضي على مردود الفريق نتاعو طارق جراية. تتنفذ بسرعة لمالك الميلادي يلعب في محور دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري. مالك الميلادي تول لفخر الدين بن يوسف يطلع بالراس مع محمد أمين بالأكحل، ترجع الاتحاد الرياضي المنسيري. مراوغة ممتازة الاتحاد الرياضي المنسيري من العمري مباشرة في التماس، تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري من ريان عزوز، ريان عزوز لياسين العمري يرجع له ريان عزوز يوزع الكرة، ريان عزوز ترجع بالدفاع.

0: حاجة أخرى. ما فما حتى فرصة تقريب إلى حد الآن ركنية للمستقبل الرياضي بجابس، وزوز ركنيات للمستقبل الرياضي بسليمان، والحقيقة زوز حراس مرمى ما تدخلوش، ما شفناهمش دخلوا تقريب في نص ساعة لعب. الحكم يعطي راحة للاعبين لشرب الماء، والحقيقة طقس سخون اليوم في العاصمة تقريب فما 30-31 درجة حرارية، إذا الحكم يعطي راحة دقيقة ودقيقتين باش يتزودوا اللاعبين حاليا بالماء. سنة لو اللعب متوقف حاليا هنا في الكرم، لو كان تحب تتحول لملعب آخر أو تبقى معي على كل
1: نواصل معك. نواصل
0: نواصل. إذن نذكر وأن المستقبل الرياضي بسليمان يبحث عن انتصار اليوم، ويترقب نتائج مباراة الشبيبة الرياضية القيروانية والأولمبي الباجي. قلت مصير المستقبل الرياضي بسليمان مش مرتبط بديه، مرتبط بنتائج فرق أخرى، الكل من أجل الصراع من أجل البقاء. على كل حال ترجع الكرة ويرجع اللعب كرة في حوزة الحارس المرمى. حمزة عتيق يأتي كرة إلى رضوان السان في مناطق مستقبل رياضي بجابس، نتمنى أن يرتفع النسق. سليمان وترى، سليمان وترى تتقطع الكرة، تتقطع الكرة أحمد بوعسيدة مع توقي بوعسيدة يحاول يسدد، والدفاع والدفاع مستقبل رياضي بجابس يتدخل، وكرة طويلة للحارس المرمى ريان ريبة حارس المستقبل الرياضي بسليمان. مباشرة إلى أبو بكر ديارة في هجمة جديدة للمستقبل الرياضي بسليمان إلى ياسين الكاسح. عزيز بوستة، عزيز بوستة في اتجاه حلم الجويدي، حلم الجويدي يطلب الكرة، غسان المعتوقي ياخذها، غسان المعتوقي يرجع إلى حلم الجويدي، حلم الجويدي، حلم الجويدي لغسان المعتوقي، غسان المعتوقي، ياسين الكاسح، ياسين الكاسح، ويتدخل دفاع المستقبل الرياضي بجابس. فما مالك المهري
1: في
0: مالك
1: توقيت.
0: المهري في توقيت 33 دقيقة لعب هجمة خطيرة وتتقطع ترجع إلى وترى. إذن 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول 0-0 بين المستقبل الرياضي بسليمان ومستقبل الرياضي بجابس.
1: شكرا لك. نمشي الحكيم من جديد في مباراة شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري.
2: نرجع في توقيت نصف ساعة منذ انطلاق 32 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، ما زالت عادل 0-0 مع كرة الاتحاد الرياضي المنستيري من لقمان، مقطوعة الكرة لصالح الشبيبة القيروانية، يقطعها يرجعها محمد أمين بالأكحل، ترجع الكرة لصالح اللاعب الاتحاد الرياضي المنستيري ملقى على أرضية الميدان في وسط الميدان. اللاعب ياسين العمري شلباس لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري، باش ترجع الكرة لصالح الشبيبة القيروانية. يقوم لباس ياسين العمري اكيد باش يرجع الكرة، الحكم اشرف الحركات، اشرف الحركات، رجع الكرة لصالح الشبيبة القيروانية من لاعب محمد امين بالاكحل. محمد أمين بالأكحل يطلب أشرف الحركاتي أنه لاعب الشبيبة القيروانية تلقى الأسعافات خارج الميدان. كيت فن برشة تقطعات في المباراة، كما قلت مباراة بين أعلى وأسفل الترتيب الاتحاد المنستيري من أجل المركز الرابع. الشبيبة القيروانية تبحث على ضمن البقاء في انتظار الجولة الأخيرة باش تواجه فريق نجم تلوي. أكيد الأنظار هنا في لقاء الشبيبة والمقف في مباراة الأولمبي الباجي وشبيبة العمران.
1: ما زال تعادل 0-0 فيها حكيمي لحد دقيقة 33.
2: شكون زوج جولات حاسمة لتحديد بطل الموسم وتحديد شكون الفرق اللي بتغادر بصفة رسمية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد ما تحدثنا عن الفريق الوحيد هو مستقبل رياضي بجابس في انتظار زوج فرق أخرى بتغادر بصفة رسمية. نعرف ثلاثة فرق تنزل، ثلاثة فرق تصعد، مش يكون مع بداية الأسبوع مش نعرفوا على زوز فرق الأولى اللي بتصعد بصفة رسمية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع برنامج جولة أخيرة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأكيد الفرجة مش تكون

0: موجوده في لقاء نادي حمننف ولا مرضي بحمسوسه، اما نادي حمننف ولا مرضي بحمسوسه هو اللي باش يصعد ضمن المجموعه الاولى اكيد، اما فريق تقدم سقي دارو والملعب الجبسي في انتظار الاعتراض والاكيد الاحترازات اللي قاعد نشوف فيها في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. نرجع للمباراه الشبيبه القيرونيه والاتحاد الرياضي المنستيري، التعادل 0 مقابل 0 مع كره لصالح الشبيبه القيرونيه من شريف كاماراي، تولى الكره ترجع من دياني، عثمان دياني لاعب الاتحاد يضرب الكره في اتجاه لاعب لكن التماسي صالح الشبيبه القيرونيه، النفاتي اسكندر النفاتي باش يرجع ضربه التماس قريبه برشا من بنك الشبيبه، تتلعب بالراس من شريف كاميرا تمشي الكره في اتجاه والحكم يعطي مخالفه لصالح الشبيبه لفراس السلامي رقم 8 مع انذار رائد بوشنيبه، حكم المباراه اشرف الحركات يشهر الانذار في وجه رائد بوشنيبه لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري، انذار يوسف الحرش ان جاء انذار لرائد بوشنيبه في المقابل انذار ليحيى المتيري، مخالفه مجنبه من جهه المدارج المغطاه في ملعب حمد العواني بالقيروان قبل تنفيذ ضربه المخالفه، الحكم يطلب احترام الامتار القانونيه من دفاع الفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، يحط الكره في مكانها، دفاع متكون من رائد بوشنيبه وصالح البرهومي مع توصيات الحارس عبد السلام الحلاوي في تنفيذ ضربه المخالفه، اسكندر النفاتي قائد فريق الشبيبه القيروانيه ابن الشبيبه، اسكندر النفاتي استعاد اسكندر النفاتي لتنفيذ ضربه المخالفه، يعطيها الإشارة التنفيذ الحكم أشرف الحركاتي، ينبه قبل هذا على فخر الدين بن يوسف وأيضا يتحدث مع فخر الدين بن يوسف وياسين العمري، أشرف الحركاتي أدركنا الدقيقة 36 منذ انطلاق المباراة، ما زالت تعادل 0-0، حضور جماهيري كبير برشا خاصة في المدارج المغطاة في ملعب حمد العواني بالقيروان، اسكندر النفاتي يستعد باش ينفذ ضربة المخالفة، ينفذ ضربة المخالفة والحارس يرجع الكرة بالبوكس، ترجع الكرة لصالح البرهومي يضرب الكرة في مدافع الشبيبة من جديد لملك الميلادي، رجعها كما جات ملك الميلادي، ترجع من شريف كاميرا لعبد الله كانو، ترجع مجددا لشريف كاميرا بالراس مقطوعة لصالح البرهومي مجددا لرائد بوشنيبة، لقمان والمخالفة لكن يطلب مواصلة اللعب، كرة مجددا لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، لقمان مقطوعة الكرة لشريف كاميرا يتول في اتجاه كبار مع مالك الميلادي والكتيرة لصالح الشبيبة القيروانية، وكبار والحارس يخرج الكرة في الركنية، وكبا تسديدته أرضية كاد يغلط الحارس عبد السلام الحلاوي، وعبد السلام يخرج الكرة في الركنية لصالح الشبيبة القيروانية، أبرز فرصة في المباراة لأوكبا لاعب الشبيبة القيروانية مع استفاقة الجميع الحاضرة في ملعب حمد العواني بالقيروان، التعادل 0-0 بين الشبيبة والاتحاد الرياضي المنستيري مع ضربة ركنية في تنفيذها اسكندر النفاتي ينفذ الركنية طويلة، يخرج عبد السلام بالراس مرة ثانية والحارس عبد السلام الحلاوي، فرصة أخرى للشبيبة القيروانية وعبد السلام ينقذ مرماه من هدف محقق في مرة أولى ومرة ثانية، ينقذ الاتحاد الرياضي المنستيري ويرجع الكرة، عبد السلام الحلاوي ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري في اتجاه لاعب فراس السلامي يتول الكرة، شريف كاميرا يقطع الكرة، ريان عزوز يبدل الكرة في اتجاه صالح البرهومي، الترويض من صالح البرهومي، هز راسه صالح البرهومي يوزع الكرة في اتجاه فخر الدين بن يوسف بالراس لكن ترجع من الدفاع، ترجع من اسكندر النفاتي في اتجاه عثمان دياني. لقمان عثمان دياني واحد اثنين من رائد بوشنيبة. لقمان لصالح البرهومي. صالح البرهومي طلب الكرة. صالح البرهومي يوزع الكرة في اتجاه يوسف الحرش ولكن تتوزع الكرة وبسهولة سليم الرباعي حارس مرمى الشبيبة القيرواني ياخذ الكرة يطول الكرة بسرعة في اتجاه أوباب ترجع من ملك الميلادي يوسف. يوسف رائد بوشنيبة. رائد بوشنيبة لرائد الشيخاوي من رائد الرائد لريان عزوز. ياسين العمري. ياسين العمري. ياسين العمري على الجهة اليمنى. ياسين العمري يخسر الكرة ارجع له مجددا في اتجاه لوكمان. لوكمان لفخر الدين بن يوسف لعثمان دياني. عثمان دياني لرائد بوشنيبة. رائد بوشنيبة يوسف الحرش اختير الاتحاد الرياضي المنسيري. يوسف الحرش يوزع ولكن الكرة تمشي مباشرة ضربة مرمى في توقيت إلى حد الآن 40 دقيقة لعب في المباراة تتعادل 0-0 من الاتحاد المنسيري والشباب القيرواني.
1: نمشي والملعب الكرام من جديد رياض مباراة مستقبل سليمان مستقبل جيبس.
2: فرصة كبيرة في الدقيقة 41 حاليا كانت توغل من مجهة تسديدة ويتدخل دفاع المستقبل يافي بيجيبس عن طريق سليمان وترى ركنية على يمين الحارس خطيرة الكرة فرصة كبيرة أمام عزيز بوستة. فرصة كبيرة للمستقبل الرياضي بسليمان تمشي في رمي التماس. فرصة كبيرة للمستقبل الرياضي بسليمان في الدقائق الأخيرة وتمشي الكرة إلى تماس حاليا تماس لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. ما شفناش فرص كبيرة مع في هذا الشوط الأول ما عداها الدقائق الأخيرة عن طريق ضربة ركنية أولى وفما انذار الحكم يوجهه حكم محمد علي قروية لمدرب أعتقد مدرب المستقبل الرياضي بيجابس. ترجع الكرة إلى حلمي. حلمي الجويدي إلى فما أمان الله مجهد تقطع له الكرة فما تعود للمستقبل الرياضي بسليمان. ترجع الكرة إلى غسان. غسان المعتوقي في دي مناطق دفاع المستقبل الرياضي بسليمان مباشرة لحارس المرمى ريان رابح إلى أمان الله مجهد فما ياسين الكاسح في وسط الميدان وهجمة جديدة للمستقبل الرياضي بسليمان. يطلب الكرة أحمد بوعسيدة ويتدخل دفاع عن طريق نيفال سعيد فما تتقطع من منوبي الحداد. منوبي لا أحمد بوعسيدة هجمة خطيرة فرصة جول. الهدف الأول للمستقبل الرياضي بسليمان بوبكر ديارا 1-2 مع أحمد بوحسيدة تقريب في 44 دقيقة لعب 1-2 ينفرد بالحارس يراوغ حمزة عتيق ويسجل الهدف الأول وتتغير النتيجة هنا في ملعب الكرم لتصبح هدف لصفر للمستقبل الرياضي بسليمان من أمان أمام المستقبل الرياضي بيجابس. هدف جاء عن طريق بوبكر إدياراه في الدقيقة 44 من هذا الشوط الأول. فما لاعب على أرضية الميدان من مستقبل الرياضي بسليمان.
1: نرجع لك بعد رياض مازال عنا الوقت. خلينا نمشي والحكيم في مباراة شبيبة القيروان الاتحاد المنسيري.
0: نرجع لملعب حمد العواني بالقيروان بعد مرور 43 دقيقة لعب في المباراة والتعادل 0-0 وكرة لصالح الشبيبة القيروانية. يتدخل يوسف الحرش يحط كرة في التماس. تماس لصالح الشبيبة في مناطق الاتحاد الرياضي المنسيري قريبة برشا من خط الركنية. اختار التماس الطويل. اللاعب اسكندر النفاتي ترجع له مجددا من يوسف الحرش يوزع الكرة بالراس اختيرها للشبيبة القيروانية ويتدخل الحارس المرمى الحارس عبد السلام الحلاوي مجددا لصالح الشبيبة القيروانية. يضغط اللعب ريان عزوز يقطع الكرة في مرة أولى وفي مرة ثانية لكن اختيرها لصالح الشبيبة القيروانية لأوكبا. أوكبا أوكبا يراوغ لاعب أوكبا أوكبا يمر ليوسف عزيب. يوسف عزيب التوزيع ودخل المدافع يخرج كرة في الركنية. ركنية لصالح الشبيبة القيروانية قريبا الفرصة في توقيت إلى حد الآن 44 دقيقة لعب. ننتظر الوقت البديل في ملعب حمد العواني بالقيروان. يمشي نفس اللعب. اسكندر النفاتي هو في تنفيذ الكرات الثابتة. لعب نعرفه في متوسط ميدان دفاعي مع قدوم المدرب طارق جرايا أصبح يستنجد به كظهير أيمن. يطلب طارق الجرايا أكيد بعد شوية بشي يصير شوية تغيير مع انطلاق الشوط الثاني في تشكيلة فريق الشبيبة القيروانية. اسكندر النفاتي وزع الكرة ترجع بالبوكس من حارس عبد السلام الأحلاوي. يبقى ويربح المخالفة عبد السلام الحلاوي. يطلب الإسعافات عبد السلام الحلاوي. فرصة كده تكمل الشوط الأول في ملعب الكرم وترجع لي سنة.
1: بيه نمشي معك يا رياض. تفضل رياض.
2: إذن نلعب في الدقيقة 45 45. ننتظر كم سيضيف الحكم الرابع. هاو بشي يرفع اللوحة. إذن ننتظر أربعة دقائق كوقت بديل هنا في ملعب الكرم بين المستقبل الرياضي بسليمان والمستقبل الرياضي بجيبس. ذكروا أن منذ دقيقتين تقريبا المستقبل الرياضي بسليمان افتتح النتيجة عن طريق بوبكر ديارة. مثالش كانت تحب تمشي للقيروان مرحبا تفضل.
1: تفضل يا حكيم.
0: فقط في ملعب حمد العواني بالقيروان الحكم الرابع باش يشيلوا الوقت البديل مع هجوم خطير لصالح الشباب القيروانية. مرت بجانب المرمى كرة عبدولي كانو. 6 دقائق في ملعب حمد العواني بالقيروان. ما نعرفش منين جاوا 6 دقائق. الحكم أشار لستة دقائق وقت بديل في ملعب حمد العواني بالقيروان. ترجع الكرة في لضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري من عبد السلام الحلاوي. يطول الكرة عبد السلام في اتجاه فخر الدين بن يوسف. يطلع بالرأس اسكندر النفاتي. فما المخالف لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. ذكروا للسادة المستمعين تحية مجددة لكل السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنسير. والستة دقائق وقت بديل. إشارة من الحكم أشرف الحركاتي. جاوزنا دقيقة في الستة دقائق. نلعب في ضربة مخالفة لصالح فريق الاتحاد من ياسين العمري. الحكم يطلب من لاعب الشبيب القيرواني يحيى المتيري بشي وخر الأمتار القانونية قبل تنفيذ ضربة المخالفة لصالح فريق الاتحاد.
1: حكيم الأولمبي البيجي يفتتح النتيجة من شبيبة العمران الشريف كمرات دقيقة 45. نعاون ذكري لمستقبل سليمان متقدم 1-0 على مستقبل جيبس. والأولمبي البيجي متقدم 1-0 على شبيبة العمران.
0: وهنا في ملعب حمد العواني بالقيروان التعادل 0-0. كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري ممتازة من رائد الشيخاوي. تحذير في مرة أولى مرة ثانية. حذر لاعب المحور الأول رائد الشيخاوي في اتجاه مالك الميلادي. ولكن الكرة ما استغلهاش مالك الميلادي. فرصة للاتحاد الرياضي المنسيري مع طريق مالك الميلادي. فما المخالفة لعثمان دياني. قلت ممتازة من رائد الشيخاوي لاعب المحور الأول. حذر الكرة في اتجاه مالك الميلادي. والملك الميلادي كان في وضعية مناسبة لفتح النتيجة. لكن في الأخير ما استغلش الفرصة لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع ضربة المخالفة من الملك الميلادي. يطول الكرة في اتجاه فخر الدين بن يوسف. مجددا تمشي لي في التماس. تماس يتبعها رائد اللعب عريان عزوز. ترجع الكرة في اتجاه عريان عزوز اللي عثمان دياني ملك الميلادي يصعد بالكرة. ملك الميلادي يطول الكرة في اتجاه يوسف الحرش. طويل عليه تمشي التماس تماس للشباب القيروانية
2: ملعب الكرم.
1: تفضل يا رياض.
2: ملعب الكرم نهاية المباراة في شوطها الأول، هدف لصفر للمستقبل الرياضي بسليمان أمام المستقبل الرياضي بجابس، هدف جاء عن طريق بوبكر ديارا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. ملتقانا بإذن الله مع بداية الشوط الثاني.
1: شكرا لك، نكمل معك حكيم الشوط.
0: نرجع لملعب حمد العواني بالقيروان، ننتظر في الأهداف إلى حد الآن التعادل صفر مقابل صفر بالاتحاد منسيري والشباب القيروانية. من يوسف الحرج تماس في اتجاه فخر الدين بن يوسف، وفما تماس ما حسنش ترويض الكرة، فخر الدين بن يوسف يروض الكرة في التماس، ترجع تماس لصالح الشباب القيروانية. الدقيقة الأخيرة لنهاية الشوط الأول باعتبار الوقت البديل، تقريبا أدركنا دقيقة 50، ذكر الحكم أشار لخمسة دقائق لستة دقائق وقت بديل. أشرف الحركاتي طول الكرة، لعب الشباب القيروانية، لعب شريف كامارا، ترجع مجددا لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري من ريان عزوز. ريان عزوز يعطي إشارة تنفيذ المخالفة، ريان عزوز باش ينفذ ضربة المخالفة، ينفذ مخالفة طويلة في اتجاه فخر الدين بن يوسف، خليها تمر لكن متقطع الكرة من اسكندر النفاتي للاعب لقمان. يوسف الحرش، يوسف الحرش لصالح البرومي بلمسة واحدة في اتجاه يوسف الحرش، يوسف الحرش يحضر الكرة واحدة اثنين بينه وبين رائد البوشنيبة، كرة لبت بالازدواجية من يوسف الحرش تمشي فوق المرمى، فوق المرمى لصالح فريق الشبيبة القيروانية. قربنا من نهاية الوقت القانوني الوقت الإضافي في لقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. الوقت عندي انتهى، ننتظر الحكم أشرف الحركاتي باش يعلن عن نهاية الشوط الأول. أكيد باش تكون الكرة الأخيرة من حارس سليم الرباعي، يطول الكرة سليم الرباعي تمشي في اتجاه المهاجم، فما ضرب التماس لصالح الشباب القيروانية لإسكندر النفاتي. إسكندر النفاتي باش يرجع ضربة التماس، إسكندر النفاتي يلعب التماس لعبد الله كانو مجددا للاتحاد الرياضي المنستيري من رائد بوشنيبه، يتول في اتجاه فخر الدين بن يوسف، تخرج الكره من دفاع الشباب القيروانيه، ترجع للاتحاد الرياضي المنستيري. لقمان، لقمان لريان عزوز، ريان عزوز الترويض ويربح التماس، يربح التماس. وفي هذه الاونه بالضبط يعني الحكم عن نهايه الشوط الاول بالتعادل صفر مقابل صفر، ملتقانا مع انطلاق الشوط الثاني.
1: شكرا لك حكيم. إذا نذكر بنتائج الأشواط الأولى، مستقبل سليمان متقدم على مستقبل جيبس بهدف مقابل صفر، هدف بوبكر ديارا في دقيقة 43. نهاية الشوط بين شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر. الأولمبي البيجي متقدم على شبيبة العمران، هدف شريف كامارا في دقيقة 45. ومباراة الملعب التونسي اتحاد بن قردين نهاية الشوط بالتعادل السلبي. لنا عودة إن شاء الله مع بداية الأشواط الثانية.

0: ستير السحليم خنيس على الموجة 106.1
1: وعلى موجاتها تشير الساعة إلى تمام الخامسة. موجز الأخبار. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عمليات رقابة مشتركة تشمل الطرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتشديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء أو ما يعرف بالقشارة، ومنع تلاعبهم بأسعار الأضاحي. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتحت شعار متحدون من أجل الإنسانية، تنظم عشية اليوم الهيئة المحلية والجهوية للهلال والصليب الأحمر الدوليين بالمنستير أنشطة تحسيسية وتطوعية بساحة الفنون للتعريف بمبادئ الحركة الدولية. أكد الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العوني أن فيروس هانتا ينتقل إلى الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى آخر، وشدد على أن تسجيل حالات إصابة في العالم لا تعتبر وباء. في الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقال المتحدث باسم المنظمة إن الفيروس خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. ومن أخبار العالم أيضا، أفادت وكالة فارس بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز، ومن جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان. في السادسة نلتقيكم من جديد مع نشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير في قلب الأحداث الرياضية، مواعيد صباحية ومسائية وينفى مسجد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية لمختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنستير ديما سبور، وتابعوا الموجة. لقاءات

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في الجزء الثاني من لقاءات رياضية لمواكبة الأشواط الثانية من الدفعة الأولى للجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، جولة قبل الأخيرة. ممكن اليوم النتائج تتحقق فيها باش تكون عندها تأثير كبير، خاصة على الفرق اللي تلعب على تفادي النزول، وأيضا المراتب في أعلى الترتيب، خاصة المراتب اللي تم المشاركة في المسابقات الإفريقية، بانتظار كما قلنا أنه تكمل الجولة اللي باش تلعب على ثلاثة دفعات بين السبت ولا حد. نذكر أشواط الأولى مستقبل السيمين، أنا شوط متقدم من واحد بليش على مستقبل جيبس، شبيبة القيرون والاتحاد المونستيري أنهى الشوط متعادلين 0-0، الأولمبي البيجي شبيبة العمران تقدم للأولمبي البيجي واحد بليش، والملعب التونسي واتحاد بن قردين شوط أول يوفى بالتعادل السلبي. نمشي مباشرة للشوط الثاني في مباراة شبيبة القيرون والاتحاد الرياضي المونستيري مع حكيم اسطنبولي. مرحبا مجددا حكيم.
1: شكرا لك سناء، مرحبا بك مجددا. الشبيبة القيروانية تقوم بزوز تغييرات لحظات قبل انطلاق الشوط الثاني، يخرج محمد أمين بالأكحل ويدخل اللعب رقم 29 محمد ريان الحمروني، وأي لعب رقم 10 أمين الزيري، يعني
0: تغييرات هجومية
1: بالفعل سناء. السلامي يدخل، يخرج في راس السلامي ويخرج محمد أمين بالأكحل، ودخول محمد ريان الحمروني وأمين الزايري. يبقي مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري على نفس التشكيلة اللي انطلق بها. وذكروا بتشكيلة الفريقين مع انطلاق الشوط الثاني في هذه اللحظة بالذات. ينطلق الشوط الثاني الاتحاد الرياضي المنسيري عبد السلام الحلاوي قائد فريق، ريان عزوز، رائد بوشنيبة، عثمان دياني، ملك الميلادي، صالح البرهوم، يوسف الحرش، فخر الدين بن يوسف، رائد بوشنيبة، لقمان وياسين العمري. فريق الشبيبة القيروانية سليم رباعي، حمدي البقلوتي، محمد أمين.
0: حاب نرجع لك لحظات حكيم في انتظار به نمشي به لحظات نمشي للرياض. فضل الرياض بداية الشوط الثاني في مباراة مستقبل سيمين ومستقبل جيبس.
2: شكرا سناء، تحية مجددة. 5 دقائق في هذا الشوط الثاني، والنتيجة مثل ما خليناها في الشوط الأول، هدف لصفر للمستقبل سليمان أمام المستقبل الرياضي بجيبس. الهدف جاء في دقيقة 44 عن طريق بوبكر ديارا. بسرعة نذكركم بتشكيلة الفريقين بالنسبة للمستقبل الرياضي المستقبل الرياضي بجيبس: حمزة عتيق في حراس المرمى، حسن التويتي، مهدي الفاسي، نضال سعيد، رضوان أسان، عامر الجويني، سليمان وترال، هادي ترابلسي، عزيز البشراوي، حسن الجمل، ونجد الهلالي. بالنسبة للمستقبل الرياضي بسليمان في حراسة المرمى: ريان رابح، محمد عزيز بوستة، بوبكر ديارا، حلمي الجويدي، باتريك مبارقا، مالك المهري، ياسين الكاسح، غسان المعتوقي، أمان الله مجهد، منوب الحداد، وأحمد بوعسيدة. بالنسبة للمستقبل الرياضي بسليمان زوز تغييرات مع بداية هذا الشوط الثاني. هذه فرصة كبيرة للمستقبل الرياضي بجيبس. الحكم يتدخل يقول ضربة مخالفة، قلت زوز تغييرات، حكيم تقى ياخو مكان مهدي فاسي، وأسامة النفاتي ياخو مكان عزيز البشراوي في صفوف المستقبل الرياضي بجيبس. نلعب في 7 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني، والنتيجة هدف لصفر للمستقبل الرياضي بسليمان أمام المستقبل الرياضي بجيبس.
0: شكرا لك. نرجع للقيروان، تفضل حكيم.
1: نرجع في توقيت 6 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني مع مخالفة خطيرة لصالح الشبيبة القيروانية، يتحصل عليها اللاعب البديل محمد ريان الحمروني، أطنب في المراوغة ياسين العمري، مما اضطر اللاعب ريان عزوز باش يعمل مخالفة على محمد ريان الحمروني، لأنه كان باش يخرج وجه لوجه اللاعب ريان الحمروني. نفس اللاعب هو في تنفيذ ضربة المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية، ريان الحمروني مش يعطيه إشارة التنفيذ، الحكم أشرف الحركات، الحكم يطلب من دفاع وجدار الاتحاد المنسيري باش يوخر الأمطار القانونية. ريان الحمروني التنفيذ، يوزع الكرة، ينتقل وبالراس تخرج كرة خطيرة، الكرة الأخيرة وتمشي ضربة مرمى لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. الحارس عبد السلام الحلاوي حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنسيري. ذكروا مباراة مهمة في أسفل الترتيب اليوم، تهم الأولمبي البيجي، مستقبل سليمان والشبيبة القيروانية، ولو انه الاولمبي البيجي بما انه متقدم هدف مقابل صفر، الانتصار المستقبل سليمان يخليه ينزل في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، لانه الاولمبي البيجي متقدم بعيد على المستقبل سليمان باربع نقاط، لانه ما زلت جوله اخيره. على كل ننتظر اكيد نهايه التسعين باش نعرفوا المصير بقيه الفرق. كره لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري، سرعه تسديد، التسديده من صالح البرومي كما جاءت في دين الحارس المرمى سيم الرباعي. مدرب الشبيبه ما عنده ما يخسر اكيد، يلعب الكل في الكل مع دخول الامين الزاني وايضا محمد ريان الحمروني اللي عنده الكره. فالمحاولة المراوغة ممتازة ممتازة في اتجاه الحمروني، حمروني ولكن تمشي ضربة مرمى. كانت كرة من يوسف عزيب يلعب الكرة في اتجاه ريان الحمروني تمشي ضربة المرمى. ملك الميلادي يبقى المرقى على أرضية الميدان شلابيس يطلب الإسعافات في توقيت إلى حد الآن 5 دقائق في الشوط الثاني، والتعادل 0-0 بين الاتحاد المنسيري والشباب القيروانية.
0: شكرا لك حكيم، لحظات ثم نعود.
3: إشهار معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8-17 مايو، من 10-17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
0: نرجع من جديد للمتابعة متاع المقابلات، نمشي مباراة مستقبل السيمين مستقبل جيبس رياض.
2: شكرا، 10 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، هدف لصفر هي أسبقية مستقبل ريافي بسليمان أمام المستقبل ريافي بجيبس. ترجع الكرة في هجمة معاكسة لصالح المستقبل الريافي بجيبس، تقطع الكرة من دفاع سليمان والحكم يرجع إلى ضربة مخالفة، ضربة مخالفة في وسط الميدان لصالح المستقبل الريافي بجيبس. يتدخل الحكم محمد علي قروية ويزفر ضربة مخالفة باش ترجع ضربة المخالفة لهادي الترابلسي، تمشي إلى رضوان أسان مع وترا، وترا يرجع بالكرة إلى أسان، نجد الهلالي طويلة الكرة في اتجاه علي عامر الجويني مع حلمي، يتقطع الكرة فما تعود إلى نجد الهلالي، نجد الهلالي إلى عامر الجويني، خطيرة الكرة لصالح المستقبل الرياضي بجيبس، تسديدة وبعيدة، تبقى الكرة في هجمة دائما لصالح المستقبل الرياضي بجيبس، توزيع كرة، فرصة ترابلسي في مناطق الجزاء، ويتدخل دفاع المستقبل الرياضي بسليمان عن طريق غسان المعتوقي بعد الكرة، طويلة الكرة مباشرة لحارس المرمى عتيق، حمزة عتيق يرجع الكرة مباشرة إلى التماس، فما شوية ريح يساعد مستقبل الريافي بسليمان، إذن باش ترجع الكرة بتماس، وفما لاعب ياسين الكاسح على أرضية الميدان. نعم. والحكم يطلب تدخل المسعفين لإخراج اللاعب، إذن نلعب في 12 دقيقة لعب هنا في الكرم، 1-0 لمستقبل سليمان أمام مستقبل الريافي بجيبس.
0: شكرا لك حكيم. مباراة شبيبة القيروان الاتحاد المنسيري،
1: نرجع لمباراة الشبيبة والاتحاد المنسيري مع فرصة كبيرة لصالح فريق الشبيبة القيروانية. يبقى الحارس عبد السلام الحلاوي ملقى على أرضية الميدان، تنتقل الإسعافات إن شاء الله باس. الحارس عبد السلام الحلاوي يدخل رياض حازم بكتور الفريق باش يسعف الحارس عبد السلام الحلاوي، تدخل الدفاع الاتحاد الرياضي المنسيري، والرياض حازم يطلب من الحارس الثاني باش يقوم بالحركات الإحمائية، ربما انه عبد السلام الحلاوي ما نجمش يكمل المباراة، يطلب انه باش يقوم بالحركات الإحمائية. على كل يبقى ملقى عبد السلام الحلاوي قاعد يتلقى في الإسعافات من الدكتور الفريق. في المقابل احمد سليمان يمشي الى جانب بقيه الملعبيه باش يقوموا بالحركات الاحمائيه، هل انه عبد السلام باش يوصل المباراه ام لا؟ كل ننتظر اكيد يقوم عبد السلام الحلاوي مع ضربه تماس لصالح الشبيبه القيروانيه، يوسف عزيب في تنفيذ ضربه التماس تماس باش يكون طويل من اليوسف عزيب الظهير الايسر للشبيبة القيروانية في توقيت لحد الان 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني. يوسف عزيب قوم لباس عبد السلام الحلاوي. يوسف عزيب اختار التماس الطويل يلعب التماس تمشي الكره لصالح الشبيبه وبالقدم منوط
0: حكيم به نقص صوت نعود ذكر من جديد بمختلف النتائج في انتظار يرجع الصوت. مستقبل سيمين متقدم 1-0 على مستقبل جيبس. تعاد 0-0 بين شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري والأولمبي البيجي متقدم 1-0 على عمران. الملعب التونسي متعاد 0-0 مع اتحاد بن قردين. حبيت نعطي نتيجة في كرة الطائرة. النجم الساحلي حسم بطاقة العبور إلى الدور النهائي من مسابقة كاس تونس. فاز اليوم على ضيفه مولدية بوسالم بثلاث أشواط دون رد. المباراة لعبت في قاعة مساكن ضمن النصف النهائي. النجم الساحلي ينتظر المباراة النهائية الفيز من مواجهة نصف نهائي ثانية البرمجة غدوة بين الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي. نرجع من جديد الحكيم به نمشي للرياض في ملعب الكرم. تفضل يا رياض.
2: شكرا سناء. 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة هدف لصفر. تقدم وأسبقية المستقبل الرياضي بسليمان أمام المستقبل الرياضي بجابس. كانت فرصة منذ قليل للمستقبل الرياضي بسليمان فما الحكم تدخل من الحارس والحكم راه تمويه وأنظر المهاجم أمان الله مجهد. ترجع الكرة للمستقبل الرياضي بجابس في كرة في وسط الميدان إلى حكيم تقى. حكيم تقى في اتجاه أسامة النفاتي. خطيرة الكرة للمستقبل الرياضي بجابس. فرصة كبيرة عمرو الجويني وتمشي كرة فرصة للمستقبل الرياضي بجابس. فما الحكم المساعد الثاني محمد علي درويش يرفع الراية معلنا عن تسلل. بسترجع الكرة بمخالفة تسلل لمستقبل الرياضي بسليمان. ياخو الكرة محمد ريان رابح نذكره نلعبه في 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني وهدف لصفر لسليمان أمام المستقبل الرياضي بجابس. هدف بوبكر ديارا في الدقيقة 44 من الشوط الأول. طويلة الكرة إلى أحمد بوعسيدة تقطع الكرة إلى مالك المهري. مالك المهري إلى مبارقة فما تقطع الكرة إلى أحمد التويتي. أحمد التويتي اللي خذا مكانه واخذ مكان ياسين الكاسح منذ لحظات في تشكيلة المستقبل الرياضي بسليمان والحكم يتدخل وضربة مخالفة. ضربة مخالفة للمستقبل الرياضي بجابس. رضوان أسان تمشي الكرة في اتجاه أسامة تويتي. ترجع إلى دفاع المستقبل الرياضي بجابس تتقطع من منوبي الحديد ثم ترجع إلى رضوان أسان معاه أحمد بوعسيد. الكرة دائما في مناطق المستقبل الرياضي بجابس. طويلة الكرة في اتجاه حسن التويتي. حسن التويتي يدخل مناطق الجزاء. خطيرة الكرة يحاول يراوغ فرصة خطيرة تسديد كرة وفوق المرمى. فرصة كبيرة فرصة كبيرة من أسامة النفاتي يضيع هدف التعادل على المستقبل الرياضي بجابس. فرصة كبيرة في الدقيقة 17 ضيع فرصة كبيرة المستقبل الرياضي بجابس لتبقى النتيجة هدف لصفر. أسبقية المستقبل الرياضي بسليمان أمام المستقبل الرياضي بجابس. الحكم يقول له يأمر الحارس فما تثبت مع غرفة الفار. تثبت مع غرفة الفار. نذكروا في غرفة الفار فما هيثم قيرات وغسان متاوع يساعدوا غسان متاوع. فما استشارة مع غرفة الفار بين محمد علي قروية وهيثم قيرات على تسديدة الأخيرة. تسديدة الأخيرة هل هي فيها لمسة يد داخل مناطق الجزاء أم لا؟ على كل نلعب في 18 دقيقة لعب هنا في الكرم.
0: نعم.
2: وأسبقية مستقبل سليمان أمام مستقبل جابس. هدف لصفر. هدف جاء عن طريق بوبكر ديارا والحكم يعطي استئناف اللعب.
0: واضح رياض. نرجع من جديد لحكيم.
1: نرجع لملعب حمد العواني بالقيروان. أكيد الشبكة أكيد كرة لصالح الشباب القيروانية على الجهة اليمنى من لعب البديل امين الزيري يربح المخالفه. قلت تعددت المخالفات للشبيبة القيروانية من المرة هذه من جهة المدارج المكشوفة في ملعب حمد العواني بالقيروان. ضربة مخالفة لصالح الشبيبة القيروانية في تنفيذها المرة هذه محمد ريان الحمروني. محمد ريان الحمروني ولعب الشبيبة القيروانية رقم 24 يوسف الحاجي هو اللي باش يدخل في تشكيلة فريق الشبيبة القيروانية. شجع المدرب طارق الجراي قبل دخوله. يخرج يحيى المتيري ويدخل يوسف الحاجي. يخرج يحيى المتيري رقم 33 ويدخل يوسف الحاجي. أدركنا الدقيقة 14 منذ الشوط الثاني. حكم المباراة أشرف الحركاتي ينبع اللاعب صالح البرهومي قبل تنفيذ المخالفة. ريان الحمروني يستعد باش ينفذ ضربة المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية. تتفذ تصعد الدفاع في مرة أولى مرة ثانية. كرة ازدواجية بعيدة على المرمى تمشي ضربة مرمى لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. تمشي ضربة مرمى لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في تنفيذ ضربة المرمى. الحارس عبد السلام الحلاوي لاعب الشبيبة القيروانية ملقى على أرضية الميدان. نعمل وطلع على ملعب الكرم ونرجع لملعب حمد العواني بالقيروان. تفضل سنة.
0: رياض في ملعب الكرم مباراة مستقبل سيمان مستقبل جيبس.
2: 20 دقيقة لعب هنا في الكرم. هدف لصفر للمستقبل الرياضي بسليمان أمام المستقبل الرياضي بجيبس. تغييرات عديدة مع بداية هذا الشوط الثاني. زوز تغييرات بالنسبة للمستقبل الرياضي بجيبس. حكيم تقاخ في مكان مهدي الفاسي وأسامة النفاتي في مكان عزيز البشراوي. بينما المستقبل الرياضي بسليمان تغيير وحيد أحمد التواتي في مكان ياسين الكاسح. ترجع الكرة منوبي الحداد يطلب الكرة أحمد بوحصيدة ما فيش تسلل. أحمد بوحصيدة أمامه وترى يحاول يدخل مناطق الجزاء. إيش يعمل ويتحصل على الحكم المساعد الأول. يرفع الراية عن تسلل. فما تسلل. ترجع الكرة حمزة عتيق إلى نضال سعيد في اتجاه حسن التويتي. ترجع له الكرة نضال سعيد لحارس مرميه. حمزة عتيق في اتجاه حكيم تقى في مناطق المستقبل الرياضي بجيبس إلى سليمان وترى يطلب الكرة. رضوان أسان في بنية جديدة وهجوم جديد. يطلب الكرة عامر الجويني معه نجد الهلالي يتدخل حلمي الجويدي ومالك المهري وهجمة معاكسة للمستقبل الرياضي بسليمان. أحمد التويتي في اتجاه المنوبي الحداد ويتدخل الدفاع عن طريق حسن التويتي في اتجاه تقا. ثم ترجع الكرة إلى هادي ترابلسي. عامر الجويني يطلب الكرة ويتدخل.
0: به انقطع الصوت من ملعب الكرام. نذكر واحد بليش تقدم مستقبل سليمان على مستقبل جيبس. نرجع من جديد الحمد العواني بالقيروان شبيبة القيروان اتحاد المنستيري. حكيم
1: نرجع في توقيت 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني. 0-0 بين الاتحاد الرياضي المنستيري والشبيبة القيروانية. وبعد شوية بشكون أول تغيير في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري. شوف في شيء من الجبالي باش يدخل في تشكيلة المدرب سامي الحاج يوسف. كرة للشبيبة القيروانية طويلة ياخذها الحارس المرمى عبد السلام الحلاوي حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري. جي يوسف الحرش لرائد بوشنيبة. رائد بوشنيبة ملك الميلادي ترجع له رائد بوشنيبة. يوسف الحرش يتول الكرة في اتجاه صالح البرهومي. يقطع الدفاع المدافع بانغالي سيسي لعب محور دفاع الشبيبة القيروانية. والتغيير في تشكيلة الشبيبة القيروانية دخول لعب لا سلمان الأخضر مكان حمدي البقلوتي ما نجمش يكمل المباراة. يدخل سلمان الأخضر في مكانه. تغيير اضطراري في تشكيلة فريق الشبيبة القيروانية. لعب في المدافع محمد كما قلت حمدي البغلوتي يخرج ويدخل يدخل مكانه سلمان الأخضر. ترجع تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. في الأثناء لعب الاتحاد الرياضي المنسيري.
0: ذكرنا بالتوقيت والنتيجة حكيم.
1: التعادل صفر مقابل صفر بعد مرور 19 دقيقة لعب في الشوط الثاني.
0: شكرا لك. فاصل ثم نعود.
4: إشهار باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افر معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: المدرب الاتحاد من السير يقوم بزوز تغييرات، تغيير اضطراري وتغيير تكتيكي. تغيير اضطراري، يخرج رائد الشيخاوي عنده إصابة ما نجمش كامل المباراة، يدخل اللاعب
1: رائد بوشنيبة سجيب.
0: ويخرج رائد بوشنيبة ويدخل مكانه اللاعب شيء مش بالي، هو رائد بوشنيبة ورائد الشيخاوي زوز خرجوا
1: بالضبط.
0: رائد بوشنيبة ورائد الشيخاوي زوز خرجوا، واحد اضطراري وواحد تكتيك
1: واضح.
0: يعني اللاعب فابريز زيكي دخل مكان رائد الشيخاوي، ورائد بوشنيبة خرج ودخل مكانه شيما الجبالي. كرة لصالح الشباب القيروانية، تطلع الكرة من فابريز زيكي، فابريز زيكي ترجع الكرة للشباب القيروانية لإسكندر النفاتي، إسكندر النفاتي والمراوغة، وتمشي الكرة مخالفة لصالح الشباب القيروانية، تمشي الكرة مخالفة لصالح الشباب القيروانية. الجمهور ما نعرفش فما تغيرت النتيجة في أحد الملاعب أم لا سنة.
1: ما عنديش معطيات، إذا كان فما أي تغيير ممكن نشيروا له. قاعدة نتبع معك حكيم. بالفعل هدف التعادل للعمران، الأولمبي البيجي والعمران، هدف التعادل واحد بواحد بين الأولمبي البيجي والعمران كما نعرفوا المنافسة على المراتب من أجل تفادي النزول المراتب الأخيرة. في الوضعية هذه والأولمبي البيجي عنده 29 والشبيبة عنده 28، يقعد نقطة فارق.
0: هو رجعت الروح لمستقبل سليمان في بالنتيجة هذه.
1: صحيح،
0: لأنه صحيح. إذا كان الأولمبي البيجي ينتصر والمستقبل سليمان ينتصر، المستقبل سليمان ينزل بصفة رسمية. يعني النتيجة هذه لا تخدم لمصلحة الأولمبي البيجي، لا تخدم مصلحة الشبيبة. الشبيبة مطالبة بالانتصار لأنه الفارق نقطة بينها وبين الأولمبي البيجي. على كل مازالت المباراة في المقابل، اتحاد منسير يبحث على الانتصار من أجل المركز الرابع، يبقى التشويق على أشده بعد الهدف التعادل لشبيبة العمران أمام الأولمبي البيجي. كرة الاتحاد الرياضي المنسيري من ياسين العمري لضرب التماس للاتحاد من السيري من ريان عزوز يستعد باش يرجع ضربة التماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي من السيري. يلعب تماس في اتجاه ياسين العمري، يحاول المراوغة، يقطع الكرة على المدافع، ترجع الكرة طويلة من شريف كمارا في اتجاه أوبا بالراس من لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري في مرة أولى ومرة الثانية. ترجع الكرة من دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري من مالك الميلادي، يسقط وفم المخالف. الحكم أنه في تسفير المخالفات، صراحة فما مخالفات أنه الحكم كان ينجم يزفرهمش. على كل ضربة مخالفة لصالح الشبيبة القيروانية في مناطق الاتحاد الرياضي المنسيري من ريان الحمروني، وباش يرجع ضربة المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية. يختار دفاع الخط فريق الاتحاد الرياضي المنسيري مع المخالفة هذه لصالح الشبيبة القيروانية، كاش تنفذ من ريان الحمروني. بدينا نتجاوزوا 23 دقيقة لعب في الشوط الثاني. كرة طويلة سهلة في دين الحارس، لكن كادت باغت الحارس عبد السلام الحلاوي يخرج، اضطر انه خرج كرة في الركنية عبد السلام الحلاوي. كانت سهلة من ريان الحمروني، محمد ريان الحمروني، لكن عبد السلام الحلاوي خرجها في الركنية. تظهر سهلة الكرة هذه، تمشي ضربة ركنية لصالح الشبيبة القيروانية. تعادل 0-0. تحية لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا عبر موجات إذاعة المنسير في ملعب حمد العواني بالقيروان. تعادل 0-0. كرة من الشبيبة القيروانية، عندنا فاتي يلعب الكرة طويلة، تمشي الكرة، خرجت ضربة تماس، ضربة تماس لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. في ترجيع التماس ريان عزوز كان تبع الكرة يوسف الحرش، الكرة هذه يرجع المكان يوسف الحرش كداير أيسر، وتمشي ضربة تماس من جهة ريان عزوز وبش نفذ ضربة التماس. شيم جبالي يطلب الكرة، اختار أنه بش يلعب تماس طويل في اتجاه فخر الدين بن يوسف، ترجع من شريف كامارا لعبد الله كانو لسيسي بانجليزي.

0: سي سي تول الكرة لريان الحمروني، أعطى الإضافة صراحة مع دخول محمد ريان الحمروني. ريان الحمروني يقطع الكرة، البرهومي يضرب الكرة في لعب الشبيبة القانونية، تخرج ضربة تماسي صالح الاتحاد الرياضي المنسيري. يوسف الحرش وبش رجع ضربة التماسي صالح فريق الاتحاد. يوسف الحرش يلعب تماس في اتجاه، تمشي الكرة لصالح البرهومي، صالح يمر، صالح البرهومي طلب الكرة من شيم الجبالي، اختار انه باش يستحفظ على كورته صالح البرهومي، يخسر كورته صالح البرهومي، ترجع من سيسي بانغالي في اتجاه اوكبا من ملك المنيدي بالراس، يصعد ريان عزوز، يسقط ريان عزوز، ياخذ يمين الزاري، يمر يمين الزاري، اطنب في المراوغات يمين الزاري، ترجع للاتحاد الرياضي المنسيري في التماس، تماس لصالح الشبيبة القيروانية من اسكندر النفاتي، اسكندر النفاتي جي عبد الله كلو يقطع الكرة في اتجاه ياسين العمري، استحفظ بالكرة تسقط ياسين العمري فماش مخالفة، تتوصل الكرة لصالح الشبيبة القيروانية، تغيير من الجهة اليمنى، اختيرها لصالح الشبيبة القيروانية، توزيع الكرة، تقطع الكرة بالدفاع في مرة أولى مرة ثانية، والمدرب الاتحاد المنسيري بعد شوية باش يكون التغيير، نشوف في لعب عدنان اليعقوبي، كرة للشبيبة القيلونية، تتوزع الكرة، ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري من فابريس زيجي، فابريس زيجي يرجعها المدافع سيسي، فتورة للاتحاد الرياضي المنسيري، ترجع الكرة للشبيبة القيلونية على الجهة اليمنى، التوزيع ولكنها ترجع ليمين الزايري، أمين الزيري، أمين الزيربي ينتظر في اتجاه كانو الاسكندر النفاتي، اسكندر النفاتي توزيع وترجع من دياني في مرة أولى، مزاد كرة للشبيبة القيروانية وفابريس زيجي، وترجع كرة في الركنية، ركنية لصالح الشبيبة القيروانية، الشبيبة قاعدة تبحث على افتتاح النتيجة، الاتحاد المنسيري قاعد ينتظر تغيير في محله صراحة، يخرج لعب ياسين العمري ويدخل عدنان اليعقوبي، يخرج ياسين العمري ويدخل عدنان اليعقوبي في تشكيلة فريق الاتحاد الرياضي المنسيري.
1: هدف الثاني للأولمبي البيجي حكيم، ضربة جزاء سليم الشلغومي دقيقة 75،
0: وفرصة كبيرة للشبيبة القيروانية، فرصة كبيرة للشبيبة القيروانية أمام شباك خالية، المدافع سيسي بالرأس يضرب الكرة بالرأس فوق المرمى، بالوضعية هذه المستقبل لسليمان هو اللي ينزل رغم أنه متقدم في ملعب الكرم، في انتظار الجولة الأخيرة باش تكون حاسمة بين الشبيبة والأولمبي البيجي.
1: واضح حكيم، فرصة رقيقة ما ضيعش بالنسبة للاعب الشبيبة سيسي، معناها قاعد نتابع في الإعادة ومتفاعل معاك على الفرصة هذه. خلينا نمشيو ناخذوا مقتطفات من مباراة سليمان وجيبس ونرجع لك، تفضل رياض. رياض في مباراة مستقبل سليمان مستقبل جيبس، به نعاودوا نتصل بيه، تفضل يا حكيم.
0: فرصة كبيرة أخرى لصالح الشبيبة القيروانية، وضيع بطريقة غريبة على لعب الشبيبة القيروانية، ينفرد بالحارس يسدد فوق المرمى، تبقى النتيجة 0-0 بين الاتحاد الرياضي المنسيري والشبيبة القيروانية، ضربة مرمى للحارس عبد السلام الحلاوي. قلت التغييرات اللي قام بهم المدرب طارق الجراية أعطاه الإضافة، وغلينا نشوف الفرص لصالح الشبيبة القيروانية، لكن النتيجة تبقى أصفار في لقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنسيري. ترجع الكرة طويلة من فابريس زيجي في اتجاه عدنان اليعقوبي بالرأس من الاتحاد الرياضي المنسيري من شيمة الجبالي لعدنان اليعقوبي، فما المخالفة، مخالفة لدفاع الشبيبة القيروانية، الحكم يتدخل، تتنفذ الكرة بسرعة، الحكم يطلب إعادة تنفيذ المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية، كانت كرة للمخالفة لصالح الشبيبة القيروانية. أدركنا الدقيقة 29 في هذا الشوط الثاني، قربنا من نصف ساعة في الشوط الثاني. كرة للشبيبة القيروانية من سلمان الأخضر، سلمان الأخضر يضرب الكرة تمشي ضربة التماس، كان ضربة الكرة في لعب اللاعب صالح البرهومي، تماسي صالح الشبيبة القيروانية مجددا في اتجاه عبد الله كانو. عبد الله كانو يدخل الدفاع لقمان، المدرب الاتحاد المنسير يلتم الملاعبيه انه باش يصعدوا اكثر للهجوم، يخرجوا من المناطق نتاعهم. تمشي لصالح البرومي لقمان، لقمان لعدنان اليعقوبي، عدنان اليعقوبي طلب الكره من ريان عزوز، ريان عزوز، ريان ريان ريان عزوز يمشي له عدنان اليعقوبي، والتماسي صالح الاتحاد الرياضي المنسيري، التماس لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري، يطلب الكرة لقمان، ياخذ الكرة ترجع للاعب الاتحاد الرياضي المنسيري عدنان اليعقوبي، يراوغ عدنان اليعقوبي، عدنان اليعقوبي يدخل مناطق الجزاء على عدنان اليعقوبي، عدنان ولكن تصطدم بمدافع الشبيبة القيروانية، وكرة من الاتحاد الرياضي المنسيري من عدنان اليعقوبي، عدنان اليعقوبي تمريرته ما مرتش في اتجاه صالح البرهومي، كانت كرة بين زوز مدافعين من الشبيبة القيروانية تصطدم وزوز لاعبين يبقوا على ملقين على أرضية الميدان ملاعبية الشبيبة القيروانية، فرصة بتمشيوا لملعب الكرم.
1: تفضل يا رياض. حكيم واصل في انتظار يلتحق بنا رياض من ملعب الكرم، مع تذكير بانه مازال مستقبل سليمان متقدم 1-1 على مستقبل جيبس، الاولمبي البيجي متقدم 2-1 على العمران، وتعادل سلبي في مباراه الملعب التونسي واتحاد بن قردان.
0: وهنا في ملعب حمد العواني بالقيروان التعادل اصفر في لقاء الشبيبه القيروانيه والاتحاد الرياضي المنسيري، اكيد تعادل لا يخدم مصلحه الشبيبه بل يخدم مصلحه الاتحاد الرياضي المنسيري. ترجع ضربه المخالفه او تماسي صالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، الحكم انه طمن على ملاعبيه الشبيبه، ومدرب الشبيبه القيروانيه يفكر في تغيير جديد، مدرب الشبيبه القيروانيه المدرب طارق الجرايه يستعد باش يقوم بعد شويه بتغيير. تتنفذ التماس بسرعه لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، الحكم يطلب إعادة التنفيذ أو الكرة باش تمشي بين زوز ملاعبية، بما أنه الـ هو الحكم اللي وقف اللعب من أجل إسعاف زوز ملاعبية الشبيبة القيروانية، باش ترجع للشبيبة لسيسي، سيسي يلعب كرة طويلة في اتجاه أوكبا، يصعد معاه فابريز زيغي بالراس، هي تمشي لكانو، كانو تمشي الكرة للاتحاد الرياضي المنسيري، ترجع الكرة للشبيبة القيروانية، التوزيع كرة في اتجاه محمد ريان الحمروني، محمد ريان الحمروني، ريان الحمروني، ريان الحمروني في اتجاه اسكندر النفاتي التسديدة، ولكن ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري، فريق قاعد يدافع وفريق قاعد يهاجم. الاتحاد المنسيري مش ما شفناش من ناحية الهجومية في هذا الشوط الثاني. كرة للشبيبة القيروانية من شريف كمارا، شريف كمارا يرجع لسلمان الأخضر، سلمان الأخضر يربح المخالفة في وسط ميدان الاتحاد الرياضي المنسيري، تغيير جديد باش يدخل اللاعب جيسلا رمضان ويخرج عبد الله كانو، مهاجم بمهاجم. الحكم طارق، المدرب طارق جرية مش راضي على التغيير، مش راضي على التغيير، وربما باش يغير رأيه. يرجع عبد الله كانو، يرجع عبد الله كانو يقول مطلب، مش هذا التغيير اللي طلبت منه، معناتها باش تصير انه بعد شويه ربما يتغير الراي طارق الجرايه. بالفعل باش يخرج شريف كمارا متوسط الميدان، شريف كمارا ويدخل جيسنا رمضان، هذا التغيير اللي طلبه طارق الجرايه مدرب الشبيبه القيروانيه، لانه ما عنده ما يخسر في الاخر انه يخرج متوسط الميدان ويدخل المهاجم يلعب الكل في الكل. مدرب الشبيبة القيروانية طارق الجرايه المدرب السابق للاتحاد الرياضي المنسيري والمستقبل الرياضي بجابس هذا الموسم، كرة للشبيبة القيروانية. التحضير ترجع الكرة من دفاع الاتحاد المنستيري والمخالفة كانت واضحة لفريق الاتحاد المنستيري. الحكام ما شافهاش. ترجع للشبيبة القيروانية من طويلة لصالح الشبيبة ويدخل الحارس المرمى بسرعة في اتجاه لاعب فخر الدين بن يوسف. يرجع مرة أخرى ثم مخالفة لصالح فريق الاتحاد المنستيري ثم رفع الكرة على رأس اللاعب ريان العزوز. لكن الحكم
1: في توقيت
0: إلى حد الآن 35 دقيقة لعب، 35 دقيقة لعب يعني 10 دقائق نهاية المباراة. التعادل 0-0.
1: شكرا لك. نمشي للرياض في مباراة مستقبل سيمان مستقبل جيبس.
2: يعطيك الصحة سيمان. انقطع التيار الكهربائي هنا في ملعب الكرم ورجعت الأمور على كل حال. نلعب في 40 دقيقة لعب هنا في ملعب الكرم. النتيجة هدف لصفر هي نتيجة الشوط الأول. وهدف بوبكر ديارة منذ الشوط الأول كيف ما قلت لمستقبل الرياضي بسليمان أمام المستقبل الرياضي بجابس. فرصة كانت كبيرة للمستقبل الرياضي بجابس عن طريق عامر الجويني في الدقيقة 23 والكرة صدمت بالعارضة وخرجت. فرصة كبيرة كانت لصالح المستقبل الرياضي بجابس، فرصة باش يعدل النتيجة. على كل حال نلعب في الخمسة دقائق الأخيرة، خمسة تغييرات بالتمام والكمال بالنسبة للمستقبل الرياضي بجابس. أسامة النفاتي، عزيز الخليفي، حكيم دقا، معتز البيداني وعبد القادر المشري. خمسة تغييرات والمستقبل الرياضي بجابس قاعد يحاول باش يرجع للمباراة. في المباراة ترجع الكرة لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. بارقا يحاول يتوغل ويتدخل نجد نجد الهلالي في هجمة معاكسة في اتجاه حسن التويتي. تتوزع الكرة خطيرة ودفاع المستقبل سليمان عن طريق حلم الجويدي وهجمة معاكسة للمستقبل يابي سليمان. أحمد بوعسيدة في هجمة خطيرة. أحمد بوعسيدة خطيرة جدا، فرصة يتدخل الحارس. يقول الحكم اصطدام بين مالك المهري والحارس حمزة عتيق والحكم يعطي مبدأ مواصلة اللقطة. هل يتدخل الفار في هذه اللقطة؟ على كل نلعب في 43 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني ودائما الأسبقية الحينية للمستقبل الرياضي سليمان أمام المستقبل الرياضي بيجيبس.
1: شكرا لك. الملعب التونسي يسجل الهدف الأول عن طريق يوسف الضفليوي دقيقة 85، متقدم واحد بليش على اتحاد بن قردين يلعب منقوص عددين. تذكير سريع بمختلف النتائج: مستقبل سليمان متقدم واحد بليش على مستقبل جيبس، تعاد سرسر بين شباب القيروان والاتحاد المنستيري، الأولمبي البيجي متقدم 2-1 على العمران، والملعب التونسي متقدم واحد بليش على اتحاد بن قردين. نرجع الملعب حمد العواني بالقيروان. تفضل حكيم.
0: نرجع لملعب حمد العواني بالقيروان مع مخالفة لصالح الشبيبة القيروانية مع انذار اللاعب الاتحاد الرياضي المنستيري اللاعب فابريس زيجي. مخالفة لصالح الشبيبة القيروانية تحصل عليها أوكبا المهاجم في تشكيلة فريق الشبيبة القيروانية. أدركنا الدقيقة 38، سبعة دقائق لنهاية المباراة دون اعتبار الوقت البديل، والتعادل 0-0 بين الاتحاد الرياضي المنستيري والشبيبة القيروانية. ينظر الحكم يرفع الانذار في اتجاه في وجه ايضا فخر الدين بن يوسف بعد احتجاجات على القرار الاخير بالنسبة لحكم المباراة. هل كان ثم مخالفة على مهاجم الشبيبة ام لا؟ لاعبي الاتحاد المنستيري ما همش راضين على القرار الحكم، لكن الحكم يصر على المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية بعيدة تقريبا 40 متر على حارس مرمى عبد السلام الحلاوي حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري. نفس اللاعب محمد ريان الحمريني في تنفيذ ضربة المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية. في الحكم يطلب احترام الأمطار القانونية. بدينا نقرب من الدقيقة 40 ولاعب الاتحاد الرياضي المنهسيدي ملقى على أرضية الميدان. لعب على ما أظن اللعب عدنان اليعقوبي من جهة المدارج المكشوفة. يمشي الحكم يتمن على عدنان اليعقوبي والحكم اللي يطلب الإسعافات باش يخرج اللاعب باش يتلقى الإسعافات خارج الميدان مع تشنج أعصاب أكيد من لاعبية الشبيبة القيروانية وجمهور الشبيبة بما أنه الأولمبي الباجي متقدم في النتيجة أمام الشبيبة العمران والشبيبة القيروان مازالت متعادلة صفر مقابل صفر. شبيبة 28 نقطة، الأولمبي الباجي 31 نقطة، مازالت الجولة أخيرة. في المدرب الاتحاد المنسيري باش يقوم بزوز تغييرات بعد شوية، باش يدخل اللاعب رقم 7 ياسين الدريتي وأيضا لعب رقم 27 نسيم الدويهش. زوز واحد متوسط ميدان هجومي واحد متوسط ميدان دفاعي. الحكم يحسب الأمتار في تنفيذ ضربة المخالفة من جدار الاتحاد الرياضي المنستيري، والتغيير في بشكون في تشكيل فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نعرش الرقم 20، ما فماش رقم 20 في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري. غالط الحكم، حاول انه باش يصلح. لاعب رقم 3 هو
1: غلط في هذه، حط 27 حكيم ذلك، عمل له الاشاره للملاعبي باش يصلح.
2: ثاني ملعب الكرم،
1: تفضل تفضل رياض.
2: 4 دقائق يضيفهم الحكم الرابع هنا في مباراه سليمان وجابت،
1: ودائما نتيجه تقدم سليمان بهدف مقابل صفر. نعم به ديما نذكر زد الأولمبي البيجي متقدم 2-1، مازلت دقيقة أسبقية أمام العبران، مازلت دقيقة في الوقت الأصلي. مباراة معناها ما تدخلش في حساباتها في دون نزول. ملعب التونسي متقدم 1-0 على اتحاد بن قردين. حكيم،
0: نرجع للملعب حمد العواني بالقيروان، يدخل نسيم دويش ويدخل صالح البرهومي. هذا تغيير اللي قام به المدرب في انتظار التغيير الثاني، دخول اللعب كما قلت ياسين الدريدي مع ضربة المخالفة لصالح فريق الشبيبة القيروانية. دخل المدافع فابريس زيجي، ترجع الكرة مباشرة في التماس، تماس لصالح الشبيبة القيروانية. قربنا من نهاية التسعين، نلعب في توقيت يعني 87 دقيقة لعب في المباراة، 3 دقائق للتسعين في انتظار الوقت البديل. الكرة من نفاتي بالراس، ترجع الكرة المطالبة بضربة الجزاء، ولكن الحكم أكيد يطلب التريث، ما عطاش شيء الحكم، ما نعرفش فما الإشارة. والضربة مرمى لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، أكيد الحكم باش يطلب أنه قبل تنفيذ ضربة المرمى للاتحاد الرياضي المنسيري. يمشي أكيد قاعد يحكي ملعب لاعبية الشبيبة والحارس المرمى الاتحاد الرياضي المنستيري وقائد الاتحاد الرياضي المنستيري. منتظر يقوم لعب الشبيبة القيروانية كما قلت.
1: تفضل يا رياض.
2: هدف ثاني للمستقبل الرياضي بسليمان، والمساعد رفع الراية والحكم قاعد يتشاور مع غرفة الفار، هل سيحتسب الهدف أم فما تسلل؟ نلعب في دقيقتين في الوقت البادي، ذكر وانا الحكم اضاف 4 دقائق كوقت بديل لهذا الشوط الثاني.
1: واضح يا رياض كان فما جديد تدخل بطبيعة الحال. وحكيم نواصلوا معك، مطالبة بضربة جزاء، يبدو انه ما فماش ضربة جزاء.
0: حتى تعرف انه بنك الشبيبة القيروانية يطلب من جميل الاتحاد من جمهور الشبيبة القيروانية انه باش يطلبوا بالرجوع للفار. في المقابل الحكم المباراة مازال ما عطاش إشارة أنه باش تتنفذ ضربة المرمى في ملعب حمد العواني بالقيروان. تعادل 0-0 في لقاء الشبيبة القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. ذكروا حكم الفار مجدي بلغة ضربة نستنى في إشارة بالنسبة للحكم المباراة. التعادل 0-0 إلى حد الآن. قاعد كيف قاعدة تعاد العملية أكثر من مرة بالنسبة للحكم الفار، ما زال ننتظر في الإشارة بالنسبة لحكم الرئيسي للمباراة.
2: ملعب الكرم
0: أكيد
1: فضل يا رياض،
2: يلغى الهدف وسيتواصل اللقاء. هدف لصفر، هدف لصفر سليمان، هدف لصفر بين سليمان والمستقبل الرياضي بجد. تفضل حكيم.
1: تفضل حكيم،
0: شكرا لك. ننتظر في استئناف وقرار الحكم الأخير في المباراة.
2: وملعب الكرم نهاية المباراة، سمحني حكيم، نهاية المباراة هنا في الكرم. هدف لصفر، انتصار المستقبل الرياضي بسليمان على المستقبل الرياضي بجابس. هدف جاء في الدقيقة 44 عن طريق مبكر جراء. تحية لكم وتحية للتقني صابر الخياري، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: شكرا رياض، يعطيك الصحة. نواصل معك حكيم مع تفكير دائما. الأولمبي البيجي متقدم 2-1، نلعب وتوا في 4 دقائق في الوقت البديل.
0: حكم باش يرجع للفار، حكم باش يرجع للفار، أكثر من 5 دقائق ومجدي بلاغة قاعد يشوف في اللقطة، والحكم باش يرجع باش يشوف اللقطة. الحكم الرئيسي أشرف الحركاتي يرجع باش يرجع يشوف اللقطة الأخيرة. أكيد وسط الاحتجاجات من فريق الاتحاد الرياضي المنستيري وال ترى أكيد الأمور ترجع لباس في ملعب حمد العويني بالقيروان. التعادل 0-0 في مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والشباب القيروانية، أكيد فرصة سناء باش تخلي ترجع لي نرجع لك شوية الخط في انتظار أنه تهدى
1: شوية الأمور. واضح المانكورونت الحقيقة، فما الأمور تخلضت شوية، خلينا نقوله تهدى شوية الأمور. حتى الحكم ما نجمش يتعدى باش يمشي يشوف اللقطة في الفار. اللقطة كما قلنا في مخ، فما إمكانية مخالفة تكون في منطقة العمليات لصالح الشبيبة ومطالبة بضربة جزاء. الحكم قرار أولي ما شافش مخالفة، لكن الفار بعد تثبت والإعادة ناديو للحكم باش يثبت هل فما فار ولا لا. توا بدي قاعد يشوف في اللقطات كما قاعدين تشاهدوا فيها توا في صور مباشرة على القناة الوطنية الثانية، وأكثر تفاصيل زادة مع حكيم في الأثنين. نذكر بالليل بالجولة الأخيرة، خاطر برشا مستمعين يقولون بربي عطونا مقابلة الجولة الأخيرة. نهار 3/12 شباب العمرة تواجه مستقبل مرسى، نهار 4 نادي بنزرت الترجي جرجيس، النادي الصفاقسي النجم الساحلي وهذا التعديل الجديد، مستقبل جبسي يواجه الملعب التونسي، نهار الخميس النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي، اتحاد المنستيري مستقبل سليمان، نجم المتلاي يواجه شباب القيروان، والاتحاد الرياضي بن قرداني يواجه الترجي الرياضي التونسي. هذه الجولة الأخيرة. ديما 2-1 سباقية الأولمبي البيجي في 5 دقائق وقت بديل. نهاية المباراة بين الأولمبي البيجي وشباب العمران 2-1، وكذلك انتصار مستقبل سيمان 1-1 على مستقبل جيبس. مازلنا نستنيو في مصير مباراة شباب القيروان والاتحاد المنستيري. حكيم،
0: نرجع لملعب حمدي العويني بالقيروان. ننتظر التيد القرار الأخير لحكم المباراة، مباراة الشباب القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. قاعد يشوف اللقطة أكثر من مرة، رجع للفار كما قلت. ذكروا أنه مستقبل سليمان بصفة رسمية ينزل للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الكرة وننتظر أكيد القرار هنا في ملعب حمد العويني بالقيروان. الحكم قاعد يشوف اللقطة أكثر من مرة، أشرف الحركاتي حكم مباراة الشباب القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. كل البنك الشبيبة والملاعبية
1: المخالفة على محمد رين الحمروني، هي اللقطة اللي قاعدين تو يعاودوا فيها مع المخرج برشا مرات، قاعد يثبت فيها من زاوية مختلفة الحكم.
0: الحكم المباراة أكيد القرار يبقى الأخير للحكم الرئيسي أشرف الحركاتي، لأنه تقريبا أكثر من 5 دقائق ينتظر في مجدي بلاغة حتى وين عيطلوا للفار. هل أنه فما ضربة جزاء أم لا؟ ننتظر القرار بالنسبة للحكم أشرف الحركاتي حكم المباراة، مباراة الشباب القيروانية والاتحاد الرياضي المنستيري. أكيد باش تكون مهمة لبقية الفرق ومصيرية لبقية الفرق سواء للشبيبة أو للأولمبي البيجي. الحكم يعطي ضربة جزاء، يعطي ضربة جزاء لصالح الشبيبة القيروانية، يعطي ضربة جزاء للشبيبة القيروانية بعد ما رجع للتقنية الفار ويمنح ضربة جزاء للشبيبة القيروانية كما قلت في توقيت 95 في توقيت 95 دقيقة لعب. ما ننتظرشكم شي نفذ ضربة الجزاء، وايضا في انتظار الوقت البديل في ملعب حمد الأغواني بالقيروان اكيد باش تكون مصيرية هامة.
1: بحكيم لو كان تسمح مشكور زميلنا محمد بشير شكيك، وبعد لحظات ان شاء الله يكون الموعد مع النشرة الإخبارية في صحن المجال باش نكملوا ما تبقى من دقائق أخيرة في هذا اللقاء.
0: شكرا لمحمد بشير الشكيك، وننتظر تنفيذ ضربة الجزاء لصالح الشبيبة القيروانية. اللاعب الشبيبة القيروانية سيسي بانغالي هو اليخو المسؤولية في تنفيذ ضربة الجزاء للشبيبة القيروانية. بانغالي سيسي يستعد باش ينفذ ضربة الجزاء للشبيبة القيروانية. ذكروا الشبيبة في الجولة الأخيرة باش تواجه نجم المتلوي والأولمبي البيجي باش يواجه النادي الإفريقي في ملعب رادس. أكيد بعد ما تعرفنا على جوج فرق نزلوا بصفة رسمية، مستقبل جيبس ومستقبل سليمان، رغم انتصاره مستقبل سليمان لكن ينزل بصفة رسمية. بانغالي سيسي بتنفيذ ضربة الجزاء للشبيبة القيروانية يستعد باش ينفذ ضربة الجزاء. بانغالي سيسي، بانغالي سيسي الحكم مشرف الحركاتي باش يعطي إشارة التنفيذ. بانغالي سيسي يستعد باش ينفذ ضربة الجزاء للشبيبة القيروانية ويسجل، يسجل للشبيبة القيروانية 1-0 للشبيبة أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. الكرة في اتجاه والحارس في اتجاه مع فرحة في ملعب حمد العواني بالقيروان وكل حبايب الشبيبة القيروانية بالهدف هذا أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. 1-0 لصالح
1: ويتقلص الفارق حكيم مع الأولمبي البيجي، فارق نقطة الأولمبي البيجي 31 شبيبة 31
0: نقطة. أكيد المباراة الأخيرة بتكون هي الجولة الأخيرة بتكون حاسمة.
1: ايه.
0: الجولة الأخيرة حاسمة.
1: نذكروا الشبيبة القيروان باش تمشي تلعب نهار الخميس في المتلوي ضد نجم المتلوي، والأولمبي البيجي باش يلعب نهار الخميس في رادس ضد النادي الإفريقي.
0: هذا برنامج الجولة الأخيرة والاتحاد المنستيري باش يواجه فريق مستقبل سليمان في ملعب الجنات بالمنستير. 8 دقائق وقت بديل هنا في ملعب حمد العواني بالقيروان حسب إشارة الحكم الرابع وائل العجنقي. 8 دقائق وقت بديل
1: حكيم
0: وورقة حمراء، ورقة حمراء. تفضل سمين.
1: أكيد باش نرجعوا إن شاء الله نعطيوا النتيجة النهائية للسادة المستمعين بعد قليل بعد ما نخليوا المجال زميلنا محمد في تقديم النشرة الإخبارية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثالث نشرات الأخبار نقدمها من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبيا أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: الإدارة العامة لمؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي تعمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. في نشرتنا: مواكبة لأولى رحلات حجيج ولاية القيروان من مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يحدد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. في تصريح للأخبار قالت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي زهرة الليلي إن الإدارة تعمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وأضافت أن على هامش الزيارة الميدانية التي أداها اليوم وزير الفلاحة إلى ولاية سوسة والمنستير لمؤسسات خاصة بالبحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي، قالت إن معهد الزيتونة فرع سوسة ضيق ولا يتوفر على المخابر اللازمة، وأنه آية للسقوط وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية بالساحلين، والذي بدوره يعاني أيضا من ضيق المساحة ونقص المخابر اللازمة.
2: اليوم احنا في زيارة ميدانية لسوسة ومستير، فات المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية اللي هو يتبع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، واللي عنده محطة تجارب في الساحل. محطة التجارب هذية دونك عملنا لها زيارة، وهي قبلت معهد بحوث البيطرية اللي هو في سوسة، والفرع متاع سوسة ولا أي للسقوط، حولناه بصفة وقتية في محطة التجارب متاع الساحلين، على خاطر لازمنا نلقاو حل جذري لليرفيتي متاع البحوث في الطب البيطري اللي يلزمها تكون قريبة من لسير ديا، خاطر هي محطة سوسة تخدم على ولاية سوسة ولاية مستير ولاية المهدية ولاية القروان والقسرين. كي تبدأ فما مشاكل تاع صحة حيوانية يتوجهوا لهم لكل التحاليل.
0: تنطلق الآن أول رحلة لحجاج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار الحبيب بورقيبة الدولي بالمنستير، وعلى متنها 252 حاج عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. أحمد العيساوي تحول إلى مطار المنستير وأعد النقل التالي الذي يتحدث في بدايته صلاح ذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية القيروان.
3: هذه السنة عدنا 432 حاج توزع على 3 رحلات. أول رحلة هي اليوم من مطار المنستير اللي علمتنا 252 حاج من ولاية القيروان. ثاني رحلة كذلك ستكون من هذا المطار هي نهار 13. باقي الحاجيج مش يسافر من مطار قرطاج نهار 15 مايو. احنا لاحظنا انه فما تطور يعني نوعية الحجيج، انه فما اصبح الاقبال من الشباب يعني اصغر لانه هناك فما توعية، وثاني حاجة زاد الجانب الصحي اصبح له دور كبير.
4: انا حمد الشويحي رئيس طائرة القروان. ابرز حاجة السنة اللي تميز حاجة السنة كونه الحاج عملنا الحاج بدون حقيبة، أعطينا كل حاج 3 براسير للحقائب متاعهم، فيها المعرف الوحيد متاع الحاج وفيه اسمه واللقب متاعه وفيه صورة متاعه وفيه رقم الغرفة في النزل اللي مش ينزل فيه غادي، بحيث يسلم كيسلم الحقائب متاعه هنا يلقاهم في الوتيل النزل اللي اخذتها للشركة من أقرب النزل، معناها مثلا النزلة ذاهبة في المدينة تشق الطريق ما فماش حتى 500-300 متر تشق الطريق تلقى روحك الحرم مواجهة للحرم مباشرة في مكة، زادة من أقرب النزل.
5: نجود عرقوبي ممرض رئيس أول. كما تعرف هم الأغلبية متاع الحجاج هم يكون كبار في السن، لازم يكون عندهم أمراض مزمنة كما الدم كما السكر، نحن نتلهو بهم في الاسم بالطيارة في الإقامات في الوتيل في الأداء بتاع المنازك الحج الكل، وإن كان ثم أي تعاقلات نقوموا بالواجب.
6: علجية ميراوي حاسين فرحين كرموا معنا الحق فرحوا بينا هم يساعدوا فينا باللي كتب من ربي، قرونا في القروان ويرحم والديهم ويوصوا فينا ومع الناس معناها تعاملوا بالباهي مع تتغششوش واستحفظوا على أرواحكم المهمة في صحتكم.
0: احتضن المعهد العالي للفنون والحرف اليوم فعالية النسخة الثانية من التظاهرة الوطنية لإسناد صفة الطالب المبادر ومن تنظيم جامعة القيروان وسط إقبال واسع من الطلبة وأصحاب الأفكار المبتكرة، حيث شارك فيه 59 طالب. وتهدف هذه التظاهرة إلى التشجيع على الابتكار والمبادرة. ندرب الرجب.
7: في خطوة تعكس مجهودات جامعة القيروان من أجل التحفيز على الابتكار والانفتاح على المحيط الخارجي، احتضنت جامعة القيروان فعاليات النسخة الثانية من التظاهرة الوطنية لإسناد صفة الطالب المبادر، والذي شارك فيها قرابة 60 طالبا وطالبة. محمد الغندور رئيس جامعة القيروان:
8: هذا اليوم هو يوم الاحتفاء بإسناد صفة الطالب المبادر الوطنية في نسختها الثانية. هي رسالة مسؤولية للطالب على أساس أن باش يكون معناها يحمل ثقافة، يحمل إبداع، يحمل ابتكار، يحمل اجتهاد، يحمل انفتاح على المحيط نتاعو الخارجي الاقتصادي والاجتماعي. فجامعة القيروان تحفز الطلبة، تتبعهم، تأطرهم إلى أنها تصبح معناها الفكرة هي تولي مشروع. هو تم اختيار 59 مشروع اللي هو يا إما يكون حامل لفكرة مشروع وإلا يكون دارجة في المشروع متاعه، بالتحفيز وبالثقافة هذه أن العدد مش يكون يتزايد كل عام.
7: أجمع الطلبة المشاركون في رحاب جامعة القيروان على أن هذه المبادرة ستفتح أمامهم آفاقا جديدة، حيث اعتبروها بوابة للعبور إلى أسواق خارجية للتعريف بمشاريعهم.
9: المبادرة هذه احنا نطمحوا لها برشا كطلبة، معناها خاطر تحل لنا برشا آفاق حتى بعد نفهموا كيفاش لي ريسورس نتاع لي انفستيسمون، كيفاش نلقاو تمويلات للي بروجي نتاعنا، كيفاش نفهموا حتى لي زيتود فينانسيير في لي بروجي نتاعنا.
10: المبادرة هذه تفتح لنا في أن نجموا نتعرفوا على ريزو كبير نتاع علاقات، نجم تدخل لنا في أن ناخذوا دي سيفونسيون، نجموا نشوفوا ثنايا أخرين ما كناش نعلموهم. فما زاد إحاطة في ناحية اللوجستيك متاع البروجي ككل.
11: المبادرة هذه حاجة باهية برشا أنه تعمل سرتو في منطقة داخلية كما جامعة القروان، أنه تفتح الباب للشباب أنه يطلع على برشا حاجات البرة.
7: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: وفي موضوع آخر، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي للأضاحي. بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام فقد حدد السعر ب 27 دينار للكيلوغرام الحي، والأضاحي التي تتراوح أوزانها بين 45 و 65 فقد حدد سعر الكيلوغرام الحي ب 25 و 800 مليم. أما بالنسبة إلى الأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام فقد حدد سعرها ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان دعا كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. في موضوع آخر، قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام. ويتضمن المقترح 7 فصول، من بينها فصول تنص على عقوبة سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية تقدر أو تتراوح من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. في بقية أخبار نشرتنا، تشكل السياحة الداخلية حاليا حوالي 30% من إجمالي ليالي المقاضاة في النزل التونسية، وعائدات القطاع مسجلة تطورا ملحوظا كركيزة أساسية للسياحة. وتسعى وزارة السياحة لرفع هذه النسبة إلى 50% في أفق سنة 2028 من خلال دعم السياحة البديلة وتطوير الخدمات وتوفير عروض بأسعار تفاضلية للمواطنين، وفق ما أكده رئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لطفي البراهمي على هامش فعالية الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسية.
12: السائح الأجنبي مهم، ولكن السائح التونسي أهم بالنسبة لنا احنا، ومع حضور أهم العارضين من نزل وكالة أسفار أنه يؤكد أنه احنا السياحة الداخلية هي العمود الأساسي. احنا اليوم السياحة الداخلية تمثل أكثر من 30%، نحبوها توصل حتى أكثر من 50% باعتماد تجارب مقارنة، وهذا ممكن قلت لي نخدموا بعضنا ونوفروا منتوج لائم تونسي لائم القدرة الشرائية نتاعو، ونساهموا في حملة تحسيسية باش التونسي يحجز مبكرا. كيقولوا حجز ليس معناتها الدفع المبلغ، نعرف التونسي والتزامات وقدرة شرائية ومناسبات متواترة، احنا راهو كنقولوا حجز مبكر يعني تأكيد الحجز بمبلغ بسيط باش يعطي فرصة للمهني باش يتفاوض مع النزل ينجم يجيب لك السعر المناسب.
0: ومن جانبها أكدت كوثر المدب رئيسة المجمع المهني للسياحة الاستشفائية بالجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية أن قطاع السياحة البديلة في تونس شهد تطورا ملحوظا من خلال تنويع المنتوجات السياحية، ويهدف هذا إلى استقطاب السائح المحلي مع تقديم سياحة مستدامة تحترم البيئة وتساهم في التنمية المحلية وتثمين الموارد الطبيعية والثقافية خاصة في المناطق الداخلية والريفية.
13: احنا توا عنا فوق 10 سنين متواجدين ونمثلوا معناتها السياحة البديلة، السياحة الإيكولوجية، السياحة الاستشفائية، سياحة الجولف، اوني بارتنير معناتها في الصالون هذايا، مقتنعين اللي السياحة الداخلية مهمة برشا حاجة في الجهات الداخلية كيف مع الجوار مع الإخوان في ليبيا والجزائر، معناتها ينجم يعمل الاستشفاء نتاعو في بقعة إيكولوجية في الطبيعة، ياكل ماكلة معناتها زمنية نتاعنا وتكون تستعمل لي برودوي دو تيغوار نتاع الجهة هذيك. مثلا عندنا تو في بني متير، عندنا في قربص، عندنا معناتها عندنا في حبيب بورقيبة، دونك نتاعنا في قفصة. راهو المنتوج التونسي بشاء الله متنوع من الجنوب للشمال للشرق للغرب، راهي ماهيش بحر وشمس كهو.
0: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها الإدارة العامة لمؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي تعمل على إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. نهاية النشرة، نلقاكم إن شاء الله في تمام السابعة. السلام عليكم.
14: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مرحبا من جديد مستمعينا، نرجعوا مباشرة مرة بحمد العواني بالقيروان ناخذ النتيجة النهائية لمباراة شبيبة القيروان لاتحاد المنستيري. أكثر تفاصيل معك حكيم. حكيم تفضل. حكيم نسمو في الأجواء. جينا من ملعب حمد العويني بالقيروان، الشبيبة تنتصر بهدف مقابل صفر على اتحاد الرياضي المنستيري. حكيم
1: شكرا لك. سنة نرجع لملعب حمد العويني بالقيروان، نهاية المباراة بانتصار الشبيبة القيروانية أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف مقابل صفر، هدف من ضربة جزاء عن طريق سيما إقصاء لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري فابريس.
0: شكرا حكيم. إذا نذكر أنه بنتيج اليوم مستقبل سليمان ينزل رسميا للرابطة الثانية ويلتحق زادة بفريق مستقبل جيبس، تقعد مرتبة أخيرة، عفوا تقعد فرصة أخيرة لكل من أولمبي البيجي وشبيبة القيروان، شكون منهم باش ينزل في الجولة القادمة. نذكر أولمبي البيجي باش يلعب في الجولة الأخيرة في رادس ضد النادي الإفريقي، وشبيبة القيروان باش تتنقل للمتلوي، زوز مقابلات يطلع نهار الخميس في الدفعة الثالثة من الجولة الأخيرة. بالنسبة لنتيجة اليوم الكل ملتحق بينا، مستقبل سليمان فاز واحدة بلاش على مستقبل جيبس، شبيبة القيروان انتصرت واحدة بلاش على اتحاد المنستيري، الأولمبي البيجي فاز 2-1 على شبيبة العمران، والملعب التونسي اتحاد بن قردين مباراته فات بالتعادل 0-0. نرجع لكم إن شاء الله في حديثنا سبور بداية من 7 بأكثر تفاصيل، وكذلك حوصلة لرياضة القاعات عنا ما نحكيه إن شاء الله بعد قليل في برنامج حديثنا سبور. نعود بعد قليل.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: انفيذار بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
5: أعلن المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة اليوم بمدينة قربة عن فوز الوطن القبلي بلقب المنطقة العالمية لفنون الطهي لسنة 28، وهي أول منطقة تونسية وأفريقية تفوز بهذه الجائزة التي تتنزل ضمن مبادرة دولية للاحتفاء بالمناطق التي تجعل من تراثها الغذائي حافزا للتنمية المستدامة والمحافظة على الهوية الثقافية. وتعتبر منطقة الوطن القبلي ثاني منطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تفوز باللقب بعد منطقة عسير في السعودية التي توجت باللقب الأول سنة 2024. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. ويتضمن المقترح 7 فصول، من بينها فصول تنص على عقوبة سجنية تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عمليات رقابة مشتركة تشمل الطرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتجديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء أو ما يعرف بالقشارة ومنع تلاعبهم بأسعار الأضاحي. ختاما، قالت الشركة المشغلة لمصفاة الزاوية الليبية اليوم أن المصفاة أغلقت وأعلنت حالة الطوارئ فيها بعد وقوع اشتباكات بالقرب منها في مدينة الزاوية. وتقع الزاوية على بعد 40 كيلومتر غربي العاصمة الليبية طرابلس، وتضم أكبر مصفاة نفط عاملة في ليبيا، تبلغ طاقة إنتاجها 120,000 برميل يوميا. وترتبط المصفاة بحقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300,000 برميل يوميا. انتهى الموجز، السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: في إذاعة المنستير ديما سبور.
6: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتابعون انطلاقا من 4 لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة، مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من 4:30 مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من 2:30 بعد الزوال.
7: حديث
8: سبورت.

0: مرحبا بكم مستمعينا في حديثنا سبور اليوم الجمعة. كما تعرفوا اليوم كان الموعد مع دفعة أولى من منافسات الجولة 29 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأكيد نتائج مهمة خاصة على بقية الفرق اللي طلب نجد تفادي النزول، وأيضا بطبيعة الحال اليوم رسميا فريق مستقبل سليمان ينزل للرابطة المحترفة الثانية على ضوء النتائج اللي تحققت اليوم. باش نرجع للجولة هذه بأكثر تفاصيل وتحليل فنية، وكذلك في الجزء الثاني من البرنامج باش نحكيو على رياضة القاعات وأهم المواعيد المنتظرة مع اقتراب نهاية الموسم مؤكد جدا، وأنه قاعدين نلعبوا في مقابلة مهمة خاصة غدا باش يكون الموعد مع نهاية كاس تونس في كرة السلة في الأكابر وفي الكبريات، مقابلة ربع نهاية كاس تونس في كرة اليد، كذلك الكرة الطائرة النجم الساحلي أول متأهلين النهائي يتعرف على منافسه غدا بين السي اس اس والترجي، هذا أكيد الكل تلقوه معنا في حديثنا سبور. اليوم أيمن الشيبي معنا في الجانب التقني، وسعيدة جدا باستقبال أنيس بن حسن. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا بك سناء، ومرحبا بجميع مستمعينا المنستير.
0: أنيس باش نحكي إن شاء الله على كل المقابلات بالمقابلة بتبقى الحال حتى نسيد المستمعين نعطيهم الإنارة والإفادة الفنية، وكذلك تكون عنا التصريحات. باش نبدأ من مباراة شبيبة القيروان الاتحاد الرياضي المنستيري، مقابلة مثيرة خاصة في آخرها. شبيبة القيروان تتحصل على ضربة جزاء، بانجالي سيسي مدافع شبيبة في دقيقة 90+7 يسجل هدف الانتصار. قبل ما نعقبوا على المقابلة هذه أنيس نسمع التصريح. البداية بطارق جري مدرب شبيبة القيروان.
2: جينا في مرحلة صعبة في رحلة الإنقاذ ماهيش إيفيدونت، لكن اليوم ربحنا الدوزيام فينال من ثلاثة، نعرف أنه جينا على ثلاثة مهم ماتشوات الحمد لله يا ربي، أنا ريوسي أنشيني سي البلو دور اليوم أنك تو كونفيرم خاصة بعد ماتش صعيب وصعيب جدا في جيبس، وشفنا أجواء وكل شيء اليوم يوري الجمهور اللي عندنا هذايا انه بالحق الملعب هذا والبلاد هذه والناس هذوما يسحقوا انه يكون عندهم ايكيب الاون. اليوم الدسام تاعنا ماهوش انترينيما، لازم نلعبوا لاخر دقيقه، ان شاء الله الناس كل تحترم المذاكره هذه، ان شاء الله الناس كل اللي احسن يبقى في الرابطه الاولى. اليوم احنا اللي علينا انه كل ماتش ناخذوه كفينال، وكهو هذايا هي والحمد لله. اليوم سيفريل ديما لا كونفيرماسيون اي بلو دور. اليوم انا كونفيرمي اس كون فا كونفيرمي في متلاوي ملعب صعيب ضد جمعيه ما خسرتش في بلاد اسنا، اون فوا سي ان بون ايكيب اون بون اوبوزيسيون بور الدرنيير جورني، ان شاء الله نكونوا قد ثقه الناس اللي موجوده واللي جابتنا وامنت بالحضور نتاع جمعيه لاخر دقيقه.
0: ما زلت الشبيبة عندها حظوظها بنديها وتتنافس مع الأولمبي البيجي، اليوم فاز على العمران 2-1، ونذكر سليمان كان فاز على مستقبل جيبش، لكن الانتصار هذا ما يكفيش سليمان لضمان البقاء وهكا ينزل الرابطة الثانية. نرجع لمباراة الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري ونسمع تعليق مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري وتصريحه بعد المباراة سامي الحاج يوسف.
3: هي ساعة مبروك عليها الشبيبة الانتصار، لكن تقول لي رجع احنا كما قلت لك معنا من قبل ديما نقول الاتحاد الرياضي المنستيري راه يجيب باش يلعب عنده ايماج يلعب عليها، دونك كل ماتش نلعبوه باش ناخذ 3 بوين، من لا حد يعمل علينا مزيه ولا احنا نعمل مزيه على حد احد. كما قلت لك الشبيبه مبروك عليها الانتصار، اما المفروض المباريات الجايه يحطوا حكم عنده شخصيه فقط، ما نحبش نزيد اكثر من كده.
0: واضح تصريح سامي الحاج يوسف، وكيد يحكي على الحكم أشرف الحركاتي، ممكن مقصود به ضربة الجزاء اللي كانت في أواخر المباراة. أنيس باش ناخذ ملاحظاتك على المباراة.
1: بالنسبة لضربة الجزاء صارت من واضحين سنة ضربة جزاء غريبة حسب نظري، حتى كان فما كونتاكت ولا إعاقة ما توصلش باش تعمل مخالفة، دونك حسب نظري كانت لعبة عادية. ديجال الحكم قعد برشا وقت باش ياخذ القرار، لوجو اللقطات اللي تؤدي الى فما مخالفه وضربه جزاء، بون بصراحه دورت لي غريبه شويه، معناها كان بامكان ترك اللعب. وهذا ما يمنعش راهو باش نقولوا شبيبه القيروان اضاعت عديد من فرص، عملت مقابله كبيره اليوم شبيبه القيروان خاصه الشوط الثاني. بالنسبه للمقابله ككل تعرف انت اليوم اول مقابله للمدرب اتحاد المنستيري سامي بن حاج يوسف، وجي في فترة بصراحة فترة ميس سهلة، فترة معناها بعد تغييرات عديدة من المدربين، ولكن حاجة لا تشفع لسامي أنه أولا ابن الفريق وهذا بصراحة باركنا التعيين متاعه، خاصة أنه سامي بالحاج يوسف خدم في الاتحاد المونستيري الموسم الماضي، خدم الموسم هذا مع الاتحاد المونستيري أكثر ممكن مدرب في أبناء الفريق يعرف الفريق وعنده فكرة ضافية وشافية على الرصيد البشري. ونعرف أني قناعة سامي، ولكن للأسف احنا مع ابن الفريق، ولكن انك تعمل ضد قناعاتك جاتك الفرصة اليوم، مش فرصة لشخصك سامي بالحاج يوسف، اليوم فرصة ليك وباش تظهر قيمة ابناء الفريق. اليوم مهما كان حسب نظري المنافس اتحاد مونستيري ما عندوش حاجة كبيرة يلعب عليها، خاطر المرتبة الرابعة ولات صعيبة شوية، ونحكيه مباشرة كنت نتصور أنه سامي يمشي لقناعاته. سامي بالحجوش من الناس إلا كانت تنادي إلا بوشنيبة ما يلعبش وسط الميدان، اليوم رينا في وسط الميدان، ولا كان يلجم يكون ظهير أيمن، ورينا المستوى الضعيف جدا متاع بصراحة ريان عجوز سواء المستوى الدفاعي والمستوى الهجومي. كيف سامي بالحجوش من الناس إلا العمري ما عندوش يقول لك في الفاز ديفونسيف ما يعاونش، اليوم ريناه أساسي العمري. لقمان بربي شنو نقول حاجه برك لسامي، اليوم ما كانش ممكن اليوم تضخ دماء جديده، انت من الناس اللي تحب تدوي هالشي يلعب، اش بيه اليوم ما يلعبش، اش بيه اليوم مازن سلامه لاعب صغير صحيح راهو لاعب صغير، تي الحميدي لاعب الترجي الرياضي التونسي اللي هو في نفس السن راهو يقول غدو اساسي في الدربي راهو الا ما عندوش برشا ولا يلعب اساسي، هل من حقهم اللاعبين الشبان؟ تي اليوم فرصه باش ياخذ الخبره، ومتاكد اني هل انه الروندمون تاع مازن سلامه اقل من الروندمون تاع اقل من الروندمون لقمان يعطيوني بصراحه اليوم ولا تغيير، تقول علينا معك وصلنا بفتح اللاعبين فما حتى فرق نعطيو حق احنا
0: كنت تتوقع اكثر،
1: كنت نتوقع اكثر جراه واكثر تغييرات ودماء جديده تدخل للمجموعه وفي التشكيله الاساسيه، تقول لي ما عنديش وقت باش نبدل، لا لا لا شو اني شوف فما لاعبين كي تحطهم من لومك حتى حد والعكس وباش يعطيو الاضافه، وكان فرصه انه نعرفوا حتى الرصيد البشري شو بدلت اليوم شنو غيرت، والا فخر الدين بن يوسف كان مهاجم، كي قلنا فخر الدين بن يوسف ما ينجمش يكون مهاجم وحده ما يعطيش عمق، اليوم رأيناه كمهاجم وحده، ما كانش من الأجدر أنه إبراهيم السويسي يكون أساسي ويكون فخر الدين على الجهة اليمنى مكان اللاعب العمري بار اكزومبل، دويش اللي يجب يكون في وسط الميدان، يكون في وسط ميدان حركي معه مازن إسلامة ومعه دياني، تفهم برشا حلول، ولكن اللي رأيناه اليوم بصراحة أني نعرف إلا كونتر قناعات سامي على الأقل إلا يصرح بيهم ولا يقول فيهم. بون الحاجة بركة سناء ظهر الكلام حاجة والفعل حاجة، وراهو المدرب
0: لحظات اللي رفع الأذان ملاحظاتك أكيد مشروعة، وفي نفس الوقت زيادة لازم يكون زيادة حسام الحاج يوسف عنده هو زيادة واقع آخر ومعطيات أخرى ديما في إطار ممكن حق الرد والتوضيح. لحظات اللي رفع الأذان ثم نعود.
4: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: Dites-le sport.
1: Dites-le sport.
2: موصلين في حديثنا سبور، اكيد نحكيه على نتائج الدفعه الاولى من منافسات الجوله 29 لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. نواصلوا معك نيس، كنا نحكيه على مباراه شبيبه القيروان والاتحاد المونستيري، بعض النقاط والتساؤلات طرحتها خاصه فيما يخص اداء الاتحاد المونستيري والاختيارات الفنيه للمدرب سامي الحاج يوسف. نذكر كل ما التحق بنا، كنت اشرت في الجزء الاول انه كنت اتوقع تشريك لاعبين شبان، فما بعض الملاعبين ما خذوش فرصتهم كيما نسيم دويش. هذا من باب التذكير لسادة المستمعين. كم نواصلوا معك أنيس ومؤخذاتك، ممكن بطبيعة الحال هي رؤية فنية زادة،
3: بطبيعة هي رؤية فنية، ولكن شوف كانت خيبة أمل سنة. شوف احنا استنينا ابن فريق وبصراحة والناس كل معاه، ولكن اليوم ما فهمت شنو صار، لأنه سامي هذيك معناها اختيارات وغريبة برشة. اليوم وسط الميدان كي تحط دياني واللاعب اللاعب الثاني اللي هو لقمان وكيف كيف بوشنيبة في وسط الميدان، راهو الاتحاد المونستيري ما نجمش يعمل 3-4 تمريرات في وسط الميدان. راهو الكاليتي، راهو قلنا بوشنيبة جي في وقت معين لعب مقابلة النادي الافريقي، يحتاج الفريق وفي غادي ترى يرجع مكانه. ليه؟ معناه فيه انه ما فقش به الترجي التونسي، لعب 4 أو 5 سنوات في الاكابر، لا مره لعبوه في وسط الميدان، كان المدربين تاع الاتحاد المونستيري في قبيله في وسط الميدان، بوشنيبة يلعب على الجهه اليمنى او ظهير ايمن، ولا نجم يكون حتى رواق على الجهه اليمنى. اما انه تدخله في وسط الميدان، لا عنده الكاليتي نتاع الباس في الانترفال، لاعب معناه حتى فنيا معناه تحس به يمشي اكثر ظهير ايمن، ممكن في وضعيات اخرى نجم يكون حتى لاعب لعب حتى في المحور. كيف كيف لقمان لاعب متوسط جدا بصراحه، فنيا لاعب متوسط هذا اللاعب، وفي المقابلات الكل اللي لعبهم وخاصه المقابلات الاخيره حتى خذي فرصه موراش حاجه كبيره، كان من ممكن انك تعطي لاعب شاب، كان ممكن انك اليوم شي المشكل راهو في العمر، عاش نحكيوا على العمر، راهو ناس غالطه، راهو شوف لو نيفو حتى في البطولات العربيه فما لاعبين شبان وبرزوا وعملوا ومشاو حتى للمنتخبات الوطنيه، عندك لاعب فما لاعبين في شبان اتحاد المونستيري كانوا قادرين اليوم يعاونوا وكانوا باش ياخذوا الخبره. راهو شوف، وان شاء الله مقابل على الاقل مقابل سليمان، راهو انت خاطر مش معقول انت في البريباراسيون تقولش نبدا بيهم، راهو كي تعطيهم مقابله في ساقيهم في النخبه في فريق الاكابر، راهو هذاك تزيدوا خبره وهذاك يدخل مباشره للصلب الموضوع. بالنسبه كيف شبيبه قيروان، ممكن باش نحكيوا شويه على شبيبه قيروان. شبيبه قيروان اليوم صحيح هي مقابله مهمه برشا لشبيبه قيروان، ولكن اليوم عمل برشا عمق شبيبه قيروان وخلق برشا فرص حتى في وضعيه وجه لوجه مع عبد السلام الحلاوي. الفريق بون حاجه الا اليوم رينا ارتباك شويه في وسط الميدان تاع شبيبه قيروان، خاطر ممكن الضغط نتاع النتيجه وهذا مفهوم. ايضا ولا طارق جرايه في الاخير ولا يلعب برشا الكرات الطويله، وهذا ممكن مش حتى من تعليمات مدرب، ممكن لاعبين، ممكن الوقت، وهذا مقابله الموسم، خاطر اليوم اذا شبيبه قيروان ما انتصرتش معناها لازم تكون معناها غادره بريسك نهائيا
2: للامل الاخير.
3: دونك مقابله صعيبه، ولكن اضاعت العديد من الفرص، فماش كان تركيز المهاجمين. فما بصراحه تحيه كبار للحارس المرمى تاع الاتحاد المونستيري اللي قدم مقابله كالعاده مقابله كبيره عبد السلام الحلاوي، والحارس هذا بصراحه مظلوم سنه. راهو شوف احنا ممكن الناس تحكي على المنتخب الوطني، شوف حراس تاع المنتخب في المقابلات الاخيره، راهو نحكي ممكن على المشرفين في المنتخب ولا في نحكي بصفه عامه، راهو اللاعب راهو الا يعطي على الميدان. انا حسب نظري في الوقت الحاضر احسن حارس مرمى توا في البطوله التونسيه هو عبد السلام الحلاوي، على مستوى الاحصائيات على مستوى كل شيء، رينا الحراس الاخرين عملوا العديد والعديد من الاخطاء. نختم حاجه بركه، ان شاء الله سامي بالحاج يوسف على الاقل في مقابله سليمان يبدل، يعطي اللاعبين إلا ما شاركوش ولا يعرفهم يعطيه إضافة، فما لاعبين شبان ما فيها باش يكونوا موجودين في التشكيلة الأساسية، هذاك علاش باش نعطيه دم جديد للاتحاد الرياضي، تعطي دم جديد للاتحاد المونستيري. راهو شوف راهو حتى الموسم القادم باش تعرف شو التوجهات متاعكم، راهو احنا ديما ناديو بالابن النادي، إذا فماش مدرب كبير وفي قيمة الاتحاد المونستيري أنا عندي يعني ديما يكون ابن النادي خير، ولكن ابن النادي يزمو يبرهن أنه يستحق المكان ذاك، رغم المكان ذاك ما يتعطاش لا كادو لا حد شيء، يتعطيه بال ممكن بالاستحقاق.
2: نعم.
3: دونك سامي إن شاء الله في المقابلة الجاية على الأقل يصلح ما ممكن ما عملوا من أخطاء اليوم في مقابلة شبكة القيروان.
2: واضح حنيس. نمشي ونحكي عن مباراة مستقبل سيمين مستقبل جيبس. أيمن نسمو التصريح أمين جارا مدرب فريق مستقبل سليمان اللي الحقيقة الناس الكل أشادت بالنقلة النوعية في نتيج مستقبل سليمان وكمل الموسم الحقيقة أداء استثنائي لكن هذا ما كانش كافي باش يضمن البقاء. نسمو تصريح أمين جارا حتى من صوته تحس تعب ونسمو.
0: والله كنا عارفين وشايفين اللي جيت دوبي ما جيس قلت له نحن عن كلاس مونتينا وحدنا عن معناتها كنا بعد برشا فريق في 22 ماتش عام 3 بوان اليوم ظهر حققنا النقطة 27 معناتها في 7 ماتشوات عملنا قد اللي معناتها صار في الباركور تاع مستقبل سليمان في 22 ماتش الحمد لله اليوم معناتها عملنا الباركور اللي كنا حابين نعملوه ونميل لزوبجيكتيف كيما شفتوا اليوم الكلاسمون معناتها بترون دو بوان على بعد نزلت ما عادش استفاقة كانت مخر الحمد لله أنا شخصيا مع الستاف اللي عندي مع الملعبية في البريود الأخرى ساتيسفيع اللي عملناه وإن شاء الله حظ أوفر مستقبل سليمان في القادم إن شاء الله.
2: إذن كما كنا نسمو مين جارة قال الكنيس معناها عملنا أكثر ما يمكن نقاط ولكن هذا كان غير كافي يظهر لي معناها لو كان جاي من قبل ممكن كانت الوضع تختلف بالنسبة لمين جارة.
3: والله نشوف الباركور متاع مستقبل سليمان منذ إشراف أمين جارة تبدل بصراحة المدرب هذا يعطي ممكن نوعية لعب أخرى اللاعبين ولو أكثر رغبة في اللعب اللاعبين جابوا برشا نقاط حتى على مستوى شوف على مستوى النقاط اللي جابوا مع أمين جارة ممكن بالرغم قلة المقابلات قد النقاط اللي جابوا من أول الموسم معناها بداية كانت كارثية لمستقبل سليمان تغييرات كبيرة للمدربين ولكن في الأخير مع أمين جارة عملوا مقابلة كبيرة وقفوا العديد من أندية حتى شوف المقابلة الأخيرة ضد النادي الإفريقي وتعادل كان معناها مع ضد ممكن الفريق المتصدر وقت البطولة بس تعرف قيمة العمل اللي قام به مستقبل سليمان فقط في الاخر ولو انه عنده لاعبين راهو قادرين انهم يلعبوا في اي فريق في الرابطه المحترفه الاولى معناها سواء على المستوى الدفاعي وسط ميدان هجومي معناها عنده مثلا بسيطه في الهجوم معناها جاي صحيح في ديسمبر اعطيه عمق كبير للفريق ممكن نقول اني مستقبل سليمان مش اذيه ممكن اخر معناها تلجم ترجع في كل وقت وتلجم تبني فريق جديد تلجم تعطي شويه ممكن نسق لبعض الشبان خط مستقبل سليمان عندها فريق نخبة متميز جدا معناها دونك تلجم في المواسم القادمة يكونوا هما ممكن باش يرجعوا الفريق مرة أخرى للرابطة المحترفة الأولى.
2: صحيح. جولة الأخرانية يعني بالنسبة طول تفيل النزول باش تنحصر المسألة بين فريق الأولمبي البيجي اللي متقدم نقطة في الترتيب على شبيبة القيروان. ذكروا أنه في الجولة القادمة شبيبة القيروان باش تمشي المتلوي والأولمبي البيجي باش يلعب ضد النادي الإفريقي والنادي الإفريقي وضعيته قد تتحدد من خلال نتيجة لقاء الأجوار نهار الأحد ضد ترجي رياضي التونسي إذا كان يقعد في الكورسة متاع البطولة باش تولي لقاء باش يكون الهدف منه تحقيق الفوز بالنسبة للإفريقي والحصول على البطولة والأولمبي البيجي هو الانتصار ولا النتيجة اللي تخليه يعمل النتيجة اللي تخليه يضمن البقاء معناه باش تكون مقابلة صعيبة برشا وفي المقابل شبيبة القيروان تقول لك أنا ننتصر ضد المتلوي ونقعد كيفاش تشوف
3: والله يشوف المعادلة صعيبة وفما شوية طرفة في الموضوع معناها صعيب باش تلقى انت معناها اسفل الترتيب عنده علاقة كبيرة باش كومش يزبطول
2: من المفارقات. صحيح
3: من المفارقات وصعيب نشوفوها هذه معناها مقابلة غدوة الدربي تحدد نسبة كبيرة على الاقل انه الاولمبي الباجي بون خاطر تعرف انت نحب النكر اذا النادي الافريقي ينتصر باش تولي مقابلة شكلية مقابلة الاولمبي الباجي كان هذا معنى واضح معنى بتولي فرق النقاط حسابين تولي هذا وهذا مهم نحب ولا نكره حتى على مستوى التشكيلة حتى مستوى الموتيفاسيون في اللاعبين الرغبة اللاعبين هذا مهم برشا دونك زوز فرق باش يقعدوا غدوا ينتظروا الدربي حاجة أخرى شبيبة القيروان أيضا عندها مقابلة صعبة في المتلوي متلوي هي سنة من هزمت في حتى مقابلة الموسم هذا على ميدانها وهذا عامل آخر معناها مش مقابلة سهلة، وتعرف أنت متلوي الموسم هذا بصراحة من الفرق اللي تلعب في أحسن من أحسن فرق تلعب كورة مع المدرب متاعها عماد بن يونس، ولو أنه في ممكن المقابلة هذه فما شوية مشاكل صايرة في المتلوي، خاطر لاعبين عندهم مدة مخرصوش، خاصة يظهر لي مدة 6 أشهر ولا 5 أشهر، وهذه راهو بصراحة نقول أني لاعبين متلوي لاعبين بصراحة مش بالسهل أنك تقعد المدة ذيك الكل ما تخلص وتعمل في مقابلات هذه. تحية كبار البرشة للاعبين وأيضا للمدرب عماد بن يونس، خاطر مش كل مدرب
2: في الترتيب عنده 39 نقطة يعني
3: ويعرف يتصرف مع اللاعبين، خاطر احنا برارينا فرق أخرى تبدأ شهر شهرين مش خالصين نجموا يعملوا إضرابات، نجموا يلعبوا لكش المقابلات ما يعطيوش مردود كبير، ولكن المدرب كي يعرف يتصرف مع اللاعبين كي يخلي اللاعبين تصبر كي يعرف ممكن علاقة كبيرة تلقاها بين اللاعب والمدرب راهو عند تعطي أكلها، وهذا اللي صار في المتلوي مع عماد بن يونس.
2: حافظ على الجو الباهي
3: بالضبط،
2: معناها ما خلاهمش يخرجوا من التركيز. فما كما قلت انت حتى في طريقه لعبهم شفناهم حتى في الاتحاد المونستيري معناها يلعبوا للكوره ما غير حسابات،
3: لا فما لا ضغط، الفريق بعد عن النزول يلعب وحقق امكانياته، معناها فما لاعبين بصراحه نجحوا مع الفريق هذا واخفقوا مع فرق اخرى، باش تعرف انت الجو ملائم باش تعطي والجو ملائم باش تبرز كلاعب كره قدم.
2: الوقت أكيد يدهمنا، أعطينا ممكن الأهم الزبدة خلينا نقوله متاع نتائج اليوم في انتظار الدفعة الثانية من منافسات الجولة متاع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي بتكمل تكمل على زوز دفعات بين غدوة السبت مستقبل مرسى يواجه نادي صفاقس النجم الساحلي نادي البنزرتي، ترجي جرجيس نجم المتلوي، ويوم الأحد الترجي الرياضي نادي الإفريقي الأربعة متاع العشية بإدارة طاقم تحكيم نمساوي. فيما تبقى من وقت أكيد باش نحكي على أهم المواعيد المنتظرة والنتائج خاصة تتعلق بالرياضات القاعات. بالنسبة لكرة اليد حاليا مباراة الربع النهائي القمة بين ترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي 22/16 الأسبقية للترجي الرياضي تونسي قبل 4 ساعة على نهاية المقابلة، مباراة قاعدة تلعب في قاعة الزواوي. في كرة الطائرة فريق النجم الساحلي ضمن اليوم ترشحه للدور النهائي من مسابقة كأس تونس بعد الفوز على مولدية بوسالم ب3 أشواط نظيفة، باش تعرف على منافسه في الفينال بين فريق مولدية بوسالم والترجي بين غدوة الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي. في كرة السلة غدوة النهائي مسابقتي كاس تونس في الكبريات وفي الأكبر، ماضي ساعة نهائي الكبريات بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي في إعادة لنهائي الموسم الفارط وأيضا الكأس الممتازة، وكذلك نهائي الكلاسيكي بين فريق الاتحاد المونستيري والنادي الإفريقي في الأكبر انطلاقا من الساعة الرابعة. تستنيه إن شاء الله غدوة تغطية خاصة على موجات إذاعة المونستير. مش نسمع معز المستيري مدرب الجمعية النسائية بجمال يتحدث على تحذيرات الفريق لنهائي الكأس.
1: حقيقة تحذيرات عادية الجمعية الرياضية النسائية بجمال كلش عليها، ولا عندها معناتها عندها التقاليد نتاع نهائيات الكوب، مش أول دور نهائي باش تلعبوا الجمعية الرياضية النسائية بجمال. تجانا الرادس دخلنا في تربص صغير نتاع نهارين خميس وجمعة، ومن بعد نرجعوا للنزل للحمامات ونزيدوا حصة تدريبية أخرى بصفة عادية، كون المنافسة النادي الرياضي الصفاقسي في الدور النهائي العام اللي فات وانتصرنا. كيف كيف زاد تقابلنا في السوبر كوب كان تبعتوه انتوما بحكم هو كان هز ولقب البطولة واحنا اصحاب الكاس، وتوجنا في شهر ديسمبر زاد بالسوبر كوب لقاروا احنا زاد كيف كيف اثناء قدام منافس كبير عنده تقاليد كبيرة في كرة السلة النسائية والنادي الرياضي الصفاقسي. ان شاء الله نعمل اللي علينا كالعادة، حذرنا بالجديد
2: بالتوفيق لكل الفرق. إذا نعاود نذكر البرنامج نتاع غدوة نهائي كأس تونس في الكبريات جمعية نسائية بجمال نادي الرياضي الصفاقسي انطلاقا من ماضي ساعة، وفي 4:30 نهائي الأكابر بين الاتحاد المونستيري والنادي الإفريقي الاتحاد هو صاحب لقب البطولة ويبحث عن الحصول على الثنائي. آخر ما نختم به نتيجة وقتية من مباراة كرة اليد قبل بالضبط 13 دقيقة عن نهاية المقابلة، ترجي 22 والنجم الساحلي 6، مباراة في إطار ربع نهائي مسابقة كأس تونس لكرة اليد. مع أجمل تحية كامل الفريق أيمن الشاب يعطيك الصحة، وكذلك كنت معكم ساني البرومي، إلى اللقاء.
4: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7 104.7
5: كما عودنا وعودناكم، رابح الفجاري للمحفل يدخل ديما بسلام.
6: سيداتي أنيستي سادتي مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حصتنا اليوم.
5: يوصل التحية

0: وزينة وليلة مريحة. وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المجرون باش نغنيه ونقوله ضرب الكف وتلم الصف موزيكا ومن الفن الشعبي غناه وأشعاره. غنايات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد. وغناية بدوية حلوة للناس وليكم ويا عيني بها السهرة زهات. مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل؟ الحاصل ليلة حلوة يا محلاها وانتوما فرحانين معها. وشكر فيها رابح وبشير بكار الحضار وألف صحة ليهم وللي زارونا وفي المحفل نورونا الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في سامعين الشعر والغناية.
1: موسيقى وألحان.

0: تمام الثمينة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نهزت عائدات العمل المتراكمة 2.9 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 26 و2000، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها اليوم البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفى أفريل 25 و2000 إلى 2 مليارين دينار نهاية أفريل 26 و2000. صدق أعضاء المجلس التونسي للزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهرية والترويجية للمؤسسات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد اليوم بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة إصلاح أزورية. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب، الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأسواق الخليج العربية والصين وروسيا والبرازيل. شهد مطار المنستير حبيب بورقيبة الدولي اليوم انطلاق أول رحلة مخصصة لموسم الحج 26 و2000، وأقلعت أول رحلة لهذا الموسم التابعة للخطوط التونسية والمتجهة للمدينة المنورة على الساعة 6:10 وعلى متنها 266 حاجا. وقد وضع مطار المنستير الدولي منظومة تنظيمية معززة تشمل فضاءات استقبال مخصصة ومسارات ميسرة، إضافة إلى مرافقة عملياتية وصحية بما يضمن حسن سير عمليات المغادرة والعودة وفق معايير الجودة والسلامة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا، يبدأ غدا السبت ويستمر إلى غاية 11 مايو في إطار الحرب المستمرة بين البلدين. وقال ترامب في منشور إن الهدنة تتزامن مع احتفالات يوم النصر في روسيا، مضيفا أن أوكرانيا كانت أيضا جزءا كبيرا ومؤثرا في الحرب العالمية الثانية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: طبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية.

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناء.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار.
4: سيداتي سادتي حضرات الأخوة محبين برنامج يا سامعين الشعر والغناية، أهلا وسهلا بكم من جديد. حصة الليلة في الحقيقة مشكون حول التشويق وعلى التشويق وكيش نشوقه، بما أنه هو شهر اللي حضروا فيه الحجاج باش يقصدوا ربي إلى بيت الحرام. الليلة في حصتنا استدعينا الأديب والشاعر سي محمد العشي. مرحبا سي محمد.
5: وبيك يعيشك محمد بالعجم العشي، باحث ومدون، وعندي شوية محاولات في الشعر على كل حال. والتشويق هو وقته تو، احنا تو في شهر الحرام
4: حرام.
5: على كل حال والناس قبل كانت تجيب لديب وتجيب،
4: خلينا الساعة في الموضوع ذا. سي محمد تو انت تقول لي منها شعر وعندي شوية شعر. انت سي محمد انت عندك دواوين من الشعر؟
5: عندي لا،
4: بخلاف أبحاثك وبخلاف المدونات بكل صراحة منها عندك قيمتك الشعرية والأدبية في الشعر الملحون. سي محمد، على كل سي محمد مرحب بك في إذاعة المنستير من جديد، وانتي قيمة شعرية منها بالحق منها نفتخر بها. وسي محمد خلينا تو ندخلوا في حصتنا. حصتنا اليوم التشويق، الشواقة. هات نعطيه للناس الشواقة، على سمت شواقة. هي كلمة الشواقة الساعة في حد ذاتها سي محمد تفسيرها شنو معنى الشواقة؟
5: يشوق، إنسان يشوق يبدأ يبكي،
4: يقول لك إنسان مشوق لبيت مشوق ربي البيت، إنسان مشوق مش يمشي لك البقعة. هي كلمة التشويق بيدها، هي كلمة منها
5: يشتاق باش يمشي.
4: نعم يشتاق
5: من الاشتياق.
4: نعم
5: اشتياق باش يمشي للحج.
4: نعم.
5: باش يمشي يزور قبر النبي ويزور البيت الحرام. فهمتني؟ هذا هو اللي يشوق، يقول لك شوق فلان، شوق للحج.

نصب على حريات بعد جداب على قد حاسي وسلج مقعاب. صلوا على البدر نور العاج اتاب الحجوج شفي عمطو في نهار الهراج. على قد منظر مكة وحاج ساهل دراب على قد من صام سيدي رجاب. صلوا على البدر سيدي الملاك.

تدي على قد فرسان تقتلوا تدي يفكوا سلاب على قد من يبرموا في الشناب. صلوا على البدر طاهر البشير اتانا انذير شفي عمتو في نهار العصير على قد ما يزرعوا من شعير وقمح الرحيل.

في نار الوحل على قد جيش مل ونحل عدد الكعيب عدد الأحصي والرمل والحصيب صلوا على البدر خير الأنام هتاب الصيام شفي عمتو في نار الزحام على قد ريش الأكتاو النعام وريش الغرام.

على قد حروف سورة القصص وما في الكتب، على قد ما في الجوامع خطاب. صلوا على البدر نور الحياض أطيب الفرياض، شفي عمتو في نهار العريض. على قد ما خلصوا من فرياض فصل وجاب، على قد موال سوق جلاب. صلوا على البدر مول الشفاعة.

الفراسة سرج وركام على قد مسيوف ضرب رقاب، صلوا على البدر لابس شاش اتانا خفاش، شفي عمتو في نهار الدهاش على قد

أحمد السماوي كلامه نهاية، صاحب الذهب هو بحر وجلطة متقوى صاب، بحر وجلطة متقوى صياب، كلامه عجيب لا يشتم الناس لا يقول عيب، ومشغول إلا بمدح الحبيب هكا يحب.

ما يقطعونيه كان على البعير بعيد لو كاير وكل عام لركب تقطع وداب ضح ضح وبساط والغم قوي جوب خلاوي جيدون هالبدر بنور ضاوي يا رب سهل لي الخطاوي أحمد.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد، احنا في حصصنا اللي تعداو سابقا ذكرنا برشا شعراء اللي كتبوا في الشعر الملحون الغرض الشعر الركاب، هكا ولا
0: هاي.
1: عندكش فكرة أخرى مزيد من شعراء آخرين اللي كتبوا حول التشويق؟
2: هي عندنا أكيد معناها برشا أدباء قدم كتبوا على التشويق، فهمتني؟
1: مثلا سي محمد،
2: مثلا عبد الله بن زكري.
1: عبد الله بن زكري ذا سي محمد منين يرجع؟ من منطقة؟
2: يرجع من نفطة.
1: يرجع من نفطة.
2: من نفطة، أصله ليبي ويسكن في نفطة.
1: سي محمد، منها إقامة الشعر وين كان مش مربوط أن باش ميقولش التشويق مربوط. من التشويق كان عامة موجود في عامة الناس،
2: عام من تونس حتى
1: البنقردان،
2: حتى الذهبة، حتى الذهبة، حتى ليبيا، حتى الناس كل نفس النمط، فهمتني؟ يقول والله لا ركب طبلة ضرب شرق عقب قاس قدا البدر سيد العرب.
1: هذا سيد يعني بن زكري.
2: بن زكري هو ركب البل. البل الناس تلمد على البل، كل حد عنده البعير متاعه، وثم ليه الزوز.
1: ايه؟
2: واحد عليه الزيد وواحد عليه الدبش وواحد عليه كذا، ويقزوا ربي الركب هذا كمع بعضه لين يوصلوا، لين يشقوا معناها يركبوا حتى في بعد في البطاح باهي يشقوا البحر مثال البحر الأحمر. فهمتني؟ ولين يوصلوا. ولد جديد يقول الركب إذا شال.
1: خلينا نعرف ولد جديد منين سي محمد؟
2: من بيت جديدي.
1: أضاي من بيت جديدي.
2: ولد جديد يقول الركب إذا شال فوق ظهور جمال قاصد مكة وكعب طلة فيها مدي كسوة للنبي هديها.
1: أيوة.
2: يعني الركب إذا شال فوق ظهور جمال ناس على جمال يمشي. عبادة السعيدي.
1: هذه ملزومة في الحمرون.
2: ملزومة.
1: في الحمرون.
2: ملزومة. في الحمروني. ولا حتى ثم اللي يسميها عريض العريض.
1: أي في الحمروني هي. أي. الأغلبية في الحمروني. أيوة.
2: يقول الشاعر عبادة السعيدي يقول أصحاب السعد الفات للحجة هيات ورنوا طبول الساح للمشهورة في الأقطار أخبارهم منشورة.
1: كذلك أضاي عبادة السعيدي ملزومة للعبادة السعيدي رحمه الله اللي هو من منطقة كروسيا.
2: كروسيا.
1: تفضل سي محمد.
2: أصحاب السعد الفات يعني الناس الماشية تحج.
1: نعم نعم.
2: ناب عليها ربي. كما يقول لديب شبيل الجبراني ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوصل شارق الأنوار.
1: هذه تسمى قطعة في العريض.
2: في العريض.
1: في العريض.
2: في العريض.
1: أضاي شبيل الجبراني يرجع من جبارنا.
2: من جبارنا من
1: جبنيانا.
2: جبنيانا. جبنيانا. فوق الهدار معناها فوق الجمل.
1: نعم نعم.
2: من مظاهر التطور. ابنه الصادق شبيل.
1: صادق شبيل رحمه الله.
2: يقول حجاج تونس ركبوا ومشوا.
1: قصدوا المكة. قصدوا المكة على طريق الجو.
2: على طريق الجو.
1: نعم.
2: يعني تبدل
1: بدل
2: الشيء ولا الحج على الطيارة.
1: خاطر شبيل الجبراني كان يعني ما يعرفش الطيارة، جاء ولده الصادق يعرف الطيارة اعمل على الطيارة.
2: أي. لدهم الله يرحمه. زاد الله يرحمهم الكل، هما
1: الله يرحمهم الكل. لدهم الضاي زاد من منطقة سي محمد
2: من العشاش.
1: من العشاش
2: مع تمدية منزل شاكر وليت صفاقس. لدهم يقول قلبي شاق قديم محمد نيشاهي نراه.
1: نعم.
2: مولى النور خفيقي همد شعشع بين ضياء.
1: شعشع بين ضياء
2: يعني عالتشويق.
1: نعم.
2: يا محمد قلبي شوق.
1: أي.
2: شاهي ليك نزور.
1: أي.
2: وحشك في المكنون متوق عامل لي سامور.
1: ما كني سامور أو عامل لي سامور.
2: عامل لي سامور.
1: أيوة.
2: يعني هذوما هذا التشويق، هذا التشويق. ويجي لديب أو زوز أو ثلاثة من جهة أو من غير الجهة يستدعى الحاج الناس، وبكري الناس كانت تمشي بلاش مجانا، طولت بالماديات والأمور معناها تطورت شوية معناها، ولديب يكري الأبواق ويكري السيارة. نعم. باش يتنقل وكذا.
1: خلنا نعطيه فكرة للسادة المستمعين أن الأديب في الشواقة وقت اللي يجي هو عبارة على محفل وفرحة، هي في الحقيقة فرحة كبيرة. الأديب أول ما يبدأ طريقة الصلاة والسلام، وبعد ما يعمل الصلاة والسلام يجيب الطالع، نقوله احنا الطالع اللي هو كما نقوله باسمك يا ربي علام الغيب تغفر لي ذنبي ننجو من العيب بجاه العربي طاهر الحبيب، وهي برشة طالع. وبعد الطالع يختار، بعد الطالع ينجم لديب مسموح باش يجيب العروبي. العروبي العروبي اللي هو في نوع كما قولوا أليف أول البداية وبسم الإله بدينا يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا نرجع نرد الوصايا نجلي النكد والغبينا العلم بحر لوفايا والنحو هو السفينة واللي اختاطوا القراية راكب سفينة غريقة أضاي يتسمى عروبي معشر معشر به بعد أضاي الكل لديب يدخل في الموقف الموقف هو مربع شو يعمل لديب الذي بيبدا كما نقولوا بالبيت الاولى وقت اللي يكب الموقف في البيت الاخرانيه يرجع للصلاه والسلام مثلا كما نقولوا نعطيه مثل للساده المستمعين باش يعرفوا يقول لديب اه نور اللي خفق بن شعيل مر بجليل في ظام النور اصيل

0: بعد ما يكمل الأديب الموقف نتاعو عنده ينطلق في المسدسة. المسدسة فيها نوعين، نوع يتعد بالبيت ويرجع للصلاة والسلام، ونوع ينجم يتغنى على القصعة. وظايته باش نبينه لكم احنا السادة المستمعين مع الشاعر والأديب سي محمد العشي، هو مش يقول الشعر واني مش نغنيه بطريقتي باش تعرفوا طريقة المسدسة. بعد الأديب بعد يجيب بذومة المسدسة ينجم يجيب كسيم باش يولي طريق كامل. قولوا احنا طريق، الطريق راهو عنده ميزانه وعنده قانونه، يبدأ من المسدسة من الموقف من الكسيم للأليف للملزومة. يجيب الكسيم نتاعو ويتحكم فيه الأديب، ينجم يجيب 10 بيوت ويرجع للصلاة والسلام، ينجم يجيب 5 بيوت للصلاة والسلام، ينجم يدفع الكل. أما هي ديما الشواقة تحلى بالصلاة والسلام، صلي على النبي. بعدها يجي دور الملزومة. عادة في الملزومة مشكل العرس، الملزومة تكون هي في غرض الركب اللي باش نحكيه عليه الليلة. سي محمد أعطينا طريقة الأولى اللي نحكيه فيها، احنا فتنا الموقف والكسيم، أعطينا طريقة المسدسة كيش تتعد طريقتك انت الخاصة.
1: المسدس هو معناها نوع من أنواع الشعر،
0: بالطبع هو ركب،
1: هو لحن، هو ركب،
0: هو ميزان
1: ولحن وميزان.
0: ميزان
1: يقول الزلطني الجعديري،
0: تفضل،
1: صلوا على صاحب النور فايع للرب طايع، صلاة النبي تقوت القلب جايع. صلوا على صاحب النور لامع يا كل سامع، صلاة النبي مذكية في المسامع. إذا كنت بالخير في الرب طامع، زور الجوامع واظب صلاتك وباري المضايع. صلوا على صاحب النور منعم يا كل مسلم، على قد موج البحر المزخم وعلى قد عشب الوطا كيف نعم، فرش وكمم وعلى قد هوش الهمل في الوسايع. صلوا على صاحب النور داري يا كل قاري، على قد هوش الهمل في البراري وعلى قد أرمل الكثح في الصحاري، جاه ريح واري على الأرض كدة جبالة قطايع. صلوا على صاحب النور دايم يا كل فاهم، صلاة النبي تفكنا من جماجم، على القد ورق الشجر والنعايم والطير حايم، سبحان معبود في الملك رايع. صلوا على صاحب النور حاضر يا كل ناظر، صلاة النبي مذكية في المحاضر، على القد منهور كع بالتعاذر، والرب حاضر هي الفايدة والسبب للجمايع. صلوا على صاحب النور ديما بابا افتيما، صلاة النبي تفكنا من جحيمة، من يفعل الشر ربي خسيمة، اخطاه سيمة باري الخلط والهرج والصنايع. باري الخلط خوذ مني المعاني يا من صغاني، أنا الذي شيخ نرتب وزاني، زلطني بحر شاعر زماني، نكيد الغناني نقرأ سلامي لهذه الجمايع.
0: نقرأ سلامي لأهل الجمايع. سي محمد، هذه الطريقة انتع إلقاء، بما أنه أنت شعر وما غنيتش في العراس وكذا، يعني تو باش نعطيها، نعطي طريقة انتع الأديب كيش يغنها بنوعين. الطريقة الأولى، صلوا على منتاب الضيال، حلو الشمايل من أسد بي جمر سيال، يا صلوا على منتاب الشفاع، صلاة الأولى عليه الصلاة دايما كل ساعة، عانى عدم نبتت كل قاع ونور الشفاعة حد الأحصاء.

0: رايح والخير منه ضرب الدلايل والخير منه ضرب الدلايل. هذه طريقتين حضرات الإخوة تتعدى في الشواقة. سي محمد هات نمشيو قبل ما نواصلوا نزيدوا نقراوا بعض المسدسات. أعطينا شنو قالوا آخر في نوع المسدس في نوع الحج والركب.
1: نستفتح يقول أول إنشادي نمدح الهادي نصلي على البدر سيد سيادي.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: نستفتح القول أول نظامي، مدحت التهامي، نصلي على البدر مدة أيامي، هو الذي عمتي هو إمامي، يبري زقامي ويجيرنا يوم حر الصهادي. نستفتح القول أول نباية، نمدح غذاية، نصلي على البدر خير البرايا، والآل والصحابة أهل الوفاية، ليهم عناية عليهم رضا ربنا في قصادي. نستفتح القول أول نشايد، بلفظ الوكايد، نصلي على صاحب النور زايد، يجيرنا من جحيم الصايد، نهار الشدايد بشفاعة النيل ثم مرادي. نستفتح القول أول مقالي، نمدح الغالي، نصلي على البدر يا من صغالي، هو الذي أعطاه ربي العالي حسن الكمالي، لولاه لا دب هوش الجنادي. نستفتح القول أول أشعاري، نعظم الباري، نصلي على البدر يا كل قاري، عليه الصلاة عدد ما هبواري، بطيب الزهاري وعداد ما ينظروا بالسهادي. نستفتح القول أول فنوني، نشرح متوني، نصلي على البدر لمجد الكوني، طالب إن شاء الله تشوف عيوني وتجلى حزوني، في جنة الخلد نبلغ ودادي. نستفتح القول أول خطابي، بمعنى تجوابي، نصلي على السيد لما العرابي، الطاهر نظمت الأغنية في سوابي، مانيش غابي، مشهور بين المدن والبوادي،
3: مشهور بين المدن والبوادي. صلوا على من أتى من فرايض وبسرر هايض، عن عدد موجلت في نقصر فايض، على عدد ما ذات لنش كل خايض.

0: كل غماير حب اسكن قلبنا والضماير عليه السلامة فين قطر طاير وما زال زاير ولا ركب ما نقنق الطب الهيل ولا ركب ما نقنق الطب الهيل.
1: يدخل لذيب في الملزومة يقول طالب فضل الله يبلغ مقصادي في زمزم نطهار ونزور الهادي. صلوا على سيد الاسلام سيد العرب والعجامة على قد ما يخط الأقلام في المدرسة والعلامة شفي عمته يوم الأزحام يوم البكاء والندامة شريف النسب به ترحام المختار صاحب الغمامة صلوا عليه طول الأيام صلاة النبي الشبر قامة بها تتعلى تنجام للأدراك وجمع العلة بصلاة المختار رسول الله إن شاء الله المنية في ترابة غادي. صلوا على بدر الأبدار شريف النسب وفتيمة عالقد ما تصب الأمطار وما تهب الرياح ديمة وما يخفق البرق شيار في مزن دام الظليمة شفي عمته يوم الحشار يوم البكاء والنديمة من الحر والحرق والنار يحاسب على رمش ميمة. ما تنفع درقة لا منجة لا ثم وين تتقى كان وجه الرحمن سعد الرمقة يعدي على السيرات يفوتها غادي. الدنيا لا هي تكبير ولا هي بلبسة جديدة ولا هيش للبي لوزير يحكم حكومة جديدة. الدنيا للناس المخاصير في النفس دي ما زهيدة إن شاء الله بشارة الخير نوصل محمد الريدة نزور التوهامي قلبي مشوق زاد حبه غرامي بايت طول الليل في تخمامي لا عنديشي لا عنديشي زاد لا زوادي. يا سعد من طاع مولاه من صغر تصافي النية صفات عاماه وضراه وزاد خلصا في الزكية اللي حاب الله وبغاه يدلاه لشور الثنية لا تشغل وقيت وصلاه من الصبح حتى العشية جردة على الحيط هراه حتى تجيه المنية. صلوا يا حضرة وثنوا بالفصلات على سمح البشرة وارضوا على السادات وأصحاب العشرة قطاعة العناق أصحاب الجهادي. حين القية علوان فوق حصانة كما بحر شم النو دارونين ولا جبل شامخ على كيفانة هكاك وهرت من يعز الدين. حين الرسول الله هز عيانة يشبح القية علوان بو سهمين قال لأصحابه جيه شهم عدانة علي اللي يفرج قلب كل حزين عرق الغضب معروف بين عيانة كما ذراع ثلب جمال بو فطرين خطفه كما ريح الخطف كتانة وحدفه تعلى في السماء قدين هذا تجيع اللي يعجبك ضربانة كما نزق مارق بين جدادين عليه حافظ الخطيف في دورانة من ميات باب متعلمة بابين عليه الخطيفة حفظت منه باب في تصريفة هكاك علوان إذا شرع بسيفة بر اللي جاهد فيه قدر رشادي. حدر كبير الروم بتنابيرة يحب يبارز فارس القومان عجبة طفيرة معلق البنديرة طاغي غواه الكفر والشيطان 80,000 عنان جوه نصيرة لتفرز القايد من القبطان المع بينهم سيف الرقيق شفيرة تقول برق شير بين زوزة مزين ضربة وقسمة في كل نصف الشيرة حتى تعدى السيف من المسلين وعيت على قومة مشت شنطيرة وراحت كما فرق نحل قطعان 80,000 عنان جوع الشيرة كان الحصنة تكر في لعنان 100,000 كبار واهل الشيرة رفصهم علي بحوافر السرحان. تممت البنية في قرن 14 فاتوا 20 في سيدي رمضان ليلة الاثنين بينت المنظوم تممت قصادي.
0: صلوا

0: خمايل يضمن.
1: تمام، متسعة في إذاعة المنسير.
2: إذاعة المنسير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني أن فيروس هانتا ليس فيروسا جديدا، بل هو فيروس معروف لدى الأوساط العلمية منذ اكتشافه سنة 1950، مستبعدا إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية مشابهة لفيروس كوفيد 19 نظرا لاختلاف طرق العدوى والانتشار بين الفيروسين. أصدر قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بيانا عبر فيه عن تحفظه على الزيادات المقررة في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 26 و2027 و2028 و2000، معتبرا أنها لا تستجيب لتدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. ووضح القسم أن الزيادة الجديدة جاءت في شكل منح مالية ثابتة تتراوح بين 90 و120 دينارا دون أن تمس الأجر الأساسية، وهو ما اعتبره تراجعا مقارنة بالزيادات للسنوات السابقة التي كانت تحتسب بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسية وتنعكس على مختلف المنح والامتيازات. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظم التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، وذلك تبعا لجلسة العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى 26 و2000 مع مختلف الأطراف المهنية المعنية على أن تنطلق عملية البيع بداية من يوم الاثنين 18 من ماي 26 و2000. صدق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب على البرامج الإشهرية والترويجية للمؤسسات بعنوان 26 و2000، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد اليوم بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة إصلاح أزواري. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.tn. إذاعة
4: المنسير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبلنا حكو.
7: يا سامعين الشعر والغناء.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري, وبشير بكار.
4: بعد ما استمعنا لنشر موزة الأخبار نعود لقراءات شعرية أخرى مع الشاعر والأديب والباحث سي محمد العشي. سي محمد, احنا ورينا الطريقة نتاع الصحيحة نتاع التشويق بالمسدس, توا خلينا نمشي ونمروا للملزومة.
5: الملزومة هو أحمد بن
4: اللي
5: موسى,
4: هي الأساس في الطريق نتاع الشوقة.
5: طريق للشوقة. أحمد بن موسى هذا من أكبر الشعراء في تونس. أنت كنت تغني له في القسيم في المسدس. هو شعر ملحون, شعر ملحون يقول صلاة النبي بها دليلي فاكر, صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر, صلاة النبي تسعدنا, صلاة النبي بها بليس بعدنا, صلاة النبي بها الخير وجدنا, وثوابها لا ينحصال الحاكر, بيها الأمم تتغذى, ذكرى حلولة خير منه لذة, واللي عصى كذب حقيقة أذى, يتعس منه للشريعة ناكر, سادات بيه تعزوا, سبحان ربي اللي انشاه وعزوا, حين الظهر بيه الشريعة حزوا, إن هي علف حشاء وكل مناكر, هو رسول الرحمة, هو شفيع الخلق يوم الزحمة, يخفض جناحه على الخلايق تحمى, يوم اللي يدوخ العبد له ساكر, ضوى القمر من كمة بهذا النبي سعد هذه لمة, هو شفيع الخلق يوم اللمة, كان الذي عن وجد ذكره ناكر, سجد لن خلوت هاود, جات جبال من الذهب تراود, وكنوز سليمان ابن داود, تركهم بلسن الحمد سبح شاكر, نتقل الحجر الصامم ونبع الماء من وسط كفة جامم, سقى جيوش روية صميم الضامم, والنحل تبع جرتام تواكر, سادات بيه اجتهدوا, لا خالفوا قول النبي لا زهدوا, واما الذي ما باو شي يستهدوا, لانصار حسكوا غباو كم عساكر, فتحوا الاقليم ودبكوا عليهم الرضا ما دام ربي ملكوا, واللي احكى نظم الكلام وحبكوا, حمد ولد موسى تحير فيه تفاكر.
4: حمد ولد موسى يحير فيه الفاكر. سي محمد اعطينا نعطيه الطريقه نتاع الغناء نتاعها, اعطينا خلينا نبينوا للساده المستمعين ان سي محمد خطر قراءاته الشعريه هي بالالقاء, ونعطيه احنا الطريقه التي تغنى بها الاديب في المحفل. صلاة النبي بها دليلي فاكر, صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر, صلاة النبي تسعدنا, صلاة النبي بها ابليس بعدنا, صلاة النبي بها الخير وجدنا, وثوابها لا ينحصل الحاكر, وبها الأمم تتغذى, وذكرى حلوة لا خير منه لذة, لا خير منه لذة, واللي عصي اكذب حقيقة أذى, يتعس منه للشريعة ناكر, يا وسادات نبي يتعزو, وسبحان ربي اللي انشاه وعزو, وحين ظهر بي الشريعة حزو, إنها على الفحشاء وكل مناكر. هذه سي محمد عرضاوي, هذه تتغنى عرضاوي. هذه سي محمد هي في الحقيقة مش ملزومة, هذه قصيدة هي في نوع العرضاوي. في نوع العرضاوي سي محمد نقراو قصيد للشعر عمر عبد الملك المرزوقي
5: موقف,
4: في موقف مربع. سميت بالله يذكر وفي يد الشعار, صلوا على سيد الأبرار شفيعنا في القيامة, استغفرت لله قهار من كل جبار, ابن آدم على فعل الأشرار ولا تنفعاش ندامة, وفي القلب حسيت بغيار, وفي القلب حسيت بغيار, والوجه يصفار وندمت من غير تحكار, مع الناس تمشي جهامة, اذبلت والريق يمرار, والفكر محتار والنوم ما يلوحش شفار, حارم عليا منامة ذرات الله يشكر رؤوف ستار هو خالق الليل ونهار وكل شيء عنده تماما هو خالق سهول وبعار وجبال وبحار في الطول والعرض يشهر بقياس وقت الرسامة هو خالق أعمار وكفار وفي الوزن حكار على قد مارة الأنظار وفي كتب ناس الفهامة هو خالق البرق شيار والرعد نقمار والريح ينساق بمطار وبملاك سوق الضغامة هو خالق نجوم تكثار ومن غير تحصار ضي القمر حاز البحار بملاك دايم دوامة هو خالق النور والنار وجنود الطيار من النسر للباز وحبار وكل طير يفهم نغامة هو خالق الشمس بشرار في الصيف تحرار من صاد هيطيب الأثمار وكل جنس يطعم طعامة ورجعت لله نشكار مولاه جبار عظيم الكسر راح شطار قادر يجبر عظامة فكرت في يوم الحشار من حج لازار ومن تاق بصعيد الحجار حفيان تمشي قدامة وبخيال الذي زار للغار ومن ضيم الأقدار ومن حيدرة معاه بكار سبب سطرهم من حمامة من الملك تسير الأقدار بنفع وضرار اللي يعلن إبليس غرار مع النفس يكثر خصامة إذا العبد اداه طياره في الواد نقمار إذا بات ورجع ما دار يجازيه واسع كرامة بالكل ما نيجي غدار ولنخونش الجار مفتاح صندوق الأخبار مدفون في الأرض قامة أديب واسمي يشهار وبالعين عبار والميم ميث الأفكار الراء معرقة في ختامة عبد الملك بوه مغوار ومن الناس الحرار ومن الضيم تلقاه صبار مرازيق ليهم شهامة نمسي على كل الأنفار كبار وصغار في الفرح من كان حضار يدوم فرحكم بالسلامة
5: يدوم فرحكم بالسلامة

ضحضاح مشيناه يزرق، وبالموج دفاق محيط يوسع يغرق، ومن زاز يا ناس عقى، وصديت بحصان حماق، وطويل الأعماق في صم الأحجار دقدق، وفولاذ وحديد ساقى. الله يا قوم خلاق، هالكوت عملاق ويطير في الجو سباق، أصيل وهلا شراقة، وفي روس لجبال حلاق، فحاج لتباق ليخاف من صيد فلاق، ضرغام وجديد تاقى، زهار بالكف للساق، شداد الخناق مع كوت نصار معاق، رحل طار منه وجداقة، ولعتيل بالزور ترشاق، ومثيل تلحاق من فم مقرون نتاق، والارواح منه زهاقة، نامالك حصان بنداق، لاهوش عراق، عفريت في البر شراق، وبالجام ذهبي زواقة، مطروز كيتاج مرناق، بذهب لفناق، وحزام طرزوح الذاق، من المال يسوى علاقة، وركاب لماع براق، كينور لشفاق، وسبيب رماي لتراق، حولين لا راح لاقة، أديب مولاه ذواق، وكريم نفاق، لمساك نحمد عشاق، في تاج كساب ناقة، ورسول من رب خلاق، لطراه لرماق، قدوس جواد رزاق، لتنام لحظة رماقة، بعثنور شافية تحقاق، مناع لوراق، من نار جحيم حراق، يا ريت نمشو رفاقة، المقام بالزين دفاق، تهواه الأعماق، برواح ومشاعر رقاق، لا شيطنا لا حماقة، بن الزاوية جاب الأتراق، رتاب نساق، لا جبتش كلام سواق، ومسعود موحال عاقة.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: يا خالق سبع سماوات، يا عالم ما في الأسرار، سألتك بالعشرة السادات تغفر لي الذنب اللي صار، اغفر ذنب اللي صار علي، عالم بالحسنة والسيء، أمنعني من نفس الموضية، تهتك رفع حطيار، ورمتني على الغير ثنية، في فجل لا فيه عمار، في فجل لا فيه دبوبة، كان غيمة يرقى عثلوبة، يخربها النفس المصلوبة، ماذا تذهب في الأشوار، تتصرف كيف الخروبة، وتلزك على صهد النار، تلزك على سامر يرقى في يوم المحشر والملقى، ويجيك اللي طالب حقه معيت نادالك بالثار، ويقص منك بالوقة برقيق الماضي الأشفار، ويقص منك بالماضي ترضى ولا مكشي راضي، لا ثم مفتي ولا قاضي، ولا ثم تأجيل نهار، أنت وخصيمك متحاذي يخلص على الرمشة الانذار، أنت وما درته في حياتك وما كتبوا أملاك العشراتك، واحد يكتب في حسناتك توبة وقيامة واستغفار، والآخر يكتب في سياتك وتسع سيفك في الأجوار.
2: هذه ملزومة تمشي
1: مربعة
2: مربعة مربعة صح سي محمد مربعة.
1: ثم أنواع أخرى في الملزومة،
2: أعطينا بعض الأنواع الأخرى في غرض.
1: يقول عبد الله بن علي العويني، وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار، سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار،
2: أيوة.
1: صلى الله عليك وسلم يا الهادي البشير، منظارك لابد يسلم ينجم السعير، ماذا شاهد شورك نعزم في حبك لا غير، دونك بحر وغيمة مظلم تبغي لزنازير، دونك جوبة وغيم مريم وصحاري وسرير، لا ناداني المولى لازم يسهل كل عسير، يا لو صايب أحمر ودهم دكدوك خواوير، طادي على الخلفات يرزم نيفة مثل الكير، نحمل فوق زادي ويغتم لا يحسش بالغير، على اللجد البذراع مبرم يزرق مثل الطير، يقصد سور الكعبة يختم ويهملج ويسير، ندخل للبيت المنعم يطوفنا غشير، نرقى في عرفات وحارم شفنا خلق كثير، ونقصد قبر البيه نخمم بسراجة منير، يمحي ذنب العلي مريم شي بلا تحكير، بجاه القرآن المعظم ثم قبري جار، وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار، سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار، وحشك توق يا من نامة وقلبه لا ينام، نور فجر الهز ظلامة صافي عقب غمام، ياخذ للي ليه علامة مثله لا يقام، قده متوسط في القامة رجقة عود علام، وجهه بدر التم تمامة عشرة وخمسة أيام، الحاجب قوس خط زعامة تعريقه في اللام، عينه غنجة سودة رغامة وهذبه ريش نعام، وخده ورد لعنده شامة في مي ونسام، ونيفة وعرنينة وختامة عرقة مسك الشام، وفلجة وشفايف وبسامة برق ورعدة زام، ومطيب لسنا عند القامة ومصدق في كلام، ريقة شهد الحلة كمامة نحلة طار وحام، وخاتم بين اكتافة شامة أفضل من الأنام، وعنقه ريم الجيف وهامة يسهمم خمام، وبدنا أبيض تحت الثامة زيد البحر الجام، وجوفة مستقنع في طعامة أكثر دوم صيام، ورجلة سبتة زينة قدامة في البشمك برام، وما حنا بابا اليتامة أسخى من الأكرام، سيد اللي خلقوه قدامة العراب والعجام، يوم المحشر والندامة شافق على الأسلام، صلوا على مولى الغمامة وثنوا بالسلام، محمد شافع فقوامة نقمة للكفار، يا محمد قلبي شوق.
2: هذه سي محمد هي هذه في وزن العريض، كما سمعنا برشا أنواع، هو ضي نوع يتسمى في العريض.

0: يا سمعين الشعر والغناية.
1: سي محمد، هات نرجعوا للحجاج. احنا قلنا الحاج يبدا يهيئ روحه قبل انطلاق الطائرة او السفرة او الركب كما نقولوا احنا، يبدا يهيئ في روحه، عنده كما نقولوا مش يحضر العويل نتاعو. خلينا نحكيو على الحج في السابق في السنين القديمة ياسر، مع الشعراء 1832 و 1811، الشعراء اللي كانت تمشي على البعير كانت يحضروا للسفر نتاعهم. هكا سي محمد،
2: اي زيد
1: زيد زيد نتاعهم. سي محمد، قداش تبقى ممكن السفر نتاعهم؟ بين شهرين،
2: تبقى
1: ست شهور،
2: تبقى ست شهور، تبقى ثم اللي يمشي حتى من العام للعام.
1: ويهزوا الزاد نتاعهم الكل معاهم،
2: اي يهزوا الزاد نتاعهم، يهزوا البسيسة ويهزوا الزيت.
1: وذاك علاش نقول احنا سي محمد بالنسبة للشعراء طلعوا على الضحضاح. علاش طلعوا على الضحضاح؟ حمد بن موسى مثلا يقول لك ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبة مكادة جيدون البدر سيد السادة. هو وقتها حب يمشي ويقصد ربي للحج، ولكن الضحضاح بعيد، والضحضاح ما تعرف الضحضاح هو
2: البر واسع، البر واسع
1: وخليه وقفار.
2: أيه.
1: يقول فيه أحمد السماوي، يقول ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبة مكادة جيدون البدر سيد السادة. ضحضاح وبساط والغيم زيدة وجوبة مكيدة جيدون البدر مولى العقيدة، ويتمنى الإنسان الرزق فيدة ويزور سيدة وينظر مقامة برمقة أصهادة. ضحضاح وبساط والغيم شالة وجوبة تكالة جيدون البدر مولى الرسالة. يا رب سهل نعزم قبالة ونعنى وصالة وإن كان لبيت نلت المرادة. ضحضاح وبساط، ضحضاح وبساط والغيم نايض وجوبة الحايض جيدون البدر كنز الحايض. يا رب سهل نقضي الفرايض ونعود رايض نال الهنا والرضا والسعادة. ضحضاح وبساط والغيم ثاير وجوبة سحاير جيدون البدر كنز الذخاير. وما يقطعوه كان فوق البعاير بعيد الوكاير، كل عام لركاب تقطع وهذا، كل عام لركاب تقطع وهذا.
2: شوف
1: فما غرض هو الضحضاح اللي هو صعيب، وشوف المشقة اللي كانوا والمسافة اللي كانوا يقصدها حجاج قبل تاعنا كما قال سي محمد، ومع يهزوا العويل نتاعهم ويزوهم يمشيوا ويشقوا البرور ويشقوا الصحاري باش يوصلوا للمكة المكرمة. سي محمد، احنا في طريقتنا شواقة اليوم، اليوم صارت مناها كما نقولوا الحجاج يتلموا مع بعضهم، يتلموا ويتفهموا، كل حاج يعمل شواقة في داره، والحاج اللي يعمل شواقة في داره ينادي المجموعة نتاعه، وهي فرصة بالطبع. علاش على الشواقة؟ علاش نحب ذاها ونحبوا نرجعوا لطريقتنا. هي سي محمد في الحقيقة هي الحجاج يسامحوا فيها بعضهم، ولا عنده حاجة على الحاجة لقصد ربي يجي نهارته ويسامحوا، والحاج منا يستدعى إنسان لما كانش يكلمه يولي يكلمه، والفرحة تعم ويولي يصفي قلبه وزاد يمشي باش كالناس كلها ممكن ياسر عمل معاها حوايج اللي ما حباش هو، بالطبع اللي عملها ما يشبهها يكون يسامحوا عليها، وهكا يمشي الحاج قلبه طيب وقلبه نظيف وعدي منها حشته مباركة إن شاء الله.
2: إضافة ما قلت سيادتك، الضحضاح هذه معناها البر الواسع، البر البعيد، الصحراء، الرقراق، الشهيلي، فيه معناها جميع، يحضروا لهما، يحضروا للزاد متاعهم.
1: نعم،
2: من البسيسة،
1: والأكثرية تكون بسيسة،
2: بسيسة ينجموا يهزوا، قبل كانوا يهزوا حتى الكسكسي ويهزوا.
1: نعم،
2: معناها الخبز. نعم، الشعير وخبز. نعم، القمح، ويهزوا الماء بزايد.
1: هو الركب سي محمد،
2: ايه راكب كامل، راكب كامل يهز عليه الماء. وثم اللي ما يلقاش يبدأ مشوق مسكين، وهو
1: سي محمد النجم نوصفوه بمرحول،
2: اي مرحول ركب ركب للحج
1: ركب قاصد هو مرحول
2: قاصد الحج
1: مرحول قاصدين ربي كنقولوا ما بعضهم 20 حاج معاهم جمالهم معاهم الحصن تاعهم
2: تم 5000 كيلومتر او اكثر راهو مش شوي معناه الناس كانت تقعد بالست شهور وبالثمانية شهور باه يحج ويوصل وفما اللي ما يلقاش البعير ما يلقاش الجمل يمشي على ساقيه
1: وذاك على السي محمد كان التشويق قبل كان مؤثر كان فيها الشعر كيبدا يقول منا ودع اولادك وودع احبابك وودع اصحابك وودع كذا علاش خطر المسافه طويله مسافه طويله ويعلم بالله ان الحاج ذاك يرجع سلامات او ما يرجعش بينما اليوم الحاج مصلي على النبي في ظرف 20 يوم
2: 20 يوم
1: ويكون مصلي على النبي بحذا
2: حج وزار ولبى كل شيء قبل فما ما يوجدش باش البعير باش يمشي على ساقيه امتين يسقد الحجاج نتاع السنيه روحوا يوصلوا وهو يخرج يقصد رب
1: ويوصل كان في كل مرحله تاع الحج
2: يوصل في الحج الجديد ما له ومش يشق البلدان الكل على ساقيه
1: اللهم صل على النبي
2: ويهز شويه مصروفه معناه الويزات ولا نعم قبل نعم ولا ما نعرفش شي يهز
1: وحوج على كتاف ولا فيدو
2: وثم اللي ما عندوش يبقى في داره مسكين يخمم ما لقاش علاش يمشي ما لقاش علاش كذا يطلب ربي كما اديب يقول لا عندي لا زاد لا زواده الا وجهك يا كريم عباده
1: وكما شعر اخر يقول شاش قلبي شاش لزياره خير الباليه وما لقيتش باش يا ربي
2: سهل علي
1: حضرات الاخوه والاخوات نحييكم ونقول لكم في نهايه حصتنا شكرا شكرا والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله
3: يا محسن السلام ارسلنا

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلمة ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجم تنال مرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري,
4: مع ربح الفجاري
1: وبشير بكار, وبشير بكار.
5: العاشرة ودقيقة واحدة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية في قراءتها كريمة بنصف غديرة وفي عناوينها. انطلاقا من 18 من مايو اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد بنقاط المنظمة. أستاذ في علم الفيروسات يؤكد أن خطر انتشار فيروس هانتا منخفض جدا. التوجه نحو إحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن اقتصادي, أين نهزت عائدات العمل المتراكمة 2.9 مليار دينار خلال الأربع الأشهر الأولى من سنة 26 و2000 مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بذات الفترة من سنة 25 و2000, وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها اليوم البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفى أفريل 25 و2000 إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 26 و2000. وتطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتتجاوز 25.1 مليار دينار أي ما يعادل 103 يوم توريدة إلى غاية يوم 7 من مايو 26 و2000 مقابل 22.8 مليار دينار أي ما يعادل 99 يوم التوريد قبل سنة. أعلن المجمع والمهني المشترك للحوم الحمراء والألبان اليوم عن اعتماد سعر مرجعية بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة, وذلك تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الإضحى 26 و2000 مع مختلف الأطراف المهنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صدر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بداية من يوم الاثنين 18 من مايو 26 و2000 بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروسة. وضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار للكيلوغرام حية, وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25.8 دينار للكيلوغرام الحية, وبالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23.8 دينار للكيلوغرام الحية. هذا ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان في هذا الصدد كل المربين والهياكل المهنية للمشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة, كما حث أيضا كافة المواطنين للتوجه لاقتناء الأضاحية من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. ونبقى في شأن استهلاكي دائما, أين صدق أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلبة على البرامج الإشهارية والترويجية للمؤسسات بعنوان 26 و2000, وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد اليوم بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة إصلاح زوارية. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلبة الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ للأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. أكد الأستاذ في علم الفيروسات الدكتور محجوب العوني أن فيروس هانتا ليس فيروسا جديدا، بل هو فيروس معروف لدى الأوساط العلمية منذ اكتشافه سنة 1950، مستبعدا إمكانية تحول هذا الفيروس إلى جائحة عالمية مشابهة لفيروس كورونا نظرا لاختلاف طرق العدوى والانتشار بين الفيروسين.
4: فيروس هانتا ينتقل عن طريق القوارض، القوارض هي حامل الفيروس ما تمرضش به، لكن يتواجد الفيروس في الغبرة اللي تتواجد في الفضاءات اللي عايش فيها، تنتقل الإنسان وقت يستنشق وياخذك الهواء ذاك يدخل الجسم والفيروس يضعف ويعطي حالتين من الأمراض الممكنة، تم اللي عندها علاقة بالجهاز التنفسي وتم حالات أخرى تقام خانة كبيرة تتبعها نتيجة إيموراجي. الفيروس هذا تواجد الأكثر في آسيا خاصة في الصين وكوريا، لكن موجود كذلك دول أخرى. الفيروس ما ينتقلش من الإنسان للإنسان، وبالتالي ما هوش قادر باش يعمل انتشار وبائي، حاجة ننشر لها لما فيش تلقيح خاصة به لحد الآن.
5: ونبقى في شأننا الصحي دائما، أين تنظم الجمعية التونسية لطب الأطفال بالحمامات بداية من اليوم على امتداد 3 أيام المؤتمر 42 لطب الأطفال في المغرب العربي، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الوطني 36 لطب الأطفال. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور خالد المنيف أن المؤتمر يسجل حضور حوالي 950 مشاركا من عدة دول، ويناقش آخر المستجدات بخصوص الأمراض التنفسية ومرض السكرية والأمراض الجرثومية لدى الأطفال.
6: نسجل 58 مشارك في المؤتمر هذا اللي هو عدد كبير ياسر. هذا من كل خلي مؤتمر غني بالإكسبير، خلي فرصة باش أتعاون جنوب جنوب كولابوراسيون سود سود بارتي ثمارها عن طريق المحاضرات اللي نعملوها، ونلقاو حلول تخص اللي يعيش في شمال إفريقيا حتى في إفريقيا. أهم المواضيع اللي طرحناها واللي مشي توقع المعالجة نتاعها هم طبيب الأطفال اللي في المستشفيات ولا حتى يباشر في العيادات نتاعو، أما الأمراض التنفسية كالجهاز التنفسي وأمراض السكري وأمراض الجرثومية. أمراض الجرثومية تم جديد كبير ياسر في مضادات الحيوية بالطريقة استعمالها. أمراض السكري تم جديد ياسر على مستوى الأنسولين، كيفاش نعطيه الأنسولين، بنكرياء اللي هو ينتج الأنسولين كيفاش يوقع تفادي الأنسولينس متاعه، طريقة تكون أقرب قاعد يتوجد في بنادم معناتها بصفة طبيعية. هذا كل حاجات جديدة ياسر قاعدة تصير في العالم، أثناءها بعضها ياسر كيفاش تبقوها عند صغير اللي موجود في بلدان كما نتاعنا احنا، وكيفاش تحطها على أرض الواقع اللي ما هوش حاجة إيفيدونت في الوقت الحالي.
5: قالت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحية زهرة تليلي إن الإدارة تعمل على أحداث قطب متكامل للعلوم الفلاحية في ولاية سوسة، وضافت على هامش الزيارة الميدانية التي أداها اليوم وزير الفلاحة لمؤسسات خاصة بالبحث والتعليم العالي الفلاحية، أكدت أن معهد الزيتون فرع سوسة ضيق ولا يتوفر على المخابر اللازمة، وأنه آيل للسقوط وتمت نقلته إلى المركز الجهوي للبحوث والبستنة والفلاحة البيولوجية بالسحلينة، والذي بدوره يعاني من ضيق المساحة ونقص المخابر اللازمة.
7: اليوم احنا في زياره ميدانيه لسوسه ومستير، المركز الجهوي للبحوث في البستنه والفلاحه البيولوجيه اللي هو يتبع مؤسسه البحث والتعليم العالي الفلاحي، واللي عنده محطه تجارب في الساحلي. محطه التجارب هذيا دونك عملنا لها زياره، وهي قبلت معهد بحوث البيطرية اللي هو في سوسة، والفرع متاع سوسة ولا أي للسقوط، حولناه بصفة وقتية في محطة التجارب متاع ساحلي على خاطر لازمنا نلقاو حل جذري لليرفيتي متاع البحوث في الطب البيطري اللي يلزمها تكون قريبة من لسير ديا، خاطر هي محطة سوسة تخدم على ولاية سوسة ولاية مستير ولاية مهدية ولاية القروان والقسرين، كي تبدأ فما مشاكل تاع صحة حيوانية يتوجهوا لهم لكل التحاليل.
5: انطلقت مساء اليوم أول رحلة لحجاج ولاية القيروان باتجاه البقاع المقدسة من مطار المنستير على الساعة 6:00، وعلى متنها 252 حاجا عبر الخطوط التونسية باتجاه المدينة المنورة. أحمد العيساوي تحول إلى مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير وأعد النقل التالي الذي يتحدث في بدايته إصلاح الذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية القيروان.
8: هذه السنة عدنا 432 حاج توزع على 3 رحلات. أول رحلة هي اليوم من مطار المنستير اللي علمتنا 252 حاج من ولاية القيروان. ثاني رحلة كذلك ستكون من هذا المطار هي نهار 13. بقيت الحاجيج مش يسافر من مطار قرطاج نهار 15 مايو. احنا لاحظنا انه فما تطور يعني نوعيه الحاجيج، انه فما اصبح الاقبال من الشباب يعني اصغر لانه هناك فما توعيه. وثاني حاجه زاد الجانب الصحي اصبح له دور كبير.
9: انا حمد الشويحي رئيس طائره القروان. ابرز حاجه السنه اللي تميز الحاج السنه كونوا الحاج عملنا الحاج بدون حقيبة، أعطينا كل حاج 3 براسير للحقائب متاعهم، فيها المعرف الوحيد متاع الحاج وفيه اسمه واللقب متاعه وفيه صورة متاعه وفيه رقم الغرفة في النزل اللي مش ينزل فيه غادي، بحيث يسلم كيسلم الحقائب متاعه هنا يلقاهم في الوتيل النزل اللي خذتها للشركة من أقرب النزل، معناها مثلا النزلة ذي في المدينة تشق الطريق ما فماش حتى 50 متر 30 متر تشق الطريق تلقى روحك الحرم مواجهة للحرم مباشرة في مكة زيادة من أقرب النزل.
10: نجود عرقوبي ممرض رئيس أول. كما تعرف هم الأغلبية متاع الحجاج هم يكون كبار في السن، لازم يكون عندهم أمراض مزمنة كما الدم كما السكر. نحن نتلهو بهم في الاسم بالطيارة في الإقامات في الوتيل في الأداء بتاع المناسك الحج الكل، وأي كان ثم أي تعقلات نقوموا بالواجب.
11: علجية ميراوي حاسين فرحين كرموا معنا الحق فرحوا بينا هم يساعدوا فينا بالكتب من ربي قرونا في القروان ويرحم والديهم ويوصوا فينا ومع الناس معناها تعاملوا بالباهي ما تتغش الشوش واستحفظوا على أرواحكم المهمة في صحتكم.
5: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. انطلاقا من يوم 18 مايو اعتماد سعر مرجع لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
12: في إطار الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتابعون انطلاقا من الرابعة لقاء النجم الساحلي والنادي البنزرتي. وفي إطار الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة مواكبة للقاء الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي انطلاقا من الرابعة والنصف مع متابعة لحفل التتويج. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من 2:30 بعد الزوال.
13: سمر ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤانسة يوميا تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
14: فن موسيقى
13: والكل أذواقكم
14: محطة
13: من محطات السهرة. عناوين تحلي السهرية في إذاعة المنستير.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: السلام عليكم، مساء الخير. حياة الكوني أيمن الشابي، هذا هو فريق سهرة الليلة من إذاعة المنستير. مرحبا بكم في الاستماع. إن شاء الله المؤنسة تكون حاصلة. مجموعة من الأغاني اخترناها إن شاء الله تنال رضاكم. ضيفنا الليلة قنديل ضاوي، طل علينا من مدينة جميلة ورائعة، مدينة قصر هلال. بعد شوية الأستاذ خالد الفلي معنا. مرحبا بكم، ديما نقولوا إعلاء لقيمة التطوع واستئناسا بالتجارب الإنسانية الناجحة في بلادنا، تجربة كبيرة مع التطوع. بعد شوية الأستاذ خالد الفلي من قصر هلال.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في المتابعة في الاستماع. سعيدة باش نقدم لكم ضيفي لليلة. في الحقيقة ضيف نعرفه مش غريب عليه، علش؟ لأنه تقابلنا أكثر من مرة في فضاءات مباشرة في قصر هلال، وإلا في فضاءات لهنا في استوديوهاتنا المركزية نتناوله في الشأن العام في قصر هلال. وفي كل مرة يحضر بقلب كبير، محب جدا للمدينة هذه وعاشق للمدينة هذه، وعنده رؤيته في المدينة، عنده رؤية جمالية، عنده طموحات وعنده أحلام وعنده حاجات يتمنى أنها تتحقق في مدينة قصر هلال الرائعة والجميلة والتاريخية، واللي صراحة كي نقول قصر هلال يظهر لي الصفات اللي باش نعطيهم لها، باللي مانيش باش نوصل باش نوصف مدينة كيما ناس هيحبوها يحبوها كيما تعلقهم بالبلاد هذه. من غادي بدأت حكايتي مع الأستاذ خالد الفلي، وبعد عرفت اللي هو راهو عنده تجربة كبيرة في الحياة الجمعياتية وفي خدمة الشأن العام. هذاك علاش قلت لكم الليلة قنديل ضاوي يجينا من المدينة العريقة، مدينة قصر هلال. سي خالد الفلي، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عرشتني أحرجتني كثيرا،
0: وقليل في شأنك هذا.
1: شكرا لك يا صديقتي، شكرا لك ألف مرة. مساء الخير،
0: شكرا
1: لك ولكل الفريق المصاحب لك لإذاعة منستير عروس البحر ولكل مستمعيك.
0: شكرا لك أستاذ خالد، نعرف التجربة الثرية جدا، ربما مش باش نحكي على التفاصيل، أما باش نحكي على محطات كبرى تنجم تكون في مسيرة كبيرة متاع تطوع. اليوم كل مرة نستضيف اسم ناشط في المجتمع المدني نقول له راهو هات نتفقوا من البداية، له من باب المن وله من باب ان نصنع صورة معناها للناس باش نقولوا لهم هذا فلان تطوع، لا نحب نقولوا راهي فما برشة تجارب ناجحة في بلادنا وعنا بذرة الخير، علاش ما نشوفوا كان الحاجات الخايبة في البلاد هذه؟ لا يا سيدي، عنا وجه مشرق جدا، ولابد أن نقول للناس هذوما شكرا لكم، لأنه ناس توعت على حساب عائلتها على حساب صحتها. راهو مش سهل أنك تنخرط، أنك تتبنى رأي معين، مش سهل أنك تتبنى أجندة معينة، راهو طريق مهوش سهل بالمرة. واللي جرب العمل التطوع يعرف كلامي، يعرف معنى الكلام هذا جيدا. سي خالد، كيفاش بدأت الرحلة؟ نحب نحكي في مرحلة الشباب وحتى قبل شوية، وانت محظوظ في مدينة عاشت مخاض سياسي ثقافي جمعياتي كبير.
1: انت حاليا وقفت عند السبب الرئيسي ويعطيك الصحة، بعيدا بعيد كل البعد عن تضخيم لذاتي المتواضعة. انا محظوظ جدا جدا جدا اني نشأت في بيئة محلية كانت ملائمة للعمل التطوعي. الفضل في ذلك ما يعودش لي أنا فقط، هذا عامل ذاتي، أما العامل الموضوعي كي يتوفر
0: أكيد
1: يشجعك باش تكون معطاء، هذاك اللي يخليك تنجح. أنا انشأت في مدينة، خلي يقولوا اللي يحبوا يقولوا، أنا انشأت في مدينة فيها رجل أو نشأ فيها رجل سماه الطيب المهيري، الراحل الطيب المهيري، الزعيم الصامت،
0: الزعيم الصامت،
1: واللي أنا سميته الزعيم القدوة. صدقني البيئة هذه
0: نحكيه على الحاجة علي صوى وما أدراك. نعم. تاريخ.
1: نعم. لا وياليت كل مدينة أو كل قرية في ربوع البلاد يتوفر فيها شخص برك.
0: ايه؟
1: شخص برك
0: في حجم،
1: لا سميها كما قال البعض،
0: في حجم الحاجة علي صوى.
1: نعم.
0: هو
1: علي ايه؟ صديقتي
0: هو في الحقيقة سي خالد.
1: نعم.
0: وعذرا عن المقاطعة، كي نقول الحاجة علي صوى نحكي على زمن قديم، نقول علي الحاج صوى عقلية توارثوها في قصر هلال، الجينات تسربت في الأجيال والحمد لله.
1: خليني أكلم لك الكلمة النظمة، لأنه حاجة اللي سوى لم يكن من أثرياء المدينة أو أثرهم، كان ثمة من أثر منه، ولكن وقت اللي أنا نقوم بمقارنة مثلا وعملت دراسة، عملت مقارنة أو دراسة مقارنة بين عقود التحبيس اللي قام بها الحاجة اللي سوى وعقود التحبيس اللي قامت بها عزيزة عثمانة، لا يمكنك أن تقارن. الرجل لم يكن رجل خيريا، الصفة هذه لا تؤدي المعنى، كان مصلحا بامتياز، كان رجل مصلح، وكل ما امتلكه حبسه للإصلاح في الصحة وفي التعليم،
0: التعليم
1: وما ندخلش في التفاصيل هذه.
0: اي استثمر في زوز مجالات راهي زوز مجالات
1: أخرى
0: صنعت الانسان التونسي ان شاء الله.
1: توا حاليا صديقتي العزيزه نجم نقول لك فما جمعيه اشجار قصر هلال نسجت على منوالي هذا الرجل بما تقوم بما تقوم به حاليا من عمل خيري. هاك علاش قلت انا محظوظ اني تولدت ونشأت وترعرعت في بيئه كانت فيها ظروف ملائمه للعمل التطوعي. واذا كان باش نلخصوا العمل التطوعي هذا في نجم نقول نلخصه لك في زوز بنود من ميثاق الغرفه اللي انا نشطت فيها وتعلمناهم بالباهي بلاهي. احنا نأمن ونعتقد ان الذات البشريه اهم المكاسب واغناها. واذا كان نؤمن بمثل هذا نؤمن في نفس الوقت بان خدمه الانسان هي انبل عمل في الحياه
0: مما لا شك فيه. مما لا شك فيه
1: العمل الجمعياتي هذا راهي قد ما تعطي للاخر راك باش تتعلم انت دروس كبيره وكبيره جدا. راهو دروس تعلمناها في العمل الجمعياتي والدروس تعلمناها من خلال التطوع ما تعلمناهاش لا في اقسام المدارس
0: اكيد
1: ولا في اقسام المعاهد ولا في مدارس الكليات. تعلمناها في العمل الجمعياتي وتعلمناها من خلال العمل التطوعي. في الحقيقه مسيرتي كانت في البدايه كانت مركزه ياسر على الحقل الثقافي. انا بدايتي كانت من تقريبا عام 1975 في النادي الادبي الهلالي من خلال فرقه مسرحيه هاويه
0: المسرح وما ادراك ما المسرح.
1: اي وكانت الانطلاقه وكانت الانطلاقه ولا تعدد التجارب. تجربة في مهرجان النسيج، تجربة طويلة جدا ضمن هيئة النادي الرياضي الهلالي اللي انطلقت منذ الثمانينات وتواصل للتسعينات، وتحملت مسؤولية عديدة بين كاتب عام ونائب رئيس وأمين مال. تجربة قصيرة كذلك في انتقلت إلى الحقل الرياضي في هيئة نادي قصر الهلال لكرة السلة وقت اللي كان ينشط في القسم الوطني الأول. تجربة كرئيس رابطة للوسط والساحل في رياضة الكيك بوكسينج.
0: كيفاش عشت التجربة في المجال الرياضي صراحة على ما نراه ربما نجمش نقارن يعني بين
1: المجال الرياضي صعب جدا
0: صعب جدا, جدا صعب جدا صديقي.
1: قد ما تعطي تحضر روحك سمح لي العبارة قد ما تعطي تحضر روحك للؤم حاجات
0: أكيد. وفي لحظة في لحظة ينسف ما مضى للأسف.
1: بالضبط بالضبط لمجرد هفوة. في الحقل الثقافي كذلك الغرفة الفتية الاقتصادية وما أدراك عديت فيها السنوات العديدة حملت المسؤولية المحلية بين رئيس سابق مستشار قانوني شيخ الغرفة الفتية العالمية مكون عالمي مسؤوليات على مستوى الإقليم إقليم الساحل. وفي الغرفة تعلمنا برشا أشياء ونظمنا عديد التظاهرات العلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية عديد التظاهرات. تجربتي كذلك في هيئة مهرجان النسيج في الأيام التجارية
0: هو
1: يعني عديدة جدا.
0: حكينا على التطوع في المجال الرياضي والناس اللي خدمة الرياضة راه متعب جدا يعني كأنك تسير على طريقة
1: مرهق
0: طريق الألغام يعني في كل لحظة يمكن أنه ينسف ما مضى. حتى زاد المجال الثقافي صراحة ما يقلش زاد صعوبة على المجال
1: صعوبة ولكن هام هام. شوف مدام حياة أنا مؤمن كل الإيمان في كل مدينة وخاصة من خلال دراستي لتاريخ قصر الهلال فما ثلاثة قطيرات أساسية جدا أصبحنا اليوم نهملها أو نهمشها أو لا ننزلها المنزلة التي تستحق. التعليم اللي لازمته ثورة المنظومة التربوية متاعنا اخترعت من الداخل
0: وهو كذلك
1: الثقافة ثم الرياضة. الرياضة مش اللي نشوف فيها اليوم الرياضة خاطر الرياضة اليوم تعرفش عملت له
0: عملت التفرقة اليوم
1: نمات الجهويات بشكل لا أراك الله مكروه.
0: اليوم وقت اللي بلادنا أستاذ تخطات مجال الجهويات الحمد لله نحن تونس كاملة على مذهب واحد الحمد لله تونس كاملة. بورقيبة الله يرحمه ربانا على القومية التونسية.
1: راهو
0: إنجاز، راهو غير من ربما نحن ما نعترفوش للناس بالفضل. راهو إنه تقضي على العروشية في بلادنا راهو إنجاز في حد ذاته، معناها ثورة اجتماعية في بلادنا. اليوم نرجع ترجعنا الرياضة ويرجعونا المال الفاسد لزرع الفتنة من جديد.
1: لا تعتفتين، ومع الأسف يعني قطاع أصبح مش نظيف لا أخلاقيا ولا ماليا.
0: اليوم واليؤلم أكثر أستاذ، ونعرف رحابة صدرك وثقافتك اللي تخليني نطرح معاك مثل هذه المواضيع، اليؤلم أكثر انخراط وسائل الأعلام في النسق هذايا، لأنه مش كل شيء معناها يتحط على صفحات التواصل الاجتماعي يلزمني كأعلام نواكبه. اليوم كنشوف في في في في تلفزتنا الوطنية، التلفزة الأم، إنه على مشاكل بلادنا، إنه اليوم كنشوفوا العدد الكبير متاع الأفارقة اللي قاعد يتزاد في بلادنا، ونشوفوا فما إمكانية إنهم يغيروا قوانين الجنسية في بلادنا، ونشوفوا في برشا حاجات وأمهات القضايا، واليوم نشوفوا في مشاكل كبيرة، نلقى تلفزتنا الوطنية تكتب لي بالفرنسي معناها إلا واحد. شو معناها؟ شو مش يصير نهار لحد ماتش عادي كيفو كيف أي مقابلة أخرى، البطولة تخوها الترجي، تخوها النادي الإفريقي، تخوها مسير، تخوها ما هيش حرب هي بيناتهم، يعني ما هيش اليوم معناها كي يكتبوا لك إلا واحد إلا اثنين، فش ننتظروا نحن كتوانسة؟ هذه راني نحكي على التلفزة العمومية، نحكي على التلفزة الوطنية، يعني من يعني يعني من المرفق العام سيب لي المشاكل الكل، وقاعد مرهون معناها على مقابلة يلزمنا نحللوها. اي توجي وقتها تتحلل، علاش قبل بنهارين يعني؟
1: لا لا لا
0: فللأسف بصراحة معناها نعطيه يعطي الحق يعطي الموضوع اكثر من حجمه، فطبيعي جدا باش ينساق زاد اكثر.
1: نعطيك رأي المتواضع في المسألة، وقت اللي تتحول وسيلة الأعلام خاصة كانت أو عمومية تتحول إلى مؤسسة تتبع في الرأي العام مش تخلق الرأي العام، افهمني، راهو وسيلة الإعلام سلطة رابعة
0: من المفروض.
1: السلطة الرابعة شنو تعمل؟ تخلق الرأي العام، تهذب الرأي العام، مش هي تهبط إلى مستوى الرأي العام المتدني
0: وهو كذلك
1: وتشاعر وتتماشى معاه. لا
0: وهو كذلك،
1: وهذيك خطر الكبير. احنا راهم على الأسف الشديد وعلى عكس ما يقال شعب ما زال يستوجب الكثير والكثير من التوعية، وما زال يستوجب الكثير والكثير من التثقيف، على عكس ما يقول البعض بلغنا مرحلة من النضج ما بلغناش. ويلزم كل طرف وخاصة وسائل الإعلام تتحمل مسؤوليتها في، خلنا نستعمل عبارة بين الفريق، في تنضيج المجتمع التونسي، في تثقيف المجتمع التونسي، في توعية المجتمع التونسي. ما كانش عملنا شيء. راهو التوعية والتنضيج والتثقيف ما تتحملوش المؤسسة التربوية فقط، لا أكثر من طرف يتحملوا إيكوبري وسائل الإعلام.
0: مما لا شك فيه، والدولة راهي هي اللي تصنع مجتمعاتها. كبلادنا راهنت على الصحة والتعليم، شفنا النتيجة شنية. اليوم كنشوف الصين تمنع الفيسبوك والميسنجر، نحكيه على صين قوة العملاقة فقط. في الصين يستعملوا الواتساب فقط، انتهى الأمر. يعني شعب الصين العظيم ما عندوش ميسنجر وما عندوش فيسبوك.
1: شوفوا فين وصل،
0: شوفوا معناها الشعوب اللي هي بخدمة. شوفوا نحن استعمالاتنا للمنصات هذه للمواقع هذه وقتش مش نتغيروا. خلينا نرجع لسي خالد وتجربته مع التطوع. صراحة الغرفة الفتية الاقتصادية برشا ضيوف تعديوا معايا، وكل واحد فيهم يقول لي محطة فارقة في حياتي. علاش الغرفة الفتية الاقتصادية في عمر الشباب؟ أي حد مر بالتجربة هذيك يقعد مدين للغرفة الفتية الاقتصادية.
1: والله ما تعلمته تقريبا طيلة 15 سنة في الغرفة الفتية، لم أتعلمه في مدارج دار المعلمين العليا بتونس. لأنه الغرفة الفتية تراهن ياسر على الفرد. نقول تراهن على الفرد، تكوين الفرد. احنا نتلاقاو دروس في الغرفة، وعلى درجات في الدروس التي نتلاقاها، ونكون المكونين في الغرفة. عندنا دروس تكوينية ممتازة جدا، ممتازة جدا. دونك اللي باش تتعلمه في الغرفة مش عمل تطوعي فقط، مش نقوم بكذا ونمشي لكذا ونعمل كذا، لا، في نفس الوقت انت قاعد تتعلم. وقبل اكثر من توا هبش اقول لك علاش اكثر، خاطر قبل كنا مطالبين بحضور عدد معين وكبير من الدروس التكوينيه، من بعد تالي نقوم برسكله كامله ونجتاز امتحان باش توصل تتحصل على لقب مكون عالمي في الغرفه الفتيه العالميه. دونك وقت نقول فارقه عندهم حق يقولوا لك فارقه لين تكوننا فيها، تكوننا
0: في الغرفه زاده تصنع
1: نتحولوا الى ليدرشيب،
0: تصنع يعني القيادي، تصنع يعني الانسان، تصنع القيادي.
1: وكان سمي لك المسؤولين السابقين قداش من مسؤول سابق، قداش من مسؤول سابق هو في الاصل ولد الغرفه،
0: ولد الغرفه الفتيه.
1: طب ما تصدقنيش
0: اكيد لا نصدقك لاني نعرف برشا اسماء
1: الكثير الكثير ممن تحملوا مسؤوليه في الدوله انطلقوا من هالمنظمة هذه.
0: حكينا على الغرفة الفتية الاقتصادية ودورها، ونتمنى والعائلات اللي تسمع فينا يشجعوا أولادهم إنهم ينخرطوا في الغرف الاقتصادية. باش نسمعك غناية وبعد باش نرجع نحكيه على زادة الشبيبة المدرسية، الجمهور التلمذي وتجربة الشبيبة المدرسية. بعد النغم نلتقي أستاذ خالد الفلي.
1: أوكي.

خلصت ليها ورضيت حياتي في ايديها وعشت في حي

والحب غني وناسيني والحب غني وناسيني وانا في قلبي نار تلهب وانا في قلبي نار تلهب

0: الله الله على سيد علي الرياحي. في الحقيقة سي خالد أن نرحب بك من جديد. بساعات يقولون علاش ما تعديوش الأغنية الفلانية ولا الأغنية الفلتانية، هاي ضاربة والله كي يسمعوها مليار مش 20 مليون، من عدي كان الأغنية تحترم الذوق العام، ونحن يا سيدي مسؤولين عليه الذوق العام.
1: أكيد
0: مسؤولين عليه.
1: أكيد شوف، بعض وسائل الإعلام مسؤول على تدني الذوق العام، وفما وسائل أخرى وهنا بدون تباهي يعني يعني كيفاش قال أرفع القبة على الإذاعة المنصير. عادة أغلبية البرامج في الاختيارات على الأغاني يعطيهم الصحة في أغلبية البرامج إحقاق الحق.
0: ما عناش أغاني خارجة صراحة عن الذوق العام.
1: لا لا
0: هذا خط وهذا التزام. إيه يا سيدي مسؤولين عليه نحن الذوق العام، ما نعديه كان الغناية الليقة والغناية. وسعلي سيد علي الرياحي من اختيار الأستاذ خالد الفلي اللي وصل معنا رحلة نقول، ونعرف اللي الوقت قليل وقليل جدا، على علاش باش نحكي على الكتب، باش نحكي على الأنشطة، باش نحكي تاريخ كي نقول لخالد الفلي نقول تاريخ في قصر هلال، وأكيد بإذن الله الاسم باش يكون ثابت في الذاكرة. سي خالد اليوم كي نحكي حكينا على الغرفة الفتية الاقتصادية، يمكن نحكي على الشبيبة المدرسية، الاسم الذي غاب والبريق الذي أفل للأسف.
1: خسارة، أنت تضربت على طرف حساس.
0: نطف عليك.
1: ستون بيرت، إذا أقولك حاجة. بكري ركزت على الجانب المدني، يعني جانب خارج المؤسسة التربوية. شوف، رغم أنه موضوع الشبيبة المدرسية كان موضوعا يبدو حساسا، أما باش نعطي لكل ذي حق حقه، أنا أول ما مارست المسرح مارسته في إطار الشبيب المدرسية، وكانت في معهد سينما 34 عندنا فرقة مسرحية، ونحب هنا لو تسمحي أذكر أستاذي الفاضل بكل الخير أصيل قسيبة مديوني سيدي المنصف بالحسن. جلست أمامه تلميذا في أكثر من سنة، كان مسؤول على فرقة المسرح الفرقة المدرسية طبعا، وعملنا مسرحية معه هو، وكان ثم مسابقات على مستوى الولاية، ونجحنا بمسرحية السلطان والغريب على مستوى الولاية، ومشينا في المهرجان المدرسي للمسرح في تونس العاصمة، وعرضنا المسرحية متاعنا في بالرشيق، وعندنا منا شكون تحصل على الجوائز، البعض منا بعثوه لافينيون وحضر في مهرجان افينيون في فرنسا. يعني كانت عندنا فرقة مسرحية ممتازة جدا في المؤسسة التربوية. وكانت عندنا نوادي، نادي الأدب، وهذا نادي المجلة، وهذا نادي الإنجليزية، هذا الكل كانت مسؤول عليه الشباب
0: على قلة الإمكانيات. خالد
1: وكنا شاط الثقافي اليوم الجمعة علاش لا
0: ونقول لك حاجة سي خالد، على قلة الإمكانيات وقلة الميزانيات طبعاً. وعلى الظروف اللي كانت صراحة معناها دون المستوى كيما المربي، لأنه توا ولينا نسمع بمعلم يخلص بالكدا والأستاذ يخلص بالكدا، ما كانش فما دروس تداركي قوي بها في شهريات، وما كانتش فماش كانت سوايع زايدة وكل حاجة تذيكة على معناها الفلوس اللي ما كانتش متوفرة. كنا كان المحد يطبع لنا المجلة، كنا نتنافسوا باش يكون واحد يكون عنده مقال في المجلة، فما شكون كان يطبعها شهريا وفما شكون يطبعها في الستة أشهر، معناها كنا نتنافس في كتابة المقالات.
1: أخي تو سمحني، الأستاذ اللي يجي نهار الجمعة عشية يصرف على نادي الأدب واللي يصرف على نادي المسرح يخلصها؟
0: لا، متطوع، يأتي متطوع،
1: متطوع باش تنهض بمستوى التلميذ،
0: والتلميذ راهو تعليم وثقافة وإبداع زادة. اليوم
1: هذا التطور.
0: اليوم
1: احنا وقت اللي خرجنا القسم نتعلموا فيه كل شيء، مش صحيح. بارك الله في الأساتذة اللي قرّونا ودرسونا وتطوعوا باش يزيدونا من عندهم. أنا أذكر بعض الأساتذة، أستاذ التاريخ والجغرافيا، أستاذ الإنجليزي، أستاذ الفرنسية، أستاذ الفلسفة، هذا من الكل احنا مجموعة متاع 4 تلامذة هما اللي سهروا على مراجعة الدروس متاعنا لاجتياز امتحان البكالوريا تطوعا. دونك التطوع كان أستاذ يتطوع لك باش يعمل كيما هكا؟ لا، طبعا كامل احتراماتي للعديد من الأساتذة، طبعا تسمع كان الفلوس
0: تسمع كل فلوس. اليوم اليوم ولينا نهار جمعة العشية نقرأ وسبت عشية نقرأ ولحد الصباح نقرأ ولحد العشية نقرأ نرجع نهار الاثنين نقرأ ونراجع زادة لحد وصباح اثنين
1: لحد 8:30
0: أي 8:30 وحتى في الليلة لسه تمتع العشية أي الإرهاق للعائلة للمربي للتلميذ. اليوم شنو النتيجة؟ حتى كان باش يكون إطار سامي في الدولة ولا باش يكون طبيب ويكون محامي ويكون قاضي ويكون
1: سمح لي يكون مفقود
0: أكيد باش فما حلقة مفقودة في شخصه بالتأكيد. معناها اليوم للأسف نحكيه على جيل كامل كان يعرف ش معناها نوادي الشبيبة المدرسي بالحق أي. كانت كانت منظومة ناجحة بامتياز.
1: هذيك شاب مدرسية هذاك حق نجم نقوله الثقافي التعليمي التربوي وما إلى ذلك. إيه والرياضة المدرسية وين هي؟
0: إيه.
1: اليوم هي كانت اللي هي كانت الساس متاع الرياضة المدنية إيه. وين هي؟
0: اليوم سي خالد ما عادش فما وقت
1: بين المعاهد وبين المسابق
0: فين إيه. اليوم ما عادش فما وقت اليوم بالحق ما عادش فما وقت لهذا الكل
1: موجود. نحن لا نحسن تنظيم الوقت واستغلال الوقت أرهقنا التلميذ باش نكرهوه في القراية بس نكرهوه في القراية والحال أنه التلميذ يجب يقرأ 5 سوايع في أكثر حالات يوميا مش يومين كامل أسبوع زادة. يا عباد الله المنظومة التربوية لازم التصوير التصوير على مستوى الزمن المدرسي على مستوى البرامج
0: أكيد.
1: على مستوى الضوارب على مستوى رسكلة الأساتذة ورجال التربية
0: أكيد
1: مش كل صاحب شهادة عليا قادر باش يدرس يا صديقتي
0: صحيح
1: ولا نعرف
0: صحيح.
1: أنا خريج دار المعلمين العليا بتونس العاصمة ونعرف مش كل صاحب شهادة عليا قادر باش يدرس. كنا نقرأ الديداكتيك كنا نقرأ توسكي وديوفيزيال كنا نقرأ بسيكولوجيا الطفل
0: أكيد
1: كنا نقرأ بيداغوجيا الطفل ونعديه شهايد وامتحانات في ذلك. هذا دون الاختصاص نتاعك
0: والمتابعة المستمرة. كنا كي يغيب المعلم يقولوا سيدي عنده اجتماع ما سيدي راه ماشي يقرا يقولون عنده اجتماع ما سيدي ماشي يتكون وماشي يقرا كنا ما نقراوش. توا قلت الامور هذه صحيح قد ما الامكانيات توفرت قد ما ربما الزيد هو اللي عند الجميع راهو عند الجميع ما نستثني وحتى حد شبيبة المدرسية الغرفة الاقتصادية نوادي رياضية المجال الثقافي. صراحة سي خالد هذا كل خلاك على محك التجربة مع الناس وصعب جدا التعامل مع الناس. كيفاش كانت التجربة هذه؟
1: هذاك اللي خلاني في الفترة الأخرانية قلت لك على أقل تقدير فما شوف عندي بالضبط 46 سنة من العمل جمعياتي
0: 46 سنة
1: 46 سنة من العمل جمعياتي بين الثقافي والاجتماعي
0: والرياضي
1: بعد المدة هذه الكل تلقى روحهم بعتلي في دارك تخرج من الدار 1.5 ساعة من المنزل فقط والحمد لله الواحد عنده بين يدي ما يعمل عندي مكتبة محترمة جدا في المنزل وعندي وثائقي حاليا عندي الجزء الأول من الكتاب بالمطبعة سيطبع وسيخرج قريبا سيرى النور قريبا هو الجزء الأول من كتاب حول قصر هلال في 482 صفحة وانطلقت في الجزء الثاني دائما حول قصر هلال فيه العديد من الأبواب الهامة جدا يعني إن عندما اطلع عليه الدكتور محمد حسين فنتر قال هذا أطلس قصر هلال والحمد لله هذا الواحد هو يفيد يفيد يفيد بحاجة ويخلي للذاكرة الهلالية حاجة ويليد كل مدينة عندها رجالها طبعا كل مدينة عندها رجالها ويأرخولها ويحافظوا على الذاكرة
0: ويغيروا عليها
1: طبعا.
0: 46 سنة في العمل الجمعياتي بين ثقافي بين رياضي بين تربوي بين اجتماعي الخيط الرفيع الناظم بين كل هذا محبة كبيرة القصر هلال
1: شوف هو في كل شيء شوفه مدى بحياة في كل شيء حتى في مهمتك أنت إعلامية هك والمشاك
0: هك
1: إذا كان ما تحبش القطاع هذاك مهما كانت الشهادة متاعك
0: أكيد ومهما كانت تنجح فيه
1: الفنية. شفت دونك إضافة إلى إمكانياتك والكفاءة متاعك والقدرة الفنية متاعك يجب أن تحبك المهنة هذيك كيف تحبها وانت ناقص شيئا ما التكوين نجم تعطي ما عندك.
0: صحيح.
1: كل حاجه راه في الحب. انا مره قاموا نقرا في تاريخ ادبي للنادر الهلالي وقتها تقريبا عام 90 بصفتي تلك وقتها كنت كاتب عام، هات قلت ما ينقص النادي شيء من الحب. بعض الخيال قاموا يضحكوا، شو ينقص الحب؟ ايه الحب ايه؟ كل حاجه لازم تحبها باش تعطيها.
0: بالتاكيد
1: كل حاجه باش تحب تعطيها ولا حبها.
0: كما نقولهم البلاد هذيا
1: اللي تحبوا روحك تحبوا غيرك.
0: البلاد هذيا ناقصتها برشا محبه وبرشا خدمه. ديما نقولها يزمك تحبها صح، وكان حبيتها تو تخدمها. مازلنا باش نواصلوا معاك استاذ خالد الفني، فما زاد موضوع كبير في التطوع من خلالك نحبوا نحييوا برشا ناس تعبت وخدمت وربما ماهيش تنتظر هي في شكر، ما ساعات مهم جدا انه انسان يعترف لك ولو بالقليل. نحب نحكي على مجال صعيب انت خدمت فيه، هو التطوع في الشأن البلدي. مش نلتقي وإن شاء الله أما بعد قليلاً.

0: تمام 11 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في تنفيذ عملية رقابة مشتركة تشمل الطرقات ومختلف أسواق الدواب بالجهة، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، وبهدف التصدي للممارسات الاحتكارية وتجديد الرقابة على المسالك التجارية لقطع الطريق أمام الوسطاء أو ما يعرف بالقشارة ومنع تلاعبهم بأسعار الأضاحية. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتحت شعار متحدون من أجل الإنسانية، نظمت عشية اليوم الهيئة المحلية والجهوية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالمنستير أنشطة تحسيسية وتطوعية بساحة الفنون للتعريف بمبادئ الحركة الدولية. أكد الاختصاصي في علم اللافيروسات محجوبة العوني أن فيروس هانتا ينتقل الإنسان عن طريق القوارض وليس من شخص إلى آخر، مشددا على أن تسجيل حالة إصابة في العالم لا يعتبر وباء. وفي الأثناء أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقال المتحدث باسم المنظمة أن فيروس هانتا خطير على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. أفادت وكالة فارس بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. ومن جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل السفينتين قبل دخولهما ميناء إيران على خليج عمان. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
2: انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
2: معكم
3: وين ما كنتم
2: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء اختار، قالت لكن اوعى تغار

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

0: لكن وعطلة حوالي العشاء اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت
1: هي قالت ونحن نقول لهذا هو الجبل وديع الصافي واللي ضيفنا اللي مازلنا مواصلين معاه هو أطلس قصر هلال مش نحن قلنا ولا هو را قال المؤرخ الكبير محمد حسين فانتر سي خالد مرحبا من جديد
2: أهلا وسهلا مرحبا
1: أهلا وسهلا نحب نحكي على محطة مهمة رانا نذكر مستمعينا ولا التحقوا بنا في الاستماع نحكي على 46 سنة من التطوع من المحبة لمدينة قصر هلال من كذلك خوض غمار تجارب جمعيتية مختلفة نحكي ورياضة نحكي وثقافة نحكي وخدمة للشأن العام إذا كان نقول قديش مهمة بالنسبة ليك محطة العمل البلدي والتطوع للشأن العام في مرحلة مهمة في تاريخ بلادنا
2: صحيح أنت ذكرتني بنقطة هامة جدا ومستفزة في نفس الوقت بالمعنى الإيجابي للكلمة على قدر نحكي على التطوع طبعا تعرف اللي تلك الأمة العظيمة اللي ذكرتها بكري اللي هي الصين في البرلمان هكا عمل تطوعي نحكي برلمان
1: مش الصين العظيمة بلدية. الصين العظيمة
2: برلمان يعني عضو كما نقولوا مجلس النواب في الصين عمله تطوعي أيوة. عنده شهريته وعنده أمور وعنده خدمته ويخدمها احنا في البلدية كانت ثم انا عملت دورتين في البلدية كمستشار وكمساعد رئيس بلدية وليت الإشراف على لجنة قارة هي لجنة الشباب والرياضة عد كان ثم منحة رمزية جدا تعطى لمساعدي رئيس البلدية تقريبا في الثلاثية 20 دينار ايه كل اسم تعملوا بها عملنا امتيت كاس وكل فسات نصبهم فك الكاس هذكية باش كي تبدأ عنا لجنة ونستدعيوا الناس في حضر اللجنة متاعنا نلقاو من شيورهم مشروب
1: ايه نصرفوا منها ما نصرفوش على البلدية
2: وكاو باش نصرفوش على كاس البلدية لكن أيه. الأقل
1: هو هما نحن التجربة النيابية في بلادنا ناقشوا زياداتهم وانخراطهم في الصندوق كيفاش مش يكونوا
2: ربيعينهم وانتهى ربيعينهم ما نحبوش ندخلوا في
1: لا مسؤولة على الكلام القادة نقول فيها
2: العمل البلدي خلنا نبدأ العمل البلدي لأنه هذيك النقيص الكبرى طاوة الفراغ الشنيع الذي تشكو منه كل مدن الجمهورية التونسية أحب من أحب وكره من كره العمل البلدي مدرسة للعمل الديمقراطي أنا أتذكر اجتماعاتنا أنا ما غبت خلال دورتين على حتى اجتماع متاع جلسة تمهيدية حتى اجتماع متاع مجلس بلدي حتى اجتماع متاع مكتب بلدي وحتى اجتماع متاع جلسة تمهيدية واللجنة حتى شيء وكان نقاش وكانت مداولات وكانت نجم نقول لك خصومات من حسن الحظ أنها تبقى بين جدران البلدية وبعد نخص أصحاب أحباب راهو الجلسات اللي تنظر في التنمية المحلية ما يسمى في الفترة هذيك بالبيك البلان دافيستيسمون كومينال نخطوه مع بعضنا ونسطروه مع بعضنا شوف العمل القاعدي فين شوف كل رئيس لجنة يدعو من يستأنس فيه كفاءة إلى لجنته وتبدأ المقترحات من اللجنة اللجنة وقت تصيغ التقرير متاعها ومقترحاتها تقدم إلى المكتب المكتب يدرسها يشوف الفيزابيليتي متاعها يشوف الأوبورتونيتي متاعها الجدوى متاعها وينجم يوافق عليها ينجم يحورها وينجم يلغيها ثم تعرض شوف المرحلة الثالثة على المجلس البلدي وقتها يعني كامل أعضاء المجلس وتناقش ويصادق عليها أو ترفض هذا عمل قاعدي
1: أكيد
2: هذا المواطن شارك في رسم ملامح البيك المخطط الاستثماري وين من هذا طوى
1: العمل البلدي صعب لأنه فيها علاقة كبيرة بالناس
2: فيها هاو أنت نقول لك بالضبط الـ الـ الـ ربما كالكو كونترينت حواجك بهكا الإدارة والمسؤول في المجلس البلدي عنده قوانين يخضع لها وعنده ترتيب يخضع لها وفي نفس الوقت عنده الضغط نتاع المواطن نتاعه
1: صحيح
2: انت وقدرتك على اقناع المواطن بانه ثم قانون لازم يحترمه ثم انت وقدرتك على اقناعه انه هذه يمكن نلبيها وهذه ما نلبيها ما نجموش لأنها فيها تجاوز.
1: هي أنت وقدرتك إيه، وأنت ومساحات التفهم زاد اللي عنده.
2: طبعا طبعا طبعا أكيد. يعني أخي أنا وقت نقول انتخابات انتخبت مرتين، رو انتخاب رو انتخاب، مش هذه قائمة بتاع حزب الفاني والحزب الفاني، لا
1: انتخاب يعني انتخاب على الأسماء مش على القائمة.
2: على الأسماء في الأول، على الأسماء أصلا، على الأسماء على الأسماء

0: وإمكانيات التمويل، وبين زادة تطلعات المواطن في جودة حياة، خاصة نقوله جودة حياة.
1: صحيح. ما هو أنت في المجلس في بلدي عندك أولويات وعندك دراسة ميدانية تعملها بتشوف النقاط القريبة القريبة للمواطن. خاطر المواطن شنو يحب راهو؟ ما يفكرلكش في مراكب الثقافي المواطن. لا، هذيك هي أنت تتجاوز وتفكر في المراكب الثقافي. هو يفكر لك في الطريق السليم، يفكر لك في الإضاءة والرصيف.
0: في صحيح، في رفع فضلات.
1: وهو حق ورفع، خاصة كذلك ورفع الفضلات. وهو حق من حقوقه. تلك الأولويات. تبقى الاستثمارات اللي هي بعيدة من شاكلة بناء مركب ثقافي، بناء مركب رياضي، تخطلها أنت مش على مدى ميزانية عام. تخطلها على مدى دورة كاملة.
0: أكيد.
1: والعام هذا باش نعمل طرش فلانية.
0: خمسة سنين.
1: ثاني ثم مرحلية في الإنجاز. ولا خاصة كان فما اللي عاون هو صندوق الجماعات المحلية، كان يقدم مساعدات جبارة راهو. وانت والبلدية والمصداقية نتاع البلدية والكريديبيليتي نتاعها في خلاص أكد الديون نتاعها. مع الملاحظ انه الفائض راهو الفائض يمكن يكون هام شوية بالنسبة للمشاريع البلدية الاقتصادية، اما كي تبدا مشاريع من شاكلة التعبيد وما الى ذلك يعني مسائل شكلية جدا جدا. فما بالك اذا كان المشروع يتم بين زوج بلديات، يعني مثلا تعبيد طريق متقاسم بين بلديتين، بلدية ما تعرف شيء، هدرة فارغة
0: به
1: صندوق الجماعات هو اللي يعمل. أما العمل البلدي أولا هو عمل يومي، عمل يومي يوميا تمشي للبلدية. والباهي في العمل هذاك أنه عندك زوز هياكل تشبهنا إلى حد ما، كان نطلع لأعلى الهرم. عندك الإدارة اللي هي تمثل بين ظفرين نقول السلطة التنفيذية، الإدارة اللي أنا تنفذ، وعندك المجلس البلدي هو الذي يشرع. دونك الإدارة مش من حقها باش تقوم بأي تجاوز. الإدارة فاش تخدم من غير ما تستشير مجلس بلدي إلا في المسائل الترتيبية، فما قانون يقول لك احنا من هذيك المسائل الترتيبية. أما كل ما هو تنمية من شكل وبنية تحتية وما إلى ذلك يسطر المجلس البلدي.
0: اليوم سي خالد، أي الالتزامات الكثيرة مع العمل التطوعي، مع الانخراط في الشأن العام، تقريبا يرافقك نحكي على تجربة ما شاء الله 46 سنة بين هذا الكل نحكي وراه، هو هذا جانب فقط صراحة طبعا. التوفيق بين جوانب أخرى، التزامات العائلة المصغرة، العائلة الكبيرة، التزامات زادة شخصية، التزامات العمل، كيفاش عشتوا هذا الكل؟
1: إحقاق الحق لا يمكن أن يكون ذلك إلا على حساب أطراف أخرى. أنا لولا زوجتي، خاصة على مستوى تربية الأبناء والاهتمام بهم خاصة في بداية مشوارهم الدراسي، هملتهم تماما.
0: اللي هي راهي مرحلة صعبة،
1: مرحلة مهمة. صعبة هي هي هي التي سد ذلك الفراغ.
0: تحية ليها.
1: وصلت، شكرا. وصلت قولي بربي شد كاتب عمر الدار.
0: مارس صلاحياتك في الدار.
1: يعني خاطر الالتزامات كي تكثر تولي على حساب طرف آخر. أكيد
0: أكيد
1: ما تنجمش تكون الالتزامات متاعك متاع التطوع والعمل الجمعياتي على حساب المهنة متاعك، ما تنجمش، مستحيل. لأنك يعني تحب ولا تكره، فما مهنة، فما رقابة، فما التزامات، فما ما تنجمش ما تنجمش. دونك مش على حساب تكون باش تكون
0: على عائلة،
1: على حساب الدار وعلى حساب صحتك انت وعلى حساب توقيتك وما الى ذلك.
0: صحيح. مواقف
1: يعني هم شو قلت، نخرج الصباح ما نلحقش على صغاري، نروح في الليل نقوم راقدين وكهو. شدو
0: هذا هو
1: بإيجاز. كيف انك فيها كيف راهو كيف فين انك تلقى روحك نجحت في العمل هذاك، من حسن حظ تلقى شكون يعوض لك الفراغ على
0: الحمد لله الحمد لله
1: حسن حظ هذاك. اما انت تعمل كيف وقت اللي ترى روحك نجحت في المساله هذيك، هاو عملنا كذا كذا، هاو نجحنا في كذا كذا،
0: انك حققت اهداف هو. الحمد لله.
1: بالضبط.
0: الحمد لله. مواقف صراحه لا تنسى عشتها سواء كانت في السلبي والا في الايجابي.
1: والله ما نستحضرش اللي هي حاجة، شوية ضغوطات عادية جدا. عادي خاصة في العمل البلدي ضغوطات كثيرة،

0: شوية الضغوطات ولا الإهمال خاصة بعد تقدم مشوار كبير ياسر في جمعية ومن بعد تالي كما قال الآخر يعني تنسى تماما تصبح نسيا منسيا. استنسنا بها أشياء استنسنا بها. العمل البلدي فيه ضغوطات تحشم تتحرج ولكن يجب تقل لشافطوار متاعك يجب تقل مخرج منين تنجم تخرج وتقنع السيد اللي قاعد ضاغط عليك. ففقط من حسن الحظ متاعي ما ينجم ما ليش مستجر عليه حتى شيء. مثلا نعطيك مثال عادة ما يلام على أعضاء المجلس البلدي شنو هون كيس قدام داره
1: ايه؟
0: هون عمل الرصيف قدام داره هون الكونديلابر قدام داره
1: ايه؟
0: أنا هذا من كل ما تعملوش الكل ما تعملوش تعاملوا بعد ما خرجت من البلدية وكملت النشاط متاعي تماما
1: الحمد لله.
0: شوف
1: والمواقف الأخرى اللي عشتها الإنسانية
0: اللي بيش يتطوع يا مدام حياة اللي بيش يتطوع يعرفوه أنه بيش يتطوع للصالح العام مش لشخصه.
1: صحيح
0: راهي خدمة الإنساني أنبل وعمل في الحياة أنت روحك نكران الذات.
1: صحيح
0: هذاك العمل التطوعي هو نكران للذات تلفت لغيرك خاطر مهما ساعات تلاحظ مهما كانت ظروفك صعيبة شوية تتلفت تلقى غيرك ظروفه أصعب
1: أصعب. صحيح
0: تتلفت له تلقى روحك تتلفت له ما عندكش خيار.
1: خلال المسيرة هذه كلها أكيد راهي فما نقولوا محطات هي نقاط ضوء في حياتك تتذكرها وحدك تبتسم هكا وتنتشي.
0: والله كل مشروع نحقوه هنا نفرحوا له نفرحوا كي نعملوا صفقة باهية متاع تعبيد طرقات نفرحوا كي نعملوا صفقة باهية متاع المركب الرياضي ترى الجهد متاعك قاعد ينجح بشوية بشوية هذيك هي الضغوطات الأخرى ساعة على ساعة ما نجمش نقول لك العصافير وتزقزق هذاك الكل على حساب الدار ساعات تدخل حتى في مشاكل مع الدار ساعات الزوجة تتقلق وهي محقة تقول فين باي
1: عشت تكريمات
0: تكريمات من شكون تكريمات الغرفة
1: غرفة الفتية
0: تكريمات النادي لا 18 عام في النادي الهلالي لا تماما قلت لك وتحملت المسؤولية في ظرف صعب وصعب جدا 18 عام بين كاتب عام أمين مال ونائب رئيس وشوف حتى لم أكرم ملوم حتى حد ملوم حتى حد في هيئة لا هي بجمعية رياضية ملوم حتى حد إيزون دوتو سوسي إيزون دوتو شاء فوتي ملومهمش تماما خاطر عشتك التجربة هذيك ونعرف أنه أحيانا فما النسيان تنسيك عن غير قصد وفما أحيانا تقام السفلي باش يكمل لك إنسيزون ملومهمش من ناحية هذه ملومهمش حقاق الحق
1: حاجة تطمح لها في المجال الثقافي في قصر هلال
0: إن شاء الله في المجال الثقافي المركب الثقافي نلحق عليه
1: إن شاء الله ربي يطول ربي إن شاء الله ربي يطول في عمرك
0: عيشك يبارك رائك المركب الثقافي هذاك حاجة أخرى نطمح لها الراحة في قصر هلال لم يعد لنا مركب رياضي في قصر هلال ما عادش لابد من التفكير في وضعي ذلك المركب الرياضي إما بإعادة تهيئته من الداخل وهو غير كافي أو بنقلته لأنه أصبح يتوسط أربع أحياء سكنية كبرى من حي الموحدين حي الرياض الأول حي الرياض الثاني وحي الرياض الثالث ما زيش نسمي لك أحياء أخرى يتوسطها لابد من التفكير في خاصة أنه طول الفضاء الموجود ما عادش يسمح بذلك الكم أنا نعطي احتمال برك لو أنه النادي الرياضي جاي يحقق في نتائج باهية وتسمح له بالصعود إلى القسم الثاني كل مقابلاته ستجرى خارج ذلك الملعب النسرباء أمولوجي
1: واضح
0: خاطر كي تحط ملعب وبجنبه ملعب وما تسمع ويولي الفضاء ما يسمح لكش حتى بسيارة الإسعاف باش تنقل يولي استاذ نونو مورجي
1: وهو كذلك سي خالد اليوم الأولياء اللي يسمعوا فينا توا ونتمنوا أنه تجارب كما هذه يسمعوها قديش مهم تقول لهم بعد التجربة هذه أنه حتى كان أولادهم ما جاتهمش الفكرة وإلا ما عندهمش ميول انهم ينخرطوا في الجمعيات قديش مهمه المراحل هذه التكوينيه في حياتهم، يلزمنا نكونوا نحن كاولياء واعين بها، لانه نحن البوصله اللي نوجهوا بها نوجهوا بها الصغار.
0: خلينا نعملوا ريزومو باراسورد، نبداو من الاخر بالكل افيك تو ميرسبيل القطاعات الكل. انا بالنسبه لي كل انسان متميز في قطاع ما، صحي كان او محاماه او غيره، ما نشطش في الحق الجمعياتي تلقاه منقوص، تلقاه منقوص على الاقل تقدير اجتماعيا. راهو العمل الجمعياتي عنده دور كبير في تكوين الذات البشريه، يساهم في تكوين الشخص. راهو ما يتعلمه الانسان في جمعيه ما ما يتعلموش لا في مدرسه ولا في معهد ولا في كليه، ويطلع الطبيب ساعه ساعه منغلق على نفسه، ما يعرف حتى شيء غير من السمبتوم الفلانية والميديكامون الفلانية والانتبيوتيك الفلاني. تلك نقيصة كبرى. أنا نشجع الأولياء يختاروا لمنظورهم جمعيات تساعدهم في تشكيل الذات متاعهم، في تكوين الذات متاعهم. راهو دور كبير كبير كبير جدا. كشافة ماش ناقصة، بارك الله مدرسة، المصايف ماش ناقصة، بارك الله مدرسة، الغرفة الفتية ماهيش ناقصة، مدرسة أخرى. علاش نخليو درينا نرهق في الدراري متاعنا بين مدرسة ودروس تدارك؟ راهو باش نكرهوا التلامذة متاعنا في الدروس،
1: في الدروس
0: رانا باش نكرهوا التلامذة متاعنا في التعليم. إذا كان الولي ما يحسنش توزيع مواقيت الصغير متاعه، راهو صغيرنا يوصل من بعد تالي في مرحلة ما واللي بادر وحده وحده بالانقطاع عن الدراسة، رغم اللي النتائج نتاعو ساعة على ساعة ما تكونش خايبة. أما فد
1: أرهقة أرهقة اليوم أرهقة. قديش محتاجين إلى نشاط موازي صراحة لصغيراتنا، الجمهورنا التلمذي عموما، لأنه
0: أكيد ضروري،
1: لأنه هذه كان المرحلة التأسيسية. بعد بطبيعة الحال إذا كان هو مر بالتجارب هذه الكل وهو في مرحلة معناه هو تلميذ أكيد، وهو طالب باش يكون الأرضية جاهزة بإذن الله.
0: المتوفر حاليا يا مدام حياة في العديد من المدن لم يكن متوفر لدينا.
1: صحيح.
0: توا فما
1: الإمكانيات متاحة الآن للجميع.
0: فما ملاعب خاصة رياضية ينجم يحط أولادهم غادي. فما الكونسرفاتوار تاع موسيقى بريفي.
1: صحيح.
0: ينجم يحطوا صغارهم غادي ويتبعوهم. راهو الموسيقى فيها تهذيب للذوق كبير، كيف الرياضة برسيب فيها تهذيب للأخلاق كبير.
1: صحيح.
0: علاش نخليو صغارنا في الشارع
1: راه ما همش اي ما همش مش قراية فقط الحياة.
0: تفضل. باش نقولك حاجة وهي أساسية جدا أساسية جدا جدا وهامة. راهي برشا أشياء مربوطة ببعضها. احنا توا حتى الشكل متاع البناءات متاعنا والشكل متاع الديار متاعنا اللي تلقى الدار صغيرة وضيقة، شقة ضيقة، الأم تلفت لولدها حشاك سامحوني العبارة يا مستمعين، تقول له اقلب منظرك مش يلعب في الشارع باش يخرج يفارقها شوية. أنا شارع أنا باش مشيله شو باش يلقى فيه الشارع.
1: حاجة أخرى زيادة، وأنت وأنت حكيت على البنايات الضيقة لأنه ما همش قادرين أنهم ياخذوا أرض أكثر وبنية. اليوم زيادة نشوفني في مثال التهيئة العمرانية، ونشوف أنه البلديات إن شاء الله في قدم الأيام مع الأحياء الأخرى أنها تخطط أنها تكون كما في المدن الكبرى الأوروبية وغيرها المدن المتطورة والمتقدمة، أنها تخلي للصغيرات فضاء أخضر باش يلعبوا فيه. اليوم حومنا الكل تقريبا الشوارع تمشي فيها الكراه. اليوم نشوف يوجع القلب أنك تشوف الصغار يلعبوا في الكياس عاملين الجول.
0: تعرف بعض الدول المتطورة شنو فما في الأحياء؟ فما ورشات في الأحياء وعليها مصرف. هكي الأشغال اليدوية البسيطة يعملوا فيها صغار، صغار شكور صغار الحي. الصغير اللي يخرج من دارهم بحكم الضيق بتاع الشقة يلزم يلقى فضاء ملائم،
1: ما يلقاش الفراغ
0: ولا
1: ما يلقاش الفراغ.
0: لا ناتيرا ولا ديفيد، يلقى الفراغ كل كتب وقتها.
1: أكيد نعرفوا شنو هو المآلات هذه الكل. سي خالد كنت سعيدة بأنك موجود معنا في سهرية الليلة. نعرف اللي المجال لا يتسع، التجربة كبيرة قرابة النصف قرن من العمل الجمعية الدؤوب في مختلف المجالات. شكرا لك. اسم من الأسماء اللي نعتز بصداقتها في قصر هليل. قول بالحق محظوظة أني عندي أصدقاء منهم من الأستاذ خالد الفلي. شكرا لك على حضورك الليلة معنا. قنديل ضاوي وضاوي زادة من قصر هليل. شكرا على حضورك.
0: عايشك بارك الله فيك. ليلتكم سعيدة ولكل المستمعين.
1: وكل أغاني الحصة نديوها ليك سي خالد وكل الناس اللي تسمع فينا. ومازلنا مواصلين معاكم وديما نتسمعوا كان الغناء المزيان.

شكرا لكم على الوفاء وعلى الاستماع لإذاعة المنسير. تواصلوا معنا، مازلنا نحن مكملين معكم مستمعينا من أحلى ما غنى محمد عبد الوهاب، هدية لضيفنا اللي كان معنا ورافقنا في تجربة ثرية مليئة، تجربة 46 سنة في العمل الجمعياتي. تحية للأستاذ خالد الفلي كان ضيفنا الليلة من قصر هلال. شكرا أيمن الشابي، تحية الكوني، تخليكم مع هذا النغم ونلتقي قريبا بإذن الله.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

جينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا.

0: مستمع منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي تحذيرنا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس، معتبرا أن الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة ساهم في تفاقم ظاهرة سوء التغذية التي قال إنها باتت تمس نحو ربع التونسيين. وانتقد الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة والمتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، مؤكدا أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع. تقرر إقامة نقطة لبيع أضاحي العيد بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير، وذلك بداية من يوم 16 من مايو 26 2000 وإلى غاية اليوم الذي يسبق عيد الإضحى المبارك، بما يضمن توفير فضاء ملائم ومنظم لاستقبال العارضين والمواطنين في أفضل الظروف. أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بأن المؤسسات التابعة للقطاع والتي قامت بالفعل بتطبيق زيادات في الأجور المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات القطاعية المبرمة في جانفي 24 2000 ليست مطالبة بمنح زيادة جديدة في الأجور بمقتضى الأمر الحكومي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إصلاح الدين السالمي على تمسك المنظمة الشغيلة بالحفاظ على الشركة التونسية للشحن والترصيف استام، ورفض المنظمة القاطع لأي محاولات للتفويت في أنشطتها أو المساس بدورها الوطنية. تنظم دار الثقافة ابن رشيق بشراكة مع جمعية تراثنا اليوم خرجة اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه، ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار الاحتفال بالدورة 35 لشهر التراث الممتد من 18 من أفريل إلى غاية 18 من مايو 26 2000. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.